0: اول ما ننوض لازم انك انت تتعلمي او تتعلموا كيف انكم اول ما تنوضوا من النوم مش تشدوا تليفوناتكم، لا تقعدوا تمتنوا على كل شيء موجود في حياتكم، انك انت فتحتي عيونك وبصحة، انك انت تقدري تتحركي، انك انت تقدري توقفي، انك انت تقدري تمشي، انك كده، انك انت تبدي دائما بالاشياء البسيطة اللي عندك. هذه كانت من الاشياء الجميلة اللي ممكن أنا ما لاحظتهاش في فترة من فترات حياتي، ولكن انتبهت لها في بعد هي ما قالتها لي، يعني جزاها الله خيرا يا رب، وفي ميزان حسناتها حتى الناس استفادوا حتى منها حاليا. فلازم كل شيء يكون فيه امتنان وشكر وحمد لله باش توصل لمرحلة السعادة. الامتنان ما غيرش الظروف، ما يغيرش الظروف بسرة، يغير نظرتنا للظروف. يعني بمعنى آخر إن ممكن يصير لك ظرف معين، لكن لما تقول الحمد لله إن صار لي هكي، حتتغير نظرتك من سلبية إلى إيجابية. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يقدر يغيرها، قادر على كل شيء. فمن القلب إلى القلب، مش لازم تكون حياتك كاملة، لأن برنامجي من القلب ولأنه موجه من القلب إلى القلب، مش لازم حياتك تكون كاملة باش أنت تكون سعيد. مرات السعادة تكون في لحظة هدوء، في دعوة أم، في ضحكة طفل، في كلمة طيبة، وفي شعور أنك ما زلت قادر تبدأ من جديد مهما صار معك. السعادة مش معناها ان حياتك خالية من مشاكل، ركزوا معي في الكلمة هذه. السعادة مش معناها ان حياتكم خالية من المشاكل، السعادة انك ما زلت تشوف الجمال رغم كل شيء حواليك، او بمعنى اخر السعادة في التفاؤل. السعادة في التفاؤل والرضا، هني السعادة، انك مهما كان الشيء اللي تشوف فيه سيء مرات او الظرف السيء، لكن احيانا تشوف جوانب ايجابية فيه، ما زال تشوف فيه جمال. ليش؟ لان السعادة مش معناها ان حياتنا يا جماعة الخير راهو ما فيهاش مشاكل، كنا نمر بمشاكل، كنا نمر بعقبات، كنا نمر بانكسارات والى ما ذلك، لكن السعادة انك انت تشوف النعم الموجودة حولك، هذه هي السعادة. على 092-150-59-99 فاصل قصير ونرجع.
1: وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب،

رجعنا لكم مستمعينا الكرام. ماوية تقول الحمد لله حتى وانا مريضة نشكر في ربي، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه دائما نشكر في ربي ومش موفية حقه. هذه من أركان الإيمان، على كل مسلم أن يؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره، والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ام اس تقول ونعم بالله، نعم نعم بالله. أهلا وسهلا لكل من التحق بنا على التيك توك، أهلا وسهلا بكم عبر أثير راديو السرايا 99.3، أهلا وسهلا بكم جميعا، مرحبا جميعا. في الفقرة الخامسة يا جماعة الخير في حلقة اليوم السعادة قرار، هل فلوس تشتري السعادة؟ هل الفلوس المال في اللغة العربية تشتري السعادة؟ يلا نبي نشوف تعليقاتكم. تيسية تقول مستحيل، ميمة تقول لا، سراج يقول لا حاجة أكيدة. حلو حلو، معنا احنا مقتنعين ان الفلوس مش هتجيب لنا السعادة، صح؟ مقتنعين بس نبوس الفلوس احنا نبو الفلوس ومقتنعين ان ما تجيب السعادة. بح الفلوس يا جماعة الخير مهمة لأنها توفر في الراحة. كيف توفر في الراحة؟ ما المقصود بالراحة في الكلمة هذه بالذات أو الجملة هذه؟ مقصود بها إن هي تسهل في أمور كثيرة في الحياة. لكن محمد، لو قلت محمد ناجي خلوا ما تديروش ولا حاجة ولا تديروا شيء، تسهل لك أمور كثيرة في الحياة لكن ما تضمن لكش السعادة، ما تضمن لكش السعادة. فهمتوا كويس؟ كم من شخص عنده كل شيء ويحس بالفراغ، وكم من شخص آخر بسيط لكن مرتاح ومطمئن. ما رجعتيش على الفيس؟ لا رجعت رجعت، اي طلعت لي رجعت على الفيس. سلطانة زمان تقول مستحيل، الكمال لله. صالح يقول ربي يحفظك يعطيك الصحة والعافية يا رب العالمين، شكرا اخونا صالح، شكرا شكرا. تمام، لا لا رجعت تقريبا، انت شكلك معطل عندك النت، بالك ترى رجعي شوفي تلقيني غادي. باه الفلوس زي ما قلت لكم هي تصنع في راحة مؤقتة، اللي هي مثلا تسهل عليكم أمور الحياة لكن ما تضمنش السعادة، تلبي احتياجاتكم. إن أحيانا في أشخاص عندهم كل شيء لكن يشعروا بالفراغ، نفس الشيء في ناس بسيطة جدا لكن مرتاحة البال ومطمئنة. حلو، السعادة الحقيقية يا جماعة الخير، السعادة الحقيقية تجي لما يكون فيه توازن بين احتياجات الحياة وراحة النفس. السعادة الحقيقية انك انت تحط الميزان هذا ما بين الاحتياجات وراحة النفس. احتياجات الحياة شنو هما؟ هيقولوا لي شنو هما احتياجات الحياة اللي تخلي الفلوس تشري السعادة؟ شنو هي احتياجات الحياة وشنو هي راحة النفس؟ يلا نبي نقرأ تعليقات، نبي نشوفوا مجموعة من التعليقات باش نقدر نركز هل انتم معاي في نفس السياق او لا. ما هو الشيء اللي السعادة فيه غير محدودة؟ السعادة فيه غير محدودة رضا الله سبحانه وتعالى، ذكر الله سبحانه وتعالى. لما تكون حاجة متعلقة بالله سبحانه وتعالى تكون عندك سعادة فيه. الامتنان تكلمنا عليها فيما سبق. به التوازن ما بين احتياجات الحياة والراحة النفسية، راحة النفس، راحة النفس راه مش انك دائما تقول مرحبا يا ذو النورت. احتياجات الحياة من الناحية المادية ان كل شخص فينا يحتاج الى المال باش يوفر احتياجات الحياة، متطلبات الحياة، كويس، سبل العيش ما بين قوسين.
أما راحة النفس هي راحة البال، ريح راحة الخاطر، راحتك لما تكون من هنا مطمئن، فهمتوا؟ راحة البال حتى هي لها علاقة بالشيء هذا. فالفلوس ما تصنعش في السعادة صراحة، تلبي في احتياجات،

قالت لي مخرج، قالت لي ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. انا جاوبتها قلت لها تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن. عموما هذه هي الفلوس اللي هي تشتري السعادة مؤقتة لأكثر ولا أقل، هي توفر الراحة في احتياجاتك في متطلباتك في الحياة، ولكن ما تشري لك صحتك، ما تشري لك الشخص محتاجة أو كذا، لا لا لا لا، هذه كلها ما توفرش. ناخذ فاصل قصير دوان. مبسوطة اليوم الله يبارك. والله اليوم نرجع، اليوم نرجع يا دوان، فاصل ونواصل إن شاء الله.

0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: في على الهواء ولا
0: انت على الارض توا مش الهواء؟ تفضل تفضل. على الهواء على الهواء على الهواء.
1: السلام عليكم. مساء الخير يا ملوكة.
0: مساء النور.
1: كيف جلوس كريمة واللي كل بينا وليبيات ولمت محمد الله يسلم.
0: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. كيف حالك؟ حالك باهي.
1: عيدك مبارك إن شاء الله. منور يا ملوكة.
0: صبري.
1: نعم.
0: صبري ولا
1: وما شو رأيك انت؟
0: ما خلاص صبري واضح.
1: ما نعرفش. ممكن
0: ممكن فممكن هي خلاص مية مية.
1: مدام فيك ملوكة. ملوكة تتلعب روحك.
0: لا عارفه.
1: تعرفين الاصوات؟ تعرف ما شاء الله نجمة النجوم وتعرفينا من زمان.
0: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك اخوي. بارك الله فيك. صبري تعال قول لي توا. غير تعال قول لي توا. انت مدام اتصلت بي توا لازم نسالك سؤال.
1: اسالي يا غالي.
0: باه. الفلوس تصنع السعاده يا صبري؟
1: اي نعم على طول.
0: هي هي. لا يا صبري هيك مش متفاهمين.
1: ما غبيني انا صعبالي. ما لا في أشياء أنا شبعت هذه مولا لي عندي اليوم. تبين بقولك باللي دي تبقى باللي بهيك.
0: قول قول.
1: والله إلى اليوم في فرح باهي
0: با؟
1: وصار معي نيجي بالنسبة لي يعني باهي
0: با؟
1: يميزوا في الناس. بس يميزوا في الناس
0: با؟
1: اليوم في الأعوال إحنا نتفيني قاعدين أعوال بالنسبة لجهتنا إحنا عادية عرفتيه.
0: حلو.
1: وواحد يعود في الشاي قلت له جابوك فطور. قال لي ما جابوا لي. قلت له لا تمشي فطور ونجي. تمام. قال لي تمام. إيه سوى عمز أنا وجيته. دورة قال لي فات عليك عصبان ومكرونة.
0: الله.
1: فقلت له هذا اللي جاي برجيني مانا غير بيني وين وين حصني. شبعت انت قلت سعادة وين؟
0: سعادة ببطك مانا.
1: هارين سعادة وين؟ لين الناس التانية حميصات فليسات. شبعت الناس بجنبهم.
0: صبري.
1: نعرف من جنبه.
0: لا تعال شوي.
1: خيك سلت يا لوكا.
0: تولين فهمت ان السعادة ما هيش بالفلوس. اللي فهمت سعد السعادة في الماكلة.
1: لا والله اللي بالفلوس.
0: بالفلوس
1: الحوك انت شيني.
0: ابا خلاص.
1: والله اللي بالنظارات انا يكشبوفها الناس. ناس دون ناس.
0: هو ناس دون ناس لكن انا بالنسبة لي انا مش مقياس الفلوس را.
1: حدني زيك يعني ما حسبتها بالفلوس. والله ما عمري حسبتها بالفلوس. انا هيك انا قاعد لتوى ما نحسبها بالفلوس. لكن هم يحسبها الناس اللي يعني العكس. أنا قلت لك هيك موقف لي يعني حسبت جاي قلت له وين العصبان وين المكرونة؟ قال لي
0: بحر. لا حتى الفلوس بحرة. اسمع أنت أنت أنت أنت, أنت مرتبك لحظي و غير لحظي ولا مش لحظي؟
1: لحظي وقتي مرشدي.
0: خلاص ما لا توا حتى الفلوس بحر. طب بعدين نشوف
1: لا
0: السعادة.
1: لا الحمد لله الخير والحمد لله.
0: يعطيك الصحة
1: والله. إيش بتعرف وين السعادة؟ أنا كنت تجيني تصلي وتقرأ قرآنك وتستغفر وتكون ما تحسش بتدخلش قلبك يعني

0: تحت على الناس وتقولي
1: الله يبارك فيك يا صبري.
0: قر قر قر قر قر.
1: ايوه بالضبط صبري بارك الله فيك.
0: لكن نعرف كملوكا ونعرف ديما منورة من زمان. ورب يحفظك يا اهلك ولكل احبابك ان شاء الله.
1: شكرا شكرا بارك الله فيك يا
0: ربي يعينك ان شاء الله وبعد كل حاسدين والحاسدات والخبيثين والخبيثات.
1: اللهم امين يا رب العالمين. شكرا شكرا يا صبري. شكرا بارك الله فيك. السلام عليكم. شكرا شكرا بارك الله فيك. جميل جدا المداخلة فرحتنا جدا. رحال يقول مع اني مش فاهم ولا كلمة لكن صوته سعيد سعيد سعيد. هو مفروض مش صبري يرى صبري ما يمشيش معاه لا يا مخرج ايش اسمه صبري يمشي معاه سعيد. هو قصده بمعنى ان يعني ساعات لما قالها قالها بطريقة فكاهية يعني فهمتوا لا اكتر ولا اقل تمام. بارك الله فيك يا صبري على المداخلة. نرجع لموضوع الحلقة والحلقة عبارة عن السعادة قرار. في الفقرة السادسة كيف نقدر نصنع السعادة كل يوم. مفروض اسمه استعجالي. مفروض قال لك اسمه استعجالي. ها والله هيك يا صح ممكن حتى هذا يمشي معه. سمحنا صبري اليوم درنا عليك السليطة سمحنا بالله عليك. كيف نصنع السعادة كل يوم؟ في عادات بسيطة تقدر انك انت تغير يومك. نقص لي صوت شوية موسيقى. في عادات بسيطة تقدر انك انت تغير بها يومك. انا اعطيكم نقاط معينة تساعدكم انكم انتم تصنعوا السعادة هذه تمام. وفي منكم يعرفها وفي منكم يطبق فيها وفي منكم ما يعرفهاش. غداك دواك اهلا شيف نورت. السعادة هي القناعة. جميل وعليكم السلام. اول خطوة دخان. لا يا ريحال خيرك. تقول واحد يقول لك دخان مضر يا جماعة الخير مضر. في عادات بسيطة نقدر نغيره بها اللي هي ابدأ يومك بالحمد والشكر. ابدأ يومك من اول ما تفتح عيونك من النوم. ابدأ يومك بالحمد والشكر بالاشياء البسيطة اللي في حياتك. اولها صحتك اولها صحتك بعدين ترتيب حياتك اللي قاعدة اللي موجودة فيها صحتك تمام. صحتك كذا شغلك كذا كذا كذا إلى ما ذلك ترتبية الأشياء. لكن أبدأ يومك بالحمد والشكر. النقطة الثانية مارس أي نشاط تحبه. مشي جري مع أن احنا اللي بين راو قليل النادر يعني تو خاشلي في البت هو الكوتش نجمي تو يقول لي لا كيف يا ملاك انت توك بتسكري سوقنا. لا والله مش قصدي لكن مارسوا نشاطاتكم هواياتكم اشياء تحبوها فهمتوا اشياء تحبوها وتساعدكم. خففوا من الاخبار السلبية. خففوا من الأفكار السلبية. دكتورة مليكة مش الدرجات يعني. خفف من الأخبار السلبية. خصص وقت لنفسك هني تصنع سعادة. سامح اللي تقدر تسامحه. قد ما انت تحاول انك انت ما تسامحش الشخص كل ما تحس انك انت مكبوت وفي نفس الوقت تقعد تشغل في بالك بيه ومرات توصل حتى لمرحلة انك تكون عدوة. بينما سامح سامح سامح تمام. سامح اللي تقدر تسامحه. في ناس بيقول لك والله في ناس اللي تقدر تسامحه يا ودي باهي مش مطلوب منك تسامح كل شيء لكن هاي اللي تقدر عليه. احتفل بأي إنجاز حتى لو كان بسيط. يعني أفرح بأي إنجاز. اليوم أنا أتقنت مثلا حلقة مميزة وقدمتها بشكل مميز أنا حنفرح وحنكون يعني طاقة إيجابية تمام. أنت مثلا كنت في شغل معين أنجزت شغل معين خلاص. أنت في الحوش درتي شيء معين خلاص هنا أفرحي بإنجاز. تعلمتي أكلة درتي شيء يعني كل شيء في الحياة أي إنجاز بسيط أفرح به تمام. السعادة عادة قبل ما تكون نتيجة. السعادة عادة قبل ما تكون النتيجة أو تكون نتيجة. ما تستناش نتيجة معينة لا والله ماني مسامحاته لو ينقل وديك. يا دكتور مليكة أعطيك سلامة وخلاص. ممكن يجلس الشخص جلسة عصف ذهني بدون ما يجوء بخاطرة. الحق شكرا بارك الله فيك، كلمة طيبة حسنة. شكرا بارك الله فيك أخونا الحق. عليكم السلام لكل من جاي، أهلا وسهلا بكم. ترى نشوفوا جماعة التيك توك بلك ننسوهم، عفوا جماعة الفيسبوك. باه دقيقة بس. ماوية تقول هناك أشخاص أغنياء جدا يشعرون بالوحدة أو الحزن، وأشخاص بالمال أقل لكنهم سعداء بسبب الأسرة والصحة والإيمان والأصدقاء والرضا. أي والله رحال في زمن السوشيال ميديا نشوف ديما نحن متأخرين. والله يا رحال حتى العالم الآخر عندهم سوشيال ميديا را، لكن يعرفوا وين يستعملوه، يعرفوا وين يستعملوه يا رحال. فما نحطوش العبء على الشيء، احنا ونحط ومن يعني ومن نشوف روحنا نحطه في روحنا، هذه هي نعرفها. لكن ما تقوليش لا، هو العالم كله تو حاليا يشتغل بالسوشيال ميديا، العالم كله بصفة عامة معتمد على الانترنت بشكل كبير، لدرجة ان حتى اعمالنا واشغالنا اللي يشتغلوا فيها حاليا ممكن بعد فترة ومستقبل تلقى روحك انك انت قاعد بلا خدمة، لان جاي في امكانك الذكاء الاصطناعي والى ما ذلك. والذكاء الاصطناعي من شني؟ ما هو نفس الشيء من التطور اللي صاير. فالتكنولوجيا مهمة حاليا مهمة، بس انت اختار شن تحب وكيف تستغلها. فهمتوا كيف تستغلها؟ ناخذ فاصل قصير ونرجع، فاصل قصير ونرجع. ايش معنى

ولسنا أحق بقلب سعيد. أم أنا أم أنا تقريبا للروح أن تستعيد. به في فقرة قصة من الواقع بخصوص السعادة قرار، لأن شيد هذه كلها بنسمعها في ال... بالله عليك يا ريحال، خفت الدم مش باهي يا ريحال. فقصة من الواقع، خلوني أحكي لكم قصة واقعية تشبه حياة ناس هلبة منا. كويس، هلبة منا. في شاب حلو، في شاب كان يخدم في شغل يحبه، في شاب كان يخدم في شغل يحبه وعنده أحلام وخطط كبيرة للمستقبل. فجأة خسر خدمته، وفي نفس الوقت في نفس الوقت الفترة اللي مر بها بظروف صعبة خسر أشخاص كانوا قريبين منه، حس إن الدنيا فجأة تسكرت أبوابها عليه وفي وجهه، وبدأ كل يوم هو حزين ويفكر هلبة والخوف دائما من المستقبل. حلو، في شخص أو شاب من القصص الواقعية وتقريبا تشبه هلبة أشياء أولهم حتى الناس نعرفها، يعني في شاب كان يخدم في شغل كان يحبه بشكل كبير وكان حلم من أحلامه، وكان عنده حلم وأحلام بشكل كبير وخطط كبيرة للمستقبل. فجأة قدر الله إنه هو يخسر خدمته. وفي ناس الفترة هذيك مرت بظروف، مر هو بظروف صعبة خسر أشخاص كانوا قريبين منه. شوفوا الكسرة هذه، لما خسر الأشخاص هادم اللي كانوا قريبين منه حس إن الدنيا تسكرت في وجهه، وبدأ كل يوم يحس إنه هو شخص حزين وديما يفكر وديما خايف من المستقبل، خايف من المجهول. كان هو مقتنع من الداخل إن السعادة انتهت من حياته، لكن في يوم قال لي نفسه لو قعدت نستنى في الظروف باش تتعدل باش أنا نكون سعيد، ممكن أنا نضيع سنوات عمري وأنا نستنى. شفتوا كيف كان هو شني مقتنع من الداخل، واقتناع إن هو إن السعادة انتهت بالنسبة لي بمجرد إن هو خسر شغله، بمجرد إن فيه ناس خسرهم كانوا قريبين منه، خلاص هو اعتقاد جازم من الداخل إن هو انتهت حياته بالكامل. لكن في يوم وليلة جات لحظة إدراك وواجه نفسه وقال لي نفسه لو قعدت أنا نستنى في الظروف باش تتعدل باش أنا نولي سعيد، ممكن أنا نضيع سنين عمري كلها وأنا نستنى. فقرر شنو يدير، يبدأ بخطوات بسيطة، بدأ بأشياء بسيطة، بدأ ينوض شوية أبكر من قبل، بدأ يمشي كل يوم يتحرك يمارس في رياضة وهي المشي، بدأ يمشي كل يوم، رجع يتواصل مع أهله وأصحابه اللي قاعدين معاه. كويس، اتعلم مهارة جديدة، وكل ليلة يكتب في مذكرة 3 أشياء كويسة صارت في يومه حتى لو كانت أشياء بسيطة. بعد أشهر ما تغيرتش حياته بالكامل وما اختفتش كل مشاكله، لكن شن صار؟ تغير هو، تغير تفكيره، بدأ يشوف الفرص بدل العقبات، وبدأ يقدر في النعم اللي كانت قدامه طول الوقت هذا وما كانش منتبه لها. ولما سألوه شن اللحظة اللي رجعت لك فيها السعادة، أعطينا اللحظة هذه اللي خلاتك أنك أنت تحس بالسعادة، قال السعادة
ما رجعتش فجأة. السعادة بدت يوم عن يوم، بديت نبطل أني نستنى فيها، وبدأت شن ندير نصنع فيها بنفسي، ونقنع في نفسي أني إنسان سعيد، ونقنع في نفسي بالأشياء الموجودة، ونحمد في ربي. بين كل هذا اللي صاير معاه، مرات الظروف ما تكونش لصالحنا. ركزوا في الكلمة هذه اللي بنقولها لكم، لأنها مهمة جدا، مهمة جدا، وأنا متأكدة كل واحد فيكم مر بها الحاجة هذه، وحنقولها لكم من القلب للقلب. مرات الظروف ما تكونش لصالحنا، ومرات الحياة اتعبنا أكتر من احنا نتوقعوها، لكن بين كل هذا يقعد قرار مهم. شن هو القرار؟ هل بنخلي الظروف تقرر شعورنا، ولا بنقرر احنا كيف نعيشوها، او كيف نعيشوا يومنا بأبسط الأشياء؟ لأن السعادة يا جماعة الخير مرات ما تكونش في اللي نستنوه غضوة، او اللي بنستنوه غضوة، لأنه هو غدا في المجهول، مش معروف. السعادة هي اللي تكون في اللحظة اللي حاليا فيها أنا، واللي حاليا أنتم موجودين فيها، سواء كنتوا تسمعوا فيها أو تشاهدوا فيها، هذه هي اللحظة اللي نحكي عليها. فالسعادة تكون في اللحظة الحالية اللي نعيشوها، اللي نختاروا فيها كيف نعيش يومنا، بقلب راضي ونفس مطمئنة، بقلب راضي متوكل على الله ومسلم أمره لله وحامد الله وشاكر الله ونفس مطمئنة، إن مهما يصير من عثرات، من عقبات، من تضيع فرص، من من من من من إلى خسائر وإلى أشياء تصير معانا، لما تكون أنت بقلب راضي متوكل على الله ومسلم أمرك لله ونفسك راضية، أنت هكي شعوريا تخلق في السعادة، أنت شعوريا تحس بنعمة السعادة، خاصة أن لما أنت توكل أمرك لله، الله سبحانه وتعالى ينزل عليك برد وسلام داخلي. الله سبحانه وتعالى ينزل عليك برد وسلام، شعور بالراحة، رغم أن حياتك ما تغيرتش، رغم أن أنت صار لك هلبة خسائر، رغم رغم رغم كل شيء كويس، لكن لما أنت تسلم أمرك لله، الله سبحانه وتعالى ينزل عليك برد وسلام، إلى حد أنت تقتنع أنك أنت خلاص في أيدي الله سبحانه وتعالى، ومسلم أمرك لله، واللي كتبه لك ربي حيصير. فهذه من الأشياء الجميلة، وهذه من الأشياء اللي تعتبر سعادة داخلية، وسعادة موجودة في داخلنا، صح ولا لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكل من التحق بنا سواء على التيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بكم جميعا، أيضا عبر أثير راديو السرايا 99.3 الموجودين حاليا، اللي يسمعوا فيها في ساعة كم توا حاليا، الساعة 7:38 دقيقة تقريبا، مازال قداش مازال دقيقة البرنامج؟ 20 دقيقة تقريبا على البرنامج، ناخذ فاصل ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم جميعا، ولكل من التحق بنا دكتورة أسماء كل سنة وانت طيبة نورتي وأنستي. كان في تعليق حبيت نقراه بس هاو نرد عليك، لكن خليني نكون معاكم هكي شوية كلمة جانبية لا أكثر ولا أقل حتى تستفيدوا منها حتى أنتم. تمام، لما أنا بنقدم حلقة، ركزوا معاي بس، لما أنا بنقدم حلقة وبنكون أنا المحاور فيها والمتحدث فيها واللي نسأل ونجاوب وكذا، وبدون ما ناخذ تعليقات، بدون ما ناخذ مكالمات، الحلقة تفقد رونقها، تفقد جمالها. تمام، هذه حطوها قاعدة. لكن لما أنا نقرأ تعليقاتكم، تعليقاتكم سواء في التيك توك أو الفيسبوك، إحنا نحسسكم بقيمتكم. تمام، لأن حتى أنتم تتعبوا أنكم تشاهدوا في الحلقة وتتفرجوا عليها، فأنا لازم نعطيكم اهتمام، لازم نعطيكم قدركم ونقرأ تعليقاتكم. فهمتوا؟ يعني نقدر حتى أنا أي حد مثلا يقدر أنه يقدم حلقة بدون ما يركز في التعليقات، لكن أنا نحاول نركز معاكم ونحاول بقدر الإمكان نقرأ تعليقات بيش ما يزعلش مني حد. وثانيا الآراء تختلف من شخص إلى آخر، فأنا حاول بقدر الإمكان ناخذ مكالمات، ناخذ تعليقات باش ما نحسش روحي بروحي. فهمتوا؟ لأن يبن حيكون برنامج جامد، مش حيكون فيه روح، فنحاول بالقصص اللي قاعدة نقول فيها والفقرات اللي تصير والمكالمات وحتى تعليقاتكم يبدأ فيه تنوع، وأنا ما نحبش الحاجة اللي تكون جامدة، نحب نكون برنامج تنوع عبارة عليه أخذ وعطاء. فهمتوا؟ فهذه لازم تعرفوه، عبارة على الفقرات، عبارة على تسلسل الموضوع أو العنوان اللي قاعد نتكلم فيه. لما نعطي فقرات ونعطي نقاط معينة ونقرأ تعليقات ونولي نرجع لنفس الفكرة، تمام، ممكن تعليق منكم كل شخص فيكم قاعد يضيف للحلقة ويضيف للعنوان بطريقة أخرى بالرؤية اللي قاعد يشوفها هو. فهمتوا؟ فممكن أني رأيي ما يمشيش على رأيكم، وممكن رأيكم ما يمشيش معاي، لكن أنا بنقرأ مجموعة من الأراء والتعليقات باش يصير كأنها جلسة نقاش ولكن بطريقة أخرى، يعني مش لازم يكون صوت بالضبط. اطرال الحلقه والتنوع مطلوب. ايه حلوه التنص منك، حسيت ان ما يكونش في لا ما شتتوش الانتباه، لا هذه شطاره المذيع او المذيعه ان ما يصلهاش تشتت، لانها هي تعرف امتى ترجع للموضوع الحلقه، وامتى تطلع من سياق الحلقه، وامتى تاخذ راي معين يفيدها باش ان هي تضيف بعد كلام والى ما ذلك. فهذه شطاره المذيع او المذيعه. حلو، هذا هيك المجال يعني. لكن لو كنا بناخده كل واحد بناخده مثلا على رأيي أنا، ما أنا نفتح بث مباشر بروحي وخلاص، مش داعي تكون. عموما رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3، وأيضا عبر منصات التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك. أهلا وسهلا بكم، نور عسل، كيف حالك؟ الحمد لله، حال مبهين، كلهم كويسين. ف أيام الخريف أخوي الجميل أو البنت هي تقريبا أو كذا، مع احترامي ليك طبعا، لما أنت بتقول تعليق معين احنا راو طالعين مباشر، الناس تسمع فينا وحلقة مباشرة، مش داعي كان ما حضرتهاش، أنت مش لازم تحضرها، وغيرك حتى هو كان يبي يحضرها، ومرحبتين بالجميع. بح في الفقرة السابعة، وحتكون فيها مقرونة بقصة عالمية تقريبا كلكم مرين بها وسامعين بها، بس أنا حابة نذكركم بها. هي من الشخصيات المعروفة، فيش حد ما يعرفهاش، وحتى اللي ما يعرفهاش ممكن سامع بها، وحتى اللي ما يعرفهاش أو مش سامع بها يدير عليها بحث. حلو، الفقرة السابعة هي السعادة رغم الظروف، يعني تحاول تخلق السعادة رغم الظروف. السعادة مش معناها يا جماعة الخير انك انت ما تحزنش، الحزن طبيعي، الشعور بالحزن طبيعي زي الشعور بالسعادة، طبيعي جدا، والإنسان السعيد يمر بأيام صعبة كيف زي أي إنسان، لكن الفرق إن ما يخليش الحزن يتحول لأسلوب حياة. ركزوا في الكلام اللي قاعد نقول فيه. السعادة مش معناها إنك أنت ما تحزنش أبدا، لأن الحزن عبارة على شعور زي الفرح زي السعادة زي الامتنان زي كل شعور، هذا كويس فطبيعي. لكن الإنسان السعيد مرات يمر بأيام صعبة زي أي إنسان في الحياة، لكن الفرق وين؟ الفرق إنك أنت ما تخليش الحزن هذا أسلوب حياة، ما تخليش يتحكم فيك. تمام؟ لازم السعادة تكون قرار إنك أنت تكمل، إنك أنت تنوض من لما تطيح. فهمتني كيف؟ أول ما تحس روحك اعترت طحت لازم تحاول تنوض، تؤمن إن غضوة أو الأيام الجاية حتكون أحسن بإذن الله، يعني يكون مقرون بالتفاؤل. كويس. السعادة هي التفاهم والعقلانية والظروف الأحكام. دائما مع العسر يسر، أكيد يتعايش مع الحزن ويركز في الإيجابي ويفرح يفرح وقت الفرح. أنا ضد الإنسان لما يكون مثلا حزين، تمام، يقولوا له علاش أنت حزين أو ما تستاهلش وكده ومش عارف شيني ويحسسوك، فهمتوا؟ فعادي الإنسان يمر بحزن فياخد وقته يحس بسعادة، ياخد وقته إلى ما ذلك. أنا ما نحبش الإنسان اللي يكبت في مشاعره، اللي ما ياخدش راحته في التعبير، اللي ما يعبرش، فهمتوني؟ يعني كل شعور تحس به لازم تعبر عليه، لازم يعني تفرغه، لأن كل ما أنت ما تفرغاش وتكبت داخل كل ما أنت تلقى روحك في عقد، العقد هذه نفسية تتحول حتى لمرض لا سمح الله، فهمتوا؟ فكل إنسان فينا ما فيش إنسان ما يحسش بالسعادة، ما فيش إنسان ما يحسش بالراحة، ما فيش إنسان ما يحسش بالتعب. في لهذا ردوا بالكم انكم انتم تكبتوا مشاعركم وتكبتوا الاحاسيس اللي تحسوا بها، لان كل ما بتحسوا بالشيء هذا كل ما بتنقلب عليكم سلبي، فهمتوا؟ لهذا ردوا بالكم تكبتوا مشاعركم، عفوا. حلو. قلنا احنا من القصص الواقعية، نعرفش المخرج يعرفها ولا ما يعرفهاش الله اعلم، لكن نعرفش تعرفها ولا ما تعرفهاش. من القصص الواقعية والقصص العالمية هي شخصية معروفة تحدد الصعوبات ومعروفة في العالم بشكل كبير ومشهورة، كويس، ولها برنامج كان معروف، هي أوبرا وينفري. تعرفوها أوبرا وينفري؟ تعرفوها أوبرا؟ ما كانتش حياتها سهلة أبدا. أوبرا ما تعرفهاش يا خالد؟ كان يجيبوا فيها في NBC4 تقريبا، يعني عندها برنامج يعني. فأوبرا ما كانتش حياتها سهلة أبدا، مرت بظروف صعبة من طفولتها، وعاشت في الفقر والتحديات، خيبات الأمل، انكسارات إلى ما ذلك. لكن بدل ما تخلي ظروفها تتحكم فيها، قررت إن هي تركز على اللي تقدر عليه، مش على الأشياء اللي هي خسرتها أو فقدتها، فهمتوا؟ أوبرا من الشخصيات المعروفة، من الشخصيات الإعلامية المعروفة اللي لها كاركتير خاص بها، شخصيتها جميلة جدا، حتى حواراتها جميلة جدا، وإنسانة ذكية. ما كانتش حياتها في الطفولة زي أي شخص، فهمتوا؟ كانت عايشة في فقر، وكانت عندها تحديات، خيبات أمل، خسارات إلى ما ذلك. ما خلتش الظروف اللي مرت بها والأشياء اللي صارت في الماضي واللي قاعدة تصير معاها، ما خلتهاش إن هي تتحكم فيها. حاولت إن هي تركز على الأشياء اللي تقدر تديرهم، والأشياء اللي موجودة فيها، ومش الأشياء اللي خسرتها. في أحد لقاءاتها شن قالت بمعنى كلامها، يعني بمعنى كلامها شن قالت؟ قالت إن كل يوم نلقى في سبب واحد على الأقل باش نكون أنا ممتنة ليه. ركزوا في الكلمة، نرجع لكلمة الامتنان، هو مفتاح السعادة، الامتنان مفتاح السعادة. قلت لك أنا كل يوم خلال حياتي، مسيرة حياتي، كويس، كل يوم نلقى في سبب واحد على الأقل باش نكون ممتنة ليه. ومع الوقت الامتنان والتفاؤل هذا هو اللي خلاها تبني حياة مختلفة تماما عن الظروف اللي بدت منها. يعني حياتها اتغيرت 360 درجة على اللي كانت عايشتها سابقا. ليش؟ بسبب الامتنان والتفاؤل. كانت متفائلة وواثقة في نفسها، واثقة في الأشياء اللي عندها، زائد ممتنة ومركزة على الأسباب. كانت هذا تصميم على النجاح، إيه هذا تصميم على النجاح، وبدت بالأشياء هذه. احنا شنو نتعلمه من قصتها؟ شنو نتعلمه؟ في نوع من نتعلمه فيه هو الإصرار على النجاح، وفيه نوع آخر نتعلمه فيه من قصتها اللي يخصنا احنا كنوع عنوان الحلقة والسعادة قرار، إن السعادة مش معناها إن حياتك خالية من المشاكل، ولا معناها إنك تملك كل شيء. السعادة مرات تكون قرار تاخده كل صبح. السعادة مرات تكون قرار تاخده كل صبح، إنك تشوف النعمة قبل النقص، والفرصة قبل العقبة، والأمل قبل الخوف. شفت ثلاث حاجات كل صبح تديروهم هما وتقرروهم، ان تشوف النعمة قبل ما تنقص، ان تشوف الفرصة قبل ما تعتر في اي عقبة. خليك مجازف، يعني ما تقولش لا كيف انا ما نبيش، لا حتخسر. الحياة هذه راه فيها ربح وفيها خسارة. والامل قبل الخوف، لازم يكون عندك امل، لازم عندك يقين، فهمتوا؟ لازم يكون عندك إصرار على كل شيء، فهمتوني؟ وأهم شيء دائما الحسن بالله والثقة بالله والتوكل على الله، وإحنا نحمد الله سبحانه وتعالى نحن مسلمين وعندنا الأشياء هذه نملكوها، عكس الناس اللي ما يعرفوش الحاجة هذه. لكن إحنا الحمد لله إن إحنا مسلمين وعارفين النعمة هذه، وعارفين إن الحياة هذه ابتلاءات، والحمد لله ان كنا عارفين ان الحياه ما تدومش لشخص، ولا توقف على شخص، ولا تستمر بشخص. الحياه مستمره بينا ولا بلانا، لكن اهم شيء ان احنا مقتنعين اقتناع تام ان سعادتنا مش مربوطه بشيء معين، انما مربوطه برضا الله سبحانه وتعالى. لازم نقتنع احنا كمسلمين ان سعادتنا مربوطه بالله سبحانه وتعالى، ومرتبطة برضا الله سبحانه وتعالى، لا أكثر ولا أقل. الباقي كله يمشي ويجي، إن الحياة عبارة على إنك أنت تخسر، الحياة عبارة إنك أنت تنجح. مش كل يوم تركب للسلم بشكل تصاعدي أكثر ونجاحات أكثر، إنما حتوصل لوقت معين، أو اللي نقول إحنا لعقبة معينة، مرات تعتر وتطيح، تبدأ من الأول. فهي هيك الحياة، وأنت ما الشيء الذي يجعلك تشعري بالسعادة فعلا. نعمة، كيف نقول لك، نعمة العطاء، ممكن نعمة الأشياء الموجودة حواليا، الناس الموجودة حواليا، الأهل إلى ما ذلك. ليس كمين يا سراج، إنما سؤال عادي جدا، حتى يصل الإنسان لصناعة وخلق الفرص. كل مر حتما سيمر. أيوة، فديما حطوا الأمل بالله والثقة بالله، وأحمد الله سبحانه وتعالى أنكم ولدتوا مسلمين ومؤمنين بالله سبحانه وتعالى. كوتش موفقة دائما والحمد لله على نعمة الإسلام. أي والله يا كوتش نجمي، بارك الله فيك، موفق يا رب. فاصل ونرجع.
1: واحد اتنين سرجي مرجي من ويايا رح يجري يجري معايا نروح مشوار بس انا بختار الشطار مين بقى مني رح يفلت ومين

0: هاي واحد اثنين سرقي مرقي بنختار واحد منكم تو اللي شاطر فيكم حنختارته. محلا ملوك ابتسامتك ربي ديما رب ديما نشوفك فرحانة إن شاء الله يا رب سندس. بارك الله فيك مذيعة طيبة بشوشة لي بلاس شكرا بارك الله فيك. خاتم الله بيد نورت سن مرحبتين بيك. عبد المنعم مرحبتين بيك. لكل من تواجد معنا مرحبتين بكم جميعا. وإحنا قديش مازلنا تقريبا مازال 4 دقايق مفروض باهي ومفروض إنه والله حلوة النغمة اللي مبكري. نعودها لكم نعودها لهم يلا نعودها.
1: واحد اتنين سر

الشطار مين بقى مني رح يفلت ومين قدامي هيتثبت واللي هلف معاه وهدور يبقى ده اللي عليه الدور مين بقى مني رح يفلت

0: سنا بختار الشطار من ويا يا راح يجري.
1: من ويا يا اللي راح يجري يا مخرج نختاروا منهم الشطار ولا شني؟ بكن نشاور عليك دكتورة مالكة، انت اول واحدة اصلا، انت اول الموكب، اول واحدة. دقيقة ايه دقيقة 58 ما زال دقيقتين، ايه دقيقتين ان شاء الله. باه حلوة الاغنية. ايه نشكر صاحبتي هداية على عرفتني على مالك وبدأت مود من الحلقات، وكل ما تقابليني نخش نتفرج على الحلقة. مرحبتين بيك ومرحبتين بهداية، منورين جميعا. في الختام، عليكم السلام طير حر، اهلا وسهلا، عاش من شافك وكل سنه وانت طيب. الخاتمه يا جماعه الخير، وصلنا للختام والوقت مشي بسرعه، والنغمه المنتظره ختامها مسك، وسلام سلام كمسك الختام. يلا نسمع منها شويه ونختموها.

0: سكنتم فؤادي رب العباد. يا مرحبا بالجميع، لكل من جاي ولي قلب عليه مرحبتين بكم جميعا. شكرا لمتابعتكم. وصلنا لنهاية حلقتنا من برنامج من القلب بعنوان السعادة قرار، وتعلمنا فيها هلبة أشياء. وقبل من قبل ما نودعكم وقبل ما نمشي ونخليكم، حابة نقول لكل شخص يسمع فينا توا، حابة نقول لكل شخص يسمع فينا توا، ما تنساش الحياة، ما تستناش إن الحياة تكون مثالية باش إنك أنت تكون سعيد. استمتع بالنعم اللي عندك، استمتع بكل لحظة، لأن اللحظة لو ضاعت منك مستحيل ترجع. أصنع يومك بلحظات جميلة تستحق إنك أنت تعيشها، عيشها برضا، بقناعة، بثبات، بإصرار، بتحدي، بكل ما هو جميل يخليك تتعايش مع ظروف الحياة وظروف العباد. تذكروا دائما جميعا يا أهل الخير وكل الخير، السعادة مش إنك أنت تملك كل شيء، السعادة إنك تعرف قيمة كل شيء عندك. كل شيء عندك تحتها مليون خط، أعرف القيمة، لأن ممكن القيمة هذه في يوم من الأيام تخسروها، تقعدوا نادمين عليها طول حياتكم. فعيشوا لحظاتكم بسعادة بقناعة. كنت معاكم ملاك محمود، ونلتقي في حلقة جديدة من برنامجكم من القلب يوم الجمعة على تمام الساعة 6 مساء إلى الساعة 8 مساء. إن شاء الله يا رب الحلقة وصلتكم، لأن سميت البرنامج من القلب إلى القلب. أنا نتكلم معاكم حاليا من قلبي باش يوصل لقلوبكم، ما هوش كلام منمق ولا كلام مرتب ولا شيء. حبيت يكون برنامج عفوي، قريب من المستمع، قريب من المشاهد. وتمنوا لي دائما التوفيق، زي ما نتمنى دائما التوفيق لكل حد موجود، كل حد يسمع فينا حاليا، سواء كان عبر أثير راديو السرايا 99.3. جماعة المستمعين، إن شاء الله غيابكم خير، وإن شاء الله ترجعونا بخير يا رب، ونسمع صوتكم ونتحمد عليه سلامتكم جميعا، نطمن عليكم جميعا. أما بالنسبة لجماعة المنصات التواصل الاجتماعي، مرحبتين بكم جميعا، وأنستوا جميعا، وتشرفت بكم جميعا. كنت معكم ملك محمود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.
1: أحيا على حبكم
2: في كل حكاية جديدة، وضحكة من القلب، وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب، البرنامج اللي يشبهكم.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: سلسلة مدارج السالكين. سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الحضور الكريم من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، منزلة الانفصال، وقد صدر الهروي كعادته المنزلة بآية، وهو يصدر المنازل بآية تدل على المنزلة إما تصريحا وإما تلميحا. والآية التي استدل بها: ويحذركم الله نفسه. ووجه الاستدلال بالآية أن الله هو المقرب والمبعد، فإذا أوصلك إليه فمنه، ولو أنه أبعدك عنه وهذا نوع انفصال لكان من مكره بك. ولذلك ويحذرك ويخوفك نفسه. لماذا؟ لأن الله غيور ولا يحب أن يرى في قلب عبده غيره. فلو رأى في قلبك واطلع عليك ورأى في قلبك غيره، وإن كنت قريبا منه بالطاعات فإنه سيبعدك وتنفصل عنه، وانفصالك عنه وتخليه عنك معناها رجوعك إلى ما كنت عليه من الضلال ثانية وموت قلبك، فسوف تفعل بعد ذلك المعصية وقلبك قاس وهو ميت ولا تشعر بذلك، بل تستمرئها وتحاول القرب منه ولا تستطيع، لأنه ويحذركم الله نفسه. ووجه الآية ويحذركم الله نفسه: إما يحذركم الله بنفسه، تولى التحذير بنفسه، أو يحذركم الله من نفسه، تولى التحذير بنفسه ويحذركم الله نفسه، يعني بنفسه يحذركم، أو يحذركم الله نفسه، يحذركم من نفسه ومن غضبه ومن أليم عقابه ومن شديد انتقامه ومن شمول مكره، وهكذا. فبالتالي استدلال الهروي بالآية جيد. يقول ابن القيم معلقا على استدلال الهروي، قال: فإن الحق جل وعلا لا يرضى ممن عرفه ووجد حلاوة معرفته. يعني أنت عرفت الله، وهذا أصلا يحصل لمن؟ الانفصال يحصل لمن؟ يحصل لمن كان قريبا من الله وعلى درجات من الاستقامة. وإنك لترى الفئام من الناس ينتكس ويتغير ويتبدل ويختم له بخاتمة السوء، وأنت تستغرب: ألم يكن هذا من أهل الطاعات؟ ألم يكن هذا من أهل الخير؟ وقد رأيت هذا بنفسي، رأيت بعض الناس على درجة من الاستقامة العالية حصلت له مشاكل أسرية بينه وبين زوجته وبينه وبين زوجه، وقد جاءتني زوجته تشكو إلي بعض هذه الإشكالات. تطور به الأمر، لا تصدقه، ترك الصلاة في المسجد وصار لا يفارق الخمر أبدا، ومنذ صغره ما شرب سجارة، سجارة ما شرب. والله أنا لحد يوم الليلة مستغرب، لحد اللحظة دي أنا الموضوع ده خاش علي خشة مستغرب. السنة حصل لشو؟ مؤدب محترم، الحلة كلها تحترموا يتكلموا عنه، قال عنده مشكلة يمشي له، بقى ما بيطلع من البيت، خدت العرق يشرب، بس يشرب 24 ساعة بعد العرس ب 17 سنة، يعني تستغرب. فده انفصال، هذا معنى الانفصال، وهو لا يرضى الله من عبد عرفه. انت عرفت الله ووجد حلاوة معرفته واتصل قلب العبد بمحبة مولاه والأنس به وتعلقت روحه بالله عز وجل، ثم أن يكون له بعد ذلك التفات إلى غيره، فإذا حصل فإن الله يفصلك الانفصال، يفصلك من خدمته، فبعد ذلك لن تجد شيئا تركن إليه، ولن تجد بعد ذلك إلا الهلاك عياذا بالله، وإلا الضياع وإلا الخذلان. شوفوا الكلام الجاي، يقول ابن القيم رحمه الله: والله غيور، غيور، وهو أشد غيره، ولذلك قال: حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والله سبحانه وتعالى يغار أشد الغيرة على عبده أن يلتفت إلى سواه. هذا كلام في غاية الأمور، قال: من التفت إلى غير الله، شوف عبارة من القيم، وساكن في قلبه مع الله غيره، في قلبه ربنا، في محبة ربنا ساكنة، ويسكن محبة مزاحمة، ليست المحبة الطبيعية العادية كمحبة الماء للعطشان ومحبة الجائع للطعام ومحبة الوالد للولد ومحبة الولد للوالد ومحبة الزوج للزوجة والعكس وهكذا، لا، إنما هي محبة شركية فيها نوع تعلق وتشبث. قال ابن القيم: عندها باعده من قربه وقطعه من وصله وأوحش سره وشتت قلبه ونغص عيشه وألبسه رداء الذل والصغار والهوان. قال شنو؟ قال: إبليس كان قريبا ففصل، إبليس كان قريبا ففصل، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وفي الكهف فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. قال ابن القيم: ليس في هذا الموضع، ولكن في موضع آخر في الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، يقول ابن القيم: أرأيت كيف أن الله بدل إبليس بالقرب بعدا وبالرحمة عذابا وبالجنة نارا تلظى، مرغ من الجنة يا إبليس، وبالجنة نارا تلظى، والسبب نوع كبر أصلا موجود في قلبه، فاطلع الله عليه، والله لا يعجبه من عبده مثل ما يعجبه الاعتذار والتذلل والخضوع والبراءة من الحول والقوة دائما. سأعطيكم مثال عجيب في السير، كنت أقرأ اليوم في البداية والنهاية للحافظ ابن كثير في ترجمة سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في المجلد 11. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عين سعد واليا على الكوفة، وهو الذي كوفها، أول من عمل الكوفة وخططها وقال للناس تعالوا أبنوا في المحل دي وبنوا كده، هو سعد رضي الله عنه، هو سعد بن مالك بن أهيب، وأهيب أخو وهب، آمنة بنتي وهب، كويس، وهو من بني زهرة ابن كلاب، فبالتالي لذلك كان يقول في الترمذي وصححه الألباني: هذا خالي فليرني امرئ خاله. فسعد أسلم وهو في 17 من عمره، قال: أتيت لأسلم فلم أجد إلا أبا بكر وعليا وزيد قدامه إلا الثلاثة دين. قال: ولقد مكثت أسبوعا وإني لثلث الإسلام ولم يسلم أحد. جاء أسلم وسبع يوم تاني ما في زور أسلم، بعد سبع يوم أسلم عثمان بن عفان وطلحة والزبير وعثمان بن مضعون وأبو سلمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فسعد كان مجاب الدعوة، شوف أنه لوريك ربنا لما يخذل العبد. عمر رضي الله عنه كان يسأل عن ولاته، عملوا شنو وسووا شنو وكذا، فسأل أهل الكوفة ومر عليهم مسجدا مسجدا فأثنى الجميع على سعد خيرا، كلهم قالوا: والله ما شفنا زيه. فقام رجل في مسجد بني عبس اسمه أسامة ابن قتادة أبو سعدة، وقف وقال: قد سألتنا يا أمير المؤمنين، مش كده، عن سعد، سعد لا يسير في السرية، ما بيمشي معنا، معنا جبان يرسلنا نحن وهو يقنب، قال ما بيمشي، خونوا في المال، قال ليه المال ده عندي حابي فيه، ما بدينا حقنا، ولا يحكم في القضية، ما بيعدل في القضية، ولا يعدل في القضية، قال كده. فقال سعد: اللهم عبدك هذا إن كان وقف رياء وسمعة اللهم أطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن. الرجل ده كبر ويشحت في الشوارع عمره كله يشرب. انت يا اخي بيسلطك على صحابي شنو؟ كان ما مجنون وما دخل لك انت وقت تتكلم تتكلم في ناس سعد؟ يا اخي الناس ما راقدين، ما لقيت الا سعد اوعك وعرضه للفتن دي. كيف الرجل طال عمره وسقط حاجبه يقف في الطرقات يغمز الجواري والبنات يتغزل بهن بعد هذا العمر؟ مش خلاص بقى زول اخره كراع جوا وكراع برا زي ما بيقولوا الناس؟ يقول لي اسمع انت هوي، كراع جوا وكراع برا، كراع في الاخره وكراع في الدنيا، صح؟ يقول لي انت يا زول يهبش البنات ويغمزن. لما يجي يتكلم معاه يقول شيخ مفتون اصابته دعوه سعد. شيخ شنو؟ مفتون اصابته دعوه شنو؟ دعوه سعد. حتى كنت اقرا في ترجمه سعد اليوم قال لك اختلف سعد وعبد الله بن مسعود اختلاف شديد جدا، وخاف ابن مسعود من دعاء سعد فقال له يا سعد قل قولا ولا تلعن، نبي زي ما انا بنبزك، ما تفشي تداعي، ما تداعيني، نبزني زي ما بنبزك، قل قولا ولا تلعن. وشفت كيف كان بخافوا منه؟ لانه رسول الله قال كده يا اخي، قال اللهم سدد رميته واجب دعوته، اللهم سدد رميته واجب شنو؟ واجب دعوته، رضي الله تعالى عنهم اجمعين. هذا هو الفتنه، الخذلان، رفع التأييد والحجاب كما قال

خلاك لنفسك، اذا خلاك ربنا لنفسك تتلطش وتتجهجه وتمشي وتجي وتزعزع وما ترتاح. يا سلام. قال في هذا الكلام، قال اذا وصل العبد الى هذه المرحله، شوف اخواننا المساله دي دعوه من لنا جميعا لاصلاح بواطننا وليعمر كل واحد منا سره ولاعمار اسرارنا. بينك وبين نفسك مع ربك حتى لو بقيت عاصي، اجعل للمعصيه حدودا وحواجزا وخطوطا حمراء لا تتجاوزها. تعصي ما تتجرأ في المعصيه. لو انت خذلت وضعفت وعصيت فلا تتجرأ ولا تجاهر بمعصيه، خليك عاصي بانكسار، واياك والجراه، واعمر باطنك بحب لله عز وجل مع عصيانه حتى يرضى عنك ويوفقك ويهديك وينزعك مما انت فيه. لذلك يقول ابن القيم هنا: فاذا ضرب، اذا وقع العبد في هذا الانفصال، ضرب هذا القلب بصوت البعد والحجاب، وسلط عليه من يسومه سوء العذاب. وسلط عليه من يسومه سوء شنو؟ سوء العذاب. اذكر مقوله رائعه جدا هي لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، يقول: من تعلق بشيء عذبه الله به. السبك يتعلق به ده ربنا يعذبك به، يسلط عليك. تتعلق بشيء تعلق شديد، والقلوب والإرادات بيد الله، يسلط عليك من تحب ليزداد منك بعدا وأنت تزداد به تعلقا، وهذا عين العذاب. شوف الكلام ده كيف، تلقى زول لما يحب حاجة شديد ويتعلق بها ربنا يجعل عذابه في الشدة. لو ده تتخلى ما تقدر، وأنت لا تتخلى وهو شنو؟ يتخلى عنك. طيب قال يحصل بعد ذلك شنو؟ أن يثبط الله جوارح هذا العبد عن طاعته، وأن يعقل قلب العبد عن إرادته ومحبته، وأخره عن محل قربه، وولاه ما اختار لنفسه. قال شنو؟ يا السلام. والله ابن القيم ده عجيب، ضرب مثلين عجيبين، أن من أراد شيء وحرص عليه أن الله عز وجل لا يرضى من عبده. المثل الأول: قد لا يخطر على بالك صفي الله آدم عليه السلام. آدم صفي الله ولا ما صفي الله؟ اصطفاه الله، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه، صفي الله آدم، أسكنه الجنة فتعلق قلبه بالجنة وحرص على الخلود فيها فأخرج منها. وإنما سبب إخراج الله لآدم عليه السلام بسبب تعلقه بالخلود، وقد استجاب لإبليس في هذا الوتر الحساس: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ركن آدم لذلك فأخرجه الله من الجنة وجعل ملكه يبلى. شفت كيف؟ شيء عجيب. المثال الثاني: إبراهيم عليه السلام مع إسماعيل. أحب إبراهيم إسماعيل وتعلق به تعلقا شديدا، لأنه ولده على كبر، بعد ما كبر ولده. شوف أنت لما تلد وأنت كبير بتلقى زول لما يكون هو كبير وأولاده صغار تلقى شنو؟ متعلق بهم شديد. ده لو هو كبير وولد طوال، لو ولد بعد زمن 15 سنة ما ولده، لما ينجبوا كيف يكون؟ يا أخي ده مش يتعلق، يشبك، ده يتشبث بيده وكرعي. فإبراهيم عليه السلام رزق إسماعيل وهو كبير، ولكن قال إن إبراهيم خليله، لما أخذ إسماعيل شعبة من قلبه أمره بذبحه، قال: حتى يخرج من قلبه ذلك المزاحم. والله يا أخي ابن القيم زول فاهم، لحد حس الناس في كل ضحية بيحكوا، يقول لك إبراهيم كان دار يذبح إسماعيل، وبعد ما دار يذبحه ربنا ناداه وقال له شنو؟ وقد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. ما عارفين دار يذبحوا له. ابن القيم قال: لأنه خليل، والخلة لا تقبل المزاحمة. ولذلك لما استجاب إبراهيم لذبح ابنه وفعل ذلك حقيقة، ما قال له خلاص بذبحه، لكن أديني مهلة شوية، جابوا

0: طوالي قال فلما أسلما وتله للجبين. قال ابن القيم كانت محبة إسماعيل قد ذبحت في قلب والده معنى، فلم يكن هنالك داع لذبح إسماعيل حسا، وقد حصل المراد. المراد شنو؟ لما رددت إلينا قلبك بكلياته رددنا إليك ولدك يا إبراهيم، رجعت القلب ورجعنا لك الولد. ده كلام منه كلام ابن القيم. بالله الناس دي يسجوا ولدته دار يضبحوا، وناس يقول لك كنا كلنا ضبحنا أولادنا. يقول لك منه؟ يقول لك لو كان ضبحوا كلنا كنا ضبحنا. يحكي لك منه؟ يحكي لك في كل ضحية. هل لو كان ذبحوا برضو كنا نحن نضبح؟ ما بيحكي نضبح. ما دي شريعة لإبراهيم عليه السلام، ولم يفرضها الله على بقية الناس إلا بعد أن ذبح الكبش، ففرض بعد ذلك علينا فداء. طيب يقول العلامة ابن القيم، طبعا يا إخوانا شوفوا الانفصال نفسه، يعني ابن القيم ما صرح بذلك ولكني فهمت ذلك، خلاصة الانفصال انفصال العبد عن ربه، وهذا لا شك خذلان. خذلان ولا ما خذلان؟ خذلان مبين. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة والعافية. الانفصال الثاني انفصال العبد عما سوى الله، وهذا الانفصال اتصال. وهذا الانفصال شنو؟ اتصال. إذا انفصلت عن الخلق معناه شنو؟ اتصلت بالله. وماذا يريد منك ربك غير أن تعرفه وأن تتعلق به وأن لا تتعلق بسواه. طيب فنقوم نقول كالآتي، قال الشرك من أعظم الذنوب. لماذا؟ لأن فيه تعلق ومزاحمة للقلب مع الله، ولذلك جعله الله مما لا يغفر من الذنوب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب قال شوف الكلام الراقي ده، كلام جميل جميل جميل شديد. قل إذا أردت أن تعرف ما حل بك من بلاء الانفصال فانظر لمن استعبد قلبك واستخدم جوارحك. والله يا إخواننا الموضوع ده ما تفوته. في ناس عباد لحاجات كثيرة، تعيس عبد الدرهم، في ناس عباد للدرهم، لا يعرف ولا ييمم قلبه غير شطر المال، وفي سبيل المال يمكن أن يبيع أي شيء، دين، أعراض، أخلاق، قيم، أولاد، آباء، بلد، ممكن يبيع بلد كاملة، يبيع البلد كاملة مع أعداء، مع الأعداء، ويكون جاسوس لهم في سبيل مال. ده استعبده المال. وقص على ذلك جميع المفردات لحد ما تنتهي بالفرق. وناس الكورة مستعبدين يا أخي، زول 24 ساعة جرائد كورة وقروش كورة واجتماعات كورة وونست كورة والدائرة الكورة يجيوا يقصدوا، يجوه الناس مخصوص يتلموا عشان ينضموا معه في الكورة. كويس، معلومات كورة، قلبه وحماسته كويس وقلمه يسخروا لشنو؟ الكرة. في عبادة أكتر من ده؟ والله ما لاقي منك ده. اللقاه النادي ربنا ملقاه. هاي رياضة في جسمك ده ما في قلبك، رياضة ري جسمك ده ما تريض قلبك ده، قلبك ده لله. جسمك ده أجري وجك وانقلب الهوبة وألعب جنباص وأمشي الصين، لكن قلبك ده تدي لي نادي؟ تدي قلبك لنادي لفريق؟ حول الله بالله. يعني يا أخي ده اندماج. يعني زول يقول لك قال لما نجيبه جول ممكن يموت، تجيبه سكتة قلبية، يمشي يقول لي الله يا زول الكثرة شنو؟ يقول له جابه في هلال جول ولا جابه في المريخ جولين؟ قال لك شوف الزول ده يا اخواننا معقول؟ وناس ناس كورة يدون عربات، عربات في شنو؟ قال عربات، قال العربات المالة قلنا نحن؟ العربات المالة قلنا ناس دارفور؟ والله يا اخواننا الكورة إله، صارت إله يعبد من دون الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يقول إذا أردت أن تعرف ما حل بك من بلاء الانفصال وذل الحجاب فانظر لمن استعبد قلبك واستخدم جوارحك وبمن شغل سرك أين يبيت قلبك إذا أخذت مضجعك. قال دزول أنت شغال له بالليل والنهار، لما تجي تنوم بالليل وتاخذ مضجعك قلبك ده بيت وين؟ ببيت مع ربنا؟ اين يبيت قلبك وإلى أين يطير إذا استيقظت من منامك؟ فذلك هو معبودك وإلهك. البطير له قلبك ده وبيمشي بيت معه قلبك ده معبودك وإلهك. قال فإذا سمعت النداء يوم القيامة، الله يوم القيامة بيقول لينطلق كل واحد مع من كان يعبده، قال ستنطلق معه كائنا من كان. لو يوم القيامة الله بيقول أي واحد كان بيعبد حاجة يمشي معاه، يمشي معاه وين؟ النار. المعبودات كلها التي عبدت من دون الله وهي راضية فتدخل النار. أنتم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. شنو؟ أنتم لها واردون. يدخلون معه يقول لك أمشي معه، أنت تمشي وراء الكتب معه في الدنيا بطريقة دي. يا أخي ما معقول تجعل شغلك وقلبك وقالبك مع شيء وتقول ما معبوده في العبادة. كيف إنها تعيس عبد الدرهم كيف، وتعيس عبد الخميلة، وتعيس عبد الخميصة، تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. نعم. طيب نقول قال الهروي بعد ما استدل بالآية، قال الهروي في استدلاله بالآية ويحذركم الله نفسه، يعني بمعنى الكلام ده شنو يا أخواننا؟ لا تطمئن إلى نفسك ولا تقل قد أمنت وقد تجاوزت القنطرة، فإنك لا تعلم مكر الله ولا يأمن مكر الله إلا القوم أشنو؟ الخاسرون. الخسران إنك تأمن مكر الله فيمكر بك في آخر عمرك. لا حول ولا قوة إلا بالله. تبدأ مستقيما وتنتهي ضالا. يا أخي حول الله بالله، والله يا أخواننا حاجة صعبة خلاص. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب يقول الهروي ليس في المقامات شيء من التفاوت ما في الانفصال. وهذا الكلام شرحه كالآتي، ليس شنو؟ ليس في المقامات شيء فيه من التفاوت. جميع المقامات متقاربة، مثلا ما بين الصبر والرضا قليل، ما بين الشكر واليقين قليل، ما بين الزهد والورع والتوكل قليل. دائما هذه المقامات أصلا هي مقامات لأنها على درجات وبينها تفاوت، ولكن التفاوت ليس كبيرا. أما مقام الانفصال قليل التناسب في درجاته كثير التفاوت. يعني الانفصال ده كبير، يعني الزول ممكن يكون في مقام من المقامات قريب من ربنا، لكن لما يحصل الانفصال بيكون شنو؟ البعد يكون شنو؟ البعد يكون أكبر. هذا معنى كلامه. يقول الهروي ووجوهه ثلاثة، وجوه شنو؟ الانفصال. أحدها انفصال هو شرط الاتصال. ذكر كلامي، انفصال شرط شنو؟ الاتصال. كيف؟ كلما انفصلت من الخلق اتصلت بمن؟ بالخالق. انفصال هو شرط الاتصال، وهو الانفصال عن الكونين، عن الكونين. الكونين دي منو؟ المتكونين. أي حاجة اتكونت وربنا خلقها الكونين، كويس؟ وهو الانفصال عن الكونين بانفصال نظرك إليهما أو الكونين. الكونين دي شنو تكون؟ الكونين عالم الغيب كون وعالم الشهادة كون، بانفصال نظرك إليهما وانفصال توقفك عليهما وانفصال مبالاتك بهما. كده نجيف عند الكلام ده شوية. كلام جميل، جميل شديد، لكنه مبهم. والله ابن القيم ده عجيب يا أخي، زور راقي، يعني اعترض على الهروي اعترض عجيب. يقول انفصال العبد عن رسومه ونفسه، تنفصل من نفسك، وهو شرط اتصال وجوده بالبقاء. الاتصال ده معناه شنو؟ شوف الكلام الراقي ده، لا ولاء لله ولا لرسوله إلا بعد البراءة من عدوهما وما هو ضدهما وما يضادهما وما يخالفهما. شوف إبراهيم عليه السلام قال شنو؟ قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فلم يكن له ولا لله إلا بعد أن تبرع عما سوى الله. التبرع تتبرع. أقول إنه لا يتم هذا الانفصال. قال انفصال وشرط اتصال، والانفصال عن الكونين أو الكونيين بانفصال نظرك إليهما وانفصال توقفك عليهما وانفصال مبالاتك بهما. يعني ما تعالي لهم وما تقف عندهم وما تبالي بهم، لا تبالي بأحد، إلا الله. ده معنى الكلام بالدارجي, ده التفصيل, ده الشرح بتاعه. تنفصل عنهم بشنو؟ انفصال نظرك إليهما, يعني شنو؟ ما تعين لهم, وانفصال توقفك عليهما, ما تقف عليهم تنساهم, وانفصال مبالاتك, ما تبالي بهم. ابن القيم بيعترض على الكلام ده, يقول شنو؟ يقول العبارة التي ذكرها الشيخ لا تخلو عن إنكار حتى يبين معناها, فإن الكونيين أو الكون عبارة عن جميع ما خلق الله في الدنيا والآخرة, ويعبر عنهما بعالم الغيب وبعالم شنو؟ قال وفيهما الرسل والأنبياء والملائكة والأولياء, فكيف يتبرأ منهم؟ بله كلام ابن القيم دراي في شنو؟ يا أخي اعتراض وجيه. قال لي يا أخي الزول يتبرأ من أي حاجة في الكون ده؟ الأنبياء يتبرأ منه ولا كيف؟ والملائكة يتبرأ منه؟ والأولياء والصالحين يتبرأ منه؟ كيف الكلام ده؟ رد عليه قال ولعل مراد الشيخ, ما قصد المعنى ده يا أخي, ده ما زول مؤدب إخوانا, ابن القيم ده مؤدب جدا. قال شنو؟ قال ومراد الشيخ وأهل الاستقامة أن النفس مائلة إلى الملذوذات, دائما النفس بتميل لحاجات فيها لذة, كويس؟ في أي حاجة فيها لذة النفس شنو؟ بتميل. في أشياء ابن القيم قال ما في الكتاب ده في الجواب الكافي. قال شنو؟ قال هنالك أشياء ممنوعة شرعا لم يرتب عليها الشارع عقوبة, هنالك أشياء ممنوعة شنو؟ شرعا. أنا متأكد زول فينا فكر كلام ده ما في, نحن بنقرأ وعارفين شنو حرم الله وكذي. قالوا هنالك أشياء ممنوعة شرعا رتب عليها الشارع عقوبة, من الأشياء الممنوعة شرعا ولم يرتب عليها الشارع عقوبة أكل الميتة. أكل الميتة ما فيه دك, ليه؟ لأنه أصلا الطبع يفر من ذلك, أصلا الزول ما بدور المسألة دي. وكأكل القاذورات, في أشياء قاذورات حرام أكلها حرام, جميع القاذورات كالأبوال وغيرها, لكن الشارع لم يرتب, ما قال اللي بيعمل كده يدق كده, حرم الخمرة ورتب عليها عقوبة. الفرق شنو؟ الخمر تشتهى طبعا, تشتهى, ولأنه قارنها لذة لابد أن تحرم بألم, يألموك عشان ما تشرب. السرقة كيف؟ المال كيف سمح؟ سمح ولا ما سمح؟ سمح. مشتهى ولا ما مشتهى؟ ما في حاجة بتمنع إلا القطع ده. أنت بتتلذذ بالشيء حق الناس وتشعبط في الحيط, يقطعوا لك يدك دي عشان ما تشعبط, إيه اللي يرفعك زول؟ ثاني لا تتلب كيف؟ تمسك بكيف بشنو؟ يقطعوا لك يدك اليمين دي من هنا, لا تتعلق كيف ثاني؟ والله الشريعة دي متينة, متينة والله في الصميم, كويس؟ يجي الزنا, الزنا فيه اشتهاء شديد, عشان كده لابد يكون في ألم, كويس؟ فبالتالي يقول ابن القيم في الجواب الكافي ما هو محرم ولا يشتهى يمنع فقط, ولا يترتب ولا يرتب عليه الشارع عقوبة. صح المصح يا اخواننا؟ يا اخواننا في زول نصيح بياكل له فطيصة ميتة, قلنا جضالك بتاكلها, كويس؟ اصلا النفوس مالها بتنفر منها, وهي اصلا مستقذرة طبعا وشرعا, الطبع يستقذرها والشرع يستقذرها. يا سلام, كلام جميل يا أخي, ابن القيم ده رجل فاهم, كويس؟ وكذا جميع السلف. طيب فأقول, يقول النفس مائلة إلى الملذوذات المحسوسة والمعنوية, منها أي ملذوذ معنوي النفس بتميل له, كونه يشكروك كيف؟ يشكروك كان ده كيف؟ النفس بتميل له صح؟ ويذموك كيف؟ النفس تأبه. طيب قال كان النظر إلى هذه الملذوذات والوقوف معها علة في الطريق والقصد معها, علة في طريق السير, وعلة قاطعة تقطع عليك مقصودك الذي تحبه وتتعلق به سبحانه وتعالى. فمتى قوي القلب بالمقصود الأعلى بحيث يشغله ذكر الله عن ذكر غيره, وحب الله عن حب غيره, وخوف الله عن خوف غيره, ورجاء الله عن رجاء غيره, قال كان أنسه بالله خاصة وانفصل عن ذكر غيره سبحانه وتعالى, إذ ليس فيه اتساع لغير الله تعالى, لا يبالي حتى بالملائكة وبجميع الخلق في أتباب. قال إذا قلنا لا يبالي بهم إطلاقا هذا كفر, كيف لا نبالي بالملائكة وقد أمرنا أن نؤمن بهم وأن نحبهم؟ من كان عدوا لله وملائكته فإن الله عدو للكافرين. كويس. فبالتالي الملائكة حب، وكيف لا نبالي بالرسل وهم الهداة والقدوات؟ قال لا نبالي بهم ضرا ونفعا وعطاء ومنعا، ذلك كله لله. يا السلام يا السلام، ذلك كله لمن؟ الضر والنفع والعطاء وشنو؟ والمنع. رسولنا عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. كلام عجيب. طيب خلاصة ذلك، أقرأ لك الكلام تاني، انفصال هو شرط الاتصال، لا يحصل لعبد اتصال بالله ما لم ينفصل عن غير الله، والانفصال أولا والاتصال ثانية. لا إله، انفصال عن جميع مألوه معبود في الدنيا، إلا الله اتصال وإثبات وتمجيد وعبودية لله، فإنهم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. يا السلام، ده شنو؟ الانفصال والاتصال عن الكونين. الكونين جميع العوالم، الغيب والشهادة، الملائكة والأنبياء وكذا. وقد اعترض ابن القيم لكنه قال ما يقصده الهروي هو الانفصال عن الكونين من حيث اعتقاد الضر والنفع والملك والتدبير والتصريف والعطاء والمنع والعز والذل، ذلك لله وحده. إذن قال ابن القيم هو انفصال حال لا انفصال وجود. انفصال شنو؟ حال لا انفصال وجود. ما معنى انفصال الحال؟ انفصال الحال شهد بقلبه ذلك، لكنه في الحقيقة والوجود مع الناس، يطلع وينزل، يدين ويدينه، ويتعامل مع الناس ويعامله كويس، يساعدوه ويساعده مع الناس في الوجود. مش معناه زول ينفصل يشيل بقجة فوق ظهر ويمشي وين؟ يمشي الخلا، يقول ما داير الناس، وكيف ستمارس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى وحسن الخلق، كيف ستمارس ذلك من العبوديات الراقية؟ كيف ستعود المريض وتشيع الجنائز وتحرم من الأجر العظيم والثواب الجزيل؟ هذا ليس معنا، إنما هو انفصال حال، بحاله وقلبه انفصل عن كل هذه الأمور. الوجه الثاني من وجوه الانفصال، قال انفصال عن رؤية الانفصال الذي ذكرناه، وهو أن لا يتراءى عندك في شهود التحقيق شيء يوصل بالانفصال منهما إلى شيء. ده كلام عجيب شوية. هذا الكلام معناه أسمعوا، إذا حصل للعبد انفصال عن الكونين، بهذا الانفصال سيحصل له شنو؟ اتصال. فإذا سكن واطمأن بسره لهذا الاتصال كان اتصاله معلولا، يعني سكون قلبه وطمأنينته لهذا الاتصال الذي جاء بعد شنو؟ بعد شنو؟ الانفصال نوع علة، اتصال معلول. ليه؟ شو الكلام الجميل ده كيف؟ قال لأن العبد إذا انفصل عن الكونين أو الكونيين سيحصل له اتصال بجناب العزة، فيشهد اتصالا بعد انفصال، يعني يرى نفسه شنو؟ بالله شنو؟ متصل. رؤيته هذه ليست صحيحة في التحقيق، أو لما نجي نحقق ما حد يلقى صحيحة. ليه؟ قال لأنه أصلا انفصل توهما ولم ينفصل حقيقة، إنما الذي فصله حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. الذي فصله حقيقة هو شنو؟ هو الله سبحانه وتعالى. شوف الكلام الأخير قال ابن القيم، كلام جميل لكن كلام مختصر، قال هو الذي فصلك وهو الذي وصلك. صح؟ أكان صح أو ما صح؟ على الحقيقة، بمعنى فصلك عن الخلق، فلولا أنه أعانك لما انفصلت عن أحد ولتعلقت وتشبثت بكل شيء. فكونه أعطاك إرادة وأعانك على أن تنفصل عن الكونين فهذا محض منة منه سبحانه. عندك اعتراض؟ عندك اعتراض؟ وممكن يفصلك وما يقبلك، يفصلك من الناس وما يقبلك، يخليك لا لام في الناس لا لام فيه، فصلك عنهم ووصلك بمرضاته. فأين رؤية العبد لذلك؟ إذا رأى العبد ذلك صارت رؤيته هذه علة فلا واصل على الحقيقة ولا معين إلا منه إلا الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين. كلام جميل جميل جميل جدا. طيب الانفصال الثالث، الوجه الثالث من وجوه الانفصال، كويس، قال انفصال عن الاتصال، انفصال عن شنو؟ عن الاتصال، وهو انفصال عن شهود مزاحمة الاتصال عين السبق. يا سلام، كلام جميل والله. هو انفصال عن شهود مزاحمة الاتصال عين السبق، فإن الانفصال والاتصال على عظم تفاوتهما في الاسم والرسم في العلة سيان. صحيح كلامه، صحيح ولا ما صحيح؟ ها؟ كلامه صحيح. كيف؟ أسمع الكلام ده. هذا انفصال، شوف يا إخوان، الأول القبله انفصال عن رؤية شنو؟ ها؟ الانفصال يعني هو انفصل عن الله، لا يرى نفسه، قد انفصل عن غير الله، عن الكونين، لا يرى نفسه انفصل عن الخلق بنفسه، إنما يرى أن الذي فصله وأخذه ودرجه وصرف قلبه عن غير الله هو منه؟ هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى، شوف الكلام الجميل ده، واصطنعتك لنفسي. قال منه؟ واصطنعتك لنفسي، شال من عوالم الناس والخلق وجعله له وحده، واصطنعتك لنفسي. فلم يكن لموسى بد إلا أن يسير في طريق الله، ما عنده مفر أصلا، ربنا اصطنع لنفسه. يا سلام، كنت أقرأ في ترجمة بعض الصحابة، قال شنو يا رب منه؟ والله كأنه سعد، سعد بن أبي وقاص، كأنه سعد، سعد أو سعيد ابن زيد ابن نفيل أو أبو الأعور. هو طبعا يا إخواننا سعيد نجيب، حديث عشرة في الجنة، عشرة شنو؟ في الجنة. الحديث ده حديث العشر المبشرين بالجنة، مشهور الحديث في كتب الصحاح في الصحيحين. قال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد في الجنة. راوي الحديث هو سعيد وسكت. قالوا: هؤلاء التسعة يا سعيد، نشدناك الله من العاشر؟ قال: نشدتموني الله؟ قال: نعم. قال: سعيد في الجنة، أنا يعني وزاته في الجنة. رأي شنو؟ هو راوي حديث العشرة، العشرة هو راوي حديث العشرة المرسلين في الجنة، أحدهم هو سعيد ابن زيد ابن نفيل، وهو أبو الأعور، كنيته أبو الأعور، وسعيد إسلامه قبل عمر. وفي البخاري: ولقد رأيتوني وقد وثقني عمر على إسلامي يضربني. ما ود عمه مش قال لا استمتعي ربط وقعد يدق كل يوم، ده عمر بن الخطاب. ولما جاء الستة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض ذكرهم، وسعيد كان حيا لما ذكر أن مات رسول الله وهو عنهم راضي ودع عمه ده معهم، فعملهم كم؟ عملهم ستة، وطلع منه طلع سعيد. فالشاهد هنا قال لك: كان في الغرغرة أو في السكرة، فأخذته إغماء، أخذته شنو؟ إغماء. قال: فرأيت جماعة جاءوا وأخذوا بي، فلقيهم آخر قال: أين تذهبون به؟ ده ماشيين بوين؟ هذا من الذين سبقت لهم السعادة وهم في بطون أمهاتهم. زودني في بطنه الله كتبه سعيد. تعرف شنو ده الكلام؟ انت لما ربنا يفصلك عن من؟ عن الخلق، فلم يفصلك عن الخلق إلا لنفسه، هو الذي فصلك. دي الدرجة الثانية. الثالثة انفصال عن الاتصال، انفصال عن رؤية الاتصال، تنفصل عن رؤية الانفصال وتنفصل عن رؤية الاتصال. الكلام ده معناه شنو إخواننا؟ الكلام ده واضح؟ واضح ولا واضح؟ إذا ما واضح قولوا ما واضح. ما واضح؟ طيب، في رؤيتين، ترى أنك انفصلت عن الخلق، لا ترى ذلك، فإنك لم تنفصل عن الخلق إلا بمحض منة من الله. متفق ولا ما متفق معي؟ انفصالك عن الخلق شيء كبير ما يزال بيدر عليه. الله يقدرنا، والله نحن غرقانين، غرقانين مع الكورة، وغرقانين مع الغنى، وغرقانين مع الأولاد، وغرقانين مع النسوان، وغرقانين في شبر الموية، غرقانين جد نحن. إذا انفصلت ما منك، من منه؟ من الله، هو الذي فصلك، تشهد أنه الذي فصلك. هذا انفصال عن رؤية شنو؟ الانفصال. طيب اتصلت، لا ترى أنك اتصلت بمحض إرادتك، هو الذي أوصلك، انفصال عن رؤية الاتصال. يعني في انفصالين، الأول انفصال عن رؤية الانفصال، والثاني انفصال عن رؤية شنو؟ الاتصال. كده واضح الموضوع؟ واضحة ولا أقولها تاني؟ نقولها بالدارجي، بالدارجي، بالدارجي كده. إذا أنت ربنا قدرك ما تعايل للخلق ولا تبالي بهم، ما تبالي بهم لا في النفع ولا في الضر، المرحلة دي لو قلت مني انقطعت، ما منك، دي من منه؟ من ربنا. وبعد ما تنقطع من الناس، كونه ترتبط بالله وتتعلق به، لو قلت مني انقطعت، ما منك، برضو من ربنا. فربنا عمل لك حاجتين، قلعك من الناس وقربك منه، الاثنين منه، أي واحدة فيهم إذا قلت مني أنت انقطعت، تنفصل عن رؤية الانفصال وتنفصل عن رؤية الاتصال. واضح ومفهوم ولا واضح وما مفهوم؟ قلت شنو؟ الشنو الأخير ده؟ طيب أنت إذا خليت الناس كونه تعتقد أنه أي شيء بيد الله ويتمارس المسألة دي وما يكون عندك تعلق بزول من المخلوقات، ده ما منك. لو أنت قلت حصلت لك، حصلت المرحلة دي وقلت ده مني أنا، أنا بقدرتي وبإرادتي وبقوتي ما بلتفت لزول، أنت هنا ما انفصلت عن رؤية الانفصال، تكون لسه ضايع. هذه علة، رؤية العمل علة، نسبة العمل إلى النفس علة، حتلقوها أمكن في القواعد هنا في المجلد الأول. قال شنو؟ لا عبودية مع دعوة. أي زول عنده دعوة بقول أنا وأنا وأنا، ده ما عنده عبودية لله. لا دعوة مع شنو؟ أي ادعاء ما معه عبودية. وقام ربنا بعد ما قلعك من الناس قربك منه، منه. لو قلت أنا قلعت نفسي من الناس وتقربت من ربنا براي، أنت هنا ضعت وربنا بيكرك لنفسه. فمعناها تنفصل عن رؤية الانفصال وتنفصل عن رؤية شنو؟ الاتصال. كلام جميل والله، عشان كده من قلت لكم في الأول قلت لكم كلامه ده شنو؟ صحيح. قال شنو؟ وهو انفصال عن شهود مزاحمة الاتصال عين السبق. كلام جميل. الكلام ده معناه شنو؟ قال كالآتي، قال لك بيخليك تنفصل عن رؤية الاتصال شنو؟ يا إخوانا الانفصال عن الاتصال عرفته؟ عرفته ولا ما عرفته؟ الانفصال عن رؤية شنو؟ إذا بقيت قريب من ربنا ومنه هو، قال بيخليك ما تشوف الكلام ده منك أنت شنو؟ قال عن شهود مزاحمة الاتصال عين السبق. لما تنظر للأزل وتعرف أن كل شيء بيد الله، وتنظر إلى سبق الله عز وجل وعلمه لكل شيء، تعلم أنه ليس منك ولكنه منه، التوفيق منه وليس شنو؟ وليس منك. متى؟ إذا نظرت إلى عين شنو؟ وما عين السبق؟ عين السبق أوليته وأحديته سبحانه، هو الأول الذي ليس قبله شيء. يا سلام، كلام جميل يا أخي، كلام جميل جدا. طيب قال شنو؟ قال فإن الانفصال والاتصال على عظم تفاوتهما في الاسم والرسم، فرق كبير بين الاتصال والانفصال. أول حاجة اسمه ما واحد، صح؟ ده انفصال وده شنو؟ ومتفاوتين في الرسم، في المعاني والحقائق. هل البعد من الناس زي القرب من الله؟ الأجل ياتو القرب من الله. البعد من الناس وسيلة لشنو؟ للغاية. القرب من الله هو الغاية. وإنما أنت تبتعد من الخلق، والابتعاد من الخلق قلنا ضابط شنو؟ الابتعاد من الخلق بمبالاتي بأن لا تبالي بنفعهم وضرهم ومنعهم وعطائهم، فإن ذلك لمن؟ لله عز وجل. طيب الانفصال والاتصال ما واحد صح في الرسم، لكن قال شنو؟ في العلة سيان. أيوة، في العلة سيان. سيان يعني شنو؟ رؤية الانفصال علة صح؟ رؤية شنو؟ الانفصال. الانفصال عن شنو؟ عن الخلق. علة ولا ما علة؟ انت شفت انك انت انفصلت بنفسك، علة ولا ما علة؟ ورؤية الاتصال والقرب من الله شنو؟ علة. بالرغم من انهما يتفاوتان في الاسم والرسم، لكنهما في العلة سيان، لان كلاهما يعتبر علة. رؤية الاتصال علة ورؤية الانفصال علة. اخوانا كان كده واضح ولا واضح؟ واضح. طيب، هذا اخر كلام في منزلة الانفصال من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار

قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة

ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون

وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون.

واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة

ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون

أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلت

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك

ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله

فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولا

وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا

قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلوا

ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج

وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه

فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده

وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم

وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين

من فضله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.

ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر

وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون

ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم

أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل

حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره

بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

الْعَذَابِ. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن

لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.

قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحابه

الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر

النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين

لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاسبون

إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم

بينكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت

يزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم

إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب

الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب

والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن

ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا

من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له

منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة

الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام

وهمت العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد.

وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة

والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.

ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين

كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قُرُوءٍ

وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به

الصحف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم

لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن

ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون

كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم

سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم

وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله

ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي

إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت

ثلاثة قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم

وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن

الأنهار تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر

الحميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي

وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل

بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا

والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا

الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم

ربك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد

ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم

وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا

النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي.

ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرًا

وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا

قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي

اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين.

ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل

وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم

نزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ

فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم

يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون.

إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم

المصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.

قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون

حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.

وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق

ضر أصابت كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون

عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر

وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور

بسيط. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم.

ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا

وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي إن قتل

يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم

في صدوركم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم

ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر

يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.

ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب

بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء

الحقيق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.

القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.

وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ

يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض

السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك

ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس،

يوم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيَّة

فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما

الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة

فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف

والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم

فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما

عذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم

فاجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم

الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف

أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم

ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله

به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف

0: مكة فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول
1: لوجدوا الله توابا رحيما

قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة

فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من

ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية

قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله

الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك

وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين

عنكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم

وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية

المدينة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهر

غنم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة

وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم

معك فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم

ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطاً.

فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمًا.

وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم

والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن

تفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد

في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم

كفرا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا.

أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل

لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا

وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل

وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل

رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد

قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ

هود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد

فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج

بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو

واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار

مواضعه يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

هداه من اتبع رضوانه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن

قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق

في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر

وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين

ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم

ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء

يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت

بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين

0: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير
1: وعبد الطاغوت

وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت

ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. من البقاء والأمان الضمان والاستمرارية إن احنا نحب ونتحب التقدير من نفسنا ومن الآخرين، الانتماء، الإنجاز، الرضا والاستمتاع والتغيير والمعنى. دول الاحتياجات العشرة عشان يكون عندك معنى لحياتك. فكر فيها معايا كده، ارجع لله سبحانه وتعالى، هتلاقي المعنى هناك وهتحس بروعة جميلة. عاوز تعمل تغيير، غير التغيير نفسه، اعمل تغيير في أفكارك السلبية وخليها إيجابية وقرب من الله سبحانه وتعالى. طول ما انت ماشي كده من تحت لفوق، عاوز توصل لمرحلة، توصل للرضا التام للمولى عز وجل، وعاوز تحس انك ما انتش راضي عن اسلوبك اللي انت بتقرب بيه، وكل يوم عاوز تكون افضل، عاوز تكون افضل، عاوز تكون افضل. هتلاقي كل دول يشتغلوا معاك. طول ما انت بتعمل كده هنفسك انك عايش، انك عاوز تضمن بقائك فعلا في الدنيا والآخرة ان شاء الله قرب من الله سبحانه وتعالى. فعشان تكون عندك معنى لكل الاحتياجات العشرة، خلي الله عز وجل يبقى هو الأول والآخر، هو الظاهر والباطن، هو المؤخر، هو المقدم، هو عارف كل حاجة في حياتك. لما توصل للمرحلة دي هل نفسك مرتاح، نفسك مطمن، الرزق موجود، ربنا بشرك، وبشر الصابرين وبشر المؤمنين. فعارف الاحتياجات دي كلها احنا بنتكلم عليها، اللي من زمان من أيام فرويد وبعدين كارل يونغ، وكل واحد عمال يتكلم فيهم، عملوا أربعة وبعدين عملوا خمسة وبعدين عملوا ستة. أنا مع الوقت والأبحاث كلها هم عشرة، يمكن حد تاني زود عليهم. فالعشرة دول عشان يكونوا فعلا تحس انك فعلا عايش قرب من الله سبحانه وتعالى، تضمن استمرارية ده، خليك مع الله سبحانه وتعالى. عاوز تحب وتتحب، ربنا بيحبك أكتر مما تتخيل، وخد دي وحب الناس في الله سبحانه وتعالى. وهنتكلم عليها بعد كده الحاجات دي بالتفصيل، خصوصا في القيم السبعة الأساسية. طول ما تمشي عايز تتقدر، ربنا قدرك وخلقك بإيده الكريمة وسخر لك السماء والأرض وما بينهما، ادالك بطريقة لا انت تتخيلها. ربنا ادالك قد ايه؟ كل اللي طلبه منك عبدي أطعني، أجعلك عبدا ربانيا، تقول لي شيء كن فيكون. طب أعمل ايه يا رب؟ بتصلي وتصلي. لما تيجي تفكر فيها كل اللي عاوزه منك علشانك، عشان يعظمك، عشان يدخلك الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض. شوف الروعة دي كلها. طب ما تجي الله سبحانه وتعالى. عايز الاحتياجات العشرة يكونوا موجودين، خليك مع الله سبحانه وتعالى، تحس انك فعلا محبوب، تحس انك فعلا بتقدر، انجز في الله عز وجل، حد نفسك انجازاتك اللي بتجي الله سبحانه وتعالى ربنا يجزيلك اكتر منها، اكتر مما تتخيل. لان بقول لك هنا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. خد بالك من اللي جاي، ويرزقه منين؟ من حيث لا يحتسب. حاجه في منتهى الروعه. يعني من يتق الله يجعل له مخرجا من ايه؟ من كل مشاكل الدنيا. ويرزقه من حيث لا يحتسب. تلاقي نفسك قاعد كده تليفون يجي لك، على فكره في فلوس جايه لك، يرزقك بالناس كويسين، يرزقك بالفلوس اللي انت عايزها، بالصحه، بالاولاد كويسين، حياتك كلها تحس انك عايش. فتوصل لاخر احتياج تحس حياتك لها معنى، ودي مش ممكن تضوع منك. عارف وانت بتصلي، صلي صح، ادي الوقت ده كله كله كله لله سبحانه وتعالى. تطلع وانت مطمئن، وانت بتصوم صوم لله سبحانه وتعالى، تبقى ماشي في الدنيا كده بتوصل لمرحله الاحسان، مرحلة جميلة جدا، انك تعرف الله سبحانه وتعالى شايفك، وتبقى انت بتعمل كل حاجة بتتقي الله حيثما كنت، اينما كنت، اينما كنت، المكان اللي انت فيه بتقي الله مع الناس، بتقي الله. فطول ما انت ماشي هتلاقي الاحتياجات العشرة دول كلهم في جيبك مرتاح فيهم. فمن اول النهاردة خليك معايا، خد الاحتياجات دول حطيهم قدامك. انا عايز اعيش. طب هو مين اداك الحياة؟ ازاي البقاء؟ مش تكريش لك تقدير توفره، او تحط فلوس كتير في البنك، او تنصب على حد. ارجع لله سبحانه وتعالى، انت محبوب، ربنا يحبك اكتر مما تتخيل. التقدير قدرك وقالها، خلقنا الانسان في احسن تقويم. شايف؟ انجز بقى وقل اعمله فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون. ربنا بيشجعك اهو، لان العمل روعة، العمل عبادة والعمل انجاز. فالاحتياجات العشرة عشان يتظبطوا فعلا موجود. أول حاجة فيها فاكرين، أول جذور النجاح، أول مفتاح، أول سلمة هي التوكل على الله سبحانه وتعالى. حق التوكل، إحنا دلوقتي ماشيين في النجاح،
عشان تقدر تنجح لازم تعرف ان معنى حياتك كله عند الله سبحانه وتعالى، ومن هنا ربنا يخلي حياتك رائعة، يخليك أسعد، يبعث لك ناس أفضل. هنا أنت بتتقي الله سبحانه وتعالى في كل حاجة بتعملها، يجعل لك مخرجا في شغلك وفي فلوسك وفي الناس اللي حواليك وفي صحتك، في كل حاجة أكثر مما تتخيل. ربنا وعدك بكده، وبشر الصابرين وبشر المؤمنين، شايف الروعة؟ فعشان كده عاوز الاحتجاج يكون موجودين، يبقى لازم يكون الاتجاه الروحاني هو أهم حاجة في حياتك. دلوقتي خليني أسألك سؤال، إيه معنى الدنيا بالنسبة لك؟ ايه معنى الحياة بالنسبة لك؟ ايه معنى الزواج بالنسبة لك؟ ايه معنى الطلاق بالنسبة لك؟ ايه معنى الشغل بالنسبة لك؟ ايه معنى الحياة؟ ايه معنى اي شيء الاجابة عليها قيمة؟ ايه معنى، اسأل اي حد، ايه معنى دي بالنسبة لك؟ الاجابة قيمة، لان انت بتدي معنى، والمعنى في الاحتياجات العشرة بتديني معنى حاجة في حياتي، اجابتي مبنية على مفهوم الذاتي اللي هو في ادراكي جوا القيمة. ايه معنى حاجه بالنسبه لك؟ الاجابه قيمه. خد بالكوا اربع اسئله دول، ايه معنى الحياه بالنسبه لك؟ الاجابه دي قيمه. معناها ايه بالنسبه لك؟ الاجابه اعتقاد. هتدي لك ايه؟ الاجابه انجاز. هتشعر بايه؟ الاجابه احساس. الاربع اسئله دول لما كنت بشتغل في الاداره العليا قبل كده في الفنادق كنت بستخدمهم باستمرار وانا بعين الناس، كنت عايز اعرف قيمه واعتقاداته وأفكاره وإنجازاته وأحاسيسه، دي بتديني اتجاه التفكير، وبعرف الشخص عايز يروح فين. ففي الحالات دي بنقدر نعرف إزاي ممكن نقدر نقيم صح. حتى أي حد تعرف أي مذيع أو مذيعة بيعزم ناس وبيسألوا، ساعات بيسأل أسئلة قيم، مش عارف إذا كان عارف ولا لأ، لكن أسئلة القيم مهمة جدا. لما تسأل حد سؤال قيم بتطلع منه قيم، مش بتطلع منه أي حاجة، بتطلع منه قيم. إيه المهم بالنسبة لك في الحياة؟ إيه المهم بالنسبة لك في الزواج؟ إيه المهم بالنسبة لك؟ لو ناس بتدخن قول لي ايه المهم بالنسبه لهم في التدخين، وايه اللي ممكن يعملوا عشان نساعدهم يبطلوا التدخين. دي هي اللي انا بتكلم عليه اسئله القيم. هنكمل الحاجات الرائعه دي اللي ان شاء الله باذن الله توصلنا لاهدافنا وتخلينا نعيش احلامنا. ايه القيم؟ يعني ايه القيم؟ عباره عن ايه القيم؟ كلمه قيمه ممكن حد يقولك ازاي تعرف الشخص ده ما عندوش قيم؟ يبقى ممكن يعمل اي حاجه، ممكن يتصرف اي حاجه، ممكن يكذب. طالما انسان ما عندوش قيم طب هيروح فين؟ ما عندوش قيم. انا عملت حاجه اسمها اتخاذ القرار بالقيم. لما بتعرف قيمك كويس بتحطهم في 7 مجموعات وبتفكر فيهم، لو القرار اللي انت هتاخده ما بيأثرش على قيمك، ما بيأثرش عليه غير ايجابيا، ممكن تاخد قرار سريع جدا مبني على القيم. وعلى فكره محضركم حاجه في اتخاذ القرار، القرار بالقيم والقرار باسلوب متكامل. هنشوف ازاي بتعدي من العقل التحليلي وبعدين العقل العاطفي، هتشوف حاجات جميله جدا في الحته دي. فيا ترى ايه اهم حاجه في حياتك؟ ايه اهم حاجه في حياتك؟ ايه اهم حاجه في حياتك؟ برضو الاجابه قيمه. فايه هي القيم بقى؟ القيم هي جذور شخصيه الانسان، هي جذور الدوافع، هي جذور، هي سبب في السلوك. خد بالك من الحته دي، ان القيم هي السبب في التفكير، والتفكير ده هو السبب في استراتيجيات العقليه اللي انت بتتصرف بيها مع الناس. لو حد قالك ازيك، على طول القيمه الاساسيه اللي هي بتدعم الكلام انت بتقوله، لان مش ممكن يكون عندك كلمه معينه من غير ما يكون فيها خلفيه. خلفيات افكارنا هي اعتقاداتنا وقيمنا. فالقيم النهارده والقيم الراسخه هي جذور. تخيل معايا كده ان دي شجره، دي شجره، جذور الشجره هي قيمك الراسخه، وانت طالع فوق شويه هي القيم، بتطلع دي الاعتقادات الشجر نفسها، الفروع هي السلوك طول ما انت طالع. فلما يكون حد عاوز يغير حاجه في حياته بيروح يغير السلوك، القيمه هترجعها لك تاني. عاوز تعمل تغيير، غير في المفهوم الذاتي، غير في القيمه، غير في القيم نفسها. فالقيمة هي السبب في الدوافع. عارف انت ممكن تشتري كتاب، ايه اللي خلاك تشتري كتاب؟ ايه السبب في الدافع

وان انا شايف نفسي ممكن اتعلم كتير. وبعدين سبت الكتاب، ارجع تاني هتبص لا القيمه راحت منك هناك، لان راحت منك، لان بصيت لقيت نفسي انشغلت في مشاكل الحياه رحت ساب دي. لو انت عاوز تنزل وزنك وعارف القيمه وتربطها بالله سبحانه وتعالى، ربنا ادالك الصحه وعاوز تحافظ عليها، عشان لما تقابله عز وجل تقول له يا رب انا حافظت على صحتي زي ما هي، اصبحت قيمه، مش اصبح وزن، اصبحت الصحه بحالها والوزن جواها. نفس الشيء بالنسبه للتدخين، بتديها قيمه. طالما انت اديت حاجه سلبيه قيمه، فاكرين الروابط ربطتها بالسعاده، دي قيمه هتروح لها. فخد بالك القيم هي السبب في سلوكياتنا، القيم هي اللي بتعلمنا وتعرفنا ايه الفرق بين الصح والغلط، بين الحلال والحرام. القيم نفسها لولا هي الانسان يضيع. فلو ما عندكش قيم يبقى ما عندكش حاجه، لان فاكرين القيم جوه اعتقادات، جوه الاعتقادات في مبادئك، جوه المبادئ في وجهات نظرك. فانت القيم اعتقادات مبادئ وجهات النظر تجاه الاشياء، كل دول مع الادراك، كل دول جايين من المفهوم الذاتي. فلما بتعمل تغيير في مفهومك الذاتي كل حاجه بتتغير، لان كله بتغير. دي الجذور. انت عاوز مثلا لو عندك شجره مش كويسه وعاوز تغيرها بتروح للجذور، مش هتقطع في النص. لو قطعت في النص لو جذور بايظه مش هتنتج حاجه. لازم تغير في جذور افكارك، لازم تغير في جذور افكارك عشان جنينه افكارك، عشان جنينه مخك تطلع وتكون رائعه. فالجذور هي السبب. ايه الجذور دي؟ هي القيم، قيمك انت. طب دلوقتي القيم دي اتكونت ازاي وجت منين؟ انتوا فاكرين السبع مراحل اللي احنا خدنا بيهم؟ اول ناس ادونا القيم هم الاب والام. فاول سبع سنين من حياتنا 90% من قيمنا اتكونت. فانت لو عندك ابن صغير وبتكلمه وكأنه اهبل ما بيفهمش، لا خد بالك ده عمال يمتص منك معلومات وبتتكون قيمه. و95% من قيمنا العاطفية اتكونت، يعني حب، يعني احب واتحب، يعني أدي، يعني العطاء، يعني التسامح، اتكونت قبل سبع سنين. فتبص لي عندك قيمك اتكونت 90% منها قبل سبع سنين، والقيم العاطفية قبل سبع سنين. هتقدر تقول لحد انا بحبك ولا لا؟ لانك اتحبيت، قدرت تعبر نفسك بسرعه ولا لا؟ كل ده اتكون قبل سبع سنين. فخد بالك ان السبع سنين الاولين دول من حياتنا في منتهى العمق، جذورنا كلها كونت في السبع سنين الاولين دول. لو حد عنده صنف من اصناف الخوف المرضي، في حاجه حصلت في السبع سنين دول، مع حد يقول لك بس انا ماشي عادي في الدنيا ما حصلليش حاجه، وبعدين فجاه بصيت لحاجه حصلت، تخزين في مراكز الذاكره، تخزين موجودين في مراكز الطاقة، اتخزنوا طلعوا في الوقت اللي انت كان حصل رابط، رجعتك تاني نفسيتك مش مظبوطة لكن متخزنة. دلوقت القيم اتكونت منين؟ الأب والأم، المحيط العائلي، المحيط الاجتماعي، المدرسة، الأصدقاء، وسائل الإعلام. للأسف الشديد بناخد منهم قيم. أكون أنا بحب حد معين يطلع وبعدين يتكلم ألفاظ بذيئة، يشتم في التلفزيون وانا بحبه جدا، فنفتكر كطفل ان ده كويس، هو ده مظبوط. اطلع بص لا واحد عامل شعره بطريقه عجيبه جدا، ولا لابس لبس عامل خرمين هنا في البنطلون وحاطط من ورا لف، يعني بيبقى لابس حاجات يعني عارف ما تمشيش مع اي اخلاقيات. وبعدين الولد شايف كده يقول به انا اشتري زي وانا كمان، لطالما هو بيعملها تبقى زي التدخين. كنا بص نلاقي التدخين ناس مهمين جدا، جراح وقتها الله يرحمه بقى سراج منير، قبل ما يخش يعمل عمليه جراحيه شوفوا لنا سجاره بس عشان اهدي عشان اعرف اعمل عمليه جراحيه. هي السجاره بتهدي؟ دي بتجنن الجهاز العصبي. فتوصل لمرحله طالما جراح وده دكتور وده مهندس وده ظابط كلهم يدخنوا، لعلبتك لعلبتي تبقى عاديه بقى، فدخن انا كمان اذا كان المجتمع كله بيدخن فدخن انا كمان. لا ثانيه واحده، فانت بتاخد قيم فاسده من التلفزيون ده، فانت لازم تفكر القيم دي ما تناسبنيش. فمع الوقت ممكن تغيرها. ليه السبب؟ هتحطمك في الدنيا والاخره. ما انت ميت ميت، انت رايح فين؟ تفكر هتاخد كل حاجه معاك؟ ما انت رايح جاهز. عشان كده لازم تفكر من دلوقتي ويكون عندك ادراك انك تحسن حياتك وتكون افضل حاجه لك. ليه لا يعني؟ ليه لا؟ هم ناجحين احسن منك في ايه؟ والناجح يعني متزن، يعني ناجح في كل هذه الأركان السبعة. فالقيم هي السبب في الدوافع والحماس، القيم هي السبب في السلوكيات، والقيم بتحدد الحلال والحرام بالنسبة لنا، والقيم بتعلمنا الفرق بين

الصح والغلط، يبقى ملتزم فعلا في الحياة. ولما نتكلم على دول هنتكلم على 10 أسئلة، ال10 أسئلة دول كلهم تقييم عشان تعرف ازاي تظبط قيامك كل يوم وتلاحظ انت فين، وكل ما تلاحظ وتدرك بتعمل تغيير عشان توصل لأفضل مراحل حياتك. أتمنى أن المعلومات دي تاخدهم وحطهم في الفعل، ما تشوفهاش كده بس، حطها في الفعل، هتلاقي حياتك بتتغير شوية شوية وتخلي مفهومك الذاتي الديناميكي. فاكرين يبقى منتظم، والمنتظم يبقى ديناميكي، وبكده انت بتقدر تحقق أهدافك وتعيش أحلامك وتوصل إن شاء الله إلى أعلى الدرجات، وتسيب لنا بصماتك في الدنيا للأجيال اللي جاية، هتلاقيهم بيدعوا لك. فافتكر لن تطول لك ولا عرضك ولا وزنك ولا شكلك ولا انت احباط ولا اكتئاب ولا الخيبة اللي حد قالها لك. انت مش دول، طب انت مين؟ خلقنا الانسان في احسن تقويم، سخر لنا السماء والارض وما بينهما، معجزات في معجزات معجزات. ربنا خلق علشان رحمته روعة، محضر لك السماء، محضر لك جنة عرضها السماوات والارض، ده انت. طب ايه الحاجات التانية اللي بتحصل؟ دي تحديات ونشاطات الحياة مش انا. فعيش كل لحظة كانها اخر لحظة في حياتك، عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بالتطبع بإخلاء الرسول عليه الصلاة والسلام، بالرسل بالأنبياء بالصحابة وبالأولياء الصالحين، بعد كده بالكفاح. الكفاح ازاي؟ اقرأ، اسمع أشرطة، فتش، روح دورات، اسمع، خلي نفسك أفضل كل يوم. فاكرين كايزن؟ التحسن المستمر، وخليك ملتزم، خليك مصر على التزامك، خليك منضبط بهذا، هتلاقي الثلاثة دول يشتغلوا معاك. وحط كل دول كده وحط عليهم الصبر وعيش بالحب وأكثر قيمة الحياة. وأشوفكم بخير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الوطن.
1: إذاعة نور الإيمان تقدم الآداب الإسلامية للشيخ وحيد بالي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد المستنير. إنه لقاء مع الآداب الإسلامية تتعلم فيها كيف تسير كما سار النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تأكل كما أكل، كيف تشرب كما شرب عليه الصلاة والسلام، كيف تنام، كيف تستيقظ، كيف تبيع، كيف تشتري، كيف تصلي، كيف تعامل أولادك، كيف تعامل جيرانك. كل ذلك تأخذه في برنامج الآداب الإسلامية الذي نقدمه اليوم. ونحن اليوم إن شاء الله تعالى أيها الأحباب الكرام سوف نتكلم عن آداب الشراب. آداب الشراب. الأدب الأول التسمية في أوله. أول ما تشرب تمسك الإناء لكي تشرب، تقول بسم الله وتشرب. دليل التسمية ما رواه البخاري ومسلم عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال العلماء: والتسمية هنا تنطبق على الطعام والشراب معا، ولذلك ينبغي للمسلم ألا ينسى أن يسمي الله عز وجل إذا شرب. وهذا هو الأدب الأول. إذا شرب الإنسان سمى الله، ماذا يقول؟ يقول بسم الله ويشرب. وسوف يأتينا في عنصر آخر كيف شرب النبي عليه الصلاة والسلام. ننتقل أيها الأحباب الكرام إلى الأدب الثاني، الشرب جالسا إلا لحاجة. الشرب جالسا إلا لحاجة. في الحقيقة ثبت في هذا الباب حديثان أرجو أن تنتبه معي أخي الكريم. الحديث الأول ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. هذا نهي، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. والحديث الآخر حديث ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم قائما. إذن عندنا حديثان ظاهرهما التعارض. حديث في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وحديث آخر هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم قائما، وهو ثابت في الصحيحين أيضا. جمع العلماء بين الحديثين فقالوا: يستحب الشرب قاعدا إلا لحاجة فيجوز الشرب قائما. إذن يكره الشرب قائما إلا لحاجة. إذن ما هي الحاجة التي هنا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب من زمزم، وكان الزحام شديد على النبي عليه الصلاة والسلام في زمزم، لا سيما في حجة الوداع، فلو جلس النبي صلى الله عليه وسلم ليشرب لتضرر من الزحام، فمن أجل ذلك شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما. إذن يكره الشرب قائما إلا لحاجة فيجوز. ننتقل إلى الأدب الثالث، وهو الشرب باليمين. الشرب باليمين. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود بسند حسن عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال: حدثتني حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك. الحديث مرة أخرى، تقول حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك. فقه الحديث: ما معنى يجعل يمينه لطعامه؟ يعني كان يأكل بيمينه، وشرابه كان يشرب بيمينه عليه الصلاة والسلام، فكان لا يأكل قط بشماله ولا يشرب قط بشماله صلى الله عليه وسلم. يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه. ما معنى ثيابه؟ أي إذا لبس ثوبا بدأ باليمين، بالكم اليمين يلبسه أولا، ويساره لما سوى ذلك، إذا خلع ثيابه يخلع الكم اليسار. الله أكبر، انظر إلى الآداب النبوية السامية الرقيقة. والإنسان يتلذذ ويستمتع حينما يلبس كما لبس الحبيب عليه الصلاة والسلام، ويخلع ثيابه كما خلع الحبيب صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن عبادة الحب أيها الأحباب لها طعم خاص، عبادة الحب لها طعم خاص. واعلموا أيها الأحباب الكرام أن الإيمان له طعم. بعض الناس يظن أن الإيمان أعمال تؤدى فقط، الإيمان له طعم. والدليل على أن الإيمان له طعم وطعم يذاق ما رواه مسلم في صحيح من حديث العباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: رسولا.
1: ماذا يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ ذاق طعم الإيمان. هذا الحديث يؤخذ منه أن الإيمان له طعم وأنه يذاق، ولكن هذا يجرنا إلى سؤال آخر، ما هو طعم الإيمان؟ الطعم في الدنيا أربعة، إما أن تكون حلوة أو مرة أو مالحة أو عذبة، فما هو طعم الإيمان؟ تعال نشوف، تعال معي لترى طعم الإيمان بالدليل على النبي عليه الصلاة والسلام. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد مرارة الإيمان، لا، وجد ملوحة الإيمان، لا، وجد ماذا؟ وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. إذن في هذا الحديث يقول وجد حلاوة الإيمان، هذه الحلاوة أنت تستشعرها حينما تؤدي طاعة من الطاعات، تصلي، تصوم، تقوم الليل، تصل الأرحام، تقوم بعمل لا تريد به إلا وجه الله، يكون هناك إخلاص في هذا العمل، حينها تستشعر حلاوة الإيمان. فتعال معي لنستشعر حلاوة الإيمان ونحن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. الأدب الثالث الشرب باليمين، وأنت ترفع الكوب لتشرب باليمين. لو نويت الاقتداء بالحبيب صلى الله عليه وسلم صار الشرب في حقك عبادة وطاعة. الله أكبر. الدليل ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأنت نويت تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام فلك هذه الحسنة التي تكتب في ميزان حسناتك ولا يظلم ربك أحدا. الأدب الرابع عدم التنفس في الإناء، يعني إذا شربت وأردت أن تتنفس تتنفس خارج الإناء ثم تشرب مرة أخرى ولا تتنفس في الإناء، وتعلم ولدك هذا الأدب النبوي الرفيع أن يشرب ولا يتنفس في الإناء. بعض الأطباء يقولون هناك ميكروبات وهناك كذا، هذا الأمر لا يهمنا كثير، لكن الذي نوقنه أن الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يأمر بأمر ولا ينهى عن نهي إلا إذا كان فيه مصلحة دنيوية وأخروية، صلى الله عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على أنه يكره التنفس في الإناء؟ الدليل ما ثبت في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. سمعا وطاعة يا رسول الله، لن نتنفس في الإناء بعد اليوم إن شاء الله. إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. الأدب الخامس أيها الأحباب الكرام الشرب على مرتين أو ثلاثة، الشرب على مرتين أو على ثلاث مرات. إذا شربت تقول بسم الله وتشرب، ثم تقول بسم الله وتشرب، وحينما تبعد الإناء تقول الحمد لله ثم تقول بسم الله وتشرب. الدليل ما ثبت في الصحيحين عن ثمامة ابن عبد الله ابن أنس ابن مالك، انظر الولد يروي عن جده، عن ثمامة ابن عبد الله ابن أنس ابن مالك، تعرفون أنس ابن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام، عاش وعمر طويلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أنس ابن مالك هذا جاءت أمه به وعمره 10 سنوات حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جاءت به وقالت: يا رسول الله، أتحفك نساء الأنصار بتحف، يعني كل امرأة من الصحابيات أهدت للنبي عليه الصلاة والسلام هدية، وهذا ولدي أنس، أهديه إليك يخدمك. فجاء أنس وعمره 10 سنوات يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمر أنس 20 سنة، إذن أنس خدم النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ 10 سنوات. في يوم من الأيام جاءت به وقالت: يا رسول الله، هذا ولدك، هذا خادمك أنس يخدمك، ادعو له. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم بارك له في أهله وماله وولده. ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام عمر أنس طويلا ورزقه الله من الأولاد الكثير حتى يقول لقد دفنت من صلبي 90 ولدا، ويقول عندي بساتين تثمر في السنة مرتين. انظر ببركة دعوة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أنس هذا ابنه ثمامة ابن عبد الله ابن أنس بن مالك يقول كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثة، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثة. كلمة زعم عند العرب يعني ذكر. قال كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثة، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثة. طبعا معنى يتنفس في الإناء يعني يتنفس خارج الإناء، يعني يشرب على ثلاثة أنفاس. لكن وأنا أجمع لكم المادة العلمية لهذه الآداب، تمنيت لو أنني وقفت على حديث صحيح يصف لنا كيفية شرب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المحب المشتاق يتمنى أن يعرف أي شيء. وحاولت ودعوت ربي عز وجل أن يوفقني للوقوف على حديث يصف لي بدقة ولو مرة واحدة من شرب النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله تمكنا من الوقوف على حديث صحيح رواه الطبراني في الأوسط وحسنه الحافظ في الفتح عن صحابي كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام دائما، ترك الدنيا وترك التجارات ومشى خلف النبي عليه الصلاة والسلام يطلب العلم، يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك أصبح أكثر الصحابة حديثا. إنه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه. اسمع، روى الطبراني في الأوسط وحسنه الحافظ في الفتح في فتح الباري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب في ثلاثة أنفاس، إذا أدنى الإناء إلى فيه سمى الله، فإذا أخره حمد الله، يفعل ذلك ثلاث مرات. الحديث مرة أخرى يقول أبو هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب في ثلاثة أنفاس، إذا أدنى الإناء إلى فيه، يعني إذا قرب الإناء من فمه عليه الصلاة والسلام إلى فمه الشريف صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، إذا أدنى الإناء إلى فيه سمى الله، فإذا أخره حمد الله، يفعل ذلك ثلاث مرات. إذن إذا أردت أن تشرب فاشرب كما يشرب الحبيب صلى الله عليه وسلم. واسمع إلى الحديث الذي بعده لترى الأمر الطبي. الأطباء يقولون الإنسان إذا كان عطشانا جدا الأفضل له أن يشرب شيئا قليلا ثم يتنفس ولو نفسا، ثم يشرب أكثر منه، ثم يتنفس، ثم يشرب حتى يشبع. يقولون بهذه الطريقة أولا لا يشرب كثير، ثانيا لا يصاب بداء الكباد يعني بمرض في الكبد، ثالثا هذا الماء يمري على الجسم ويتشربه الجسم بسهولة. أما لو كان عطشانا وشرب شرب شرب شرب شرب في مرة واحدة، أولا لا يرتوي ويشرب كثير، ثانيا يصاب بداء الكباد، ثالثا يؤثر على المعدة نفسها. طب اسمع بقى الحديث ده لترى حبيبك عليه الصلاة والسلام وهو يصف لك كيف تشرب ولماذا تشرب على ثلاثة أنفاس. روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ. قال أنس فأنا أتنفس في الشراب ثلاثا، يعني يشرب على ثلاث مرات. اسمع إلى الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثة، أي يشرب على ثلاث مرات، ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ. أروى يعني ترتوي لو شربت بهذه الصفة ترتوي، أما لو شربت على مرة واحدة لا ترتوي. جاء الأطباء يقولون الآن ذلك، قلنا لهم لقد سبقكم النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه أروى وأبرأ، أبرأ من الأمراض لا يسبب لك مرضا، وأمرأ يمري على الجسم ويتغذى الجسم به. صلى الله عليك يا رسول الله، حقا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رفعنا أكف الضراعة إليك وأنت الغفور الرحيم، فاغفر لنا. دعوناك بأكف ملطخة بالذنوب والمعاصي والخطايا، وأنت الحليم الغفور الرحيم الكريم، فلا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، ولا من رحمتك آيسين، ولا من فضلك محرومين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع الآداب الإسلامية للشيخ وحيد بالي.

0: الوطن.
1: جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر بالروض الهدى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع. نعوذ اللهم بك يا ربنا من هؤلاء الأربع. أيها الإخوة في الله، أيتها الأخوات الكريمات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كنسمة مسك سرت لأنفاسكم في نسيم سحر. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، في برنامجكم جسور المحبة لا بد أن نتحدث حول قضية من القضايا الرائعة، التي بالفعل هي من القضايا الجميلة والتي تبني جسور المحبة والإخاء وبذور التواصل والتلاقي. إن هذه القضية حول الشفاعة وقبول الشفاعة. الشفاعة لا شك أنها منزلة سامية ورائعة وجميلة. الشفاعة هنالك شفاعة كبرى لمحمد صلى الله عليه وسلم، لذلك فنحن في كل دعاء بعد ترديد الأذان مع المؤذن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفع فينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فنقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيشفع لنا يوم القيامة، وسيتوسل إلينا سبحانه وتعالى لكي يقبلنا الله سبحانه وتعالى من أهل الجنة، ولكي يكون محمدا صلى الله عليه وسلم يشفع لأناس من أهل النار أن يخفف الله عز وجل عنهم العذاب، فيكون عذابهم أخف مما كان مكتوبا عليهم سابقا، أو أن يشفع في أناس ينتقلوا من النار إلى الجنة، وأن يشفع في أناس بأن يرقي منزلتهم في الجنة. بل إنه عليه الصلاة والسلام سيشفع في أهل الكبائر من أمته، كما قال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. لكن هذه الشفاعة لن تكون لمحمد صلى الله عليه وسلم إلا بشرطين اثنين: أولا إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، ثانيا رضاه عن المشفوع له بأن يكون من أهل الشفاعة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. لا يشفع الأنبياء إلا لمن ارتضاهم الله سبحانه وتعالى. فإذن هذه من القضايا المهمة جدا، وكذلك بإذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، كما قال الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالله عز وجل لا يشفع أحد عنده سبحانه وتعالى إلا حينما يأذن الله سبحانه وتعالى. هذا يا إخوة في ماذا؟ في جانب الشفاعة يوم القيامة. لذلك نحن نحب محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه سيشفع لنا، لأنه سيكون لنا شفيعا، ونحب كذلك الشهداء لأنهم سيشفعون في 70 رجل من أقاربهم، ونحب كذلك أهل الإيمان والتقوى لأن المؤمن يكون بإذن الله عز وجل كذلك من أهل الشفاعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. فالذي يلعن ويسب ويشتم ويكفر بالله عز وجل لن يكون شهيدا ولا شفيعا يوم القيامة. فنحن إذن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحب الأنبياء، ونحب هؤلاء الشهداء، ونحب الصالحين والصادقين الذين سيكونوا من أهل الشفاعة فيشفعون لأهل الإيمان. وإن كان طبعا لا يجوز بأن نأتي لرجل صالح فنقول له بعد وفاته نقول اشفع لنا، فإن هذا لا شك أنه لا يجوز، بل هو من وسائل الشرك بالله سبحانه وتعالى. بل حتى لا يجوز لنا أن نأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنقول: يا محمد صلى الله عليه وسلم اشفع لنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ميت عليه الصلاة والسلام. لكن نحن نسأل الله عز وجل أن يشفع فينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن فالشفاعة هي لا شك أنها من جسور المحبة. الشفاعة كذلك في شفاعة ماذا؟ شفاعة بعض الناس عنده جاه، بعض الناس عنده سلطان، بعض الناس عنده منزلة، بعض الناس عنده قيمة معينة، حينما تأتي إلى ذلك الرجل فتقول له: يا أخي الكريم، إن فلانا لم يقبل أن يوظفني، وأنا والله على منزلة من العلم جيدة، وعلى منزلة من الخبرة جيدة، وعلى منزلة من المهنية والاحترافية في العمل متميزة للغاية، وعندي شهادات، فلماذا لا يقبل؟ فلعلك تشفع لي لكي يقبل بي ذلك الرجل موظفا عنده في تلك الشركة أو في تلك المؤسسة، لعل ذلك الرجل يقبلني بإذن الله سبحانه وتعالى فأكون في ذلك العمل الذي يناسبني. طبعا يا إخوة، الشفاعة من الجوانب الجميلة في الحقيقة، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. من يشفع الشفاعة الحسنة فإن الله سبحانه وتعالى سيعطيه أجرها، ومن يشفع الشفاعة السيئة أو العياذ بالله، شفاعة مثلا شفاعة زور، أو أن يكون الرجل والعياذ بالله يعني يعين أهل الفجور على فجورهم والعياذ بالله، فإن هذا ولا شك أنه ماذا؟ فإنه لا يجوز، وكذلك له من النصيب من السيئات والجوانب التي ستكون عليه والعياذ بالله حسرة يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى نفع إخواننا، فهو عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. إذا استطعت يا أخي الكريم أن تنفع أخاك افعل، انفعه، اخدم أخاك، لأن أمشي في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف شهرا، كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حينما تشفع في مثل هذا الأمر الجائز وهذا الأمر المحمود، فأنت ولا شك بإذن الله عز وجل تتودد إلى ذلك الشخص، وذلك الشخص يحبك لأنك في الحقيقة ليست لك مصلحة. ما المشكلة أن تكتب كتاب من 5 أسطر تشرح فيها لذلك الرجل صاحب العمل أو صاحب مؤسسة أن هذا الشخص فعلا يستحق أن يكون في تلك المؤسسة، أو يستحق أن يكون في ذلك المنصب؟ ما الإشكال في ذلك إذا كان فعلا ذلك الرجل يستحق ذلك؟ هذا لا يوجد فعلا في الحقيقة فيه أي مشكلة. ولذلك فإنه كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل شيئا من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. الله عز وجل ينعم على فلان نعمة فيسبغها عليه ثم يجعل شيئا من حوائج الناس إليه، يعني يكون قادر على قضاء حوائج الناس، لكنه ماذا؟ يتكبر ويتبرم ويحاول أن يتأفف وما شكل ذلك، فقد عرض تلك النعمة للزوال والعياذ بالله. وفي رواية: إن لله أقواما يختصهم بالنفع لمنافع العباد ويقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. هؤلاء الناس تجدهم ما شاء الله، الله عز وجل أعطاه منصب وأعطاه الله عز وجل جاها ويعني منزلة رفيعة، فيختصهم الله عز وجل بالنعم لمنافع العباد ولنفع الناس وقضاء حوائجهم، ويقرهم فيها على ما يبذله لهم من خير ومن فضل ومن جوانب مهمة للغاية، فإذا منعوها، إذا بدأوا يمنعوا هذه الجوانب ينزعها الله عز وجل منهم فيحولها إلى غيرهم. قضاء حوائج الناس من قضية الشفاعة لا شك أنها من القضايا في الحقيقة القضايا المهمة، لكن لا يعني ذلك أن يشفع الإنسان في حد من حدود الله، أو أن يشفع الإنسان في جانب لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه ابن عمر مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد لا بأس به، أنه قال عليه الصلاة والسلام: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره والعياذ بالله. شفاعته يعني رجل مثلا والعياذ بالله يستحق السجن لأنه مثلا والعياذ بالله فعل فعلا لا يرضي الله عز وجل، أو يستحق قطع اليد لأنه سرق. في ظل الدولة الإسلامية لا يجوز لأحد من الناس أن يشفع فيقول للسلطان بعد أن يصل هذا الأمر إلى السلطان أو إلى الحاكم فيقول له: اشفع اشفع له ولا تقطع يده، لا يجوز ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. ولذلك أيها الإخوة، كذلك من الجوانب التي لا تجوز أن يأتي الرجل فيشفع في شيء حرمه الله عز وجل. ولذلك حتى هذا الأمر حينما جاء إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم غضب عليه الصلاة والسلام، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن اليهود هلكوا حينما، والعياذ بالله، ماذا؟ حينما شفع كبراؤهم في أمور لا يجوز الشفاعة فيها. أما في الجوانب التي يجوز الشفاعة فيها فلا حرج، مثل أن يشفع الرجل لرجل في قضاء دينه. مثلا يقول: ما رأيك الرجل مثلا تطلب منه أنت 10,000 دينار، وهذا رجل له قرابة 15 سنة لم يستطع أن يسدك للغاية، لكن يا أخي الكريم معه 5,000 دينار، فما رأيك أن تقبل منه 5,000 دينار، وال5,000 دينار البقية إن وجدها فالحمد لله، وإن لم يجدها فلعلك أن تسامحه. لا حرج في ذلك، هذه من الشفاعة، خصوصا إذا كان ذلك الشخص يمون على ذلك الشخص الذي يعني كان يطلب من ذلك المقترض مالا، فلا حرج في ذلك. بل ثبت في الكتب الستة إلا في جامع الترمذي بإسناد صحيح، والحديث طبعا أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، عن كعب بن مالك أنه تقاضى كعب بن أبي حدرد دينا كان عليه في المسجد. كعب بن مالك يحدث أن رجلا يقال له من الصحابة كعب بن أبي حدرد تقاضى دينا كان عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، كل منهما يصرخ على الثاني: أنت لا تريد أن تعطيني حقي من المال، وذلك يقول ليس عندي حقي من المال. فارتفعت أصواتهما حتى النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصواتهما وهو في بيته عليه الصلاة والسلام، وقد كان بيته عليه الصلاة والسلام قريبا من المسجد، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، كشف الغطاء الذي على حجرته، فنادى: يا كعب. فقال: لبيك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده منزلة، فقال: ضع من دينك هذا، يعني ضع من دينك الشطر، ضع من دينك نصفه. فقال كعب: قد فعلت يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الآخر: قم الآن فقد دين ذلك الشخص. خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم شفع لك عند كعب بأن لا تدفع له نصف الدين، وقبل كعب ذلك، لم يقبل ذلك بغير رضا نفسه، بل إنما كان راضيا. فقال لذلك الرجل: قم يا أيها الرجل فقد ماذا؟ فقد دين كعب. فقام ذلك الرجل فقضى. فإذا لا توجد أي مشكلة بإذن الله سبحانه وتعالى إذا كانت تلك الشفاعة في جوانب الخير وفي جوانب البر بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء رجل إلى الحسن بن سهل يستشفع به في حاجة، في حاجة قضاها، فأقبل الرجل يشكره، فقال له الحسن بن سهل: على ما تشكرنا ونحن نرى أن للجاه زكاة كما أن للمال زكاة؟ يعني حتى للجاه، لك أنت إذا كنت صاحب منزلة ومنصب، ويعني منصب عالي ورفيع، سواء كنت أميرا وزيرا، فأنت أخي الكريم لك ماذا؟ لك جاه، فهذه الجاه لها زكاة كما أن للمال زكاة. ثم أنشأ يقول الحسن: وزكاة جاهي أن أعين وأشفع، فرضت علي زكاة ما سلكت يدي. فلذلك كان يشبع من خلال جاهه، لأنه حينما يكون عنده جاه فلربما يأتي فيكتب كتابا إلى صاحب ذلك الدين فيقول له: أشفع لك من خلال جاهي لذلك الرجل أن تضع عنه شطر دينه. فذلك الرجل يقول: أقبل ذلك، لأن ذلك الرجل صاحب منصب وصاحب مكان وصاحب يعني منزل عالية، لذلك أنا أقبل منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يقول: اشفعوا تؤجروا. حينما تشفع فأنت بإذن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ تؤجر بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن لا يجوز لك أخي الكريم حينما تشفع لرجل ما شفاعة أن تقبل منه هدية، هذا لا يجوز. ولذلك أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي أمامة رضي

0: على أن الرجل يطلب من ذلك الشخص الذي سيشفع له مالا أو هدية، فهذا لا شك أنه لا يجوز، بل يكون هذا والعياذ بالله من قبيل الرشوة، هذا مال حرام من أموال الربا. لكن لو أن فلانا قد شفع لك شفاعة وفعلا توفقت، ثم بعد سنة أو بعد نصف سنة أتيت ففكرت في ذلك الرجل وكيف شفع لك وكيف تيسرت أمورك، فقلت والله النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع لكم معروفا فكافئوه، وأنا أريد أن أهدي له هدية، من دون أن يطلب منك ذلك الرجل تلك الهدية لا حرج. يعني إذا كان ذلك بناء على شرط بأنه سيشفع لك وتهديه فإن هذا لا يجوز، بل أنت تكون قد أعنته على الإثم والعدوان، كما قال الله عز وجل: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن قبل ذلك الرجل فإنه آثم، لكن إن كان الرجل قد أعانك وبعد سنة أو شهر أو شهرين ذهبت فأهديت له هدية من باب أن تكافئه على ذلك الخير، فإن هذا لا يوجد فيه أي إشكال إطلاقا. أيها الإخوة، الشفاعة من الأخلاق الجميلة والتي حتى تسبب كما قلت لكم روح المودة والمحبة. من القصص الجميلة التي قرأتها ما ذكره الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، أن هارون الرقي رجل من أهل الخير والصلاح كان قد عاهد الله تعالى ألا يسأله أحد كتاب شفاعة إلا فعل. يعني ما في أحد يسأله بأن يشفع هارون لأحد من الناس، هارون الرقي ليس هارون الرشيد، وإنما رجل من الصالحين من الفضلاء كان عنده منزلة، فقد عاهد الله عز وجل ألا يسأله أحد ما من الناس أن يكتب له كتاب شفاعة إلا ويكتب له ويفعل له. فجاء رجل، تأملوا هذه القصة ما أجملها، فجاء رجل فأخبره أن ابنه أسير في الروم، أسير عند الروم، وسأله أن يكتب إلى ملك الروم في إطلاقه، يكتب له كتاب بأن يطلق هذا الأسير المسكين. فقال له: ويحك، ومن أين يعرفني؟ يعني أنا أشفع للمسلمين، أشفع للخليفة، أشفع، لكن هذا الرجل ليس من المسلمين، بل هو عدو، بل قد أسر بعض أسر المسلمين، فكيف سيقبل مني؟ فقال له كذلك: إذا سألك هل هذا الرجل مسلم، فإن قلت نعم فلن كذلك يقبل هذه الشفاعة. فقال له السائل: أذكر عهد الله، يعني صحيح أنت مسلم وذلك كافر، ذلك من الروم، وأنت من المسلمين وذلك من الذين أسروا بعض المسلمين، لكن أذكر له عهد الله، ذكر بعهد الله، عهد الله هذا موجود بين الأمم جميعا، عهد الله عليك. والله سبحانه وتعالى سبحانه وبحمده لا شك أنه سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء سبحانه وبحمده. فكتب إلى ملك الروم وذكره بعهد الله، فلما قرأ الكتاب فقال: من هذا الذي قد شفع إلينا؟ فقيل له: هذا قد عاهد الله لا يسأل شفاعة إلا كتبها إلى أي رجل كان، يعني عاهد الله عز وجل. فذلك الرجل قد كتب أنه قد عاهد الله عز وجل ألا يسأله أحد في شفاعة إلا ويكتب له. فحينما علم ملك الروم بذلك فقال: هذا حقيق بالإسعاف، أطلق أسيره، بمعنى أنه سيكون من أهل الشفاعة وأنا قد قبلت شفاعته، ولذلك فإنه سيطلق هذا الأسير حرا بعد أن قبل منه ذلك الشفاعة. ولذلك نحن نقول أيها الإخوة: الشفاعة جسر من جسور المحبة، كذلك قبول الشفاعة كذلك جسر من جسور المحبة. حينما يشفع لك رجل ما فأنت تقبل منه هذه الشفاعة ولا تردها، لكي يحبك ذلك الرجل الذي شفع، ولكي يكون ذلك الرجل الذي شفع فيه كذلك من أهل المحبة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتحابين في جلاله، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. نلتقيكم بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يم السرايا والشط ويلها،
1: راديو سرايا اف ام 99.3، راديو سرايا اف ام 99.3.
3: عليه الصلاة عليه السلام، خليل الإله وخير البشر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرت 3 سنوات منذ مجيء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء، رسولا من ربه إليه، ليرحم ربنا سبحانه العالمين بإرسال هذا الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم. ثم إن ربنا سبحانه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصدع بما جاءه منه، وأن يبادئ الناس بأمره، وأن يدعو إلى الله مظهرا هذه الدعوة إليه. وكان بينما أخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره واستتر به إلى أن أمره ربه سبحانه بإظهاره 3 سنين، فأنزل ربنا سبحانه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وأنزل ربنا سبحانه: وأنذر عشيرتك الأقربين. فامتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ربه، وجمع عشيرته وأهله، وبلغهم رسالة ربهم إليهم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش. قال: حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو. فجاء أبو لهب وقريش، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن بالوادي خيلا تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل ربنا سبحانه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما أنزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا، فعم وخص صلى الله عليه وسلم، قال: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها. هذه الدعوة المدوية التي ألقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على مسامع قومه من أعالي الصفا، بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول وهلة قاعدة الإسلام العظمى، وهي أنه لا يملك أحد لأحد شيئا، لا يغني أحد عن أحد فتيلا عند الله، وإنما المرء بينه وبين ربه ما يقدمه من العمل الصالح المبني على توحيد الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن لقومه، يعلن لعشيرته للبضعة منه فاطمة رضي الله عنها أنه لا يملك لهم شيئا، فأنى لغيره صلى الله عليه وسلم أن يملك لغيره شيئا. لما بادأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه وصدع بما جاءه من عند ربه كما أمره ربه سبحانه، لم يبعد منه قومه ولم يردوا عليه، لأنه قد كان قبله صلى الله عليه وسلم رجال نابذوا أمر قريش وتركوا ما كانت تصنعه من أمور الجاهلية، ودعوا إلى الحنيفية وإلى دين إبراهيم، فلم يؤبى بكلامهم، ولم يكن أثر لدعوتهم، ولم يتبعهم أحد، زيد بن عمرو بن نفيل أحدهم. يروي البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان زيد بن عمرو بن نفيل يعيب على قريش ذبائحها، يقول لهم: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء المطر وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له. وروى البخاري عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه كان يقول: اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم. وروى البخاري تعليقا وصله الحاكم والطبراني عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش، ما منكم أحد اليوم على دين إبراهيم غيري. وكان يحيي الموؤودة، وكان إذا أراد الرجل أن يقتل ابنته قال له: أعطنيها أكفيك مؤونتها. حتى إذا ترعرعت قال له دعاه فقال له إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤونتها. ثم كان ماذا؟ من تبعه؟ من كان يأبه له؟ كان كلامه صيحة في واد ونفخة في رماد. ومثله أيضا عمرو بن صيفي الذي كان يعني يلقب في الجاهلية الراهب، وكان يظهر التأله ويذكر البعث ويذكر الحنيفية، وله قصة سيأتي ذكرها في موضعها إن شاء الله، لأجلها سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق، فكان بعد أن كان يعرف بأبي عمرو الراهب صار يعرف بأبي عمرو الفاسق. هذا أيضا في تألهه وعبادته ودعوته إلى الحنيفية وذكره البعث، من أنصت إليه؟ من ألقى إليه أذنا واعية؟ وهكذا ورقة بن نوفل، من كان يتبعه؟ كان خاليا وحيدا منفردا، فظنت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأحد هؤلاء، سيقول ما يقوله ويذهب ما يقوله أدرج الرياح، يدرج كما درج من كان قبله. لكن لما رأت قريش أن الأمر على خلاف ما ظنوا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره في إقبال، وأن دعوته صلى الله عليه وسلم جاوزت أخشبي مكة إلى غيرها من البلدان، وجاوزت قريشا إلى غيرها من القبائل، احتاجوا أن يصنعوا شيئا. فذهب أشراف منهم إلى أبي طالب، ذهب عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب لؤي، وأخوه شيبة بن ربيعة، وأبو سفيان، صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب لؤي، والأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب لؤي، وأبو جهل واسمه عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب لؤي، وعمه الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب لؤي، وطائفة غيرهم. فأتوا أبا طالب وكلمهم أبو طالب كلاما رفيقا وردهم ردا جميلا. روى ابن عساكر في تاريخه بإسناد حسن عن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا له: أرأيت إلى أحمد صلى الله عليه وسلم يؤذينا في نادينا وفي مسجدنا؟ فانهاه عن ذلك. فقال أبو طالب لعقيل: ائتني بمحمد. فقال عقيل: فأتيت به إليه فقال: يا ابن أخي، إن بني عمك يزعمون أنك تؤذيهم في ناديهم وفي مسجدهم، فانتهي عن ذلك. قال: فلحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره نحو السماء ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما أنا بأقدر على أن أدع ذلك لكم منكم على أن تأتوني منها بشعلة، يعني الشمس. فقال أبو طالب: ما كذب ابن أخي، فارجعوا. وهذا في المعنى قريب من الحديث المشهور أنه صلى الله عليه وسلم يقال إنه قال: يا عمي، والله لو وضعوا الشمس عن يميني والقمر عن شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فإن هذا المشهور ليس له إسناد قائم، ولكن هذا الذي روى ابن عساكر بإسناد حسن قريب منه في المعنى. وعلى كل حال، فإن قريشا لم تكتفي بهذا، بل رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يراودونه عن دعوته. روى الطبراني في معجمه الصغير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قريشا دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل في مكة، ويزوجونه ما أراد من النساء، ويطؤون عقبة. يطؤون عقبة أي يمشون في أثره، يطؤون أثر عقبه، المقصود أنهم يمشون خلفه ليطؤوا أثر قدمه صلى الله عليه وسلم، يحتاجون أن يمشوا خلفه، وهذا معناه أنهم يقدمونه في المشي عليهم، يعني هذا كناية عن تعظيمهم له. قال: ويطؤون عقبة. قالوا له: فإن كرهت فإن نعرض عليك خصلة واحدة لك فيها صلاح. فقال صلى الله عليه وسلم: ما هي؟ قالوا: تعبد إلهنا سنة اللات والعزى، ونعبد إلهك سنة. فقال صلى الله عليه وسلم: حتى أنظر ما يأتيني من ربي. فأنزل ربنا سبحانه وحيه: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وأنزل ربنا سبحانه قوله: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ثم إنهم أعادوا الكرة مرة أخرى فبعثوا إليه رجلا من أشرافهم عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب. يروي أبو يعلى في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اجتمعت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليأتي هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكلمه ولينظر ما يرد عليه. قالوا ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة. فانطلقوا إليه إلى عتبة بن ربيعة وأرسلوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عتبة بن ربيعة قال للرسول صلى الله عليه وسلم أي محمد أأنت خير أم عبد الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عتبة أأنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عتبة إن كنت تزعم أنهم خير منك فقد عبدوا الآلهة التي تعيب، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك، فإن والله ما رأينا سخلة قط كانت أشأم على قومها منك. فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب حتى لقد طار فيهم أن في قريش كاهنا وأن في قريش ساحرا. والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى فيقوم بعضنا لبعض بالسيوف حتى نتفانى. أيها الرجل إن كانت بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أكثر قريش مالا، وإن كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت فنزوجك عشرا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرغت؟ قال نعم. فقال صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في هذه الآيات من سورة فصلت إلى أن بلغ قول ربنا سبحانه فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال له عتبة حينئذ حسبك ألا عندك شيء غير هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. فانطلق عتبة ربيعة راجعا إلى قومه فلما رأوا قالوا ما وراءك؟ قال ما تركت من شيء أرى أنكم تريدون أن تكلموه به إلا كلمته. فقالوا هل أجابك؟ قال والذي نصبها بنية، يقصد الكعبة، والذي نصبها بنية ما فهمت شيئا مما قال غير أنه قال أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا ويحك يكلمك رجل بالعربية فلا تفهم ما يقول. قال نعم غير ذكر الصاعقة، ما فهمت شيئا مما قال غير ذكر الصاعقة. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه، على يدعو إلى دين ربه ويظهره ويصدع به كما أمره ربه، لا يبالي ما يلقى في ذلك من قريش. فلما رأت قريش ذلك وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتهي عما هو عليه من دعوة الناس ومن عيب آلهتهم، شري الأمر بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم واستطار، وتضاغن الرجال وتباعدوا، وأكثرت قريش ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذامروا فيه، وحض بعضهم بعضا عليه، وحدب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب ومنعه وقام معه، لكن عظم عليه عداوة قريش له وخذلان من خذله من قومه ولا سيما من بني عبد مناف. فقال في ذلك أبياتا يقول فيها ألا قل لعمر والوليد ومطعم ألا ليت حظي من حياطتكم بكر. ألا قل لعمر هو عمرو بن هشام أبو جهل، والوليد المغيرة، والمطعم هو المطعم بن عدي. يقول لهم ألا قل لعمر والوليد ومطعم ألا ليت حظي من حياطتكم بكر. بكر فتي من الإبل أحب إلي من حياطتكم. ثم هذا البكر كيف هو؟ يقول: ألا ليت حظي من حياطتكم بكر، من الخور حبحاب كثير رغاؤه، يرش على الساقين من بوله قطر. يقول: من الخور، من الضعاف، والحبحاب الصغير كثير رغاؤه، يرش على الساقين من بوله قطر. تخلف خلف الورد ليس بلاحق، إذا ما على الفيفاء قيل له وبر. إذا ما على الفيفاء، الصحراء، إذا برز في البراز في الصحراء الخالية قيل له وبر. الوبر هذه دويبة صغيرة، يعني صغير ولا غناء فيه، وحين يعلو يظهر كالدويبة. وهذا البكر الذي هذه صفته أحب إلى طالب من حياطة المذكورين. يقول لهم: أرى أخوينا من أبينا وأمنا إذا سئلا قالا إلى غيرنا الأمر، بلى لهما أمر ولكن تجرجما كما جرجمت من رأس ذي علاق الصخر. تجرجما سقطهم، لهما الأمر لكنهما سقطا عندما احتيج إليهما، سقطا كما سقطت هذه الصخرة من رأس ذي علق، من اسم هو اسم جبل. يقول: أخص خصوصا عبد شمس ونوفلا، هما نبذانا مثلما ينبذ الجمر، هما أغمزا للقوم في أخويهم، فقد أصبحا منهم أكفهما صفر. أغمزا للقوم في أخويهما، فتحا لهما باب الغمز، فتحا للقوم باب الغمز وباب الطعن في في في في بني هاشم. هما أغمزا للقوم في أخويهما، فقد أصبحا منهم أكفهما صفر. هما أشركا في المجد من لا أبا له، من القوم إلا أن يرس له ذكر. وتيم ومخزوم وزهرة منهم، وكانوا لنا مولا إذا بغي النصر. فآليت لا تنفك منا عداوة، ولا منهم ما كان من نسلنا شفر. ما بقي من نسلنا أحد نسمة لا تنفك عداوة منا ومنهم. ثم إن أبا طالب لم يكتفي بذلك، فإنه لما رأى اجتماع قريش عليه دعا بني هاشم وبني المطلب إلى القيام معه ومؤازرته في نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستجابوا إليه وأتوه ولبوا نداءه فيما يدعوهم إليه، إلا عدو الله أبا لهب فلم يكن مع قومه، وإن كان هو أخا أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم الشقيق، لكن منعته شقوته. ونكمل حديثنا فيما نستقبل إن شاء الله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: السرايا اف ام.
1: ان كنت تريد الابداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك الا ان تضبط ترددك على اثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السلام عليكم ورحمة الله. كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن مفهوم الاستراتيجية الكبرى والتفكير الاستراتيجي بشكل عام، مع بعض الإسقاطات المتعلقة بثقافتنا وحضارتنا الإسلامية. اليوم نستمر في الحديث ولكن نغوص أكثر قليلاً، وأريدكم أن تكونوا أكثر صبراً معي في هذه الحلقة للحديث عن فكرة الأمة والدولة. بتقديري هذه مسألة جوهرية، لأنه أي منظومة لبناء نظرية في منطقة الشرق لا تبدأ أساساً بتعريفات حقيقية واضحة وثابتة في ثقافتنا وحضارتنا، قد تكون في الحقيقة ناقصة. يعني هذه النظرية ستكون ناقصة، ستكون تقليد، نسخة معدلة عن النظريات الغربية، رؤية مختلفة قليلاً، أو تكييف لواقعنا مع الواقع الدولي الذي هو في الحقيقة كما نعتقد جميعاً واقع للأسف الشديد لم يكن رحيماً ولا رؤوفاً بنا. لذلك نحتاج دائماً أن نكون صادقين مع أنفسنا، أن نفكر شيئاً ما بقدر عالي جداً من الأصالة. والأصالة المقصود بها هنا هي أن نضع المصطلحات والمفاهيم التي نتحدث بها في سياقاتها التاريخية وسياقاتها الحضارية التي تنسجم معنا نحن أمم هذه المنطقة، ثم بعد ذلك يمكن أن توظف من أجل بناء أي رؤية استراتيجية المستقبل. الأمة، هذا مصطلح بالمناسبة نحن نمتلك. أنا قلت لكم زمان الغرب عندهم قدرة عالية جدا على نحت المصطلحات وامتلاكها حصرا، امتلاكها وامتلاك مفاهيمها حصرا. الأمة هو مصطلح نحن الذين معشر المسلمين، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة هو الذي استخدمه أول مرة استخدام سياسي عند في وثيقة المدينة بعد الهجرة بشهور قليلة، ووقع اتفاقية المدينة مع كل الساكنين في المدينة في ذلك الوقت من المسلمين الذين هاجروا والمسلمين الذين كانوا في المدينة من الأوس والخزرج وغير المسلمين، وكذلك مع اليهود. فقال في نص هذه الوثيقة أن المؤمنين والمسلمين من الأنصار والمهاجرين وكذا كذا أمة من دون الناس. الأمة إذن مصطلح هو التعريف الأول الجيني الأصلي للتشكل السياسي وفقا للمفهوم النبوي، انتهى. لم يسميها دولة بالمناسبة، لم يسميها مملكة ولا إمبراطورية ولا شيء، سماها أمة. فلذلك فكرة الأمة هي الفكرة التعبير الأول السابق عن كل تعبير لاحق جاء من بعدها لوصف التركيبة التي يمكن للمجتمع أن يقوم بها من أجل القيام على أمره السياسي، القيام على وظائف سياسة حياة الناس وتطبيق مبادئ المصالح التي يرمونها. إذن الأمة هذا مصطلحنا، يعني هذا مصطلح الأمة، وكما قلت لكم في الحلقة السابقة ترجمة لنيشن خطأ، يعني مصطلح الأمة عندنا ليس بالضبط هو مصطلح النيشن مصطلح يصف الأمة القومية، ومصطلح الأمة في التراث الإسلامي لم يصف قوما بأعينهم، بل إنما وصف مجموعة الأقوام والأمم أو الشعوب التي تلتقي تحت فضاء واحد يسمى دار الإسلام. إذن الأمة هنا هذا مصطلحنا، فأنا أريد أن أحتفظ به لأن أعتقد أنه فيه قيمة عالية. ليش؟ فيه قيمة معرفية، وأيضا فيه قيمة متعدية للمنظومة الإدراكية المعرفية الغربية التي حشرتنا جميعا في التفكير بشيء اسمه الدولة القومية أو الدولة القطرية. إحنا للأسف الشديد حتى ما عندنا الدولة القومية، يعني ممكن تسمى تركيا دولة قومية، ممكن تسمى إيران دولة قومية، لكن معظم دولنا العربية في الحقيقة هي ليست دول قومية، هي دول قطرية، بمعنى أنه ليست قوما يمثلون بدولة كما هو الحال في فرنسا أو في ألمانيا أو غيرها من الدول. لكن لنقول الدولة، إذن الأمة مصطلح عريق في ثقافة وتراثنا، وهو مصطلح يعبر عن رؤية أيضا لطبيعة العلاقات بين الناس. كما قلت لكم الدولة بالأساس في الفهم الغربي هي منظومة جاءت لتنظيم الصراع الموجود ما بين الناس، ومنع الإنسان من أن يتغول على الإنسان في الغابة التي هي غابة فوضى كما كان هوبس يبشر بها. لكن الأمة فيها قدر عالي جدا من شيء آخر مختلف. الأمة لا تفترض الصراع بالأساس، الأمة تفترض الاتصال بين الناس، لأن الأمة مصطلح أيضا أخذ من الأم، وهذا ليس بالضرورة تعبير عن صراع، هو تعبير في الحقيقة عن رحم، تعبير عن أخوة، تعبير عن اتصال، تعبير عن مسؤولية اتجاه الآخر، وليس الصراع مع الآخر أو محاولة مركزة السلطة والمال بيد فرد أو مجموعة أو شعب أو دولة على حساب الآخرين. إذن مصطلح الأمة فيه أيضا معناه المناقض لمصطلح الدولة في الغرب الذي تطور في القرون الأخيرة. إذن الأمة هذا مصطلح جميل جدا ورائع ويجب أن نحتفظ به، ومع الزمن سوف نرى كيف يمكن أن نوظفه مستقبلا في طريقة تعاملنا. طبعا في ناس بيقول لك طب الأمة يعني هي الرابطة الوجدانية بين المسلمين في كل مكان، لأن الناس كالجسد الواحد، المسلمون كالجسد، هذا صحيح، لكنها ليست فقط رابطة وجدانية. الاستخدام الأول لمصطلح الأمة لم يكن لوصف رابطة أخوة وجدانية، إنما كان لوصف حالة تنظيمية سياسية أصلا استراتيجية، ثم استمر بعد ذلك مصطلح الأمة لكي يصف واقعا استراتيجيا سياسيا تشكل عبر ذلك، عبر إمبراطوريات، عبر الخلافة، عبر أي شيء آخر، لكن بقي مصطلح الأمة مصطلحا سياسيا يمثل حالة إجماع سياسي يعبر عنها أحيانا بالخليفة أو السلطان أو الحاكم أو الأمير، لكن الأمة هي الأصل، والسلطان أو الحاكم أو الخليفة أو الأمير هم القائمون على الوفاء بمتطلبات الأمة لنفسها وللقيام بمصالح هذه الأمة. وبالتالي لما أنا كنت أتكلم المرة الماضية على الفرق بين كلمة دولة باللغة العربية التي تعني التداول، وستيت التي تعني قدر عالي جدا من الثبات في المفهوم اللاتيني الغربي، أنا الحقيقة أعتقد أن الأمة هي ستيت عندنا. ليش؟ لأن الأمة هي الثابت، الدولة متحرك، الدولة متغير، يتداول أمرها ما بين طبقة حاكمة وأخرى، لكن الأمة ثابتة. لماذا الأمة ثابتة؟ لأن الأمة قائمة على الحق، والحق عندنا ثابت. الأمة قائمة على الرسالة، قوامة على التراث الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء به علماؤنا، وجاء به فلاسفتنا وما إلى ذلك. إذن الأمة هي مستودع الحق، ولأن الأمة مستودع الحق فثباتها أكبر من الدولة، فهي أكثر صدقا في التعبير عن الاستمرارية، عن التدفق التلقائي الطبيعي للتاريخ في الجغرافيا وليست الدولة. وهذا مفهوم أصيل ومهم جدا أن نفكر فيه بعمق، لأنه يمكن أن نبني عليه أشياء كثيرة جدا. إذن الدولة عندنا هي مفهوم متحرك، هي كذا في تراثنا العربي، والأمة هي مفهوم أكثر ثبات لأنها مستودع الحق، والحق عندنا ثابت، وبالتالي الأمة هي التي ينبغي أن تكون منبع الشرعية، والأمة هي منبع الآمال والطموحات، والأمة هي منبع التراحم والتواصل والوجدان، ولكن الأمة أيضا هي مركز السياسة والاستراتيجية، وليس فقط مجرد رابطة أخوية إنسانية طبيعية بين مسلم يعيش في جنوب إفريقيا ومسلم يعيش في الهند أو الصين. هذه مش فقط التعريف الوحيد، هذا أحد تعريفاتها، لكن هناك جانب جيوسياسي استراتيجي في مفهوم الأمة طبق عبر 1300 سنة، فقط في 100 عام الأخيرة لم يطبق. لماذا؟ في 100 سنة الأخيرة يجب علينا جميعا نعرف أنه إحنا في 1919 تم تقسيم منطقة قلب الشرق، منطقة الشرق وفقا للمستعمر الفرنسي والبريطاني، وفقا لنتائج الحرب العالمية الأولى بعد انهيار الخلافة العثمانية، وتم تحديد دولنا بالفرجار والمسطرة وقلم الرصاص، لذلك أسميها حدود الرصاص، يعني حدود من الرصاص للأسف الشديد، خطت بأقلام رصاص كما قال تشرشل بعد الغداء في نهاية الأسبوع، ولكن للأسف خطوط الرصاص هذه تحولت إلى خطوط رصاص حقيقية، إلى رصاص يقتل وليس رصاص يرسم على الأرض، وزودنا بشيء أسميه الوهم المقدس. ما هو الوهم المقدس؟ لما حد يضع لك خط يقول لك أنا والله قررت أنه الحدود ما بين سوريا والعراق هي هذا الخط، أو بين الأردن والعراق هذا الخط، أو بين الدولة الفلانية والدولة، وهذا الذي وضع ذلك هو رجل يعيش في بريطانيا أو يعيش في فرنسا، ربما في كثير من الحين لم يزر هذه المنطقة ولا يعرف لا ثقافتها ولا شعوبها ولا حضارتها، لكن اقتضت مصلحته في تلك اللحظة أن يمسك بفرجار أو أن يمسك بمسطرة وأن يخط ذلك الخط. ثم تأتي أنت بعد ذلك ابن هذه المنطقة، ابن هذه الأمة التي تعايشت عبر مئات السنين وتواصلت وتراحمت وتدافعت، تصل إلى أن تقول بأن هذا الخط أصبح همًا مقدسًا وحمايته هو شيء ثابت وهو مصدر شرعيتي. أنا صراحة هنا يعني أعتقد أنه هذا مهزلة تاريخية، يعني هذا وهم قدس، هذا وهم، وهذا الوهم تم تقديسه، حتى الذي وضعه كان يعرف أنه ليس يعني شيء مهم جدا ضروري. أنا أعتقد أنه تشرشل ما كان يعرف أنه إحنا سنأتي نقدس الخطوط التي وضعها بعد الغداء في مزرعته أو في المكان الذي كان جالس فيه يعني، وسيدهش لحجم التقديس لحدودنا، سيدهش للأسف الشديد. لكن هذا القرن الذي استمر منذ الحرب العالمية الأولى إلى يومنا هذا هو عمل شغلتين عندنا. الأولى وزودنا بوهم مقدس أنه إحنا عندنا الآن دول وأعلام وأشياء جميلة جدا وخلاص انتهى الموضوع، وهذه الدول أصبحت نموت من أجلها ونحيا من أجلها وننشد أشعارها ونحتفي بها وأصبحت شيء مقدس جدا، باعتبار أنه خلاص هي ثابت، ثابت معطى كالهواء والماء والتراب، انتهى. ولكن في الحقيقة كما نعرف هذا ليس ثابتا معطى، التاريخ يتغير والخرائط تتحول والعالم ليس كما نعتقد أنه موجود، لكن أريد لنا أن نعتقد بأن هذه ثوابت لا يمكن أن تتغير ولا تتبدل للأسف الشديد. وهذا طبعا كما قلت لكم هو عقم في الفهم وعقم في التفكير وعقم في إدراك المصلحة، ينبغي على كل العقلاء أن يتجاوزوه يعني لكي نفكر بشكل أفضل وأعمق ونفكر بحرية بدون ما أن نكون نحن فقط مجرد ببغاوات يعني تكرر ما قيل لنا منذ قرن من الزمان. لكن أيضا هذا القرن مش فقط أعطانا وهم هذا الوهم المقدس، لكن أعطانا شيء آخر اللي هو القطيعة. قطيعة مع ماذا؟ القطيعة أولا مع التاريخ، لأن حالة التشكل السياسي التي جاءت بعد الحرب العالمية الأولى ليس لها علاقة بالتراث التاريخي الذي تشكل في 1300 سنة منذ أن فتحت جيوش المسلمين الشام والعراق وأسست فضاء في منطقة الشرق كان قلب الأمة الإسلامية. منذ ذلك الوقت كان في عندنا شيء جديد تشكل، هذا الشيء الجديد انقطع بعد الحرب العالمية الأولى، انقطعت صلاتنا به، انقطعت تدفق التاريخ الطبيعي في منطقتنا، كنا زمان ننتمي إلى أمة وهذا شيء مهم جدا، وكانت هذه الأمة فوق الدولة. بمعنى لما سافر ابن بطوطة على سبيل المثال من طنجة في القرن الرابع عشر إلى أن وصل إلى المالديف، عبر عشرات الأقاليم في ذلك الوقت والممالك والسلطنات والإمارات، وكانت متخاصمة، كل إمارة من هذه الإمارات يحكمها أمير ليس بالضرورة صديق للأمير الذي هو بجواره، كانوا يختصموا وكانوا يتقاتلوا وكانوا يتحاربوا، هذا على مستوى الدول. لكن على مستوى الأمة ابن بطوطة هو ابن الأمة، إن سافر من طنجة إلى الهند أو إلى المالديف أو إلى الصين أو إلى أي مكان آخر فيه ديار تسمى ديار إسلام أو فيه مجتمعات إسلامية كما حدث في زيارته للصين على سبيل المثال، هو ابن تلك البيئة، لا يحتاج أن يقول أنا والله طنجي بمعنى مغربي وطفرتي يعني المسمى، وبالتالي أنا ما بستطيع، أنا ما عندي حق اللجوء في هذه البلدة، ما عنديش حق الإقامة، ما عنديش حق العمل، ما عنديش جواز السفر، كل هذا الكلام لم يكن موجودا. الدول تتصارع السلطنات تتقاتل، أما أبناؤها فانتمائهم أعلى من الدولة، انتمائهم للأمة. ولذلك كان ابن بطوطة قاضي في المالديف، كان سفيرا في الهندي إلى ملك الهند المسلم يعني، وأرسله سفيرا إلى الصين وإلى آخره، وكان في كل مكان يحل فيه ابن البلد، ابن البلد هو مواطن. إذن المواطنة كانت شأن الأمة، هذه نقطة في غاية الجو. لم تكن موجودة بالمناسبة في أي لحظة من لحظات الدولة المعاصرة يعني، لأن الدولة المعاصرة تمتلك كما قلت لكم، الدولة المعاصرة تمتلك أكثر قوة موجودة الآن في التاريخ الإنساني، لأن تمتلك القدرة على تعريف من أنت، تمتلك القدرة على أن تمنع عنك الوجود أصلا يعني، هي التي تمنحك صفة الوجود للأسف الشديد الورقي يعني على الأقل، أو الإثبات أنك حي يرزق. من هنا الأمة مسألة مهمة جدا في تاريخنا وفي تراثنا. ففي 1300 سنة كان في مفهوم للأمة موجود، وفي 100 سنة الأخيرة انقطع وأصبح في مفهوم للدولة، ومفهوم الدولة والمواطنة في الدولة ليس مفهوم المواطنة كما كان الحال في التراث القديم الذي كان ينتمي إلى الأمة. هذه مسألة يجب أن نجمع نتفهم. إذن القطيعة هنا هي قطيعة مع الماضي، هي واحدة.

ديار الله الواسعة وفي ديار الإسلام الشاسعة، ما في عنده أي مشكلة من هذا القبيل. لكن القطيعة التي حدثت كانت قطيعة أيضا مع الأمم التي تسكن المنطقة، فأعدنا تعريف أنفسنا، فأصبحت أنا سوري وأنت فلسطيني وهذا أردني وذلك تركي وذلك كذا. وهذه من منتجات وإفرازات الدولة الحديثة، الدولة القومية أو الدولة القطرية، التي تريد لك أن تعرف ذاتك بحدودها وتنتمي إليها، ومن هنا تنفصل عن غيرها، بل يعتبر اتصالك بغيرها في بعض الأحيان تخابر ولا يعتبر خيانة ويعتبر شيء من هذا القبيل. وهنا تقع أنت في إشكالية الوطنية والقومية والعنصرية والعصبية والتشدد لقومك وأهلك وعصبتك من الناس، وفي مخاصمة الأخي الجار الذي كان يوما من الأيام أقرب إليك من أي شيء آخر. من هنا القطيعة أيضا قطيعة بين الأمم، فأصبحت لدينا الدولة التركية، لديها الشعب التركي والعرب شيء ثاني، وبالتالي في حالة شعورية وجدانية يمكن أن تضع حواجز قومية تؤدي بعد ذلك إلى إلى إلى إلى فورات عنصرية، كذلك في الحالة الإيرانية، كذلك في الحالة العربية نفسها بيننا وبين بعض. يعني بعد العلم نحن نفترض أن نكون يعني أمة واحدة، لكن حتى بالمفهوم القومي يعني، ولكن أيضا وقعنا في هذه الإشكالات. ثم بعد ذلك أصبحت عندنا مشكلة الكرد الذين قالوا لماذا ليس لدينا دولة، ما دام كل دولة قومية قائمة على أن القوم من حقهم أن يؤسسوا دولة، طب ما احنا قوم كمان يكون عندنا دولة. ولكن الكرد موزعون ما بين تركيا وسوريا والعراق وإيران، ومن هنا أصبحت أمة من غير دولة، وبالتالي أصبحوا في حالة يعني عدم رضا، وتؤدي بعد ذلك إلى إشكالات كثيرة جدا، إشكالات أمنية وجيوسياسية واستراتيجية نرى تداعيتها كل يوم في منطقتنا. إذن هذه الإشكالية، إشكالية الدولة وقطيعتها مع الأمة، إشكالية الدولة وقطيعتها بين وتقطيعها للأمم بين بعضها البعض، يمكن لنا بجدارة أن نقول أن القرن الماضي كان قرن القطيعة. ثم بسبب هذه القطيعة أصابنا الضعف والوهن. الضعف عادة ليش بيجي؟ لأنه أنت ما عندك مركز جيوسياسي استراتيجي. إيش المركز الجيوسياسي استراتيجي لمنطقة الشرق؟ يعني زمان كان عندي مركز جيوسياسي اسمه دمشق أيام الأمويين، مركز جيوسياسي استراتيجي عاصمته بغداد أيام العباسيين، مركز جيوسياسي استراتيجي عاصمته القاهرة أيام الفاطميين، مركز جيوسياسي استراتيجي عاصمته الدولة عاصمته إسطنبول أيام الدولة العثمانية. ما هو المركز الجيوسياسي استراتيجي في منطقة الشرق الآن؟ عندنا مراكز، لكن هذه المراكز لا يؤهل أي منها لكي يكون مركزا للمنطقة إلا من خلال الصدام والصراع، اللي هي النظرية الغربية اللي احنا كنا نتكلم عنها. ولذلك فكرة الفاعل الإقليمي اليوم تعني التنافس والصدام ما بين مكونات هذه المنطقة. في السابق كانت نقطة إجماع، يعني بمعنى أن المركز الجيوسياسي الاستراتيجي يمثل حالة إجماع، الكل يعتقد أنه هذا يعبر عنه، يعبر عن أمنه، يعبر عن مصلحته الجمعية، يعبر عن روح الأمة التي وصلت في هذه اللحظة من التاريخ إلى هذه المرحلة. لكن اليوم الفاعل الإقليمي الذي يريد أن يؤسس مركز جيوسياسي يعني يجب أن يعادل الجيران. لو تركيا تريد أن تصبح الفاعل الإقليمي الأول، معنى ذلك هي في حالة صراع مع إيران وفي حالة تنافس مع دول الجوار الأخرى، وسيؤدي ذلك إلى صدمات وصراعات. اختلف المفهوم من مفهوم إجماع، يعني مفهوم المركز هنا أسمي المركز، من مفهوم إجماع إلى مفهوم خصام وفصام، من مفهوم حتى كان في تدافع، ما كان عندنا مشكلة كنا نتدافع، يعني يكون في عندك مثلا دولة في فاطمية ودولة عباسية، لكن كما قلت لكم الأمة كانت أعلى، فالتدافع يأتي ضمن نظم الحكم، ولكن الأمة تبقى آمنة، يتواصل بعضها ببعض، لا يوجد فيها قطيعة. اليوم التدافع بين الدول أو الصراع بين الدول يؤدي في الحقيقة للصراع حتى بين الأمم والشعوب، لأن مفهوم الأمة بالوعي الاستراتيجي السابق لم تعد موجودة، فالواحد منا يأخذ هويته من الدولة التي ينتمي إليها، فلذلك هو أقرب إلى الصراع من الإجماع. ومن هنا مفهوم القرن الماضي هو قرن قطيعة مع التاريخ، وقرن قطيعة ما بين الأمم، وقرن ضعف لأنه ألغى المركز الجيوسياسي الاستراتيجي، وقرن إهانة. كيف قرن إهانة؟ طبعا
القلب في المنطقة.

المنطقة القلب. يعني أنا دائما أقول منطقة الشرق هذه، عرفت الشرق الآن بشكل عام يعني، مع الزمن حنتكلم بشكل تفصيلي على الخرائط والحدود يعني، لكني أعتقد أن الشرق هي الأمم الخمسة التي تسكن هذه البقعة من العالم: العرب والترك والكرد والإيرانيون والأمازيغ. هذه المنطقة عموما كانت على الدوام هي التي تولد للعالم الإسلامي الواسع، تولد له قدر عالي جدا من الحيوية ومن الثبات الاستراتيجي والسياسي ومن الأفق الذي يمكن للعالم الإسلامي يتحرك به. فالأجنحة للشرق كبيرة، عندنا جناح في آسيا، وعندنا عمق في استراتيجي في أفريقيا، وعندنا امتداد في أوروبا، لكن القلب، هذا القلب هو المشرقي الذي كان دائما يولد حالة التدافع الفكري والمعرفي والروحي والانتماء إلى الأمة الواسعة، والأخطر من ذلك والأهم من ذلك أنه كان يولد حالة المركزية الجيوسياسية الاستراتيجية، حالة الإجماع الاستراتيجي السياسي. طيب، إذن الفصام الخطير الذي وقع في القرن الماضي أدى إلى حالة من الضعف. حالة الضعف هذه أدت إلى الهوان. كيف؟ نعم، إحنا خسرنا في القلب من الشرق تقع فلسطين، وفي القلب من فلسطين المسجد الأقصى، خسرناه، وهذه إهانة كبيرة وقعت في عام 1948 بسبب طبعا ذيول الاستعمار الموجودة في بلداننا وصولا إلى يومنا الذي نحن فيه. هذه الإهانة بلغت من العمق في النفسية العربية والإسلامية إلى درجة أنها أقنعت بعض الناس أننا نحن في ذاتنا ضعف، وما عندنا أصلا، ما بنستاهل، وإحنا أصلا أمة ضعيفة، ما لنا قيمة. هذا خطير جدا. حالة الضعف التي أدت إلى هزيمة ينبغي ألا تتحول إلى حالة سيكولوجية جمعية لأممنا، لأنه كما قلت لكم هذه مرحلة من التاريخ بدأت في 48 على سبيل المثال إلى يومنا هذا، لكن إحنا تاريخنا له 1400 سنة، وبالتالي الحالة هذه حالة استثنائية في التاريخ. هذه ليست حالة ثبات، هذه ليست حالة سرمدية أبدية مستمرة. فالإهانة هنا طارئة، وسببها الضعف، وسبب الضعف والتفكك والقطيعة، وسبب التفكك والقطيعة أننا خرجنا من رحم مفهوم الأمة عندما هزمنا في الحرب العالمية الأولى إلى حالة من التفكك والقطيعة بسبب كيانات جديدة زرعت في أرضنا وحدود مصطنعة وثبتت على خرائطنا. إذن هنا انتبه، كل التداعيات التي نراها اليوم من إهانة بسبب فلسطين، من فقدان للشرعية في داخل الأنظمة العربية والصراعات والحروب الأهلية، من طائفية وعنصرية وقوميات متناحرة وصدامات بين قبيلة وأخرى وبين تيار وآخر، كلها نتاج هذه القطيعة. هذا هو جوهر الإشكال. إذن الواقع لما تكون واقعنا سيء، هذا مش واقع سيء جاء فجأة هيك من السماء، هذا واقع تطور له قرن، تطور بسبب أننا انفصلنا عن حركة التاريخ الطبيعي لمنطقتنا، خرجنا عن عباءة الإجماع الذي كان موجود يحفظ لنا حقوقنا وهيبتنا وكرامتنا واحترامنا لأنفسنا ومكانتنا بين الأمم. إذن قرن القطيعة هذا هو الذي أدى إلى قرن الإهانة، قرن القطيعة أدى إلى قرن الضعف والعجز، إلى التفكك، إلى التبعية، لأنه أنت لما تكون ضعيف شو بدك تسوي؟ بدك تتبع أمريكا، تتبع أوروبا، تتبع الدولة القوية حتى تحميك، وهو الذي أدى إلى غياب الشرعية، شرعية النظم، لأنه النظام لما بده يكون همه أن يحافظ على كيانه الذاتي، يعني على كيان النظام نفسه يعني، وليس على كيان الدولة ولا كيان الأمة. طبعا هو الشرعية هنا ستكون شرعية خارجية وليس شرعية داخلية، لأنكم قلت لكم الحس السليم للأمة حتى وإن أصابه بعض الوهن والضعف يبقى أقدر على توصيف مصلحة الناس من السياسة. ولذلك دائما أقول المستقبل أهم لنا من أن نضعه في أيدي السياسيين، ينبغي أن يكون الحوار حول المستقبل هما عاما للناس. السياسيون أحيانا يقعون في إشكالية الراهنية السياسية، أي أنهم يريدون اليوم والآن أن يحققوا أهدافا ومصالح استراتيجية، سواء
من أجل البقاء في السلطة، سواء من أجل الانتخابات القادمة، سواء من أي شيء آخر. لكن الأمة أبقى من الساسة، وطبقة الأمة أبقى من نخب السياسة. ولذلك لما نتحدث في هذه الحلقات عن هذه المفاهيم ومحاولين أن نثير جدلا حولها، هنا القصد منها مش أنه إحنا قاعدين فقط نتكلم كلام نظري فلسفي يقال في الجامعات، لا، هذا كلام يتعلق بحياتي وحياتك، حياة أبنائي وحياة أبنائك، مستقبلي ومستقبلك، يتعلق بالدماء التي تنزف، يتعلق بالآفاق والآمال التي يجب أن تبنى. هذا حوار حياة أو موت، هذا ليس جدل فلسفي ولا أرستقراطي ولا نخبوي ولا مثالي، هذا جدل واقعي حقيقي. ولأنه الحقيقي واقعي، الكل لازم يكون منفعل به، الكل يجب ألا يصدر إلى طبقة ما لتتحكم فيه، أو أن يفوض إلى أفراد قلائل لكي يقوموا عليه، لأنهم في معظم الأحيان سيحكمون وفق مصالحهم أو رؤيتهم، حتى وإن كانوا مخلصين. يعني أنا لا أقول أنه لا، ممكن يكون مخلص، لكن المخلص الفاعل في مركز السياسة أحيانا لديه أولويات عاجلة قد تمنعه من التفكير بما هو آجل وما هو أفضل للأمة، أو ما هو مصلحة أكبر شمولا من مكان الدولة التي يقيم بها. فمن هنا ينبغي أن يثور هذا الحوار بيننا جميعا في كل أنحاء العالم العربي والإسلامي حتى نستطيع أن نصل إلى المستقبل. إذن الأمة جوهر أساس في فهم نظريتنا الاستراتيجية السياسية. التدفق التاريخي في الجغرافيا مسألة مهمة، والقطيعة طارئة، وما انبثق عن القطيعة من ضعف وعجز ثم إهانة هذا زائل وليس مستمر، لأنه منافر للوصف الطبيعي الجيني لوجودنا كأمة مؤتمن على رسالة وعلى حضارة لها عمق ولها مستقبل إن شاء الله. ومن هنا نحتاج أن نواصل حديثنا إن شاء الله في الحلقات القادمة عن مفاهيم أكثر تفصيلا وعمقا، لكي نصل إن شاء الله في نهاية هذه السلسلة إلى محاولة لنظرية استراتيجية لمنطقة الشرق والاستعادة روح الشرق، أسميها قيامة الشرق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا المسلمين أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فقه العصر. سنتكلم في هذه الحلقة عن التأمين التجاري. التأمين التجاري، ما هو التأمين التجاري؟ طبعا هذه من المعاملات المعاصرة، وقد انتشرت انتشارا فاحشا وانتشارا واسعا، وأصبحت من الأعراف التجارية، بل أصبحت في كثير من الأحيان، في كثير من الأمور، في التعليم مثلا، في السفر، في يصبح التأمين الصحي جزءا من الحاجيات الحياتية، فهو فقد أصبح شيئا أساسيا من الحياة المعاصرة. التأمين هو عقد بين جهة وبين جهة تسمى شركة، تسمى شركة التأمين. هذه الجهة تسمى المؤمنة، المؤمن، وتلك المؤمن، المؤمن لديها. فالمؤمن والمؤمن، المؤمن له وهو الشخص أو الجهة، وأما الجهة التي تصدر بطاقة التأمين فهي الشركة المؤمنة بكسر، بالكسر، أو المؤمن لديها. إذن فعندنا شخص يؤمن، عندنا جهة تكون لديها التأمين، أو شركة تؤمن وشركة تستقبل التأمين وتصدر بطاقات التأمين. هذه بطاقة تأمين، هناك تأمين في المجالات الصحية، هناك تأمين في المجالات التجارية، هناك تأمين على الأشياء، هناك تأمين على الحياة، هناك التأمين له صور عديدة. نحن سنتكلم عن حكم التأمين كعقد، عقد التأمين. العقد التأمين على في الجهة الصحية سنفرد له إن شاء الله سبحانه وتعالى حلقة من الحلقات، لكن هنا سنتكلم عنه كعقد من العقود. وينقسم إلى عقد، إلى تأمين اجتماعي، وتأمين تعاوني، وتأمين ما يسمى بالتأمين التجاري. سنتكلم عن التأمين التجاري، لأن التأمين التعاوني كذلك سنلحقه في حلقة من الحلقات، لأنه عبارة عن تعاون شخص، أشخاص معينين، عن تعاون أشخاص معينين على أن يجمعوا مبلغا معين في صندوق تعاوني يرجع عليهم حين نزول خطر ما، أو يقسم عليهم حين نزول خطر ما على أحدهم، أو فهذا هو التأمين التعاوني. لكن التأمين التجاري هو عقد من بين شخص وبين جهة مؤمنة، يقدم فيها مالا معينا، كمثلا أن يقدم 1000 أو 2000 أو 4000، تروح تأمن، تذهب تأمن على سيارتك فتدفع ما يقارب $200، سواء كان تأمينا شاملا، الشامل طبعا يكون أكثر، أو يكون تأمينا جزئيا يكون $100، $250. هذه الشركة تعطيك تأمينا بحيث إذا حصل حادث تغطي الأضرار الناتجة عن هذا الحادث. هذا هو محل بحثنا. أما المحل الآخر وهو القسم الثالث، فهو التأمين الذي يرجع إلى التأمين التقاعدي التي تعطيها الدولة، وهذا لا غبار عليه ولا غبار في جوازه. بالنسبة للتأمين التجاري إذن، ما حكمه؟ شخص يدفع مالا معينا، مبلغ وليكن $200، لجهة معينة، لشركة من شركة التأمين. حصل حادث من في الطريق مثلا، فله الحق أن في تصليح سيارته إلى حدود معينة بشروط معينة، يمكن أن صلحها ب5000، ب10000، ب15000، وهو لم يدفع سوى $200. هذه أحدثت إشكالية لدى الفقهاء، فقالوا كيف يدفع 200 ويأخذ 5 إلى 10000 تعويض، ويأخذ 5 إلى 10000 تعويضا عن ذلك الضرر، كيف هذا؟ ما هو في الشرع؟ هل يجوز هذا شرعا؟ وهل هو مال 200 مقابل 5000 أو مقابل 10 مال مقابل مال، إذن هذا بيكون من جهة ربوية. كذلك فيه غرر، فيه غرر، فيه نوع من المقامرة، فيه نوع من المراهنة، فيه أكل أموال الناس بالباطل. جمع فقهاء كثر ومنهم مجمع الفقه هذه المسائل وحشدوا فيها الأبحاث وتناقشوا فيها، واختلف فيها فقهاء العصر، انقسموا إلى قسمين، إلى مجيزين ومانعين. والمانعون هم الأكثر، ولكن في الحقيقة اليوم بدأ جانب المانعين يضمحل، يعني يقل شيئا فشيئا، لأن القرارات التي صدرت من المجامع الفقهية قديمة قبل 20 سنة أو 30 أو 25 سنة تقريبا في التأمين، ولم تكن الصورة قد اتضحت كوضوحها في هذه الأيام، وكانت العلل التي لأجلها منعوا واضحة لديهم لمعطيات معينة في عصرهم. أما في بعد ظهور الأمور جديدة واحتياجات جديدة ومصالح أكيدة لهذا، فربما لو أعادوا النظر في هذا لتغيرت فتواهم. لذلك نطالب بإعادة النظر المجمعي في فتوى التأمين. قبل مدة طويلة كنت مهتم بهذه المسألة وبحثتها أبحاثا متعددة وأفتيت فيها فتاوى متعددة وانضممت صوتي إلى صوت المجيزين. لا أريد أن أهجم على الحكم الشرعي هكذا، وإنما سأناقش المسألة نقاشا مستفيضا، بدءا بعرض أدلة المانعين ثم بعرض أدلة المجيزين. أما المانعون هم الأكثر، الذين كانوا الأكثر، والله أعلم كم اليوم، كم يبلغ اليوم المانعون، كم يبلغ من العدد، هل هم الأكثر أم تساوى العددان أم أصبحوا قلة، لأن التأمين اليوم أصبح قلنا أساسيا من أساسيات الحياة وضرورة أو حاجية من حاجيات الحياة، والحاجيات تنزل منزل الضروريات خاصة وعامة كما هو معلوم في القواعد الفقهية، وسيأتي شرحها في أدلة المجيزين. المانعون نظروا إلى التأمين فقالوا هو ممنوع شرعا. لماذا ممنوع شرعا؟ قالوا لعدد من أمور. الأمر الأول أنه عبارة عن مقامرة، والله سبحانه وتعالى ينهى عن القمار، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، وهذا ميسر، والميسر هو القمار. طيب لما نسألهم لماذا ميسر قالوا لأنك تدفع 200 دولار وتأخذ عليها 5000 أو تأخذ 10000 وربما تأخذ أكثر وربما لا تأخذ شيء أصلا، لا تصاب أبدا أصلا، فتذهب عليك 200. إذن هذا نوع من المقامرة. القمار والميسر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى طبعا هو أن تشتري سلعة مجهولة، ولذلك أن تشتري سلعة مجهولة بين سلع برمي حصاة مثلا أو باليا نصيب الذي كان تدور الساعة أو السهم، فإذا توقفت على سلعة معينة فأنت تأخذ، هذا نوع من أنواع القمار المعاصرة هو لا يجوز. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع الحصى. بيع الحصى هو نوع من أنواع المقامرة، أن ترمي الحصى، فأي سلعة وقعت عليها تلك الحصى قد تم فيها البيع، لا بصيغة كما يذهب إلى الشافعية ولا كذلك تحديد السلعة ما هي، فتصبح المعاملة نوعا من أنواع المغامرة والمقامرة، فلذلك دخلت في أنواع الميسر. ومن الميسر كذلك ما تصنعه شركات الاتصالات من المسابقات، حيث تفتح الباب وتفتح رسائل SMS، وكل شخص يدخل برسالة معينة، من رسالة إلى رسالة، وكل شخص يدفع مبلغا معينا على الرسالة الواحدة ليحصل على المليون المدعى، وهذا المليون قد يحصل عليه واحد في 50 مليون مشترك، أو في 10 مليون، أو في مليون، فيربحون عشرات الملايين ويخسرون مليونا واحدا لشخص، فأنت نسبة نجاحك إلى نسبة المليون مشترك واحد إلى المليون، يعني فكأنها عدم، ولذلك نهت عنها الشريعة لأنه نوع من التغرير والقمار. ولذلك يقولون أن شخصا مثلا عرض بيته ومنزله بمليون دولار وأنزل له في السوشيال ميديا نوعا من الدعايات فلم يجد مشتريا، فعمل خطة من هذه الخطط القمارية، فقال أنا أريد أن أعمل سحبا على البيت وأريد مليوني مشترك. الإنسان يشترك بدولار واحد، اشترك فقط بدولار واحد وادخل السحب. فأنت تقول والله هذا الدولار شيء يسير، فأنا سأشترك وقد أحصل مقابل هذا الدولار على كم؟ على هذا البيت. في الحقيقة هو جمع 2 مليون دولار من 2 مليون مشترك في هذا السحب، 2 مليون دولار. فبدلا من أن يبيع بيته بالمليون الذي لم يشتريه به أحد، أخذ 2 مليون دولار وأعطى بيته كجائزة لأحد الذين فازوا بالسحب. هذا هو القمار المحرم شرعا. فالفقهاء الذين ذهبوا إلى المعنى قالوا هذا قمار، لأنك تدفع لشركة التأمين 200 دولار وأنت بعد ذلك قد تصاب بحادث فيدفع لك أضعاف مضاعفة، وقد لا تصاب أصلا فيأخذ عليك المال. فإذا هذا نوع من أنواع القمار. ثانيا هو نوع من أنواع الربا الفضل وربا النسيئة. كيف ذلك؟ الإسلام جاء بتحريم الربا. يعني أنا إذا أقرضتك 100 ريال فأنت تردها 100 ريال، أقرضتك 1000 جنيه فأنت تردها 1000 جنيه. لا يجوز لك أن تأخذ مقابل 1000 جنيه 1100 جنيه أو 10% أو أن تأخذ أي زيادة من الزيادات، فهذا هو الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى بالنص، وهو من قواطع الشريعة ومعلوم من الدين بالضرورة. فإذا هذا الربا يسمى ربا الفضل. لماذا سمي ربا الفضل؟ لأن فيه زيادة، فضل، الفضل هو الزيادة، فسمي ربا فضل. ربا النسيئة هو أن أقترض منك 1000 جنيه مثلا أو 1000 ريال وبعد مضي شهر، كان الموعد بيننا مثلا إلى شهر رجب، جاء شهر رجب وليس عندي هذا 1000 جنيه، فقلت لك أمهلني إلى شهر شعبان أو إلى شهر رمضان، وبدلا من أن أعطيك 1000 جنيه سأعطيك 1100 جنيه، أو بدلا من أن أعطيك 1000 ريال فسأعطيك 1200 ريال. هذا يسمى نسيئة لأنها عبارة عن فيه تأخير وزيادة، كذا ربا فضل وربا نسيئة. وكذلك من ربا النسيئة أن أبيع الذهب بالذهب، مثلا أن آتي إلى محل الذهب فأقول له أريد أن أشتري منك ذهبا، هذا ذهبي 100 جرام فأعطني بدلا عنه 100 جرام، لكن أنت تدفع في نفس اللحظة وهو يقول لك ارجع بعد يوم واستلم الذهب، هذا يسمى ربا النسيئة وهو محرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وها، يعني متقابضين، هاء وها معناها متقابضين، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وها، يعني متقابضين في نفس اللحظة وفي المجلس، والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ربا إلا هاء وها، ولا تبيع غائبا منها بناجز. والأحاديث في هذا الباب تبلغ 16 نصا من أحاديث عدد من الصحابة في الصحيحين وفي غير الصحيحين. فما دخل هذا بالتأمين؟ يقول الذين منعوا التأمين التجاري هذا الذي يؤمن في الحقيقة اشتملت التأمين على ربا الفضل وعلى ربا النسيئة. لماذا وكيف ذلك؟ قالوا لأنه يدفع 200 دولار مثلا أو 200 أو 2000 جنيه مثلا، ومقابل ماذا؟ ومقابل معالجة الأخطار إن وقعت. طيب وقعت هذه الأخطار، فإنه ستدفع لك شركة التأمين، تدفع لك ألوفا مؤلفة. طيب ألوف مقابل 1000 معناه ربا فضل، ولم يكن وكان بينهما زمن، إذن ربا نسيئة. فاجتمع ربا الفضل وربا النسيئة في هذا العقد، وهو عقد التأمين التجاري. كذلك مما استدلوا به على تحريمه وعلى منعه أن فيه الغرر، والجهالة. الغرر والجهالة من الأمور المؤثرة على العقود، لأن المؤثرات على العقود ستة أشياء: إما أن يكون التأثير من جهة الربا، أو يكون التأثير من جهة تحريم عين السلعة، أو يكون التأثير من جهة اختلال الرضا، أو يكون التأثير من جهة الغرر والجهالة والقمار، أو يكون من جهة الغرر، أو يكون من جهة القمار، أو يكون من جهة الضرر الخاص أو العام في السوق الديني أو التجاري. فهذه المؤثرات الستة التي تؤثر على العقود، فمنها إذن الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الغرر، وهو ثلاثة أقسام، وسنأخذها في حلقة مستقلة إن شاء الله، وما يترتب عليها من مسائل العصر. لكن هدفنا من هذا هو أن نبين ما له تعلق بمسألتنا، مسألة التأمين. طيب، كيف يكون التأمين غررا؟ قالوا لأنك الغرر ثلاثة أقسام: قسم أعلى، وقسم وسط، وقسم أدنى. القسم الأعلى هو أن تشتري شيئا ولا والغالب عليه عدم قبضه، والغالب عليه أن لا تستطيع أن تتصرف به، هذا يسمى غررا. كبيع الطير في الهواء مثلا، بعت الطير في الهواء، هذا من الغرر، لأنك لا يمكن أن تقبض عليه. بعت النحلة في الهواء فلا يمكن أن تتبعه في الهواء، فهذا يعتبر من الغرر الفاحش. وهناك غرر وسط، غرر وسط وهو ما هو مجهول من جهة ولكنه مضبوط من جهة، كالحرز والتخمين، مثلا أن تبيع مزرعة كبيرة من البطاط، يسمى البطاط المعروف، وهي مدفونة تحت التراب، فتشتريها أو تشتري فاكهة مزرعة معينة بعد نضجها، فتشتريها وهي لازالت على رؤوس الشجر أو تحت التراب، وهذا فيها جهالة، لا شك في أن فيها جهالة، لكنها جهالة معلومة من جهة ومجهولة من جهة، فكانت مرتبة وسطى، ولذلك المرتبة الوسطى تنازعت فيها أنظار الفقهاء، وفيها المعارك الفقهية هنا في الوسط. أما في الغرر اليسير، فليس فيه خلاف في جوازه، فما من تقريبا من معاملة تجارية إلا وفيها نوع من الغرر اليسير، ولذلك تباع الأبراج وتباع العمارات، مع أن الأساسات يعني مخفية، هذه الأساسات المخفية لا، والشريعة تشترط الرؤية للسلعة، فأنت تشتريها وهي أساساتها مخفية وأنت لا ترى إلا الخرائط، خاصة في عصرنا تستطيع أن ترى الخرائط، فهذا غرر يسمى الغرر اليسير ولا يؤثر. إذن التأمين التجاري المانع جعله من الغرر رقم واحد، وهو كبيع الطير في الهواء، يعني كأنك إذا وضعت مالك في شركة تأمين كأنك اشتريت طيرا في الهواء أو سمكا في البحر، أو اشتريت نحلا في الهواء، أو اشتريت لبنا في الضرع، أو نحو ذلك من الأمور التي فيها غرر شديد جدا، أو اشتريت المؤشر، تعرفون المؤشر هذا كالمراهنة والمقامرة، فيشتري المؤشر إن وصل إلى كذا فأنا أدفع كذا، وإن وصل إلى كذا فأنا أدفع كذا، وهو نوع من الرهان أو المقامرة لما فيه من الغرر. وكذلك أن يشتري سلعا تسمى بيع المستقبليات، وسنأخذها إن شاء الله في مجلس مستقل، وفيها غرر شديد، وهو لا يعلم ثمنها ولا يعلم ما تبلغه حينها، ويحصل تؤول إلى الخسارة لأحد الجانبين أو تؤول إلى الخصومة. فإذا الغرر جعله هؤلاء المانعون من الغرر رقم واحد. بقي عندنا أنه من الرهان المحرم. الرهان المحرم هو أن تراهن على شيء، أن تقول إذا كسب فلان فأنا أعطيك 1000 ريال مثلا، فهذا رهان محرم في الشرع لأنه لا مصلحة شرعية فيه. أما الرهان الذي فيه مصلحة شرعية فهو جائز، كالمسابقات مثلا، المسابقة البدنية أو المسابقة الحسية، أو الرهان لأجل إظهار حق معين، مثلا أن تراهن على أن النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في التوراة وفي الإنجيل، فتراهن برهان مالي بأن وتناظر في ذلك، فهذا لنصرة الشريعة لا أرى فيه بأسا، وقد جاءت أحاديث ونصوص تثبت شيئا من هذا. فالمسألة إذن إنما هي محرمة فيما إذا لم تكن فيها أي مصلحة من المصالح الشرعية. فالفقهاء الذين رأوا منع الغرر ماذا قالوا؟ قالوا هذا نوع من الرهان، لأنك كأنك تضع $200 هذه الذي قلنا في أول المجلس، أو أن تضع 1000 جنيه ثم يمكن أن تفوز ويمكن أن لا تفوز. طبعا هم يريدوا أن يقايسوها على مسألة الرهان المحرم. أخيرا قالوا هذا من أكل أموال الناس بالباطل، من أكل أموال الناس بالباطل، والله سبحانه وتعالى نهى عن أكل أموال الناس بالباطل. طبعا سنجيب عن هذه الستة الأمور في بعد قليل. كذلك الأمر السادس، والأمر السادس والأخير قالوا هو من التزام ما لا يلزم، لأن شركة التأمين لم تتدخل في الحادث التي وقع عليك، أنت الذي جنيت وأنت الذي سويت الحادث وأنت الذي ارتكبته، فكيف فالشريعة لا تحمل إلا المباشر أو المتسبب، وهي ليست مباشر ولا متسبب، فكيف هي تتحمل عنك الغرامة؟ فهذا من إلزام ما لا يلزم في الشرف. هذه ستة أدلة استدل بها المانعون، واستدلت بها أكثرية في من فقهاء المجامع الفقهية، وسنناقش هذه الأدلة ونجيب عليها ونذكر أدلة الأدلة المجيزين في حلقة قادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

0: سلام من الله عليكم مشاهدين الأحبة في فلسطين وفي كل مكان، ونلتقي على حلقة جديدة من برنامج فلسطين في الكتاب والسنة. وضيفنا اليوم هو عضو هيئة علماء فلسطين في الخارج الدكتور عبد المعز حريز. عنوان هذه الحلقة علماء بني إسرائيل. دكتور، اسمح لنا في البداية أن تنطلق محاور هذه الحلقة من قوله عز وجل في سورة الشعراء في الآية 197: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. بداية يعني نرحب بك ونلتقي معك على هامش هذا الاجتماع لهيئة علماء فلسطين في الخارج هنا في إسطنبول، ويلفتنا يعني شعار الهيئة الذي يلتقي مع عنوان برنامجنا اليوم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ونريد أن نقارن في سياق هذه الحلقة بعد يعني محاور عديدة أن نصل إلى المفارقة بين علماء المسلمين وصفات هذا العالم الذي يخشى الله عز وجل وصفات علماء بني إسرائيل، من آمن منهم ومن بقي على يهوديته. في البداية سورة الشعراء بالتأكيد هي مرتبطة بالبلاغة والشعر، نريد من خلالك أن نتعرف سريعا على ما سبق هذه الآية أو على مرور سريع على مواضيع هذه السورة وطبيعة هذه السورة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. ففي هذه الأيام المباركة التي يجتمع فيها العلماء لأجل فلسطين تحت شعار هيئة علماء فلسطين في الخارج، ليكونوا هم الطرف الآخر أو الجناح الآخر الذي يغطي التأصيل الشرعي للقضية الفلسطينية، دعماً وتأصيلاً وبناءً لأبناء الشعب الفلسطيني ولغيره من أبناء المسلمين لتصحيح هذه المفاهيم ودعمها. فالرابطة رابطة علماء فلسطين في داخل فلسطين تعمل، وعلماء فلسطين في داخل الفلسطين في داخل فلسطين يعملون، ورأى العلماء في خارج فلسطين أن تكون لهم هيئة يعملون من خلالها مع إخوانهم من جميع أو في جميع أقطار الأرض لأبعاد إيمانية ولأبعاد هذه القضية المقدسة، دعما قلت وتأصيلا، تأصيلا للأسس الشرعية التي تتعلق بها قضية فلسطين والتي هي محور لكل الأمة والتي يجتمع عليها كل الأمة. وما اجتمعت الأمة في قضية إسلامية في زماننا كاجتماعهم على قضية فلسطين، لا لشيء إلا لأن الله تعالى قدسها وجعلها أرضا مباركة وهي القدس محورها ومركزها. هذه النقطة الأساسية التي نحن بصددها في هذا الاجتماع. أما وأن العلماء اليوم يجتمعون في إسطنبول لبعد 4 سنوات من عملهم حتى يقيموا عملهم وليروا مقدار العمل الشرعي الذي بنوه في هذه المدة وليجددوا لهيئة جديدة في المرحلة القادمة، أقول أما وأن العلماء قد اجتمعوا، وموضوع الحلقة عن العلم والعلماء وعلماء بني إسرائيل،
0: مدينة سلاطين وعلماء يعني عبر التاريخ،
1: وله مدينة الخلافة كيف لا، وقد كان العلماء يأتونها طوال مدة الخلافة التي تجاوزت 400 سنة. ولذلك نقول إن موضوع الحلقة اليوم له علاقة مع اجتماع علماء اليوم لنصل من خلالهم أو لنصل من خلال هذا العمل العلمي إلى دور العلماء في هذه القضية، ليحملوا هذا العبء الذي عليهم، ومن خلال الحلقة لنرى ما دور العلماء في التاريخ وما تأثيرهم في بناء، وما دور علماء بني إسرائيل ومن هم هؤلاء العلماء وماذا يفترقوا، وما وعلاقة العلماء باليهود، وهل اليهود لهم دور في زماننا هذا، وهل عندهم علماء لهم علاقة بهذا الوضع.
0: إذا جاوبنا كل هذه الأسئلة بدنا حلقتين الآن، خلينا نبدأ بسورة الشعراء.
1: نبدأ بسورة الشعراء. سورة الشعراء التي قرأت أنت الآية المتعلقة بالعلم والعلماء: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. هذه الآية عندما نريد أن نتحدث فيها أو عنها نتحدث عن جو السورة العام، سورة الشعراء. وسورة الشعراء مكية، والسور المكية موضوعها البناء وليس الأحكام التفصيلية
0: طبعاً.
1: بناء العقيدة ابتداء من التوحيد، مروراً باليوم الآخر والعذاب والعقاب، إلى موضوعات العقيدة الأخرى والتصديق بالوحي، بل والتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم والتصديق بالقرآن، وهذا موضع السورة الأساسي الذي جاءت به لإثبات أن هذا الوحي هو من الله، ولإثبات أن هذا الكلام هو كلام الله، وأن هذا الرسول هو الحق. فجاءت الآية تعرض علينا في أكثر من 180 آية قصص تحدثنا فيها عن واقع النبيين، ابتداء من موسى في أول مشهد، ثم تعود الآيات إلى إبراهيم عليه السلام، ثم نوح، ثم لوط، ثم هود، كل النبيين الذين مر ذكرهم في هذه السورة. وإذ بالسورة تعرض علينا أن الرسالة واحدة، وأن من آمن بالنبيين من هؤلاء الناس إنما آمنوا بناء على علم ويقين، ولم يكن إيمانهم خرافة ولا بناء على سحر وشعوذة، وإنما بناء على حقائق رأوها فآمنوا بها، فكان دليل الإيمان وطريق الإيمان هو العلم.
0: وما أصعب أن يؤمن عالم من بني إسرائيل.
1: فلما تأتي الآيات لتحدث النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية عن كل هؤلاء النبيين ومن آمن معهم وهذا الثبات الذي كان، ثم يتبين الآيات تسلية وعزاء للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن المشركين لم يؤمنوا، تسلية للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وتهديدا للكافرين بأن مصير الأمم التي لم تؤمن في الدنيا كان الزوال، ومصيرهم في الآخرة العذاب. فكان هذا خطاب للعقل ليبصر الواقع الحقيقي، من الخالق، ليبصر التوحيد الحقيقي، ليبصر أن هذا الذي بين يديه هو الوحي. فكان الخطاب لكفار قريش، وكان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أن من كفر من غير أن من كفر ممن سبق ممن سبقك من الشعوب والأمم مع أنبيائها قد أخذهم الله إذ كفروا، ونجى الله تعالى المؤمنين ونجى أهل العلم الذين آمنوا.
0: إذا كان هذا كله الناس العاديين، يعني العلماء، لماذا لا يؤمنون من بني إسرائيل؟ ويعني تفصيلات ذلك
1: هو الآية الحقيقة،
0: الآية هذه بالذات،
1: نعم. يعني الآية هذه بالذات سنتحدث عن معاني مفرداتها ودلالتها في هذا الموضع، لكن باستعقيب بسيط لنكمل الحديث عن موضوع القصص كيف جاء في الآية حتى نصل للشاهد. الله تعالى يقول في السورة: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا تقرير لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها من عند الله، وهي محور الموضوع المراد إثباته. النقطة الثانية في الآية: وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، والخطاب لمشركي العرب. فهنا الشاهد، موضع التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم.
0: ماذا لمشركي العرب؟
1: أولم يكن لهم آية
0: أن يعتبروا، يعني
1: نعم، أن يعتبر مشركو العرب، ألم يكن لهم آية من خلالها يصلوا إلى الإيمان، أن هذا العلم الذي أتيت به قد علمه علماء بني إسرائيل وأنهم قد آمنوا. فهذا العلم الذي علمه
0: بعضهم، يعني قليل،
1: نعم،
0: منهم،
1: الذي العلم الذي علم. المفسرون في هذه الآية يقولون في قوله أن يعلمه علماء بني إسرائيل، قالوا من آمن منهم كعبد الله بن سلام وغيره، وقال بعضهم من أسلم ومن لم يسلم كان يعلم. كيف؟ ألم تأتنا في السير مما جاء في الصحيح أن يهود كانوا في يثرب يتوعدون العرب من الأوس والخزرج، يتوعدونهم بنبي سوف يخرج وقد حان زمانه، وأنهم ينتظرونه ليؤمنوا به وليقتلوا الناس. فلما كان الأوس والخزرج في مكة وسمعوا الدعوة للقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم لبعض: أما والله هذا هو النبي الذي تتوعده إياكم اليهود. فآمنوا به. لماذا؟ لأنه قد سبق العلم عندهم أهل يثرب من يهود أن النبي قد حان زمانه، ولذلك أن يعلمه علماء بني إسرائيل، نعم، كان من آمن منهم ومن لم يؤمن كان قد علم أن النبي حق وأنه أن رسالته حق. جاءت الآية لتقول: أولم يكن لهم آية، ما شاهدوا مشهدا آية ودليل لهم ليصلوا من خلالها إلى الإيمان كما فعل علماء بني إسرائيل. طب من هم العلماء؟ لماذا وصفهم الله تعالى بالعلم؟ وماذا فعلوا؟ أما وإنهم علماء لأنهم استخدموا عقلهم وعلمهم للوصول للحقيقة فلم يكابروا.
0: العلماء في بني إسرائيل، نعم، تعريف العالم بشكل عام.
1: من بني إسرائيل نتكلم الآن. من بني إسرائيل هؤلاء الذين آمنوا استخدموا عقلهم والمعلومات التي بين أيديهم مما جاء في كتبهم، فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما آمنوا فكان علمهم موضع مدح وثناء إذ آمنوا، فسموا علماء لأنهم كانوا راسخين في العلم وكان علمهم قد أوصلهم إلى الحقيقة.
0: يعني وصول عبد الله بن سلام للحقيقة، يعني العلماء من بني إسرائيل هنا المقصود ربما حتى سلمان الفارسي في بعض الآراء، نعم، وعبد الله بن سلام. وهناك قصة لعبد الله بن سلام، إذا
1: يعني حتى بس نكمل الموضوع. علماء بني إسرائيل أو كبار علمائهم في التوراة ودينهم، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قبل قليل كانوا يتوعدون أهل يثرب ويعلنون أن هذا الزمان هو زمان ظهور النبي الذي ينتظرونه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء كفار قريش إلى يثرب يسألون يهود، جاءوا يسألونهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمعوا لم يعطهم العلم الحقيقي، وإنما قالوا اسألوه عن 3 قضايا: اسألوه عن الروح، واسألوه عن أهل الكهف، واسألوه.
0: هم جاءوا وفد قريش، نعم، لأنهم يعني لم ينجحوا في حججهم وضغوطهم وإغرائهم وترهيبهم، فذهبوا إلى المدينة ليسألوا كيف نحاورهم. وهذا في درس مهم أهل العلم جداً،
1: أهل، نعم، العلم واليهود، هل هذا على حق أو نحن على حق؟
0: ولذلك الكثير من الآن يلجأ لليهود، كيف نتعامل مع الجماعات الإسلامية وكيف نتعامل مع
1: أنت تريد أن تربط القديم بالحديث؟
0: طبعا.
1: طيب بس نكمل القصة لنربط الواقع. جاءت قريش تسأل اليهود في المدينة هل هذا هو النبي الحق أو نحن على حق، يعني هم بعبادتهم للأصنام على حق أو ما يدعوهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالله عز وجل والتوحيد هو الحق. فعلماء بني إسرائيل قالوا لهم اسألوه عن قضايا، اسألوه عن الروح،
0: نعم،
1: واسألوه عن أهل الكهف، واسألوه أمر الثالث يأتي الآن،
0: نعم،
1: غاب عن بالي الآن، فإن أجابكم وأخبركم فعند ذلك يكون حق. لكن لما جاءت الآية هنا فكفار قريش استكبروا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وأجابهم قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ولما سألوه عن أهل الكهف وجاءت الآيات في سورة الكهف تبين حقيقة أهل الكهف، ومع كل هذا جاء القرآن يخاطب كفار قريش ألم يأن لكم أن تستخدموا عقولكم بعد العلم الذي جاءكم كما آمن علماء بني إسرائيل، كما أخبركم علماء بني إسرائيل من أن هذا الموعد هو موعد زمان النبي، ولكنهم لم يؤمنوا استكبارا وعنادا. فكانت الآيات تبين كما أن الأقوام مع النبيين السابقين استكبروا فكانت نتيجتهم أن أخذهم الله بأكثر من نوع من العذاب ولهم في الآخرة عذاب النار، كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم القرآن يا محمد كما أن غيرك قد نصر فسوف تنصر، وكما أن الأمم السابقة من الكفار قد أخذوا فلا تيأس ولا تصل إلى هذا النوع من
0: دكتور، يعني
1: فلعلك باخع نفسك على ألا يؤمنوا بهذا الحديث
0: على أثارهم.
1: طيب نفسك،
0: يعني أنت ذكرت نقطة مهمة دكتور عبد المعز، سبحان الله، يعني أهل المدينة الأوس والخزرج يعني هم الذين قال لهم اليهود واليهود ولمشركي العرب لا يسبقنكم إليها أظلكم زمان النبي، المفروض أنه اليهود هم اللي أسلموا، لكن الذي حدث هو العكس، وكانوا يريدون قتلهم مثل قتل عاد وإرم، لكن هم الذين قتلوا وشردوا وجلوا وهم الذين لم يسلموا، يعني كيف تكون هذه العقلية؟ يعني
1: هذه العقلية المتتبع لأخبار بني إسرائيل مع أنبياء بني إسرائيل يرى أن هذا الأمر متناسق، هذه طبيعتهم. كيف نفهم أنهم قد نجاهم الله تعالى مع موسى لإيمانهم بالنبي موسى عليه السلام وإيمانا بالله عز وجل، وأنه قد أخرجهم من طاغوت فرعون وعبادة فرعون وألوهية فرعون، فلما نجاهم الله ماذا قالوا لموسى؟ أمر غريب. خرجوا وإذ بهم يروا أقواما يعبدون الأصنام قالوا اجعل لنا آلهة. يا عم يعني خلينا نفكر بقليل من العقل، أناس ينجيهم الله تعالى ويخرجهم من عبودية العباد ويخرجهم من طاغوت فرعون ومن الأصنام ومن كل هذا الذل لأنهم آمنوا بالله وبرسوله، حتى إذا خرجوا ونجاهم قالوا يا موسى لو سمحت شوف لنا آلهة وأصنام نعبدها زي الناس هذول. ثم كانت الأحداث المتوالية حتى قتلوا أنبياءهم لأنهم أهل فساد وإفساد. ومن هنا جاءوا إلى المدينة بحثا عن الحق في البداية كما تقول الروايات، حتى إذا جاء النبي من غيرهم ناصبوا له العداء ولم يستحملوا أن يكون النبي من غيرهم، ولهذا كان العداء من الكفار. ولنضرب مثلا في هذا، كم الحقد الذي عندهم مع أنهم يعلمون أنه هو هو هو هو، قال نعم هو هو حديثهم أحبارهم. تريد أن تربط بالواقع؟ شامير في رواية عنه يقولون له من مثلك الأعلى؟ وإذ بمثله الأعلى من؟ زعيم اليهود في المدينة. هؤلاء الناس يربطهم معتقد الكفر ومعتقد العناد ومعتقد الحقد على الإسلام والمسلمين منذ بداية
0: هناك التاريخ. مثال آخر أيضا، يعني أكبر حزب ديني عندهم شاس، تخليدا لذكرى شاس الذي فرق بين الأوس والخزرج، على كل يعني نريد أن نتبين مع ذلك تميز علماءهم في جوانب أخرى رغم عنادهم وكفرهم، إلا أنهم ما زالوا يقودون أمتهم منذ قبل فجر التاريخ ولغاية الآن. ولكن نناقش هذه عبر تقرير بعد فاصل قصير. مشاهدينا انتظرونا إن شاء الله بعد فاصل قصير.
2: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

0: tolerance and non-violence, racism and human dignity, oppression and repression, and liberty and human rights. Poverty, we stand here today as nothing more than a representative of the millions.
1: تنسب جائزة نوبل لمخترع الديناميت السويدي ألفريد نوبل. جائزة نوبل عبارة عن مبلغ مالي تضاعفت قيمته من 30,000 دولار في السنوات الأولى للجائزة إلى 1,000,000 دولار. أقيم أول احتفال لتقديم جائزة نوبل في الآداب، الفيزياء، الكيمياء والطب في الأكاديمية الملكية الموسيقية في مدينة ستوكهولم السويدية سنة 1901. منحت الجائزة منذ تأسيسها إلى ما يزيد عن 800 شخص. حصد اليهود أعلى نسبة من جميع شعوب العالم، رغم أن عددهم لا يزيد عن 2% من سكان العالم. منطقة الوطن العربي هي أقل المناطق فوزا، فخلال 100 عام فاز العرب 4 مرات بجائزة نوبل للعلوم. حصل العرب أيضا على جائزة نوبل عندما حصل الأديب المصري نجيب محفوظ على جائزة نوبل للأدب عن مجمل أعماله الأدبية التي تصور واقع الحارة المصرية في القاهرة. العالم المصري الأصل الأمريكي الجنسية دكتور أحمد زويل عام 99 حصل على جائزة نوبل في الكيمياء بعد توصله لاختراع كاميرا أطلق عليها الفيمتوثانية، والتي تقوم بتصوير عملية التفاعل الكيميائي في أكثر وحدة زمنية، وهي جزء واحد من 1,000,000,000,000 في الثانية الواحدة. الدكتور محمد البرادعي الرئيس السابق للهيئة الدولية للطاقة الذرية فاز بالجائزة عام 2005. وقد حازت اليمنية توكل كرمان على جائزة نوبل للسلام عام 2011، وهي أول امرأة عربية وأصغر سيدة في تاريخ جائزة نوبل تحصل عليها بسبب نشاطها في حقوق الصحافة والإنسان والحريات. وقد طالبت في مقابلات تلفزيونية بحقوق الأقلية اليهودية في اليمن بالتمثيل في المجالس النيابية والرئاسة. هذه لوحة في مستوطنة يهودية في شارع الحاصلين على جائزة نوبل في مدينة ريشون لتسيون تحيي اليهود الحاصلين على الجائزة. حصل على جائزة نوبل 3 رؤساء وزراء للكيان اليهودي، هم مناحيم بيجن، شمعون بيريز، وأسحاق رابين، مشاركة مع السادات ومع عرفات تقديرا لتصالحهما مع اليهود. عام 78 حصل الرئيس المصري الراحل أنور السادات على جائزة نوبل للسلام لتوقيعه اتفاقية كامب ديفيد عام 78 مناصفة مع رئيس وزراء إسرائيل الأسبق مناحيم بيجن. الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أيضا حاز على جائزة نوبل للسلام بعد توقيعه اتفاق أوسلو عام 94. هل يمكن إنكار أن علماء اليهود الذين حصلوا على جوائز نوبل في العلوم التطبيقية والنظرية تعود أصول هذه الإبداعات بالأصل لعلماء المسلمين السابقين؟ كم من علماء المسلمين السابقين كان سيحصد جائزة بهذا الحجم لو أنها لا تعطى إلا للأحياء؟
2: As the first African woman to receive this prize, I accept it on behalf of the people of Kenya and Africa, and indeed the whole world.
3: And a majestic scorn for risk and danger to establish a reign of freedom and a rule of justice.
4: We should celebrate the opportunity to be the generation of the turning point for planet Earth. We have an opportunity to come together.

0: إذا دكتور، كما يستعرض التقرير جائزة نوبل يعني من يعني أكثر من 174 يهودي مقابل 13 مسلم فقط حصلوا على جائزة نوبل، 174 مقابل 13. يعني ما تفسيرك لاهتمام اليهود بالعلوم منذ انطلاق جائزة نوبل وقبلها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وحتى نضع الأمور في نصابها ولا نخلط الأوراق، فنفرق بين قضيتين. نفرق بين اهتمام اليهود عبر التاريخ أو المعاصر على الأقل بالعلم، والعلم أعني به العلوم الدنيوية الآن وإنتاجهم سواء في الزراعة أو في غيرها من العلوم التكنولوجية والتقنية وما إلى ذلك والطب وغيره، هذا جانب. ونوبل وقصة نوبل والجوائز التي يأخذونها
0: والشبه التي حولها
1: قضية أخرى. فإذا فرقنا بين القضيتين يصبح الأمور في غاية الوضوح. أما اهتمام اليهود، الحقيقة لا أحد ينكر أنهم أناس تعبوا على أنفسهم، استطاعوا أن يبذلوا كل ما بوسعهم ليثبتوا لهم وجود في القرن الماضي بطريقة واضحة، سواء في البناء العلمي وتبني علمائهم أو غير ذلك، من جنسيات مختلفة بروابط بينهم، وهذا عادة الأقليات، لكن هم كأقلية ولهم عمق تاريخي ديني كهنوتي وترابط أدى إلى أن يهتموا بهذا، مع أن الغرب مع نهضته الأوروبية كانوا يحقدون على يهود ولا يطيقون يهود ويرونهم أخس الناس. وللآن إن رأينا الواقع الحقيقي عند الغربيين، لو أردت أن تمحص الناس فستجد أن قسما ليس بالقليل من الناس لا يحبون اليهود لأخلاقهم السيئة. لكن موضوع العلم، نعم لا أحد ينكر أنهم استطاعوا أن يصلوا، وعندهم قدرة ليس على الوصول بل على استغلال ظروف الآخرين استغلالا انتهازيا لينسبوا العلم لأنفسهم، وأن يستغلوا الناس ثم يصبح العلم بين أيديهم شراء انتهازا استغلالا للفرص. هذه ذكاء وقدرات.
0: يعني هو تعلق في الحياة ولا تجد
1: هو الناس هو نوع الحياة. من التعلق صحيح، ولكنه نوع من الإبداع أنا أعتبره، لكنه إبداع بطريقة صحيحة وغير صحيحة، يعني بأسلوب أخلاقي وأسلوب غير أخلاقي، ما عندهم مانع. في النهاية يعني في النهاية وصلوا إلى ما وصلوا إليه من علوم.
0: نعم.
1: من استطاع أن يصل إليها فليصل. لكن نحن عندنا أهل الشريعة أو أهل الإسلام عندنا أن الغاية لا تبرر الوسيلة، وأن العلم لا بد أن يؤخذ بطرقه النظيفة. هذا الجانب الأول. دعنا ننتقل للجانب الثاني، نوبل وما جاء في تقريركم. جائزة نوبل ابتداء فكرة يهودية، الذين أخذوا هذه الجوائز من اليهود عدد كبير جدا بجنسيات مختلفة، وهذا ليس لأنهم هم أعلم أهل الأرض في كل هذه العلوم، وإن كان بعضهم من العلماء أو من أعلم الموجود لا ننكر هذا، لكن أيضا هذا التحيز لهذا الشكل. أما قولك أن علماء المسلمين لم يأخذوا، فنقول لا، الحقيقة أخذوا، لكن ماذا أخذوا؟ اليهود هم الذين أعطوهم، ومن أخذ جائزة نوبل من العرب في غالبهم هم للأسف في موضوع واضح للجميع أنها قضية مدروسة ومخطط لها.
0: أنا راح أتكلم بصراحة نيابة،
1: وهي
0: نعم يعني مثلا نجيب محفوظ
1: من دون أسماء
0: مطبع، أنا بدي أحكي
1: لا هو قضية، خذ العنوان دكتور
0: محمد البرادعي نشر في تقريره أنه عندهم عفوا يعني أسلحة
1: موضوع الهولوكاست والهولوكاست.
0: نعم، وأيضا يعني
1: يا سيدي عنوان واحد، كل من كان له علاقة بشيء أو بأكذوبة اسمها الدعوة إلى السلام أعطوه جائزة. هذا في الأغلب.
0: ولكن أيضا يعني 13 مسلم مقابل 174 يهودي، 13 مسلم قليل جدا منهم عرب. يعني خليني أحكي بعض الأرقام لأنه أبلغ لغة بعد القرآن الكريم هي لغة الأرقام. بالفيزياء مثلا 54 عالم يهودي أخذوا جائزة نوبل، 54 منهم ألبرت أينشتاين. أينشتاين رشح لرئاسة إسرائيل، أول رئيس للكيان الصهيوني رشح، وهو ألماني ثم صار أصله أمريكي. أيضا في الكيمياء 29 عالم، يعني الفيزياء والكيمياء بالنسبة لنا كمسلمين يعني نادر. أنا
1: هي علوم المسلمين.
0: نعم كانت.
1: نعم
0: نعم. الآن في الطب والفسيولوجي 53 عالم يهودي حصل على جائزة نوبل. في علوم الاقتصاد 21، في الأدب 12. نعم. بالنسبة لموضوع طرحته اللي هو موضوع السلام، جائزة نوبل للسلام وهو مخترع الديناميت طبعا. يعني هم يكرمونهم على أنهم يعني هؤلاء العلماء، والغريب أنه في منهم قادة للسلام مثل رابين وغيره بيريز، يعني أعطوهم جائزة نوبل، وإحنا كلنا كفلسطينيين وكمسلمين بنعرف شو أجرموا في حق الشعب الفلسطيني.
1: ليس كمسلمين، كتاريخ عالمي معاصر
0: الجميع يشهد، وأنا أريد أن أصل لهذا. ثم بعد الإحصائية الأوروبية الشهيرة التي اعتبرت أن أكثر ما يهدد السلام والأمن العالمي هو دولة الكيان، نسبة 59% هذه الإحصائية أوروبية. طبعا زلزلت الكيان الصهيوني واستصدروا قرار في بريطانيا على أنه تسبي ليفني مجرمة حرب، وأن كان شكلها شقراء ولكنها تبيد أطفال غزة بالفسفور الأبيض تشويهم شيا يعني، وهي الآن ترأست حزب جديد الله يستر منها ومن يعني الدكتور الجديد وزير الخارجية على الدور القادم. الآن يعني المسلمون عددهم فقط 13 من بين كل هؤلاء، من بينهم لفتة جميلة الدكتور محمد يونس من بنغلاديش فتح بنك للفقراء. الآن بدأ، إذا أردت أن نطمئن المشاهدين لسنا تشاؤميين ولا ظلاميين، الآن بدأ دور العلماء يعود في الحكومات الإسلامية، يعني علماء بمعنى في حكومات التكنوقراط، في وجودهم في الساحات الآن ليس بالمهادنة النظام ومساندته، لا بشهادته وبعلمه، لأن بدأوا يتبوؤون هذه المناصب. ألا تلاحظ هذا الخط معي أن العالم بدأ يعود دوره؟ ودليل ذلك أيضا عندكم في هيئة علماء فلسطين والرابطة اللي ذكرتها، صار العلماء في صدارة القيادة الآن.
1: اسمح لي على قيمة المعلومات التي ذكرت،
0: طرحت حلقة كاملة يعني.
1: لا، على قيمة المعلومات التي ذكرت لتثري المشاهد بهذه المعلومات. أولا نحن لا ننطلق حتى لا يقول قائل من المشاهدين أنتم تنطلقون من عقلية المؤامرة، نحن لا ننطلق من قضية العداء الذي بيننا وبينهم في موضوع فلسطين والقدس وما إلى ذلك، أو عداءهم اليهودي المستحكم للإسلام. لا ننطلق في تقييمنا لواقعهم من هذا العداء، وإنما ننطلق من الواقع كواقع. عندما أنا أتكلم وتقول جائزة نوبل للسلام كما تفضلت، ثم يعطونها لأكبر مجرمي الحرب، ثم يعطون جائزة نوبل للسلام لمن يتنازل عن أرض فلسطين أو عن الأرض الإسلامية كالسادات، عندما نصل إلى هذه المرحلة يتوضح لدينا الفكرة بأن هذه الجائزة إنما هي جائزة مسيسة بمصطلح اليوم، فمن يخدمهم يستحق الجائزة،
0: يخدم اليهود
1: طبعا. هذه ناحية. أما النقطة الثانية، هل فعلا العالم الإسلامي ليس فيه علماء؟ تطالعنا الصحف أن حجم كبير جدا من علمائنا في المهجر هم الآن يحملون الجنسيات الأخرى ويقدمون للعلم قضايا متقدمة جدا، ولو كان بعضهم يهود لبرز. لماذا؟ لأنه ليس لدينا مؤسسة تبرز علمائنا. بعبارة أخرى، بعد غياب الأمة الإسلامية في دولة واحدة،
0: يعني غياب فاروق الباز وحصول على الجنسية الأمريكية اللي كان رئيس وكالة ناسا
1: ولم يحصل
0: غيره، يعني 100,000 عالم عربي
1: ما حصل
0: يعيشون
1: عشان
0: هناك،
1: ما حصل
0: لم يحصل. إذا كان
1: لذلك غياب الأب، ليس للمسلمين أب منذ سقوط الخلافة العثمانية في إسطنبول. عدم وجود أب يرعاك، إذن أنت سوف تضيع، ولهذا يخرج العالم من البلاد الإسلامية والعربية إلى أي دولة أوروبية أو أمريكا ليعيش فيها، يستطيع أن ينتج شيئا. لو كان هذا ممكن أن تكون له جهات تتبناه أو مؤسسة ترعاه، لوجدنا شيئا من هذا موجود، حتى لا يعني نجلد ذواتنا أكثر من اللازم.
0: يعني
1: العقل البشري،
0: نعم،
1: عقل البشري.
0: تجربة على الاستحياء ربما في ماليزيا، يعني فيها يعني،
1: نعم،
0: موازنتها أو ميزانيتها الدخل القومي سنة 2002 2797 مليار، يعني أكثر من الدول العربية مجتمعة. في يوم من الأيام أنا كنت في جولة في الجامعات الماليزية، فسألتهم عن اختراع علمي، أنا تخصص شريعة لكن حبيت أسأل، فوجدنا طالب دكتوراه يحضر يعني مشروع بعد فشل 3 سنوات، استطاع أن يقدم هذا المشروع، كرم فيه في 12 دولة، بداية بالدنمارك أول دولة كرمته. هو اخترع شيء في أمريكا ينشدونه منذ زمن طويل، وهو السلم الفضائي، يريدون أن يضعوا يعني طريقا إلى الأعلى من عنصر يتحمل أقصى درجات البرودة والحرارة، وكان هو بالطبع الكربون في الكون على شكل جرانيولز حبيبات، فهو يريد أن يضعه على شكل سلك هو الوحيد الذي استطاع، وهو شاب فلسطيني. نعم، وعندما رأيته وسألته كان في لحيته ومسبحته بإيده ويلبس الدشداش داخل الجامعة، وكان يعني شيء فخر يعني أن يكون هذا المنتج.
1: أنت ضربت مثال لأنك اطلعت عليه. نحن نقول الأمثلة كثيرة وكلها مغمورة، لكن في المقابل هل هذا يعني عدم وجود أي الجهة الرعاية التي ترعى هؤلاء الناس لا يعني أنهم غير موجودين؟ هذه واحدة. لكن في المقابل اليهود استطاعوا أن ينشئوا لأنفسهم منظمات ترعى شؤون أنفسهم بكل وسيلة من الوسائل المباحة وغير المباحة التي تصح عقلا وشرعا والتي لا تصح حتى يصلوا. فنظهر عندهم علماء، نعم، طوروا علومهم، نعم، استطاعوا أن يؤثروا على العالم بعلمهم وأن يبيعوا ويشتروا بقدرات وذكاء منقطع النظير بلا شك. لكن مع هذا هذا العلم الذي عندهم جولة استطاعوا أن يظهروا بها. في المقابل هناك علماء آخرون من جنسيات متعددة من غير يهود، لكنهم لن يأخذوا هذه الجوائز. وبالتالي الجائزة التي يعلنونها ليست هي معيار لتقدم أمة أو تخلفها، وإنما معيار التقدم للأمة أو تخلفها واقعها الحقيقي الذي هي فيه. هذا في موضوع العلم. لكن موضوع الآيات،
0: موضوع الآيات بدنا نرجع له لكن بعد فاصل، لأنه عندي أسئلة كثير صراحة في هذه الآية. وإحنا زي ما تفضلت ننتقل من الواقع الآية إلى الواقع الذي نعيشه. إذن بعد فاصل إن شاء الله نناقش هذه القضايا معكم مشاهدينا.
2: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا بصحبة الدكتور عبد المعز حريز في هذه الحلقة من برنامج فلسطين في الكتاب والسنة والتي تأتيكم من إسطنبول في تركيا. دكتور، كنا نتكلم عن العلماء من منطلق هذه الآية الكريمة: أولم يكن لهم آية، في قراءة آية أولم يكن أولم تكن، وهناك قراءات يعلمه علماء بني إسرائيل. نريد أن نعرف ما الفرق بين المعرفة والعلم، أم يجب أن أسألك نريد أن نعلم؟
1: كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. كويس سؤالك، بتقول نريد أن نعلم ثم ما الفرق بين المعرفة والعلم، فما نعلمه ولا ما نعرفه، هل تريد أن تعرف أو تريد أن تعلم؟ بناء على سؤالك.
0: بالنسبة لله عز وجل كله علم وليس معرفة.
1: ماشي، جايين عليها. فعشان السؤال تقول نعلم، فبقول لك تريد أن تعلم أو تريد أن تعرف. فإذا فرقنا بينهما عندها يعود السؤال إليك ما الذي تريد، وإذا لم نفرق بينهما فلا داعي لإعادة السؤال، فيكون العلم هو المعرفة.
0: طيب، بدنا إشي يفهم المشاهد البسيط.
1: لا، إحنا هذا أبسط إشي. جمهور العلماء والمسألة اللغوية أن العلم والمعرفة لفظان مترادفان،
0: هذا الأغلب في الآراء.
1: نعم، وهذا الموجود إذا رجعنا إلى أكثر أهل العلم في الموضوع هذا فعندهم دليل في هذا. الله تعالى يقول: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فعبر القرآن فقال: ليعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ثم عقب في آخر الآية فقال: يكتمون الحق وهم يعلمون، يعلمون أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعبر عن المعرفة بالعلم في آخر الآية، وهذا عند ذلك هذا الرأي الأول. فما دام جاء التعبير هنا في الآية على أن العلم والمعرفة لفظان يمكن أن يقوم أحدهما مقام الآخر، فهذا الوجه الأول عند أهل اللغة.
0: هذا الأرجح اللي بترجحه حضرتك؟
1: خليك من الترجيح، نقول هذا عند عامة أهل اللغة موجود، عندما ترجع إلى معاجم اللغة والنصوص هذا ما رجحه أبو الخطاب.
0: يعني مش هو جمهور
1: الجمهور، رجحه أبو الخطاب وغيره، لكن هناك عدد من العلماء فرق بين العلم والمعرفة. وأشهر تفريق نجده عند علماء الأصول، علماء أصول الفقه عندما يعرفون الفقه وعلم أصول الفقه ويتكلمون عن تعريف العلم أو يتعرفون الفقه بأنه العلم، فيقول هناك فرق بين العلم والمعرفة، فالعلم لا يسبقه جهل والمعرفة تسبقها جهل، لهذا لا يجوز أن نصف الله تعالى بالعارف ونصفه بالعالم. وأهل اللغة من الفريق الأول لهم ردود على هذا وشواهد أخرى، والمسألة إصطلاحية ولكن لكل وجهة نظره في هذا الموضوع. تفرقة أخرى غير التفرقة اللي عند الأصوليين، المعرفة والعلم والجهل ويسبقها ولا يسبقه، عند بعض أهل العلم يقولون: العلم متعلق بغير ما يتعلق به المعرفة، فالمعرفة تتعلق بالذوات والعلم يتعلق بالأحوال. كيف يعني؟ منقول
0: دكتور أنت أصولي؟
1: لا، بس كلمتين.
0: مشارك بأصول الفقه بدنا شيء.
1: كلمتين.
0: مثال على ذلك.
1: مثال. أنت بتقول أنا عرفت أباك
0: بعد جهل،
1: عرفته وعلمت عن صلاحه ودينه، فالصلاح والدين متعلق بأحواله ومعرفته هو بذاته، فقالوا المعرفة تطلق على الشيء الذي متعلق بذات الشخص، لكن أحوال الشخص نقول عنها علم. وجهة نظر. فنقول أنا أعلم أحوالك، عن علمك، عن صلاحك، عن دينك، عن سلوكك، عن وضعك المالي، كل هذا متعلق بأحوالك.
0: طب وفي الآية أن يعلمه علماء؟
1: أيوة، جينا للآية الآن. الآية تكلمت عن علماء فقالت أن يعلمه علماء، فنسبت لهؤلاء الناس صفة العلم. هنا هل العلم هنا الذي سبقه جهل أو المسبق جهل؟ نقول كل علم يتعلمه الناس، كل علم يتعلمه الناس في الأرض يسبقه جهل، لأننا خرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا. فكل إنسان خرج من بطن أمه لا يعلم شيء فيتعلم العلم. وهنا يأتي مصطلح العلم، هل هو ويقابله الظن؟ فالعلم هو الشيء اليقيني والظن هو الشيء غير اليقيني، لكن الصوفية يرون خلاف ذلك، فالصوفية يرون أن درجة العارف هي أعلى درجات القرب والتعلم.
0: هذا ما كنت أريد أن أسألك عنه.
1: والعالم مرتبة أقل من العارف عندهم، وهذا طبعا عند الصوفية فقط. طيب
0: طالما أنت متخصص بالفقه، يعني سؤال فتوى بسيطة في سياق البرنامج، يعني هل واجب شرعي أنه أنا أعرف المعلوم من الدين بالضرورة، ولا أعرف أدرس شريعة في الجامعة؟ يعني هل هو هذا عشان علم إجباري؟
1: عشان ماشي عشان نربط سؤالك بس، أو حتى نربط سؤالك بالحلقة، نتبادل الأدوار.
0: نحن ضيوف في إسطنبول أنا وياك.
1: الله يحييك. الآن ما العلم الذي يجب أن نتعلمه؟ وهنا السؤال، العلم الوارد في الآية ما هو؟ العلم عندما نسب لهؤلاء الناس فكانوا علماء بوصف الآية، يتكلم عن علمهم بالحقائق المتعلقة بوجود النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، وما عندهم من معلومات في ديانتهم أن النبي حق صلى الله عليه وسلم. بقي العلم الذي يتوجب علينا أن نعلمه ويمكن أن نصف الناس به علماء، هل هو فقط العلم الشرعي؟ نقول لا. أما حكم تعلم العلوم وما ننسب له فنقول العلوم بالنسبة للمسلم يتوجب عليه فرض عين أن يتعلم من العلوم ما يكفيه لتوحيد الله عز وجل وإقامة الأحكام الشرعية المتعلقة به كعبادة. كل إنسان يتوجب عليه أن يتعلم علما يكفيه لأن يكون مؤمنا، ويتعلم علما يكفيه لأن يقوم بالواجبات الشرعية المترتبة عليه بخطاب الله له من صلاة وصوم، وهي القضايا الأساسية وليست القضايا الجزئية.
0: تمام. الآن
1: لعلوم الدنيا.
0: طيب بالنسبة للواقع الفلسطيني،
1: لعلوم الدنيا خليني بس.
0: طيب سريعا.
1: أما علوم الدنيا فكل هذه العلوم فروض كفاية.
0: كفاية نعم.
1: بمعنى أنه يتوجب على الأمة كأمة أن تقوم
0: نعم
1: بها.
0: هذا يعني شائع وعلى الأغلب أنه معروف.
1: تفضل لعلماء فلسطين.
0: علماء فلسطين، يعني فلسطين ولادة بالعلماء عبر التاريخ. نعم. من تستذكر منهم الآن؟
1: والله إذا أردنا أن نستذكر ونحن نتكلم
0: الأقليين في التخصصات والآن يعني.
1: هو خلينا بس نتكلم في المعاصرين الذين يرونهم الناس ويعرفونهم أولا، أو ممن سمعوا عنهم ورأوهم وشاركوهم الحياة. إذا نتكلم عن العلماء وعلماء فلسطين، أول شيء هذه الهيئة نعني بها علماء الشريعة، وهذه الهيئة التي أنشئت إن أردنا أن ننسب الفضل لأهله فعندنا واحد من كبار علمائنا من فلسطين له دور كبير في وجود هذه الهيئة، وهو الدكتور العلامة عليه رحمة الله الدكتور عمر الأشقر. هذا عالم أمة، كان له دور كبير جدا في الحقيقة في تأسيس هذه الهيئة العلمية، وله الفضل بعد الله عز وجل في الاتصالات بالناس وأهل العلم، وكانوا يرجعون إليه وحاولوا معه أن يكون رئيسا لهذه الهيئة فقال لا، فكان دوره أن وفق بين الناس بشكل واضح وكبير، وكانوا يرجعون إليه حتى كانت هذه الهيئة وكانت ولادتها قبل 4 سنوات. هذا من حيث
0: يعني أنا بدي أذكر مثال للشيخ، يعني مش بس ضيوفي يتكلموا عن الشيخ عمر الأشقر. أنا في يوم من الأيام كنت أريد بتحدث مع الشيخ القرضاوي في الدوحة، أريد أن أستضيفه في حلقة عن حكم أن يكون عضو في الكنيسة والاندماج السياسي في الحياة.
1: نعم.
0: لأهلنا في 48، فكان الشيخ مترددا لما فعلته الفتوى سابقا من شرخ الحركة الإسلامية في الداخل. فعندما قلت له يعني كان لا يريد أن يدخل في هذا الموضوع حقيقة، متردد بين الموافقة والرفض، فقلت له الشيخ عمر الأشقر أفتى بهذا وعندي نص الفتوى. قال إذا كان عندك الفتوى الآن أعطني إياها. فاهتم الشيخ القرضاوي بها، ودخلت إلى غرفتي والفندق وأحضرتها له، فكان أن اهتم بهذه الفتوى يعني وهو هناك ملامح كثيرة الاهتمام وإجماع الجماعات الإسلامية حتى على الشيخ عمر الأشقر. هذا مثال واحد، غيره
1: الحقيقة الشيخ عمر رحمة الله عليه، وليس حلقتنا موضوعه والحديث عنه لا يكفي بيان فضله في هذا الموضوع. فيما تحدثت به عن موضوع الحركة الإسلامية في 48، وأنا كنت مواكب لهذه الفتوى في الحقيقة، وكان بيننا وبينه علاقة علمية إذ كنا مع بعض في الجامعة الأردنية، فأخذت وقت طويل للوصول لهذه الفتوى في حوارات حتى توصلت إلى الفتوى، موضوع المشاركة وعدم المشاركة. لكن في غيره من علماء فلسطين، وأعني علماء الشريعة ابتداءً ودورهم في بناء الأمة وجهادها في فلسطين، الحقيقة لا ننسى أيضا من الذين قد انتقلوا إلى رحمة الله عز وجل الشيخ فضل حسن عباس.
0: نعم.
1: الشيخ فضل عليه رحمة الله أستاذ الجيل في الأردن وفي فلسطين الحقيقة والعالم في الشعر وفي التفسير أولا، وهو من أوائل الذين قدموا لنا تفسيرا للقرآن إذاعيا. هو من أوائل، لا أقول أول، ولكن من أوائل من تقدم هذا البرنامج على يعني، وهو برنامج مؤثر كل من سمعه كان هذا في السبعينيات القرن الماضي.
0: العلماء الأقدمين
1: عندما نأتي في داخل فلسطين الحقيقة، ونتكلم عن علماء الشريعة أولا ودورهم أول شيء في علماء الشريعة، أيضا ممن انتقلوا إلى رحمة الله عز وجل وانتقل وهو على مشهد من الأقصى الشيخ حامد البيتاوي عليه رحمة الله، وهو رئيس رابطة علماء فلسطين في داخل فلسطين، وهو أيضا كان من المجاهدين وكان من المبعدين،
0: وكان جريئا ومنع من الخروج للعلاج وتوفي
1: عليه رحمة الله، وكانت وفاته بقرب الأقصى وهو يطلع على المسجد الأقصى. من فضل الله عليه أكرمه الله تعالى بهذا أن يكون بجانب الأقصى وصلي عليه في الأقصى. لذلك دور العلماء المعاصرين من علماء الشريعة في بناء الأمة، أما أصحاب العلوم الأخرى من المبدعين في علوم الدنيا والصناعات فهم كثر الحقيقة، وأكثرهم للأسف لا يستطيع أن يبقى في داخل دائرة العربية والإسلامية، لأنه ليس هناك ما يستطيع من خلاله أن يكون مبدعا، لأن يعني كما يقول ماكينة إخراج العلم غير متوفرة بين يديه لا في فلسطين ولا في الدول العربية المجاورة. لذلك نراهم يخرجون ويعيشون في المهجر علماء بشتى أنواع العلوم. هذا بشكل
0: ما عام. ذكرت لغاية الآن علماءنا الأيام العجلوني والحجار
1: إذا أردت العلماء الأقدمين فنسبة الذين نسبوا إلى بيت المقدس من العلماء لا يحصون، ومن أحصي منهم في كتب التراجم بالمئات. نعم، كلهم مقادسة، وكان لهم دور كبير جدا في هذا الموضوع. وما من عالم كان يريد أن يكون له دور إلا يمر بالقدس. وكلمة مقادسة، حتى لا نتكلم عن البعد الوطني المعاصر، كلمة مقادسة لا يعني أنه أصلا من القدس ابتداء، فالإسلام يرى أن كل بلاد الإسلام هي بلاده وينتسب إليها، وكانوا يأتون يجاورون في الأقصى ويجلسون فيه وينتسبون إليه، سواء كان ابتداء ولادة كأصل أو كان يأتي من غيرها فيقيم في القدس ليتعلم ويعلم.
0: هناك مصاطب العلم الآن. الآن معنا دقيقة واحدة للأسف للحلقة، يعني هذه المعركة بيننا وبين المحتل، معركة العلم تسير سيرا بلا ضجيج، يعني كيف تقارن بين ريادة الأمة في دور العلماء، كيف هم الآن تصدروا القرار وتصدروا الصناعة حتى صناعة السلاح؟
1: اسمح لي في الدقيقة أجعلها دقيقة وشوية ثواني.
0: طيب تفضل.
1: نحن أمة اقرأ وتركنا الكتاب، ولا نستطيع أن نعود إلى واقعنا الذي نقول عنه أنه زاهر، موقع القيادة للأمم في ديننا وعلمنا الآخر، إلا إذا رجعنا إلى كتابنا الذي ابتدأ بخطابنا فقال اقرأ، وهو الذي أخرج كما يقول الغربيون، أخرج هذه الأمة في سنوات قليلة بعد أن نزل القرآن ليصبحوا قادة الأمم والحضارة في الدين والقانون والعلم وشتى أصناف العلوم. لذلك إذا أردنا أن نعود فلا بد أن نعود إلى العلم والتعلم الذي يجمع بين علمين، بين علمي الدنيا والآخرة، عندها يمكن أن نبني أنفسنا. وفي هذا المشهد أختم فأقول، تكلمنا عن واجب التعلم، أقول واجب آخر يجب أن يعلمه المسلمون في فلسطين وعلى أطراف وحدود فلسطين. إن فلسطين المحتلة يجب علينا كفلسطينيين في داخل فلسطين واجب شرعي عيني على كل مستطيع أن يقوم بالجهاد في فلسطين، وأن لا يتأخر كل بحسب طاقته، ويجب على كل من يسكن بحوالي فلسطين وفي الأرض الرباط وما حولها أن يقوم بالجهاد أيضا بكل بما يستطيع، وإلا فإن الله تعالى سائل كل واحد منا عن استطاعته لماذا لم يقوم بها.
0: إذن هو واجب فرض كفاية في شتى العلوم.
1: نعم، العلوم
0: الدنيوية، ويجب أن نقدم هذا الدور. على كل هذا ما سمح به الوقت وزيادة، نشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد المعز حريز، عضو هيئة علماء فلسطين في الخارج والأستاذ المشارك في أصول الفقه في الجامعة الأردنية، كنت معنا هنا في هذه الحلقة. كما نشكركم مشاهدينا باسم فريق البرنامج في بيروت وهنا في إسطنبول، منهم هيثم خضر وعبد الرحمن رمضان وحسن الخطيب والمنتج أحمد شراب. دمتم في أمان الله والسلام عليكم.

0: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط والهوى.
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا عيوني
1: راديو سرايا اف ام 99.3.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي أتحدث فيها عن عظيم وإمام كبير وعالم وعابد وزاهد كان له الأثر الكبير في القرن الثالث الهجري رحمة الله تعالى عليه، ألا وهو الجنيد ابن القاسم، أو جنيد ابن محمد بن الجنيد أبو القاسم النهاوندي البغدادي، بعد ذلك القواريري الخزاز. هذا الرجل العظيم ولد سنة 20 و200 ببغداد، وتوفي سنة 97 و200، وقيل سنة 98 و200 على اختلاف الرواة، لكن الذي يهمنا أنه كان قد عاش قرابة 80 سنة، وترك بصمات واضحة في تاريخ الزهد الإسلامي، وهو من الثلاثة الذين كانوا عبادا زهادا يشار إلى زهدهم وعبادتهم بالبنان، وهم أبو عثمان الحيري النيسابوري في نيسابور، وهي اليوم قرية خربة في إيران، وابن الجلاء في الشام، وجنيد البغدادي في بغداد. هؤلاء الثلاثة كانوا أركان الزهد في ذلك الزمان. والجنيد من أهل القرن الثالث، وهو من القرون المفضلة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خيركم قرني، وفي رواية: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهو من أهل القرون الفاضلة، وقد عاصر عددا كبيرا من أئمة السلف، وعاش في بغداد، وبغداد مركز كبير لأئمة من أئمة السلف الكبار العظام من العلماء والمشايخ والدعاة والفضلاء وعدد كبير من الصالحين. فهو قد عاش في تلك البيئة وفي ذلك الزمان. وجنيد اسم مرتبط بالضرورة بالتصوف، والتصوف أيها الإخوة قضية مهمة، كنت قد أشرت إلى شيء منها في حديثي عن عمر المختار رحمه الله تعالى وطريقة السنوسية، وفي حديثي عن عبد الحميد باديس بن باديس الإمام الكبير في الجزائر ومجاهدته الفرنسيين، المجاهدة العلمية، وما حدث من الطرق آنذاك من موافقة ومخالفة، وتحدثت عن شيء من الطرق في تلك الحلقتين. لكن اليوم أبسط شيئا في قضية التصوف، وأبدأ بقولة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فهي قولة منصفة موفقة. يقول: إن المتفقهة إذا رأوا المتصوفة المتعبدة لا يرونهم شيئا، ويعدونهم جهالا ضلالا، هكذا بالتعميم. وإن المتصوفة المتعبدة لا يعدون الشريعة والعلم شيئا، ويظنون أنهما قاطعان لهم عن الله تبارك وتعالى. والصواب أن ما وافق الكتاب والسنة من هذا وهذا فهو حق، وما خالف الكتاب والسنة من هذا وهذا فهو حق. وهذه قولة ذهبية، وكنت أشرت للإخوة هنا يمكن في هذه الحلقات أو في المسجد الآخر، كنت قد ذكرت للشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وما لقيته غير مرة واحدة في الطائف، وقلت له: يا شيخ، هنالك هجمة عامة على كل ما له علاقة بالصوفية والتصوف، أفلا نقول فيهم مقولة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى؟ فقال مرتين أو ثلاثا، لا أذكر الشك مني أنا، فقال مرتين أو ثلاثا: هذا رأيي، هذا رأيي، هذا رأيي. يعني أنهم طائفة من المسلمين فيهم خير وفيهم شر، فيهم عباد وزهاد وفضلاء، وفيهم مبتدعة ضلال، نأخذ مما عندهم من خير وحق ونعتمده، وما عندهم من باطل نتركه. وهذا ينسحب على جميع الطوائف الإسلامية وليس فقط على الصوفية. وكانت تلك قولة منصفة من الشيخ رحمه الله تعالى، تابع فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تبارك وتعالى ورضي عنهما ورفع درجتهما. إذن أبدأ بهذا، لأن فعلا هناك أناس إذا ذكر الصوفية والتصوف تجدهم يرونهم جميعا ضلالا جهالا ليس شيء من الخير، وهناك أناس يعدونهم الأئمة والشيوخ والذين هم على الحقيقة هم المعتمدون في الإسلام. وكلا الأمرين فيه بعد وشطط، والطريقة الوسطى هي أنهم طائفة من المسلمين، نأخذ ما عندهم من خير ونترك ما عندهم من باطل وابتداع وشر. هذا هو الأمر الصحيح، وعلى هذا أبني حديثي. فإن هذه الطائفة كانت قد ظهرت في القرن الثاني الهجري على ميراث جماعة من التابعين الكبار في البصرة على وجه الخصوص، فإنه قد كان في البصرة جماعات كثيرة كبيرة من العباد والزهاد، من أمثال الحسن البصري ومحمد بن سيرين وعامر بن عبد قيس ومجموعة هم ثمانية من التابعين موجودون، أكثرهم كانوا في العراق، والعراق تشتهر بالعباد والزهاد كما أن الشام تشتهر بالمجاهدين آنذاك في القرن الثاني، كما أن المدينة تشتهر بالعلم والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان في القرن الثاني وأوائل القرن الثالث، أمر اختلف بعد ذلك. والعراق كان مهد العباد والزهاد، وهنا ورثت مجموعة من الصالحين زهد التابعين هؤلاء، وابتدأ مصطلح التصوف والصوفية يظهر. بعض الناس يعيد ذلك المصطلح إلى لبس الصوف، لأنهم كانوا يكثرون من لبس الصوف، ولبس الصوف كان علامة على الزهد والبعد عن الأثياب الفاخرة آنذاك إلى آخره، وهذا ليس بصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس أحسن الثياب وألطف الثياب وأجمل الثياب، لكن هكذا استقر في الأذهان آنذاك، فنسبت تلك المجموعة إلى الصوفي ولبسه فسميت بالصوفية، فكان كل زاهد ينسب إلى الصوفية. هذا قول. قول الآخر وأراه حسنا وإن ليس عليه دليل واضح، لكنه استنتاجات من بعض المستشرقين وبعض علماء المسلمين، يقولون إن المأمون لما ترجمت الحكمة في زمانه وقبله بقليل نشروا فيما نشروا من التراجم، نشروا تعبدات أو إشراقات بتعبير أصح اليونان، وإشراقاتهم تسمى آنذاك صوفة، فلما ترجمت إلى التصوف أو الصوفية نسبة إلى صوفة اليونانية، هكذا يقولون، وعلى ذلك أدلة عند المستشرقين، لكن لا ترقى إلى مرتبة القطع واليقين. هذه الفئة ظهرت في القرن الثاني أواخره وفي بدايات القرن الثالث، وكان همها العودة بالمسلمين إلى ما كان عليه سلفهم من العبادة والزهد، خاصة أنه في زمان الدولة العباسية في أواخر الطور الأول طور القوة وفي بدايات الطور الثاني طور الضعف أو الطور الآخر، كان قد انتشر الترف بشكل عجيب في الدولة العباسية، وانتشرت الجواري والغلمان والأموال وطرق الحياة المترفة التي جاءتهم من المدن التي افتتحوها والممالك التي دخلوها، وكانت لهم طرائق في الحضارة والتفنن والترف والطعام والشراب معروفة في بغداد آنذاك، وخاصة في بغداد فقد كانت عاصمة الخلافة بل قد كانت عاصمة الدنيا بغداد. وبهذا انتشر الترف وانتشر الجفاف والجفاء وقست القلوب، فقامت مجموعة تنادي بالعودة إلى ما كان عليه السلف الصالح من الزهد والتعبد، وكان من أشهرهم الحارث المحاسبي، بشر الحافي، السري السقطي، وهؤلاء كلهم بغداديون. السري السقطي وخالد جنيد وبشر الحافي، وممن أثنى عليه إمام أحمد ثناء عطرا جدا، وكان يعظمه ويعظم حاله ويعظم أخته، وكان في الزهد آية رحمهم الله تعالى. ومجموعة من هؤلاء كانوا في بغداد ووجهوا بمعارضة من قبل بعض الفقهاء، لكن لم تكن معارضة قوية، والسبب أنهم كانوا متصقين بقوة بالكتاب والسنة، والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وكان العهد قريبا بدايات القرن الثالث، وكان أمر قريبا من زمان النبوة ومشكاتها الأولى. وجهوا بتلك المعارضة الشديدة، آسف، المعارضة الخفيفة، يعني ما كانت معارضة شديدة، لكن بعض الفقهاء وبعض العلماء كان أثريا قحا لا يقبل بغير الأثر، حتى لو كان تسمية فقط ما يقبل، وإنما يرد عليهم بعض أقوالهم. هنا في هذه البيئة نشأ الجنيد، خاله السري السقطي، وهو زاهد مشهور وعالم معروف، حتى أنه عندما مات قال له: يا خالي والله ما خلفت بعدك مثلك. قال: ولا خلفت بعدي مثلك، يعني من التلاميذ والطلبة. وبشر الحافي وحاله معلوم وتعرفونه، وذنون في مصر، وكان من إخميم من الصعيد، وكان قبطيا في أصله وأسلموا، ومجموعة من هؤلاء، أبو عثمان الحيري في نيسابور، ابن جلاء في الشام، بدأت تظهر لهم أقوال جليلة وكلمات بليغة، وبدأ يظهر خط التصوف الأول في طوره الأول. هذا الطور الأول كان طورا محمودا عند أكثر السلف، وكان معظما أهله عند أكثر السلف، ومن جاء بعدهم ممن سلك طريقهم فأثنوا على هذا الخط جدا، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام الذهبي، مجموعة، ابن كثير الإمام، علماء أثنوا على ذلك الخط وعلى تلك الفئة الأولى ثناء عطرا. والواقع أنهم كانوا في قمة من الزهد والعبادة والصلاح والذكر والإيمان والرقائق، والالتصاق بذلك جميعا والكتاب والسنة، فما كان هنالك شيء يعاب عليهم، إلا اللهم كما قلت لكم بعض العلماء الذين كانوا يتشبثون جدا بالأثر، أثريون أقحاح، فكانوا يبتعدون عن كل شيء جديد ويتصقون بالقديم، فكانوا يرفضون شيئا مما هم عليه. لكن الأغلب العام من علماء السلف وعظمائهم وكبارهم كالإمام أحمد وغيرهم، ومن سار على طريقهم وسلك مسلكهم، كان يعظم تلك الفئة ويرى حقها ويعلم فضلها. إذن ما كان التصوف كله كما كان الحال بعد ذلك، كما كان التصوف منبوذا من قبل العلماء والمشايخ في الطور الأول، بل كان محافظا على نقائه وصفائه. والقرن الرابع مشى على الأمر نفسه، فإذا جاء القرن الخامس تدأ التصوف يتسع درجة المخالفة بينه وبين السنة النبوية الشريفة والصحابة والتابعين ومن سلك طريقهم، تدأ الانفراج يكبر تدأ من القرن الخامس والسادس والسابع، هذا الطور الثاني، طور التأصيل لعلم التصوف وكتب التصوف ورجال التصوف، تبدأ التأصيل في هذا الطور، وابتدأ أكبر الانفراج والفارق بين حال السلف وتلك الحال التي كانوا عليه. الطور الثالث وهو الطور الخطير الذي امتد إلى زماننا هذا آثاره ونتائجه، هو ابتدأ من القرن الثامن وأواخر السابع بظهور محي الدين بن عربي وابن سبعين ومجموعة من الذين شطوا جدا وشطحوا بعيدا، وأتوا بأشياء لا تقبل بميزان الشريعة بحال ولا يتأول لها بحال، من أمثال عقائد الحلول والاتحاد، وأن الله يحل في خلقه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وأن الله يتحد مع خلقه، وأتوا بمسائل من العقائد مهلكة. ورد عليهم شيخ الإسلام الإمام الذهبي، ورد عليهم إمام ابن كثير ومجموعة من العلماء ردا بليغا. وإلى زمان الحافظ ابن حجر والحافظ السخاوي كانوا يردون على هذه المجموعة ردا غليظا. فالسخاوي رحمه الله تعالى في الضوء اللامع لأهل القرن التاسع كثيرا ما شهر بأهل الطائفة، هذه الطور الثالث من التصوف الذي لا يقبل في ميزان الشريعة، وشهر بهم الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة في عام 108 عندما ذهب إلى اليمن ورأى أن مذهب ابن عربي منتشر في اليمن أيما انتشار، فلم يرضى هذا رحمه الله وذمه كل الذم في الدرر الكامنة، وذاك أنه لا يقبل بميزان الشريعة، انعدام الفوارق بين المخلوق والخالق لا يمكن يقبل بحال، وهذا الذي جرى. حتى إذا جاء القرن العاشر تغير الحال، وصار الناس في مجموعهم يتبعون أهل الطور الثالث، واختلط على الناس أهل الطور الثالث بالطور الثاني بالطور الأول، اختلطت أطوار الثلاثة في القرن العاشر وما بعده، لأن تلك القرون كانت قرون جهل في معظمها، قرون جهل وضلال وظلام وظلم وبعد عن الجادة الصحيحة إلا في مسائل وفي بقاع. وهذه القرون العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن قرأ يعلم أنها قرون تأخر فيها المسلمون جدا وابتعدوا عن الجادة جدا، وصارت لهم أمور وأحوال استحقوا بسببها أن يطأ المستخرب العالمي بلادهم وأن يدهم مدنهم وقراهم، فلا يجد تلك المقاومة المشهورة عن المسلمين وذلك الحس الجهادي المشهور عن المسلمين إلا في بعض المواقع وفي بعض الأحوال. أما أكثر الناس فهم ما بين متعبد متصوف باق في الأربطة والتكايا والزوايا والخوانق يتعبد الله تعالى لا عمل له، وما بين رجل إقطاعي يتحكم في رقاب الفلاحين المساكين ويفرض عليهم الضرائب الصعبة حتى ذلت نفوس الفلاحين وصعبت أحوالهم، فجاء المستخرب العالمي ليجد هذه الصورة أمامه. هذا في الأغلب الأعم، وإلا هناك بقاع من بقاع الإسلام كانت الصورة فيها على غير هذا، نتحدث عن أغلب الأعم. هنا الصوفية في القرن العاشر وما بعده في الطور الثالث اختلطت الأمور، وصار أمثال محي الدين بن عربي وابن سبعين وصدر الدين القونوي ومجموعة صاروا مقبولين عند كثير من الطرق الصوفية، وهذا أدى إلى وجود خلل كبير. وهذا الذي أدى في بدايات القرن الرابع عشر عندما ظهرت الصحوة الأولى والنهضة الأولى، النهضة العلمية، كانت الصحوة آنذاك متمثلة في نهضة علمية ثقافية. الصحوة التي ظهرت قبل 30 سنة من الآن التي نعيش نحن الآن في ثمارها وظلالها، هذه الصحوة كانت صحوة التزامية بالإسلام، صحوة عودة إلى كتاب والسنة وتمسك بهم، بينما الصحوة الأولى بداية القرن الرابع عشر كانت صحوة علمية فكرية ثقافية نهضوية، كان صح التعبير، صحوة مجلات وفكر وثقافة، ما كانت صحوة التزام وإلا في مظاهر قليلة. لما بدأت الصحوة في بداية القرن الرابع عشر والناس ابتدأوا يعرفون ما الذي جره عليهم الطور الثالث من التصوف من التواكل والتخاذل والابتعاد عن الحياة العامة في أكثر الأحوال والأزمنة، ابتدأوا ينبذون التصوف، والمصيبة أنهم صاروا ينبذون كل ما تعلق به. إيش يتعلق بالتصوف؟ الذكر واستدامة الذكر. هل هذه تتعلق بالتصوف؟ تتعلق بالسنة النبوية وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر ودوام الذكر لا، هذه تتعلق بالسنة النبوية. نعم التصوف والصوفية الأولى اشتهروا بالأذكار وأقاموا أسس طرائقهم أو طريقتهم عليها، لكن الناس فيما نبذوا التصوف، نبذوا كل ما يتعلق به للأسف

لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله وبحمده، إلى آخر الأوراد المشهورة. فصار الذي يتمسك بالأوراد أو يذكر حتى كلمة الأوراد صار صوفيا منبوذا، وهذا عجيب، لأن هذه حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال السلف الصالحين، كانوا يتمسكون بأورادهم اليومية كما هو مشهور معلوم من حياتهم، وصاروا قضايا التوكل يعدونها تواكلا، فساروا يتخذون الأسباب اتخاذا معيبا، وضعف عندهم عبادة التوكل. الكرامات صاروا ينكرونها، كثير من أهل النهضة الأولى القرن الرابع عشر كانوا ينكرون الكرامات ويرونها أمرا من خرافات العصور السابقة، ولا يرونها شيئا، مع أن الكرامات هذه مشهورة من كرامات الصحابة والتابعين والسلف الصالحين، وهذا أثر كثيرا على المسيرة الإسلامية في بداية القرن الرابع عشر، وأخر تقعيدها تقعيدا صحيحا. والكلام في هذا يطول وهذا موجز. طيب، هل كل الصوفية في الطور الثالث كانوا هكذا؟ لا، معاذ الله، الإنصاف يقتضي غير هذا. كان هنالك الطريقة السنوسية التي ولدت أمثال عمر المختار رحمه الله تعالى ورفع درجته وأعلى منزلته، والطريقة السنوسية يقولون هي أقرب الطرق إلى الكتاب والسنة، إذ كان محمد بن علي السنوسي رحمه الله تعالى متمسكا بالكتاب والسنة، نابذا للبدع، محبا للطريقة السلفية السنية، متأثرا بالشيخ الإمام محمد عبد الوهاب وطريقته الإصلاحية، وهذا معلوم، وتركت بصماتها على الطريقة السنوسية. الطريقة السنوسية يقولون هي أفضل الطرق وأقربها إلى الكتاب والسنة، وهي طريقة جهادية، وهذا هو المهم، لأن الصوفية على مدار يعني على مدار الطور الثالث كانت قضية الجهاد عندهم ليست واضحة، ضعيفة، بينما الطريقة السنوسية كانت طريقة جهادية رائعة وجليلة وعظيمة، حدثتكم عنها في حلقة عمر المختار فلا أعيد. الإمام شامل في بلاد داغستان، وكان إماما كبيرا، جاهد الروس 30 عاما قبل الاتحاد السوفيتي وقبل كذا في القرن أواخر القرن 19، والخيانات هي التي مكنت الروس من رقبته ونفوه، فجاء إلى المدينة، توفي في بقيع الغرقد ودفن فيه، توفي في المدينة ودفن في بقيع الغرقد رحمه الله تعالى، وأحد المجاهدين الكبار، وكان نقشبنديا، والطريقة النقشبندية أيضا من الطرق التي يقل فيها البدع جدا ويكثر فيها التساق بكتاب الله جدا، ومن أورادهم قراءة 5 أجزاء كل يوم، فهذه تطمئنك قليلا على هذه القضية. وكان إمام شامل من كبار المجاهدين الذين وقفوا في حلوق الروس طويلا جدا، وفي الجزائر والمغرب كانت هناك الطرق التي جاهدت الاستخراب الفرنسي، ومما هو معلوم، وأيضا يطول الحديث عن هذه القضية. إذا ليست الصوفية كلهم كتلة واحدة، لكن غلب عليهم في الطور الأول النقاء والصفاء، وفي الطور الثاني، أما الطور الثالث فغلبت عليهم البدع والبعد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. هذه كليمات سريعة عن التصوف، سريعة جدا أيضا، قد يكون فيها شيء من التعميم عذروني، قد يكون فيها شيء من التقصير أيضا عذروني، لكن هذا ما وصلت إليه في قضية الصوفية والتصوف بسرعة. لهم أعلام على مدار التاريخ مشهورون، قلت لكم القرن الثاني والثالث من فيهم، كان أبو حامد الغزالي فيما بعد، كان مجموعة كبيرة من علماء القرن السادس والسابع والثامن ممن هم أقرب إلى الصوفية في طورها الأول، ويحبون أهلها الأوائل ويثنون عليهم جدا، من أمثال عبد القادر الجيلاني وأحمد الرفاعي والشيخ الإسلام النووي رحمه الله تعالى. هذا النووي ما كان عنده طريقة مثل الجيلاني والرفاعي، والجيلاني من أكابر الأئمة العظام، وأثنى عليه شيخ الإسلام جدا جدا في مجلد التصوف والسلوك، مجلدي التصوف والسلوك من الفتاوى، كي يقول قال سيدنا عبد القادر، فإذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال سيدنا عبد القادر، لك أن تعرف منزلة عبد القادر الجيلاني عند شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والسبكي تقي الدين والأئمة، هؤلاء يثنون جدا على عبد القادر الجيلاني ويعظمونه، وكان من الحنابلة المشهورين، وأحمد الرفاعي، وكل الأشياء التي نسبت إلى الطريقة الرفاعية من الأكل الحيات والسيوف والنيران لا علاقة لأحمد الرفاعي بها، بل كانت بعده بزمان، بعد موته بزمان طويل. هؤلاء المشايخ كانوا أقرب إلى الطور الأول

0: منهم إلى الطور الثاني والثالث، وثالث لا شك بريئين من الطور الثالث وما فيه من بدع مغلظة. ومجموعة كبيرة مشايخ، تقي الدين ابن دقيق العيد والحافظ العراقي حتى ابن حجر والسخاوي والسيوطي، هؤلاء كلهم كانوا ليسوا ببعيدين عن التصوف، لكن في أقرب، هؤلاء تصوف العلماء أقرب إلى الطور الأول. أما ما بعد القرن العاشر فيندر، أنا أقول يندر ويقل جدا، أن طالبا لله تبارك وتعالى وللدار الآخرة أنه لم يتصوف، فكان التصوف شائعا في كل العالم الإسلامي تقريبا، ولا يند من بلدان العالم الإسلامي إلا القليل البعيد القاصي في مكانه، لا لم يصل إليه شيء من هذا، وإلا فكان أكثر أو الغالبية العظمى ممن يريد أن يسلك الطريق إلى الله تبارك وتعالى ويصل إلى مرضاته كان لابد له أن يتصوف، لأن هذا هو الواقع. كان مشايخ كلهم تقريبا صوفية بعد القرن العاشر وفي القرن العاشر وما بعده، وكان الحال هكذا. لذلك نحن عندما نتحدث عن صوفية نتحدث عن كتلة هائلة ضخمة، القرن العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر كتلة ضخمة جدا، بل نتحدث عن أغلب الأعم في بقاع العالم الإسلامي. إذن الطور الأول يمثله وركنه وإمامه الجنيد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مثنيا عليه معظما، قال: كان الجنيد رضي الله عنه سيد الطائفة، أي الصوفية سيد الطائفة، وكان إمام هدى، ومن أحسنهم تأديبا وتعليما وتقويما. فما ظنك بهذا الكلام من شيخ الإسلام الذي خبر أحوال السلف والخلف وقرأ طويلا في كتبهم، وعندما خرج بهذا الحكم كان حكما جليلا. وإليك كلام الإمام الذهبي يقول: كان ممن أتقن العلم ونطق بالحكمة وتأله وتعبد، وأثنى عليه جدا في السير رحمه الله تعالى. والإمام ابن كثير أثنى عليه في مواطن من كتابه بداية والنهاية. الإمام ابن القيم أثنى عليه في مواطن من كتابه المدارج، مدارج السالكين. الإمام السبكي في طبقات الشافعية، وذلك أن الجنيد كان شافعيا، الإمام السبكي في طبقات الشافعية أثنى عليه جدا وعظمه وأورد غالب أخباره في صفحات كثيرة، ارجعوا إليها إن شئتم، لأن الوقت لا يسمح بإيراد غالب أخباره رحمه الله تعالى. وهو من الأئمة الكبار وأئمة السلف. ماذا بماذا امتاز هذا الإمام رحمه الله عن سائر طائفته، بل سائر علماء زمانه؟ امتاز أولا بكثرة التعبد والزهد الحقيقي، ذاك أن الزهد الحقيقي يا إخوة لا يرتبط بالمال قلة وكثرة، إنما أن يكون المال في يدك تتركه وقت ما شئت وتحتفظ به وقت ما شئت، إذا دعيت إلى إعطاه أعطيت، وإلا أمسكته في يدك إلى وقت العطاء، هذا هو الزهد الحقيقي. هذا ولو كان عنده مليارات فهو زاهد بهذا الاعتبار. وكان زاهدا عابدا، كان له كل يوم 300 ركعة، وكان يكثر من قراءة القرآن العظيم، وكان يكثر من الذكر، هذه سماته تعبدية، على أنه كان له دكان يبيع فيه، وهذا حال أكثر السلف، كانوا يمتهنون حرفة أو يفتحون دكانا لبيع الثياب في الأكثر العام، لأن الثياب بعيدة عن كل ما يمكن أن يشغلهم، فكان يفتحون الدكان، وكان هذا يفتح الدكان رحمه الله تعالى ويصلي في دكانه، فإن جاء أحد باعه وإلا هو في صلاته. وكان يبيع الخز، لذلك لقب بالخزاز، الخزاز رحمه الله تعالى، يبيع الخز وهي الثياب الفاخرة، كان يبيع للناس في بغداد. وهذا يرد على كثير من صوفية الطور الثاني وأكثر صوفية الطور الثالث ممن تركوا البيع والشراء والتجارة وتحصيل المال، ورأوا أن هذا دنس وينبغي يبتعدوا عنه وألا يتعلقوا به، والأحوال في هذا مؤسفة. لذلك تردت أحوال العالم الإسلامي جدا بسبب هذه النظرة التي بعيدة عن فقه السلف وحال السلف رضي الله تعالى عنهم. وكانت لله تعالى به عناية منذ صغره، عناية عجيبة في الحقيقة. كيف كان وهو صبي عمره 7 سنوات يلعب عند خاله السري السقطي، وعند خاله جماعة ممن يتكلمون في الشكر، جماعة من العباد والزهاد يتكلمون في الشكر، وهذا يلعب صبي صغير، فقال له يا جنيد ما الشكر وهو يلعب؟ قال ألا يعصى الله تعالى بنعمه. سبحان الله، 7 سنوات. ألا يعصى الله تعالى بنعمه. قال يا غلام إني أخشى أن يكون حظك من الله لسانك. قال فما زلت أبكي على هذه المقولة التي قالها لي خالي. سبحان الله، يخاف يعني يكون حظه من الله لسانه، نسأل الله السلامة والعافية، هذا حالنا اليوم، حظنا اللسان، فهو يقول أخشى أن يكون حظك من الله لسانك. مقولة رائعة جدا، مقولة عظيمة جدا وجليلة. فكان عالما رحمه الله تعالى، درس على أبي عبيد القاسم بن سلام، هو أحد أئمة السلف الكبار، له أقوال في العقيدة وغيرها، ودرس على أبي ثور الكلبي تلميذ الإمام أبي حنيف، ومشهور أبو ثور وله أقوال في الفقه عديدة مشهورة جدا، أبو ثور الكلبي وأبي عبيد القاسم بن سلام درس عليهما، ودرس أيضا على بشر الحافي والسري السقطي خاله، درس علم الذكر والتعبد والزهد، وأفتى وهو ابن 20 سنة، وهذا قليل يقل أن يفتي الإنسان وهو عمره 20 سنة، هذا يدل على علمه. يقول الخلدي أحد تلاميذه، يقول ما رأيت من مشايخنا من اجتمع له علم وحال مثل جنيد، كان له علم غزير وحال خطيرة. حال يعني حاله في التعبد والزهد والصلاح. إذا رأيت علمه رجحته على حاله، وإذا رأيت حاله رجحته على علمه، يعني كان العلم والحال عنده مقترنين بعضهما مع بعض، وهذا هو المطلوب في العلماء والمشايخ. لأن العالم أيها الإخوة الكرام إذا قل ذكره وضعفت عبادته وقل يقينه وإيمانه خيف عليه أن يصير عالم سوء، أو على الأقل أن لا يصبح لكلامه طعم ولا ذوق. وإن الشيخ إذا عظم صلاحه وكثرت عبادته وقل علمه وزاد جهله خيف عليه من الشطح والجهل واستدراج الشيطان له. الأفضل والأجمل والأحسن يجتمع الاثنان للإنسان، جمال الذكر وحلاوة المناجات وجميل القرب من الله تبارك وتعالى مع العلم والفهم. ولذلك كان الجنيد متميزا جدا باقترابه من الكتاب والسنة، فيقول فيما يقول رحمه الله تعالى، يقول علمنا مضبوط بالكتاب والسنة. اسمعوا، هذا من أهم الكلمات والتي فرط فيها أكثر أهل الطور الثالث. علمنا مضبوط بالكتاب والسنة، من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث ولم يتفقه فلا يقتدى به. كلام رائع. ويقول تفقهت على مذهب أصحاب الحديث كأبي عبيد وأبي ثور، وأخذت عن السري السقطي وبشر الحافي، وذلك من فضل الله تعالى علي، وذلك سبب فلاحي. علمنا مضبوط بالكتاب والسنة، مرة ثانية أعادها، من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث ولم يتفقه فلا عبرة به. سبحان الله، كلام رائع وجليل وقوي، وهو الكلام الصحيح، وهو الكلام الصحيح. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى ناقلا عنه، يقول يرد علي الخاطر، اسمعوا يا إخوان، هذا الخاطر كم أفسد على عباد وزهاد حياتهم، لأنه إذا كان خاطرا شيطانيا ولم يضبطوه بالكتاب والسنة ضيع عليهم شيئا كثيرا، ربما ضيع عليهم سلوكهم الصحيح الصافي. يقول ربما يرد علي الخاطر فلا أقبله إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. هذا كلام جليل، ربما يرد علي الخاطر فلا أقبله إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. ويقول الطريق إلى الله تعالى مسدود على خلقه إلا على المقتفين آثار رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، كلام جليل. ثم قرأ: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكان خاله يدعو له يقول له: جعلك الله صاحب حديث صوفيا ولا جعلك صوفيا صاحب حديث. يعني إيش؟ يعني تبدأ بالحديث وتكون صاحب حديث على أنه قل ما روى، كما قال الإمام الذهبي، روى حديثين أو ثلاثة أحاديث فقط، ما تفرغ للزهد والعبادة وما تفرغ لرواية الحديث، على أنه سمع الحديث، سمع كثيرا من الحديث، لكن ما روى هو بنفسه، ما روى إلا حديثين أو ثلاثة فقط. كانت له أقوال جليلة. سئل مرة عن الحكايات، يقول مريدون هؤلاء يحبون الحكايات، ما فائدة الحكايات المريدين؟ وكان مشهورا بحسن الجواب والذكاء الجليل العجيب. فقال: الحكايات جنود من جنود الله تعالى، يقوي بها قلوب المريدين، والمريد الصلاح صوفي يريد أن يريد الله تعالى والدار الآخرة. قالوا: هل من شاهد؟ أعطينا شاهدا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فأجاب على البديهة سريعا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يا سلام، كلام جليل جميل. فالقصص القرآني، من فوائد القصص القرآني تثبيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وأيضا سئل عن الإخلاص، ما هو الإخلاص؟ قال: وسر بين الله وعبده، لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميله. هذا بينك وبين الله تعالى، ما أحد يعلمه. والشاهد على هذا أن لا يعلمه ملك فيكتبه، أن الملائكة، وهذا حديث صحيح، تأتي يوم القيامة إلى الله تعالى بصحف مختمة، صحف العباد وما فعلوا، فيقول الله تعالى لهم: اقبلوا هذه وألقوا تلك، ردوها. قالوا: يا رب، والله ما علمنا إلا خيرا، ما علمنا إلا خيرا. قال الملائكة: ما تعرف ما في الداخل، تكتب بحسب الظاهر. قال: إن هذا عمل لغير وجهي، وإني لا أقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهي. الله أكبر. إذ هذا الإخلاص. سئل عن الحياء، قال: رؤية الآلاء ورؤية التقصير، فتتولد بينهما حالة تسمى الحياء. سبحان الله العظيم، رؤية الآلاء رؤية النعم الإلهية، كيف النعم تشمل وتحيط بك من جميع النواحي، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، رؤية الآلاء. ورؤية التقصير، كم نحن قد قصرنا في جنب الله تعالى. فتتولد بينهما حالة تسمى الحياء، الحياء من الله تعالى، يستحي الإنسان من الله تعالى. سئل عن الصبر، قال: الصبر تجرع المرارة بغير تعبيس. الله، يعني الرضا بالقضاء، الرضا بالقضاء، هذا الصبر. يعني الصابر الحقيقي هو الذي تمر عليه الأحوال الصعبة وهو راض، ممكن أمره إلى الله تبارك وتعالى، هذا هو الرضا، هذا هو الصبر الصحيح، من غير تعبيس، أن في التعبيس شيئا من الاعتراض على القضاء. سئل عن المروءة، قال: المروءة احتمال زلل الإخوان. يعني هذا كلام جليل، ما من أحد إلا ويخطئ عليه آخر، لكن إذا احتملت زلل إخوانك فلم تفسد علاقة بينك وبينهم، هذا كان من المروءة. وسئل عن المروءة أيضا فقال: بذل الندى وكف الأذى. كف الأذى وبذل الندى المعروف، إعطاء المعروف من المال والملاقات الحسنة وغير ذلك والعلم إلى آخره. وسئل عن القرب سؤالا مهما جدا، عن قرب من الله تعالى كيف يكون؟ قال: قرب بلا تلاق، هو قريب بلا تلاق، بعيد بلا افتراق. وهذا مهم جدا نفهمه، يعني يرد على أهل الوحدة والاتحاد، أهل الطور الثاني أو آخر الطور الثاني والطور الثالث، مما اشتهروا بالحلول والاتحاد، نسأل الله السلامة والعافية، أن الله يحل في خلقه وهذه الطوام والبلايا. قال: قريب بلا التقاء، بعيد بلا افتراق. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وعلى ذلك كان كلامه رحمه الله تعالى بليغا جدا في الكلام، وكان سريع الجواب، متقنه، سديده رحمه الله تعالى. أما وفاته فكانت شيئا جليلا، ابتدأ في قراءة القرآن وختمه، وابتدأ في قراءة البقرة إلى وصل 70 آية، ثم توفي في يوم الجمعة رحمه الله تعالى. وكان بجواره الجريري أحد تلاميذه، قال: أرفق بنفسك يا أبا القاسم، قراءة مطولة، قال: وهل رأيت أحدا أحوج إليه مني في هذه الساعة، أحوج إلى كثرة قراءة القرآن في هذه الساعة مني وأنا، وهو ذا تطوى صحيفتي، صحيفتي تطوى الآن، صحيفة الحسنات والسيئات تطوى، ويصعد الملك ويوسد الإنسان في التراب، هو بحاجة إلى أن يعمل شيئا. قال: هو ذا تطوى صحيفتي، وهل رأيت أحدا أحوج مني إليه في هذه الساعة؟ هذه هو الساعة. وإلى قرب وفاته كان يكثر من الصلاة رحمه الله تعالى، قالوا: حتى قاربت روحه الخروج وهو يصلي جالسا رحمه الله تعالى ورضي عنه. ورآه من الطرائف أنه رآه تلميذه الخلدي، والخلد خلدي نسبة إلى رحبة في بغداد تسمى رحبة الخلد، ينسب إليه الخلدي، ما كان ما هي نسبة لكن نسبة إلى رحبة، إلى مكان في بغداد، وكان من تلاميذه المقربين. فقال: يا أبا القاسم، ما فعل الله بك؟ فإيش قال؟ قال: طاحت تلك العبارات، وغابت تلك الإشارات، وفنيت تلك العلوم، ونفدت تلك الرسوم. الله أكبر. وما نفعنا إلا ركيعات ركعناها في السحر، هذا الذي نفعنا. سمعتم؟ قال: طاحت تلك العبارات الجليلة، المروءة، الإخلاص، الصبر، اليقين، كل هذا ذهب. طاحت تلك العبارات، وغابت تلك الإشارات. والإشارات وكلام الصوفية اللي فيه الإشارات جليلة وجميلة، خاصة الطور الأول كان كلامه رائقا وجليلا جدا. طاحت تلك العبارات، وغابت تلك الإشارات، وفنيت تلك العلوم، كلها العلوم الجليلة التي كانت عندهم، ونفدت تلك الرسوم، الحدود والتعريفات وكذا. وما نفعنا إلا ركيعات ركعناها في السحر. الله أكبر. وهذا يدل يا إخوة على جميل وفضل التعبد المحض، وخاصة في أوقات السحر. لا نخلي يا إخوة، لا نخلي، أحاول نقول، أقول لكم هذا وأنا أول مقصرين، لكن نقول: نقوم قبل الفجر ولو بنصف ساعة، ربع ساعة، 20 دقيقة، خاصة مع تعقد الحياة الآن وصعوبتها ونومنا المتأخر، يعني أصبح القضية صعبة على نفوسنا، لكن نقوم ولو قبل الفجر ب20 دقيقة، نذكر الله تعالى، نصلي ما تيسر، نذكر الله تعالى، ندعوه ولو في 20 دقيقة، فهذا فيه خير كبير. هذه وفاة أبي القاسم الجنيد رحمه الله تعالى. أثره في الحقيقة على من جاء بعده، وكان أثرا جليلا عظيما. قلت لكم كان أحد أركان الطور الأول، بل كان أعظم ركن فيه، وفي الحقيقة ما خلف بعده في مجموعه مثله، حتى أن الذهبي رحمه الله تعالى ما ترجم له قال: رحمة الله تعالى على الجنيد، ومن مثل الجنيد في علمه وحاله، ومن مثل الجنيد في علمه وحاله. فهو لم يخلف بعده في مجموعه مثله رحمه الله تعالى. قد توفي 98 و200 على قرب رأس القرن الرابع، فهو قد مات، عاش ومات في القرن 3 الهجري رحمه الله تعالى. فأثره على من بعده كان عظيما، إذ كان قد قوم مسيرة الزهد التي ورثوها من التابعين وتابعيهم، كانت تركة عظيمة من الأقوال والأفعال، لكن ابتدأ يختلط بها شيء. ما هو هذا الشيء الذي ابتدأ يختلط بها؟ خذ لكم، طور الأول كان أقرب إلى الصفاء والنقاء، لكن ليس معنى هذا أنه صافي 100%، لا. يعني مثلا ظهرت دعوات العزلة. هنا الجنيد في الحقيقة ما مانع هذا ولا رده، لكن قيده وضبطه، هذا هو المهم. لأن العزلة يا إخوة ليست كلها شرا، العزلة ينبغي أن يكون للعبد أوقات يعتزل بها، يعتزل ولو ساعة في اليوم، يعتزل بنفسه، متى يقضي ورده، متى يقرأ قرآنه، متى يقرأ أذكاره، متى يقرأ الكتب التي ينبغي أن يقرأها؟ يقرأها في وقت العزلة، ما ينبغي، ينبغي أن يكون له ساعة في اليوم والليلة يعتزل بها الناس. فالعزلة كانت بلا ضوابط في الحقيقة قبل زمان الجنيد، هو لما جاء ضبطها وقننها وجعل لها التقييدات المطلوبة، وهكذا في كثير مما صنع. وهذا من أعظم الآثار التي خلفها، أنه ضبط الأمور، لأن القضية إذا تركت الأذواق والمواجد، يعني ما يجده الصوفية من أذواقهم وكذا، تضيع الشريعة تماما. لأن كل إنسان يكون له ذوق، كل إنسان يكون له طريقة، كل إنسان يكون له حالة، وهذا يضيع الشرع المطهر. بل ينبغي أن يقيد ذلك كله بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أدعي أنا الآن أن حال الجنيد كان كله صحيحا، لا، كان له بعض الشطحات لكنها قليلة، وكان له كرامات جليلة عظيمة، ارجعوا لتفسير سيرته وتطويله طويلة. لكن من أعظم آثاره أنه قيد هذه الأحوال وضبطها وأعادها وردها إلى الصدر الأول، وهذا جميل. يعني مثال، سئل عن قوم قالوا بنزع التكاليف، وهؤلاء طائفة من أوائل الباطنية. الباطنية هؤلاء كانوا أسوأ الآثار في المجتمع الإسلامي، ذلك أنهم كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الزندقة والكفر. فكانوا يدعون أنهم إذا وصلوا إلى حال عظيمة مع الله تبارك وتعالى من الذكر والتعبد والزهد والصلاح والصلاة تسقط عنهم التكاليف، وأنهم وصلوا إلى الله تعالى. وهذه طائفة مشهورة كانت في التاريخ التي تقول بسقوط التكاليف، وهذا الذي جعل بعض العلماء من المستشرقين وغيرهم يربط الصوفية بالبرهمية، الصوفية بالبرهمية في بعض أحوالها، يقول أن البراهم الهنود كانوا يدعون سقوط التكاليف إذا وصلوا إلى حال محددة. فقال جنيد ماذا؟ قال كلمة رائعة، قال نعم وصلوا لكن إلى سقر، إلى جهنم. لأن من يقول هذا كافر، ما في كلام. إذا قال الإنسان هذا يكفر ويخرج من الملة باجتماع المسلمين، لأن إذا لم نقل هذا تضيع الشريعة، تضيع الشريعة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال نعم وصلوا صحيح، لكن وصلوا إلى سقر، إلى جهنم، لأن هؤلاء استدرجهم الشيطان، إن كانوا مخلصين استدرجهم الشيطان استدراجا بعيدا جدا، وضلوا ضلالا بعيدا. وإن كانوا غير ذلك من باطنية الزنادقة فقطع عليهم الطريق. فعلا تعاليم الجنيد قطعت الطريق طويلا على الباطنية الزنادقة الذين في الطور الثالث، اسمعوا يا إخوان، في الطور الثالث اشتبكت حركتهم بحركة التشيع وحركة التصوف. انتبهوا، الثلاثي هذا، الباطنية والتشيع والتصوف، ارتبط هذا الثلاثي في الطور الثالث بعد القرن العاشر وما بعده، ابتدأ الارتباط معا في صورة مريبة في الحقيقة في بعض الأحوال، وقد لا تكون مقصودة، لكن الزنادقة استغلوا الشيعة واستغلوا المتصوفة ودخلوا فيهما بقوة. ولأننا لا نكاد نفهم كثيرا من الأقوال في التاريخ الصوفي إلا إذا فهمنا قضية الباطنية ودخولها معهم في بعض الأحوال. إذن من أعظم ما خلف الجنيد رحمه الله تعالى قطعه الطريق على الباطنية الزنادقة، وإعادته الأحوال وربطها بالكتاب والسنة. وهذا من أعظم الآثار التي يذكر فيشكر عليها رحمه الله تعالى. ترك خلف بعض التلاميذ لا نكاد نعرف شيئا عن حال أهله وأولاده، وهذا غريب، ما ذكر التاريخ شيئا عن حاله مع أهله وأولاده، ربما كان له أهل وأولاد، الله أعلم. في الكتب التي درست سيرته وحاله ما بينت شيئا من هذا، ما بينت شيئا من هذا، وكانت حاله وسطى معتدلة من الناحية المالية، ما اشتكى من الفقر كما اشتكى كثير من الصوفية من الفقر، بل كان يعمل ويجتهد ويكسب ويقي نفسه شر السؤال وذله. هذه كانت مقدمة موجزة عن التصوف وحال الجنيد رحمه الله تعالى. ارجع إلى سيرته في طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي، وارجع إليه في البداية والنهاية لابن كثير، وفي تاريخ الإسلامي وسير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي، هذه من أعظم، وتاريخ بغداد للحافظ البغدادي، هذه من أعظم مصادر سيرة الجنيد رحمه الله تعالى، ورفع درجته وألحقنا به في الصالحين. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الثانية من هذا الموسم لهذه البرنامج، برنامج معالم مهادية. الحلقة الماضية تحدثنا عن البرنامج وعن الكتاب الذي اعتمدنا عليه، وتحدثنا عن بعض القواعد. لعل نواصل اليوم في هي مازلنا في مقدمة هذا البرنامج، مازلنا في مقدمة، حلقتين حيكونا في المقدمة. ذكرنا قواعد تحكم هذه القيم، قواعد ربما أساسية، قد يكون في بعض القواعد الأخرى لكن احنا ليست للحصر وإنما هي للمثال. هناك شروط، أيضا شروط علشان نقول احنا القيم هذه تمثلناها أو أصبحت جزء من حياتنا أو من سلوكنا. لأن الإنسان أحيانا قد يدعي الشيء ولا يملكه. أنا والله عندي قصور، والله عندي أموال كثيرة، لكن أنا في الحقيقة ما عنديش. علشان عندي، لما أقول أنا عندي مال لازم فيه علامات تدل على أن هذا المال عندي فعلا، أو موجود في حسابي في مصرف، أو عندي بيوت أملاك أوراق ممتلكات، عندي تجارة، عندي صناعة، عندي زراعة، عندي كذا، عندي أشياء تدل على حياتي هذا الأمر. فكذلك القيم لابد أن يكون هناك شروط علشان نقول والله حزناها، ولا يكون العملية ادعاء. الإنسان ما يقولش والله أنا أملك هذا الشيء إلا لم يكون عنده ما يفيد فعلا ملكه لهذا الشيء وحيازته له. هذه الشروط مش كبيرة، شرطين أو ثلاث شروط بسيطة. الشرط الأول هو مطابقة القول العمل. قيم هي قيم تحكم سلوك، هي قيم تحكم تصور، هي قيم تحكم أحكام. يعني كما يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فكذلك القيم هي اللي تحكم هذه السلوكيات اللي سلك. يعني لما نمشي، ما هو الفرق ما بيني أنا الآن كإنسان مسلم وبين إنسان غير مسلم أو غير مؤمن أصلا بأي دين، ملحد مثلا؟ ربما لو جيت لي أنا وطلبت مني مساعدة نساعدك، ولو جيت لهذاك أيضا وطلبت مني مساعدة ممكن يساعدك. بكويس، شنو المنطلق اللي خلاه، اللي خلى هذا المنطلق خلاني أنا ندير الشيء هذا، والمنطلق اللي خلى ذلك الشخص يقوم بهذا الأمر؟ هذا هو فيه حاجة، فيه قيمة، فيه خلينا نقوله قاعدة عندها في حياته هي اللي خلت تسلك هذا السلوك، وبالتالي هو منسجم مع نفسه. كويس، فالمسلم عادة ينطلق من منطلق أنه هو الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، لأن الله أمر بمساعدة الآخرين، لأن الله وعد من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعني أنا منطلق أني أنا مستفيد من هذه هذا الفعل، أني حنحصل أجر ونحصل إكرام وفضل من الله سبحانه وتعالى في الوقت اللي أنا نحتاجه، سواء في الدنيا ولا في الآخرة. بينما غيري قد ينطلق منطلق آخر، منطلق إنساني، والله الإنسان وأنا الإنسان حب الإنسان نساعد الإنسان، لأن علشان يساعدني، لأنه هو يتوقع أنه لما يساعد حيساعدوه، يتوقع أنه لما يدير هذا الشيء. فهو منطلق، مش المنطلقات مش واحدة، القيمة مش واحدة، وإن كان إيش المظهر للسلوك. لكن الآن ومنجو نحن نقوله مطابقة القول العمل، أنا لما نجي نقول والله أنا صراحة أريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، تمام؟ لو الشخص اللي أنت درت له الخير كفاك بالشر، ماذا استفدت؟ هل تتوقف عن فعل الخير أم ستستمر؟ هنا إذا القيمة حقيقية في نفسك هتستمر. ليش؟ لأن أنا لا، أنا بالأجر، والأجر عند الله موجود، سواء درت مع هذا والله درت مع هذا، ولا افعل المعروف في أهلي وفي غير أهلي. الإنسان يفعل المعروف ولا يقول لا والله أنا هذا يستاهل هذا ما يستاهلش. أنا لست حكما على العباد أن هذا يستاهل وما يستاهلش. أنا مأمور، جاني سائل يسألني، عندي إمكانية سادة، ما نقدرش نقول لا والله هذا يا سراق هذا كذاب هذا بلعوط هذا مش عارف. يعني هذه كلها مبررات تدل على أنك أصلا مش ديرها. الله أمرك بأنك لو جاء سائل وعندك إمكانية سادة هو عليه ذنب. إذا كان هو مثلا لو أنت متحقق متيقن من أن هذا الشخص فعلا يستعمل هذا المال في غير مرضاة الله ربما نعم، لكن أنت ما تعرفش هذا مستور الحال فيه حالاتك وفي حالاتك، لكن هذا كشخص كعينة ما تقدرش تقول. بالتالي القيمة، وذلك تو الإنسان عندما تحدث مع عند تحدث له مصيبة أو يعني شخص يسيء إليه ما يمنعش هذا من أنه يستمر في فعل الخير. ليش؟ لأن القيمة اللي انطلق منها اللي حكمة فيه تقول لأن أنت الأجر لك عند الله مش عند الناس. بينما ذلك الشخص الذي فعل الفعل مش منطلق ديني وإنه منطلق مصلحة المصالح وإنه مكافأة، لو الناس ما ردت له بالسوء هو حيبطل، معاش يدير، معاش يعطيه، معاش يقدم أي خير. ليش؟ لأنه يشعر بأن لأنه هو يقول ما حصلتش فائدة، أنا ما استفدتش. المؤمن المسلم استفاد. إيش استفاد؟ أنه عنده أجر عند الله سبحانه وتعالى، سيجد اليوم وحيجد بكرة إن شاء الله. هذا قيمة. بالتالي هذه مسألة مهمة جدا اللي هي قضية مطابقة قول العمل. وذلك الله سبحانه وتعالى يعني عبر عنها بصورة الحقيقة مؤلمة، عدم مطابقة القول العمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. لو وقف هنا عند الله سبحانه وتعالى مازال شكي، يعني التساؤل استنكاري وبس. كبر، لكن هو أكد عليها بكلمة شديدة، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يعني مقت عند الله وكبر، مش مقت عادي ومش عند الناس ومش مقت بسيط، لا ما كبير كبير كبير جدا، أمر كبير، أمر يعني جليل. وبالتالي مهم جدا أن نحن ندرك أنه الإنسان عدم مطابقة قوله لفعله أو عدم مطابقة ما يدعيه لما يعني يطبقه في حياته راهي سلوك هذا لا يكون إلا عند من يكون عند المنافقين. المنافقين هم اللي فعلا يظهرون ما لا يبطنون ويبطنون ما لا يظهرون. أول سرهم عكس على نيتهم بالضبط، يؤمنون وهم في الحقيقة مؤمنين، هذا ظاهر أنهم مؤمنين كويس، ولكن في الحقيقة هم غير مؤمنين. يدعون الصدق وهم كاذبون، يدعون العقل وهم ما عندهمش عقل. يعني في مسألة خطيرة جدا. وبالتالي هذا شرط أني نقول الله أنا أملك هذه القيمة، أني أنا فعلا لو جيت سلوكي لقيت نفس الشيء، يعني مطابق القول. المسألة الأخرى هي أنه هذه القيم نأخذها بنوع من القوة ونوع من الحزم والعزم، يعني ما نأخذهاش ما تسهلش فيها. خلينا نقول وذلك يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة. هذه الأشياء التي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نحن أن نتبعها ونسير عليها، يعني نأخذها بعزيمة، والعزيمة تدعونا إلى الاستمرار حتى يصبح هذا السلوك وهذه القيمة جزء من حياتنا ويصدق فينا ما وصفت به السيدة عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن خلق رسول الله عن خلقه صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، كان القرآن يمشي على الأرض. مش لا هذا الأحكام هذه للمسلمين مش لينا مش علينا، لا هو أول من يمثلها بل كان صلى الله عليه وسلم يتحمل أحكام لا يتحملها عامة الناس، بل هناك أحكام جاءت بعد ابتلاء للنبي صلى الله عليه وسلم في نفسه وأهله وأصحابه. وما حدثت الإفك عنا من بعيد، يعني حدث الإفك الرياي ابتلاء. ترى الله النبي صلى الله عليه وسلم في أحب أزواجه إليه، في أطهر نسائه، بنت أقرب الناس إليه، بنت الرجل الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عملي كل علشان الحكم اللي أحكام القذف، أحكام الحكم على الناس بالزنا والله بالفاحشة، شنت المتطلبات، شن شروطها، شن كذا، كلها بينها في موقف. الموقف هذا لو طبق على إنسان عادي كان ممكن يتحملش، لكن جاء على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول كان ولم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليش أنا ليش ما نزلش يا ربي، ليش ما نزلتش الحكم وخلاص، غير لازم تبتليني عشان نزل الحكم. لم يعترض ولم يتكلم ولم يتأوه ولم يتأفف ولم ولم ولم ولم ولم ولم، كل اللمات غير موجودة، بل كان راضي بأمر الله سبحانه وتعالى، مقبل على الله، مطمئن إلى الله كل شيء. حتى عندما يعني في غزوة الحديبية عندما دار الهدنة مع قريش وكانت الأحكام في ظهرها، فالرسول لما سيدنا عمر اعترض عليه كذا قال لن أخالف أمره ولن يضيعني، أنا ما خلفش أمر الله سبحانه وتعالى ولن يضيعني، عند في قبل الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لما يأخذ الأمور بحزم، بقوة، بعزم، في شوية يعني خلينا نقول إرادة في أن يكون هو هذا ديدنا، هذا سلوكه كويس، أنا نبي نكون كريم، ينفعش ندير مرة مرتين ثلاثة ونوقف، مش حن مش حن مش حن نستوعب الخلق هذا، مش حنتمثل في حياتي، مش حيكون طبيعي بالنسبة لي، حيكون دائما متكلف. لكن لما نستمر عليه فترة من الزمن حيصبح خلق عندي، حيصبح سلوك طبيعي، ما نتكلفش العملية هذه. يعني الإنسان أحيانا تقول إحنا الآن مرات أنت عندما تريد أن تقابل الناس تبي تبتسم وتتكلف الابتسامة أحيانا، لأنه مش كلهم يعني تفرح بهم أنت أصلا، لكن عندما يصير الإنسان يكون متعود أنه يبتسم لكل من يلقاه، يعرفه ولا ما يعرفش، يبتسم في وجهه، لو واحد جاء قال السلام عليكم يرد عليه وعليكم السلام بابتسامة، خلاص هذا حتلقى الابتسامة دائما مرسوم على وجهه بدون تكلف ولا حتى فيها أي نوع من المشقة. بينما اللي هو مش متعود عليه، لا، اللي متعود انه هو لو جاء اي واحد صاحب يساعده حيتلقاه ينوض من نص نومه، من عز نومه، ولا يشعر باي نوع من الالم ولا نوع من الاشكاليه والحرج، وانما على طول ينطلق. ليش؟ لانه متعود على هذه المساله. يبقى لدينا شرطين، هذين شرطين رئيسيين في مساله، علشان نقولوا إحنا القيمة هذه أو مجموعة القيم هذه لأنها أصبحت سلوك لنا، أصبح أو أصبحنا نملكها أو أصبحنا نسير على ناجية، هذا راهو محتاج أني أنا يكون عندي الشرطين هذين. الشرط الأول اللي هو قلنا على مطابقة القول والعمل، والشرط الثاني هو العزم والعزيمة في الأخذ بهذه. نقف إن شاء الله تعالى عند فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله تعالى فنكمل حديثنا، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا.
1: تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل حديثنا إن شاء الله تعالى حول القيم وشروطها. ذكرنا قبل الفاصل الشروط، تأتي هنا اللي هي مسألة ما ذكره الشيخ، اللي هي مسألة الحدود، حدود هذه القيم، يعني أو خلي يقولوا زي ما يقولوا الحركة بهذه القيم، بحيث ضوابطها اللي هي تضبطها، مش الشروط اللي كما قلنا باش نقول أنا عندي، لكن تو الآن أنا عندي حدود، عندي ضوابط تضبط عمل القيم هذه، الحركة بالقيم هذه. فهو لعل من الضوابط المهمة جدا هو أنه هذه القيم نأخذها بالمعروف. يعني لما نقول بالمعروف شو نقصد بالمعروف؟ يعني أول مرة من المعروف أن الإنسان يبدأ مع نفسه بشوية بشوية، يتدرج في هذه، في التمثل بهذه القيمة بشوية بشوية، حتى لا يعني يتركها جملة وتفصيلا، وإنما يأخذها بشوية بشوية، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نعرفه كلنا، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المبتة لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. بالتالي مهم جدا ان احنا لما نتمثل قيمه، قيمه الكرم او قيمه المروءه او قيمة، يعني بشويه بشويه، ما ناخذش العمليه بشده، فما يصيرش نوع من الانهاك. وكذلك عندما نأمر بها، عندما نأمر بها غيري، نأمر قيمة، نأمر بالقيمة هذه، نأمر بها بالتي أحسن شوية بشوية. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. نحاول أني أنا نبسط العملية للناس، نحاول أني أنا نسهلها عليهم، نحاول أني أنا نرغبهم فيها، نحاول أني أنا نطمعهم في أجرها ومثوبتها وإلى آخره. فبالتالي هذه مسألة أني أنا لما طبق على نفسي أخذها بشوية بشوية، وكذلك عندما نأخذ طبق على الناس أو نأمر الناس بالعمل بها، وأننا نديرها بالمعروف. وكذلك أيضا الحدود، أننا زي ما يقولوا هذا المعروف بأفضله اللي قلنا عليها في الآية، وجادلهم بالتي هي أحسن، مش بالتي بالأحسن بالحسن، بالتي هي أحسن، بالذي هو خير. نحاول أننا هذه القيمة نمثلها في نفسي بأفضل طريقة، وكذلك نعبر عنها بأفضل طريقة، وكذلك ندعو إليها بأفضل وسيلة. المسألة مش مسألة، يعني أحيانا أنت تجي لواحد تقول له، إنسان تقول له صلي، لماذا لا تصلي؟ الصلاة كنور، الصلاة اللي ما يصليش يخش النار. أنت قاعد يعني ما اخترتش أحسن طريقة في ترغيب الإنسان، بينما لو ذكرت أن الصلاة من معانيها هي الراحة، هي الإطمئنان، هي الطمأنينة، هي الرضا، من الصلاة هذه تصلك بالله سبحانه وتعالى، فيفيض الله عليك من فيوضاته، من كرمه وجوده وبره ورحمته سبحانه وتعالى، فترغب الإنسان. فبالتالي مهم جدا ان هنا لما ندعو او سواء انا لو على فكره المساله متعلقه بالنفس او متعلقه بالغير، راه ما كان الرفق في شيء الا زال وما نزع من شيء الا شانه. انا لو مشيت كل شيء نديرها بشويه او نديرها بطريقه يعني فيها نوع من اليسر والتسهيل على نفسي وعلى الناس. نعم هناك على فكرة في بعض الناس عندهم قدرة على أنه يأخذ بالعزائم، هذا

0: ليس القاعدة. هذا مش هو القاعدة. القاعدة هو أن الناس تبي شوية مراعاة. لازم المراعاة الناس في إلزامهم بأي أمر يريدوا أن يقوموا به أو يراد أن يقاموا به بشوية بشوية. زي ما نحن العيل نبدو فيه ندوتشو فيه بشوية بشوية نمسكو بيديه باش يمشي خطوة الأولى خطوة الثانية والثالثة بعد شوية نطلقوا اليد خلوا يد واحدة بعد شوية صبع بعد شوية تقدر تطلقها. لو أنك تركتها من أول لحظة حيطيح حين يصبر. ما هي زي ما درنا هذه ديروا 900. الأخلاق حتى تحتاج منا إلى وقت تحتاج منا إلى أسلوب. وأحيانا الغالب في الإنسان أنه هو يفعل الشيء رغبة ورهبة. يعني إما راغب في الشيء لأن فيه وبالتالي لو استطعنا نحن يعني مثلا على سبيل المثال من الأشياء اللي أدعو إليها دائما صراحة وسمعتها من كثير من المشايخ اللي هي أن احنا لماذا لا نحبب الله إلى خلقه؟ ليش دائما نذكر في الله بالجبار والقهار والقوي والكذا والمنتقم ولا نذكره بالرحمن الرحيم الرؤوف الرحيم؟ وحتى لو تجينا في القرآن نجد أن صفات الرحمة هي اللي ذكرت بأعداد كبيرة جدا بينما صفات الانتقام والجبروت قليلة جدا. لأن الله يريد من عباده أن يعبدوه حبا مش فقط خوفا بس لا يكونوا في حب. لأن هذا الفرق بين عبادة الله سبحانه وتعالى نعبده حبا وخشية نحبه لنعمه ولفضله ولعطائه ونخشى من غضبه سبحانه وتعالى لأن ما فيش حد يقدر يوقف قدام غضبه. فبالتالي لو قدرنا نحبب الله سبحانه وتعالى خلقه الناس حترجع إلى الله سبحانه وتعالى بسهولة. وكذلك لو أني أنا مثلا في بعض الناس لا ما فيش فيه إلا التخويف ممكن لكن هذه ليست القاعدة المطردة عند كل الناس. وذلك خلينا ندعوهم بشيء اللي يحببهم فيه ثم بعد ذلك اللي ما ينفعش فيه نشوفه بالطريقة الثانية. أيضا في تطبيقي لهذه الحدود عفوا تطبيقي لهذه القيم ودعوتي لهذه القيم الحقيقة يكون فيه نوع من الإحسان والاتقان. أنا عجبتني مرة في الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه قال إن بنته فيه خادم أو عامل يشتغل عندهم فشريت له صينية لا فيها أكل فهيك الأكل مخلط مع بعض يعني زي بقول طرف طماطم عليه بصل عليه كذا صينية واحدة فقالها لك أنك أنت قسمتين قسمتين في كل حاجة في مكانه ورتبها بطريقة أصبحت شكل الصفرة حلو شوية. قالها مش أحسن مع أن هي ما تغيرش حاجة المكونات نفس المكونات لكن الطريقة اللي قدمت بها الصورة التي وضعت عليها خلت شكل أجمل. وذلك توازي نقول في العوائدنا وقولوا في أمثلة شبيه العين تاكل يعني الأكل لما يقدم ويبقى فيه طريقة في التقديم حلوة ومنظر سمح وكمية وافرة تخليك أنت تشرب بالمتعة النظر نفسها متعة النظر عندك يعني فيها لذة بروح بينما الأشياء جيت ما وكذلك القيمة اللي أنا بنسلكها أو بنطبقها في حياتي أو بنطالب يعني نحاول نديها بأحسن صورة نبين محاسنها كما يقول نبين فوائدها نبين يعني نديها بأجمل ما يمكن أن يكون عليها التالي. يعني مثلا تخيل انت الان لو وجدت والله انا بنساعد واحد وبشيل المساعده اللي انا بنشيل من مكان لمكان اي احسن تقربه ولا توصله تقرب للمكان ولا توصله للمكان؟ لا شك انك توصل للمكان احسن بكثير من انك انت تقربه وان كان حتى هي كويسه لان هو مرات انا ما عنديش امكانيه ما عنديش قدره والله بطريقي والله مستعجل والله والله والله اي سبب يخليني فانا اوكي قرب هذا اقل الفعل لكن لو قدرت نوصله للمكانه افضل. لو واحد جاني وقال لي والله أنا محتاج، أي أحسن إني نعطيه فلوس حل مشكلته والله نعلمه صنعة يستغني بها عن السؤال في المستقبل؟ لا، فالأحسن والأكمل هو أن نعلم الصنعة، خلي الشيء يمد إيده مرة ثانية. بين المرة هذه جت معي أنا وكان استقبلته وربما حتى أكرمته وربما نعطيه وكل شيء، لكن ممكن المرة الجاية يطيح واحد مثلا يطرده ويضربه ويشتمه أو إلى، فأنت ليش تخلي فيه معرض للإهانة والسؤال مذلة في حد ذاته؟ بينما أنت لو علمته حرفة يتعلم منها ويكفي نفسه وعيلته ويكرم نفسه وأهله. فبالتالي مسألة الإحسان والإتقان في هذه القيمة، كيف نصورها بصورة أحسن صورة، هذه مهمة جدا جدا. طيب، عندنا مسألة أخرى اللي هي قضية أنه مش إحسان بس، لا، حتى في حال اسمها سرعة في الأداء كويس. هذه يعني يعني لو جيت أنا الإنسان فني استطاع في حرفة معينة، طلب مني دي العمل ودار لي بصورة ممتازة باهي، لكن بدل ما يدير لي في ساعة دار لي في يوم، والأمر ما يحتاجش اليوم أو أفضل ما يحتاجش، لأن عبارة الإحسان يحتاج وقت. لكن لو إحسان الوقت بإمكاني أن نديرها في أسرع وقت ممكن بأحسن طريقة ممكنة، لا، الأسرع أفضل. فالسرعة مع الإحسان أيضا قيمة أو حد من حدود هذه القيمة اللي أنا أتمثلها أو اللي أنا قاعد ندير فيها قدام الناس. طبعا نتكلم على قيم، القيم هذه أشياء وجدية. يعني مثلا على سبيل المثال أنا لأن صاحب الصنعة، شنو القيمة بتاعتها؟ قيمة هو أن إتقان هذه الصنعة أو أن يدير لك بطريقة صحيحة بحيث أنك تستفيد منها استفادة كاملة. بينما لو أتقنها في وقت قصير مش أحسن؟ لا شك أنه أفضل. وحقيقة أنا هنا نبه إلى مسألة عند إخواننا الحرفي أصحاب العرف الصنايع، بالله لما يطلب منك أي إنسان زبون يقول لك أنا بيقدر هذيك الحاجة، خذ وقتك اللي ترى أنه فعل كافي لإنجاز مهمتك في أحسن صورة. لو أن مهمة تنجز في يومين قل لا يومين، حتى لو قلت ثلاثة أيام مش مشكلة، لأنك أنت لو كملتها قبل الوقت مش هيزعل منك، بالعكس هيفرح. لكن أنت لما تأخر عليه بعدين أنت قدرت تقول له يومين وبعدين تخليها أسبوعين، هذه مؤلمة ومؤذية وتخلي الإنسان يعني يكره الساعة اللي جاء فيها الشغلانة هذه أو طلب منك هذا العمل. بينما لو أنت جيت قبلها قبل الموعد بتاعك وسلمت له يفرح بك أي ما فرح، لأن يقول الله ما شاء الله هذا كان بإمكانه يخليها يدسها لعند ما نجي الوقت، لكن هو جاب لي قبل الوقت لما كملها جاب على طول. هذه أمانة وهذه صدق وهذه تعطيك لا شك يعني ميزة عن غيرك. يعني مسألة أخرى أيضا في مسألة الإنسان بطبيعة الحال ضمن الحدود اللي هو حدود القيم، هو أنه الإنسان المتمثل للقيم ما يعنيش أنه إنسان معصوم، وما يعنيش أنه إنسان ما يغلطش، وما يعنيش أنه إنسان ما يقعش في الخطأ والخطيئة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطاء، ولكن من هو الكويس؟ من هو صاحب القيمة الحقيقية؟ خير الخطائين التوابون الذي يعود. ولذلك نحن نتوى الآن المنجول بعض الناس أحيانا يستهين بحق مكانة الصحابة رضوان الله عليهم، يقول والله هم بشر مثلنا وغلطوا كيفنا وداروا راجع شوي ننتظر قليل، أصبر شوي. لما داروا غلطة استمروا فيها والله ورجعوا عنها بسرعة، تمثلوا قول الحق سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوب على طول. فشنو يقولوا للمباشرة؟ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. نحن الواحد منا يغلط يكابر يا يغلط يستمر، يغلط يأجل، يغلط توبة. خلوا في آخر حاجة لما نوصل 40 سنة، لما نوصل 60، لما قريب الموت، بينما هم كانوا الواحد منهم يخشى على نفسي أن تستمر الفعلة في الذنب ثواني دقائق، قل أنا مش أفرض الأجل جاء قبل نتوب، فيبادر بالتوبة. المبادرة مهمة جدا، هذه كانت هذه ميزة الصحابة رضوان الله عليهم، وقافين عند الحق ووابين إلى الحق، ما همش مكابرين. نحن الواحد منا يدير الحاجة وبعدين يعني يستكبر أنه هو يقول أنا غلطان، لا تغلط، كيف أنت ملكش معصوم، لست ملكا معصوما، ولست نبيا معصوما، ولست إلها، أنت بشر، أنت مخلوق، والمخلوق هذا يا الله سبحانه جعل عليه اللي هو المسألة الخطأ والصواب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى أن نلتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الحلقة نتناول شخصية علمية كبيرة لها وزنها في التاريخ الثقافي الليبي، وأعني به العلامة الكبير الشيخ علي يحيى معمر. هذا الشيخ الجليل كانت له إسهامات كبيرة في كتابة التاريخ العلمي الديني في ليبيا، وتحديدا في الفقه الإباضي الذي يدين به مجموعة من سكان ليبيا في منطقة الجبل الغربي وأيضا في زوارة. وهذا المذهب منتشر كما هو معلوم في تونس والجزائر أيضا، وله اجتهادات وعلماء مما يجب أن نسلط عليه الأضواء، وخاصة وأن هذا الشيخ الجليل له كتابات عديدة ومؤلفات، وله أيضا دعوة صالحة في التقريب بين المذاهب الإسلامية، مما سوف نلقي عليها بعض الأضواء. أقول في ترجمته أولا أن ولادته كانت في قرية تكويت من إقليم نالوت سنة 1337 هجرية، التي توافق 1919 ميلادية. نشأ وترعرع في أسرة صالحة كريمة على جانب من الصلاح والاستقامة. دخل المدارس لحفظ كتاب الله وتلقي العلم ثقا وذكاء حادا، وجلس إلى بعض شيوخ العلم، ثم انتقل إلى جربة ودرس على بعض شيوخها. بعدها انتقل إلى تونس العاصمة فالتحق بجامع الزيتونة، ثم التحق بمعهد الحياة بوادي ميزاب، ونظر لنبوغه أصبح مدرسا به إلى جانب مواصلة التعليم، وعاد إلى بلاده ليبيا سنة 1945 ليسهم في النهضة العلمية، وأخذ يعمل على الرفع من مستوى أبناء وطنه فكريا وعلميا. له إسهامات كثيرة في مجال العمل الخيري والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من خلال إلقاء الدروس ومشاركة الجمعيات والأعمال الخيرية والنشاطات المسرحية والرياضية. له العديد من المؤلفات القيمة، لعل من أهمها كتاب الإباضية في موكب التاريخ، وقد بلغت كتبه 16 مؤلفا، كان آخرها كتاب الإباضية مذهب إسلامي معتدل. انتقل رحمة الله تعالى في 27 صفر سنة 1400 هجرية الموافق 15 يناير 1980 ميلادية، ودفن في طرابلس بمقبرة صحابي الجليل سيدي مندر. لا يخفى على أحد من الباحثين في تاريخ الثقافة بليبيا مكانة هذا العلامة الشهير ودوره في نشر الثقافة الدينية والتقريب بين المذاهب الإسلامية. لقد كانت إسهاماته في هذا المجال كبيرة ومفيدة، لأنها تناولت التعريف بالمذهب الإباضي وتنوير الناس بحقيقته وبيان مكانته بين المذاهب الإسلامية. ويتميز أسلوبه في ذلك بالشرح والتعليق ومناقشة الذين لا يعرفون عن المذهب وتاريخه ورجاله والأصول التي يعتمد عليها والفقه الذي سار عليه وعلاقات معتنقيه مع غيرهم، وبصورة عامة كل ما يتعلق بهذا المذهب من علوم وتاريخ وأيضا وثقافة. يقول الشيخ علي يحيى معمر رحمة الله عليه في كتابه الإباضية في بين الفرق الإسلامية، موجها كلامه إلى قارئ الكتاب: وأن تضع في اعتبارك أنني أرى أن جميع الفرق والمذاهب الإسلامية تقف متساوية على صعيد واحد، فليس فيها بصفتها الجماعية فرقة أفضل من فرقة ولا مذهب خير من مذهب، وأن في المنتمين إلى كل فرقة أو مذهب أتقياء بررة وأشقياء فجرة وسوادا أعظم، وهو وسط بين ذلك، ومن ذلك من هذا القول ينطلق إلى بناء نظرية من شأنها أن تقرب بين المذاهب. يقول في نظريته إنه يدعو إلى ثلاثة أشياء أو ثلاثة أركان أو ثلاثة ركائز في المعرفة الدينية، وهي المعرفة والتعارف والاعتراف، ثلاثة مبادئ رئيسية تقوم عليها نظرية الشيخ علي يحيى معمر في التقريب بين المذاهب. يقول عن المبدأ الأول المعرفة، فبالمعرفة يفهم كل واحد ما يتمسك به الآخرون ولماذا يتمسكون به، أي أن أتباع أي مدرسة إسلامية لا يجب عليهم الانغلاق في فقههم وآراء أئمتهم فقط، وإنما عليهم مطالعة كتب الفقه في كافة المذاهب الإسلامية لفهم أقوالهم وأحكام مذهبهم والأدلة التي يستندون إليها، وبهذا تتاح لهم فرصة الآخر أو معرفة الآخر ودليله بالكتاب والسنة وغيرها من مصادر التشريع، وبذلك يعرفون لماذا يتم التمسك بالرأي الذي يقولون به، فقد يكون لديهم الدليل الأقوى والحجة الكبيرة في ذلك القول، وقد يتبين العكس بضعف دليلهم وقلة حجتهم، وبذلك يعلم كل منهم ما لديه من علم وفقه ويزيد من إلمامه بآراء المذاهب الأخرى، فقد يلجأ إليها في الفتوى ويطبقها في بعض المسائل التي ترد عليه. من هذا الرأي نجد أن دعوته هذه فعلا هي ما يجب أن نقوم به الآن ما بين طلاب العلم وما بين العلماء، فالانغلاق في مدرسة فقهية معينة دون الاطلاع على المدارس الأخرى من شأنه أن يجعلنا نتعصب للمدرسة التي نتبعها، وهذا هو الذي يؤدي بنا إلى الخلاف، لأن الدين واحد وكتاب الله واحد وسنة نبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة، وبالتالي وأيضا المصادر الأخرى الإجماع والقياس من المصادر التشريع، فكيف نختلف في هذه الأشياء؟ وإنما يجب علينا أن نطلع وهذا الاطلاع هو الذي يمكننا من معرفة الرأي الآخر، فقد كما يقول الشيخ رحمه الله نعتنق المذهب أو نعتنق الرأي الذي ورد في المذهب الآخر ونترك الرأي لدينا لقوة الحجة وأيضا للدليل القاطع الذي يستدل به. المبدأ الثاني الذي ينادي به بعد المعرفة هو التعارف، ويقصد بالتعارف هنا هو أنهم يشتركون في السلوك والأداء الجماعي للعبادات، وأكبر دليل على هذا التعارف هو ما يتم في موسم الحج وفي صلوات الجماعة وأيضا صلاة الجمعة والأعياد، عندما يقف المسلمون في كل مكان في مكان واحد وأمام رب واحد ويسجدون لله سبحانه وتعالى جميعا، لا خلاف ما بين من معتنق هذه الفكرة أو معتنق هذا المذهب أو غيره، هنا تتحقق التعارف فيما بين المسلمين، وهذا التعارف فيما بينهم يدل على وحدة العقيدة في الفكر والسمة العامة للمسلمين من تعاون وتكاتف وأيضا من التفاف بعضهم على بعض، فالسلوك اليومي للمسلمين هو يدل على التعارف، وهذا التعارف هو الذي يقرب بين المذاهب، فعندما يجد إنسان مسلم آخر يؤدي شعيرة معينة بكيفية فيسأله مثلا عن الرأي الشرعي أو الحكم الشرعي الذي يعتنقه أو الرأي، يقول له أو يسرد له الرأي والدليل فيقتنع بهذا الدليل ويأخذ به، وقد يقتنع بالدليل الآخر ويأخذ به، وكلهم من رسول الله ملتمس كما يقال، فهذه أيضا التعارف يدل على الوسيلة أو على وسيلة التقارب بين المذاهب، بحيث أن لا نجعل من هذه المدارس تفرقنا أو هذه المذاهب تفرقنا في الدين أو تفرقنا في أحكامه أو تفرقنا في المعاملات أو تفرقنا في أداء العبادات، وإنما التعارف يجمعنا على وسيلة واحدة تكون أو تقرب فيما بيننا. الرأي أو الفكرة الثالثة هي الاعتراف، فماذا يقول الشيخ علي يحيى عن الاعتراف؟ يقول: وبالاعتراف يتقبل كل واحد منهما مسلك الآخر برضا، ويعطيه مثل الحق الذي يعطيه لنفسه، اجتهد فأصاب أو اجتهد فأخطأ. يقصد بذلك أن السلوك الناتج عن الاجتهاد في المسائل الفقهية والذي يترتب عليه القيام بعمل معين أو أداء أو شعيرة أو أداء عبادة معينة، هذا العمل الذي يعتنقه المسلم إنما يقوم على رأي شرعي وارد في المذهب أو المدرسة الفقهية الذي يعتنقها أو رأي عالم. فعندما يأخذ به هذا المسلم وأيضا يأخذ به غير ويأخذ غيره برأي آخر، كل منهما يستند إلى عالم أو إلى فقه أو إلى رأي في المذهب أو إلى مدرسة فقهية معينة، عند ذلك يتم الاعتراف كل واحد منهم بالآخر. فنحن لدينا مجموعة من المذاهب الإسلامية، كل مذهب له علماء وله مدرسة وله أحكام وله أيضا قواعد وله اجتهادات فقهية وله مؤلفات. هذه الكمية الهائلة من المؤلفات والآراء والأحكام وما إليها، كل ذلك يشكل تروة فقهية إسلامية كبيرة يمكن لا توجد مثلها في الأمم الأخرى. هذه التروة يمكن الاستفادة منها من مختلف معتنقي المذاهب، وهذا الذي دعا الأول إلى المعرفة، معرفة الآخر، معرفة كيف يفكر، كيف يقول، كيف يستمد من الأدلة، كيف يناقش الأحكام، كيف يستعمل الدليل وما هو الدليل الذي يأخذ به. هذا المعرفة الأولى، وأيضا التعارف فيما بين المسلمين، ثم أيضا الاعتراف كل منهم بالآخر. لكن لا يجب أن نحجم عن دراسة الآراء الأخرى، يعني عدم الاعتراف مثلا بأي مدرسة فقهية هو الذي أدى بنا الآن إلى بعض ما نراه في مساجدنا أو بعض مساجدنا الحقيقة من وجود اختلافات كثيرة. لماذا؟ لأن بعض الذين يعتنقون أفكارا أو آراء شيوخ معينين يرفضون الأخر، يرفضون الأخذ عن أي مذهب أو مدرسة أخرى، ولا يناقشون ولا يقدمون أدلتهم، وكل ما يقولون به هو أقوال شيوخهم. وهذا يعني عدم الاعتراف بالآخر، وعدم الاعتراف بالآخر يولد الفجوة بين المدارس الإسلامية، بين المذاهب الإسلامية، وقد يحدث عن هذا الاختلاف مشاجرة أو ما إلى ذلك من وجود مشاكل في المساجد أو في المدارس أو في مراكز البحوث العلمية. لهذا عندما ينادي الشيخ علي يحيى معمر بالاعتراف، يعني ذلك تقبل الآخر ومعرفة ما لديه ومناقشة دليله، وأيضا الاعتراف به كمدرسة إسلامية. فتنوع المدارس الإسلامية أو المذاهب الإسلامية في الفكر الإسلامي ليس عيبا، بل يدل على وجود تروة فقهية كبيرة جدا يمكن الاستفادة منها ويمكن دراستها واستنباط أحسن الحلول وأفضلها بما يتلائم مع عصرنا الحالي. فإذا المبدأ الثالث الذي يقول به الشيخ علي يحيى وهو التعارف من المبادئ الثلاثة التي من شأنه التقريب بين المدارس الإسلامية. كذلك أيضا عندما يقع التعارف اللي هو معرفة الآخر والاعتراف به وبمدرسته وبأنه يمثل مدرسة إسلامية أساسها جميعا الكتاب، أو كلها تعتمد على الكتاب والسنة ومصادر التشريع الأخرى، لا يلجأ إلى وسيلة التكفير. ونحن الآن وللأسف الشديد نسمع بعض الآراء التي يكفر بها المسلم غيره، وهذا لا يجوز في شريعة الإسلام. ففقهاؤنا الكرام يقولون دائما: من الخير لك أن تضم شخصا إلى الإسلام أو أن تحكم عليه بالإسلام بدلا من أن تكفر مسلما. فهذا التكفير ليس من شأنه أن يزيد من تقارب المسلمين فيما بينه. فإذا الشيخ علي يحيى معمر رحمة الله عليه يقول بهذه المبادئ الثلاثة: التعرف والتعارف والاعتراف. هذه المبادئ من شأنها أن تقرب بين المذاهب الإسلامية، ولا تجعل كل صاحب مذهب أو صاحب مدرسة أو صاحب رأي متزمتا متشرنقا في فكرته أو في رأيه. هذه الدعوة الكريمة يعني الإنسان يجب أن يؤيدها. لماذا؟ لأننا الآن نجد اختلافا كبيرا، وخاصة بين الشباب الذين يستمعون إلى بعض الآراء من خارج ليبيا. نحن عشنا في ليبيا منذ دخول المسلمين إليها سنة 23 هجرية، ولدينا المذهب المالكي، وأيضا عاش بيننا المذهب الحنفي فترة كبيرة من الزمن، وكذلك المذهب الإباضي، ونحن نحترم جميع المدارس الإسلامية سواء التي وجدت في ليبيا أو في غيرها، ولا نتزمت ولا نتشرنق في أي مذهب معين. فكل رأي صائب نأخذ به، والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أخذها من أي مكان. وبالتالي ما ينادي به الشيخ علي يحيى رحمة الله عليه من التقارب بين المذاهب الإسلامية وفق نظريته التي بناها على ثلاثة ركائز: التعرف والتعارف والاعتراف. هذه الركائز الثلاثة إذا طبقناها وفق ما ينادي به، فإننا سنجد نفسنا في يوم من الأيام مسلمين ولسنا مذهبيين، بمعنى أن لا نتزمت لمذهب من المذاهب، ولا نتشرق في مدرسة فقهية معينة، وإنما أمامنا جميعا كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، ولدينا اجتهادات الفقهاء من مختلف المدارس. هذه الاجتهاد نضعها وندرسها ونستخلص منها ما يفيد في تعليمنا وثقافتنا ووحدتنا أيضا، وعدم اختلافنا وجمع شملنا كمسلمين، لأن العالم الإسلامي يتعرض إلى هجومات كبيرة ومخاطر كثيرة، كلها تنصب على الحرب ضد الإسلام. والإسلام غني بمبادئه، ودين الإسلام دين من الله سبحانه وتعالى، علينا جميعا أن نعتنقه وأن نتمسك به، وأن نوحد كلمتنا في على كتابه وسنة رسوله، حتى نصل إلى المقام المحمود بإذن الله سبحانه وتعالى، ونصل ببلداننا الإسلامية إلى خير ما فيه للرعية للمسلمين وللعالم أجمع. ورسالة الإسلام خالدة وستظل خالدة بإذن الله سبحانه وتعالى، طالما تمسكنا بهذا الكتاب وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالأصول الأخرى: القياس والإجماع وما قاله فقهاء نستفيد منه من هذا التراث الإسلامي الكبير. والله يوفقنا لما فيه الخير وإلى ما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله وأوقاتكم بكل الخير. نحن معكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة. القرآن الكريم هذا الكتاب المعجز فيه كثير من مظاهر ووجوه الإعجاز، لكننا في هذا البرنامج نركز على الإعجاز البياني وعلى التفوق البياني والبلاغي والفصاحي في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن فيه جوانب أخرى كذلك من الإعجاز لا نحاول التركيز عليها فيما يتعلق بالإعجاز العلمي، الإعجاز النفسي، الإعجاز الطبي، الإعجاز العددي أو الرقمي، لكننا نركز على الجوانب البيانية والبلاغية من كتاب الله تبارك وتعالى. هذه فقط المقدمة إجابة على بعض الإخوة الذين قالوا لما لا تتحدثون عن بعض الجوانب المتعلقة بالإعجاز العلمي في القرآن. فالإعجاز العلمي له برامجه الخاصة ومؤلفاته الخاصة وكذا، لكننا آثرنا أن نركز في هذا البرنامج على هذا الجانب وهو المتعلق باللغة والبيان والبلاغة والفصاحة. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي، حياك الله فضيلة الشيخ الدكتور.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم.
0: إذن هو تركيز على الجانب البياني.
1: نعم، هو هذا روح البرنامج وأسسه، ولكن لا يمنع أن نشير أحيانا إلى بعض الإشارات الواضحة يعني
0: إذا احتاج السياق.
1: نعم، لكن كما تفضلتم للإعجاز العلمي رجاله وللإعجاز الطبي متخصصون فيه، فنحن لا نقتحم كل الأسوار.
0: بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء. فضيلة الشيخ الدكتور، توقفنا في الحلقة الماضية عند الحديث عن المتقين. قال إن المتقين في جنات وعيون، ثم بدأ كأنه يقول لما هم وصلوا إلى هذه المنزلة، لأنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هذا الفهم الذي فهمته أنا وفهمته أنا، فإذا في مجال كذلك نبين هذه المسألة. أعتقد هنا توقفنا في آخر حلقة.
1: نعم، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. وقفنا بالضبط أستاذ محمد والكلام للمشاهدين عند بداية وصف المحسنين. الآية صحيح
0: آخذين ما أتاهم ربهم
1: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، بدأ شرح صفات المحسنين
0: هكذا.
1: لأن الآية لا تتحدث فقط عن المتقين، إن المتقين في جنات وعيون. هؤلاء المتقين لهم خصوصية، كانوا محسنين. أن المتقين كلمة عامة، صحيح. ممكن أي واحد يكون متقيا، أما أن تكون متقيا محسنا فهذه درجة عالية،
0: ترقي
1: فيها، ترق وفيها صفات عالية جدا. فبدأ الوصف كانوا قبل ذلك محسنين، كأن قائلا يقول ما صفات هؤلاء المحسنين. بدأ التعداد، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هنا توقفنا وأشرنا كان هجوعهم بالليل قليلا. هذه الجملة بحد ذاتها لو في غير هذا السياق لا تفهم أنها مدح. إذا قلت أنا أو أنت تقول واصفا عن فلان، واصفا فلانا، تقول لا ينام الليلة، قد يكون
0: سهرا مرضا
1: لهوا. لكن لأن الحديث عن المحسنين المتقين فكانوا قليلا من الليل ما ينامون، معناه كانوا يقومون الليل.
0: فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يهجعون معناها ينامون.
1: لكن ثم تفرق بين الهجوع والنوم.
0: هكذا
1: النوم هو الكلمة العامة، أنا أنام أنت تنام. النوم العام فيه إنسان يستلقي في النوم، قد يكون النوم بسيطا أو عميقا، بينما الهجوع هو النوم الخفيف.
0: هكذا
1: التهجاع، يقول اللغويون إمام الزبيدي يقول الهجوع والهجعة والتهجاع، التهجع هجع تهجاعا وهجوعا، أي نام نومة خفيفة.
0: هكذا.
1: جيد، انظر الآية القرآنية، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. إذا الهجوع لا يصيبهم، من باب أولى لا ينامون، يعني كأنه ينام عيناه مفتوحتان. كانوا لا ينامون إلا نادرة إلا قليلة، فعبر بالهجوع القليل من باب أولى النوم يبتعدون عنه، النوم عندما يغط الإنسان في نوم عميق. وهذه صفة مدح عظيمة لهؤلاء الصنف العظيم من المحسنين.
0: طبعا ما هنا مصدرية؟
1: هنا ما مصدرية أو ما زائدة مؤكدة. كيف؟ وأنا أشرنا المرة الماضية لما كانوا قليلا من الليل ما يهجعون،
0: هجوعهم
1: كانوا قليلا هجوعهم، ممتاز، هنا مصدرية. أو كانوا قليلا ما يهجعون، كانوا لا يهجعون إلا قليلا، وما تكون زائدة مؤكدة فقط،
0: يعني لا عمل لها،
1: لا عمل لها، تكون مؤكدة.
0: فهذا يعني كانوا قليلا من الليل يهجعون،
1: بمعنى يهجعون قليلا، كانوا يهجعون قليلا. وذكرنا يومها أن كلمة قليلة يجوز أن تكون صفة للمصدر أو صفة للظرف. كانوا يهجعون هجوعا قليلا، أو كانوا يهجعون زمنا قليلا، يجوز الوجهان، وهذا من التوسع الدلالي، بارك الله فيك.
0: طيب، ألا يمكن أن تكون هذه ما نافية؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون.
1: ما شاء الله، هنا الوقف يكون، وذكر العلماء هذا، المفسرون ذكروا، ولكن النحاة اغتاظوا. المفسرون قالوا كانوا قليلا، يعني هؤلاء الصنف كانوا قلة، على شكلة قليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. واحد التقى بعمر بن الخطاب فقال له، الرجل يسأل، قل اللهم اجعل لي في الأقلين، اجعلني في الأقلين.
0: قال بما تدعو؟ دعاء غريب يعني.
1: بما تدعو؟ فأشار إليه، يقال علي رضي الله، هو يقول اجعلني من الذين تقول فيهم قليل ما هم. قال كل الناس أفقه منك يا عمر، يعني عمر كان رجلا لماحا، ولكن
0: وقليل من عبادي الشكور،
1: شكور اللهم يعني. فبعض المفسرين قال كانوا قليلا نقطة من الليل ما يهجعون، أي لا ينامون أصلا. تفسيريا صحيحة، نحويا يقولون ما يأتي بعد ما النافية لا يعمل فيما قبلها، يعني تعرف أنت النحاة لهم بعض التفاصيل،
0: ما يعني ما لا تتقدم على عاملها، على
1: معمولها لا يتقدم عليها.
0: هكذا.
1: ما يهجعون من الليل، من الليل ما يهجعون، هم المفروض تقول ما يهجعون من الليل، صحيحة نحويا، لكن ما لنا وللنحاة أحيانا المعنى صحيح. أقول لك شيء آخر، هذه الآية فيها مبالغات. أولا وصفهم بالقلة، قلة الهجوع، الإتيان بلفظ الهجوع وليس بلفظ النوم، الإتيان بما المصدرية، والإتيان بكلمة الليل. جيد، لو قال كانوا لا يهجعون، كانوا قليلا ما يهجعون،
0: سيكون ليلا أو نهارا يعني.
1: لكن من الليل، الليل المخصص للنوم ولا يهجعون، فما بالك بالنهار، يعني النهار قد لا يخجع الإنسان أصلا، لكن الليل المخصص للراحة والاستراحة وللأهل وللإخلال، وهم يعني مبالغات. إذا كانوا من الليل ما يهجعون، في النهار لا يغفلون عن رب العالمين، بارك الله فيك.
0: طبعا كانوا في إشارة إلى الدنيا، حالهم في الدنيا،
1: بارك الله فيك.
0: نعم. طيب، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
1: نعم.
0: هذه صفة أخرى.
1: نعم، وفيها ترقي، في الليل ما يهجعون، وحين يصل وقت السحر يزدادون مغفرة.
0: والسحر هو آخر الليل؟
1: هو آخر الليل، بعض الأئمة يقولون هو السدس الليل من الأخير، الخمس من الليل، لو قسمنا الليل كاملا إلا ستة أقسام، السدس الأخير الساعة السادسة هي السحر. لو فرضا بدأنا الليل بعد التاسعة فرضا،
0: هو الليل يبدأ من متى؟ من
1: الليل يبدأ بعد الغروب،
0: هكذا،
1: بارك الله فيك. لكن دعنا نقول بعد العشاء حتى لا نطيل كثيرا. لو بدأنا الليل من العاشرة ليلا، الحادي عشر، الثاني عشر، الواحدة، الثانية، الثالثة ليلا، الرابعة ليلا، هو السحر. يعني قبيل الفجر بساعة، ساعة ونصف، هذا أعظم الوقت. في هذا الوقت وبالأسحار هم يستغفرون، يعني السحر هو وقت السحور، ووقت الذي كان يتسحر فيه المسلم الذي ينوي الصيام قبيل الفجر، جيد.
0: طيب تسمح لي بسؤال هنا. هو السحر والسحور، من الذي أثر على الآخر وأخذ معناه أو أخذ لفظه؟
1: نعم.
0: هل وجبة السحور سميت كذلك لأنها في السحر؟
1: نعم.
0: أم السحر سمي كذلك نسبة إلى السحور؟
1: بارك الله فيك. لا، الوقت هو الذي يسمى وقت السحر،
0: هو
1: الوقت. نعم، نقول السحر، بعد ذلك الفجر، بعد ذلك الفلق، بعد ذلك الصبح. السحر هو الوقت.
0: فوجبة السحور سميت لأنها في السحر،
1: أخذت من هذا الوقت. بارك الله. هذا الذي أعلم، ولغويا هذا جيد. وبالأسحار هم يستغفرون. انظر إلى هؤلاء المحسنين، يقضون ليلهم قليلا من الليل ما يهجعون، وعندما يدركهم وقت السحر ووقت الفجر لصلاة الصبح يظنون ويرى كل واحد منهم أنه مقصر، أنه مقصر في جنب الله الذي خلقه وأنعم عليه، فيقوم: يا ربي أستغفرك لما لم أستطع أن أفعله. يعني ربما قرأ من أشياء من القرآن الكريم أحزابا أو وردا، يستغفر لأنه قصر، صلى 10 ركعة، صلى 20 ركعة، يقول: ليتني صليت 30 أو 40. يعني يقول الفخر الرازي رحمه الله، يقول: يقضون كل الليل في الهجوع، عفوا في الخشوع والتهجد، وإذا ما حل الفجر يندمون فيستغفرون على أنهم لم يكثروا من العبادة. هؤلاء فعلا يعني قوم يعني مدحهم الله وأثنى عليهم، والذين يستغفرون بالسحر. أنت تعرف الحديث الصحيح: إن الله ينزل كل ليلة إلى بقي ثلث الليل الأخير ويقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه. هذا حديث صحيح. يعني
0: والملائكة تتنزل في الثلث الأخير من الليل.
1: نعم، هذا وقت عجيب. ولذلك هؤلاء لا يضيعون هذا الوقت ويستغفرون الله كثيرا. نأتي الآن من ناحية اللغوية أستاذ محمد. وبالأسحار، الباء هنا كما تعرف
0: ظرفية.
1: ظرفية، بارك الله فيك، ما شاء الله عليك، هنا ظرفية. لكن انظر، لم يقل وفي الأسحار هم يستغفرون، وبالأسحار ظرفية، لكن هو آثر الباء على في.
0: والسبب؟
1: السبب أن الباء تفيد الإلصاق في اللغة العربية. في أصلها ظرفية.
0: صحيح.
1: أما الباء
0: لها معاني كثيرة.
1: لها معاني كثيرة.
0: أصلها ليس ظرفي.
1: لا، أصلها ليس ظرفي، أصلها الإلصاق. وأصلها الإلصاق، وأحيانا الملابسة السببية، لها عدة من، لكن الإلصاق. مددت يدا بيد، ألصقت يدا بيد، أو بعتك يدا بيد. وبالأسحار، وفي الأسحار، بل ملتصقون بالأسحار،
0: يعني ديدنهم،
1: ديدنهم، فلا يكادون أن ينفكوا عن الاستغفار في وقت السحر. فالباء تصور التصاقهم بوقت السحر، فيه مبالغة أكثر. لو قال وفي الأسحار مدة زمنية، بينما بالأسحار هم صورهم القرآن كأنهم ملتصقون بهذا الوقت وهم يستغفرون. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، يستغفرون فيها،
0: في فيها طبعا استمرارية،
1: استمرارية،
0: ويدل على ذلك المضارع.
1: ولم يقل، والدليل، ولم يقل وبالأسحار هم مستغفرون. يستطيع في غير القرآن؟
0: نستطيع.
1: يستغفرون، يتجدد استغفارهم كلما جاء وقت السحر. هذا شيء عظيم.
0: وفي كذلك الهم، هذه ضمير الفصل، هذه
1: ضمير الفصل هنا يفيد القصر. لكن هل هذا القصر حقيقي أم ادعائي؟ في اللغة البلاغية نقول ادعائي. ليس وفي الأسحار هم يستغفرون، غيرهم لا يستغفر؟ يستغفر. ولكن القرآن صورهم بأنهم هم الكاملون في الاستغفار، كأن غيرهم لا يستغفر، كأنهم هم الكاملون في هذه المادة، فكأن غيرهم تسبيحه واستغفاره لا شيء بالقياس إليهم. هذا المعنى الحقيقي يعني للآية، فيه مبالغة في الثناء عليهم. ثمة نكتة لغوية بسيطة، لو لم يقل هم
0: وبالأسحار يستغفرون تركيبيا، ما في
1: جيدة،
0: ما في إشكال،
1: يدخل وهم بسيط،
0: يختل المعنى،
1: يدخل وهم بسيط. إذا عطفنا تقول: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار يستغفر، كأنك تقول قليلا بالأسحار يستغفرون. يدخل وهم،
0: يلتبس.
1: لما تقول قليلا من الليل ما يهجعون وقليلا بالأسحار يستغفرون. لا يا أخي، وبالأسحار هم يستغفرون إبعادا لهذا اللفت.
0: سبحانك.
1: فهذا ربي. قرآن عجيب في تركيبه، يكفي أن نفهم هذه اللفتات حتى نعيش في ظلال القرآن.
0: سبحانك ربي، جميل هذا المعنى.
1: يعني وهذا المعنى قبل ما نمضي أستاذ محمد، وأنا الصراحة أفتش في هذه الآية، ابن الرومي، تعرف أنت الشاعر ابن الرومي
0: العباسي
1: العباسي لم يكن في شعره ملتزمة، لكن يا أخي هذه الآية وآية ذكرني آية السجدة، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم
0: خوفا وطمعا ومما رزقهم.
1: هذه الآية فعلت فيه الأفاعيل
0: ابن الرومي،
1: ابن الرومي الشاعر الذي عرف
0: قال الشعران في شيء.
1: نعم هو معروف بشعره بغزله بكذا، ولكن سبحان الذي خلق كيف يقذف في القلوب. قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أوحت له بقصيدة، أقرأ لك مقاطع منها. تتجافى جنوبهم عن وطيء المضاجع، كلهم بين خائف مستجير وطامع.
0: الله.
1: تركوا لذة الكرى للعيون الهواجع. قال قصيدة عجيبة. تركوا لذة الكرى للعيون الهواجع، ورعوا أنجم الدجى طالعا بعد طالع.
0: الله.
1: لو تراهم إذا هم خطروا بالأصابع، وإذا هم تضرعوا، وإذا هم تأوهوا عند مر القوارع، وإذا هم باشروا الثرى بالخدود الضوارع، ونادوا يا مليكنا يا جميل الصنائع، اعفو عنا ذنوبنا للعيون الدوامع.
0: يا الله.
1: اعفو عنا ذنوبنا للعيون الدوامع، اعفو عنا ذنوبنا للوجوه الخواشع. بعد ذلك يقول رحمه الله: أنت إن لم تكن لنا شافعا خير أنت إن لم يكن لنا شافع خير شافع. يا أخي إذا ما عندنا ولا شافع، أنت الشافع يا رب. إن لم يكن لنا شافع خير شافع، فأجيب إجابة لم تقع في المسامع. يعني لم يسمعها أحد قبل،
0: وهي
1: ليس ما تصنعونه أولياء بضائع، ليس ما تصنعونه أولياء بضائع، تاجروني بطاعتي تربحوا في البضائع، وابذلوا لي نفوسكم إنها في ودائع.
0: يا الله.
1: قصيدة
0: كلام جميل.

0: لم يكن شاعرا متخصصا في التفسير، والله فهمه للغة،
1: اللغة
0: عيشه مع هذا الكلام العظيم، والله قد يوصله إلى درجات رفيعة.
1: سبحان الله.
0: اللهم اغفر له وارحمه.
1: اللهم آمين. ورب كلمة يقولها صاحبها من رضوان الله،
0: نعم،
1: ها يعني
0: يرفعه الله،
1: الله سبحانه، الله سبحانه، نعم، الله يرفعه،
0: نعم،
1: بها يعني.
0: نعم.
1: طيب يقول: وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.
0: نعم. يعني أحد المفسرين يقول بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى خوفهم من الخالق ذكر إشفاقهم على المخلوق. الخوف من الخالق أين يبدو؟ في التهجد، في الذكر، في الصلاة والاستغفار. ثم هم لا يفرطون في الجانب الآخر، كيف معاملتهم مع الناس، كيف يحسنون إلى الفقراء، إلى المساكين، إلى اليتامى، فذكر هذا الجانب. فهذا الجانب هو المذكور في قوله وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.
1: هكذا.
0: نعم.
1: طيب وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، لما خصص الحق للسائل والمحروم فقط؟
0: نعم.
1: لأن في آيات أخرى تقول الحق يعني
0: المساكين
1: والفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله والغارمين، اللي هي الأصناف الثمانية.
0: الآية بيّنت مصارف الزكاة بالتفصيل، بارك الله فيك. أولا نحن الآن في القرآن المكي، وتلك الآية في القرآن المدني.
1: جميل.
0: والقرآن المدني بيّنت مصارف الزكاة بما يعني التفصيل دائما في الشريعة يكون في القرآن المدني. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، هؤلاء أصناف من السائلين والمحرومين.
1: لكن هنا يتحدث عن الزكاة حينما يقول في أموالهم حق.
0: بارك الله فيك، ممتاز. حق يعني هؤلاء المحسنون أوجبوا في أموالهم حقا لهؤلاء. الزكاة لم تفرض بعد، الزكاة في المدينة المنورة. إنما هل يعني ذلك في العهد المكي المسلمون والمؤمنون لم يكونوا يتصدقون؟
1: من باب التكافل الاجتماعي؟
0: التكافل الاجتماعي، مساعدة الفقراء، من باب الصدقات، من باب الرغائب والفضائل. المجتمع هو الذي يعين بعضه بعضا، إذا تداعى له عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى. فنحن الآن في العهد المكي، جيد، كيف وصفهم الله؟ لم يقل وفي أموالهم نصيب، كما تفضلت، نصيب جزء للسائل، لا، حق. أوجب، كأنهم أوجبوا على أنفسهم حقا، أوجبوا على أنفسهم حقا. فهنا ليس المقصود به الزكاة فقط، وإنما بشكل عام يعني حق فيه نصيب من الزكاة، فيه نصيب من الصدقات، فيه نصيب من الرغائب إلى غير ذلك. وسأشرح لك. جيد، لعلك تذكر شيئا أستاذ محمد، في سورة المعارج في آية تشبه هذه الآية، وفي أموالهم حق
1: معلوم. نعم. نعم. للسائل والمحروم.
0: للسائل والمعلوم
1: يعني مقدر،
0: مقدر، محدد. هنا بعض المفسرين قالوا لماذا حق معلوم محدد؟ قد ينصرف ذلك الحق المعلوم المحدد إلى الزكاة المحددة، حتى في العهد المكي وكانت
1: وهي نسبة معينة،
0: نسبة معينة، والزكاة كما تعرف 2.5.
1: نعم.
0: جيد. لكن الأولى ألا نصل إلى تحديدها، لأن التحديد جاء في العهد المدني بكل صفاتها وأنصبتها وكذا. جيد، لماذا قال هناك معلوم وهنا حق فقط مطلق؟
1: وهناك مكية كذلك السورة،
0: ومكية سورة المعارج. السبب في الحقيقة أن آية المعارج تتحدث عن المصلين. ذكرني بالآية التي يقول الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا
1: إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين.
0: إلا المصلين. ما أوصافهم؟
1: الذين هم في صلاتهم خاشعون.
0: لا، الذين هم في صلاتهم دائمون.
1: دائمون. والذين هم عن
0: لا إلا المصلين، الذين هم
1: على صلاتهم دائمون،
0: على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين. فلما كان السياق يتحدث عن المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، نحن الآن نتحدث عن المحسنين. أولئك يداومون على الصلوات، هؤلاء يداومون على الصلوات.

0: فقط ولا يهجعون في الليل.
1: يعني أكثر.
0: أكثر بكثير. وصف أولئك بأنهم على صلاتهم دائمون. وهنا وصفهم بأنهم في الليل لا يهجعون. ما بل يعني على صلاتهم دائمون وفي الليل لا يهجعون. وأضاف وبالأسحار هم يستغفرون. لم يذكرها عند المصلين. لما جاء إلى الصدقات والزكوات قال هؤلاء لهم في أموالهم حق معلوم للسائل، وهؤلاء حق مطلق ليس محددا. هؤلاء محسنون، يعطي 1000 يعطي 10000 يعطي 100000، أنت لا علاقة لك. هؤلاء صنف عجيب عظيم في الصفات.
1: واضح،
0: هذا
1: هو واضح جدا. طيب قال وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. طيب من السائل ومن المحروم؟
0: بارك الله فيك. السائل هو الذي يتعرض للناس، هو الفقير الذي يتعرض للناس بالمسألة، وهذا الذي ورد فيه قوله تعالى وأما السائلة
1: فلا تنهر.
0: فلا تنهر. السائل فقير مسكين يتعرض للناس ويسألهم ويعطوه أم منعوا.
1: السائل عن حاجة،
0: عن حاجة طبعا،
1: لأنه ليس كل سائل محتاج. هنا الإشكالية،
0: هذا من النصب والاحتياج في العصور المتأخرة. لكن السائل الحقيقي لا، الله تعالى لم يمنعه أن يسأل. فالسائل أما السائلة فلا تنهر. هناك من يقلق يعجل لا يستطيع الصبر، هذا يسأل الناس، فالمفترض أن نحدد مسألته، نحدد حالته وأن نجيبه. جيد. المحروم من هو؟ هو بالحقيقة أيضا فقير ومسكين، إلا أنه يتعفف ولا يسأل.
1: فلا يسأل.
0: فلا يسأل.
1: يعني يشتركون في الحاجة، يختلفون في
0: طريقة المسألة.
1: طريقة المسألة.
0: لذلك
1: أو في طريقة سد الحاجة.
0: بارك الله فيك. فالمحروم هو من؟ هو فقير متعفف لا يتعرض للناس، يظنه الناس بحالة جيدة فيحرمونه من الصدقة
1: فصار محروما.
0: هو يظن يقول والله هذا ما سأل، فيحرم لأنه لم يسأل. هذا هو معنى محروم، وإلا فهما الاثنان في نفس الوضعية. بارك الله فيك. جيد. بقي سؤال مطروح، بعض الناس المفسرون دائما يتساءلون، قال لماذا قدم السائل على المحروم؟ لماذا لم يقولوا في أموالهم حق للمحروم والسائل؟ قال لا، للسائل والمحروم، لعدة أسباب. احنا نذكر بعض الحكم. أولا السائل هو يسأل، فهو حاله وحالته معروفة فيسأل، وتقضى حاجته قبل المحروم، لأنه يسأل الناس. ومن وأخلق لمدمن الطرق أن يلج، لأنه يسأل الناس. هذا واحد. ثانيا هذا الكلام بهذا الترتيب فيه ثناء على المحسنين. المحسنين درجة عالية، كأنه يقول المحسنون إذا جاءهم السائلون يقضون حاجتهم، إذا لم يأتي السائلون يبحثون عن المحرومين الذين لا يعرفهم إلا الله، يبحثون عنهم.
1: فهم يعني يتقصدون أن يقوموا بهذه الشعيرة.
0: الشعيرة، نعم. هذه القربة، يعني تريد أن تكون محسنا، لا تكتفي بأن تعطي صدقتك لبعض المساكين الظاهرين، ابحث عن المتعففين الذين لا يسألون الناس إلحافا. هذا والله يعطي هذا النور لأصحاب هذه المرتبة.
1: فبالتالي هذا الترتيب للسائل والمحروم فيه ترقي كذلك.
0: نعم، بارك الله فيك.
1: ثم يقول وفي الأرض آيات للموقنين. الآن هذا ليس وصفا لهم.
0: نعم.
1: يعني هو قال إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، هذا حديث عن المتقين المحسنين حينما قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين. هل لازال الحديث عنهم أم توجه إلى موضوع آخر؟
0: بارك الله فيك. هذا انتقال قرآني عظيم للاستدلال على عظمة الله سبحانه وتعالى. يعني عندما قال قبلها والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، فتح القوسين للحديث عن المتقين المحسنين، عاد للاستدلال بالآيات الكونية عن إلهيته وصمديته وربوبيته. عاد يعني من البداية ما زالت الآيات كلها تدل على وحدانية الله، على إلهيته وعلى ربوبيته للخلائق. قال وفي الأرض آيات تعلم ماذا؟ تدل على الله، وفي كل شيء له آية
1: تدل على أنه
0: واحد سبحانه وتعالى. إذن وفي الأرض، لماذا لم يقل وفي السماء؟ قال العلماء السماء طبعا فيها آيات عديدة وكبيرة وواسعة، ويتحدث عنها في آية أخرى، لكن هنا الآن يتحدث عن ما هو ملتصق بهذا الإنسان. أن نحن ألصق بالأرض أم بالسماء؟
1: بالأرض.
0: بالأرض، نحن نعرف الأرض وسهولها ووديانها وجبالها وبحارها. المسلم الإنسان يعيش في الأرض، كل إنسان هو أعرف بالأرض منه بالسماء. السماء الآن تدرس بالمجاهر العالمية الكبيرة جدا، وبالتالي الله تعالى يوجهنا إلى دراسة الأرض، هذه الأرض العجيبة، كروية الأرض، قطرها 12700 متر كيلومتر، يعني 12700، محيط الأرض 40000 كيلومتر. هذه الأرض بكثافتها الشديدة، بجاذبيتها، بسرعة دورانها، شيء عجيب، لا بد أن ننظر إليها ونقول سبحانك يا رب ما خلقت هذا باطلا. لكن انظر سيد محمد، وفي الأرض آيات للناس،
1: لا للموقنين.
0: للموقنين، والله كثير الآن 8 مليارات أو أكثر يعيشون فوق الكرة الأرضية، من يعتبر؟ الموقنون الذين يقولون سبحانك ما خلقت هذا باطلا سبحانك. أما هناك من يمرون بالآيات ولا يعتبرون كما تعرف. فلذلك هي في الحقيقة آيات للجميع، لكن ماذا نفعل إذا كان هناك أناس يعطلون عقولهم ولا ينظرون؟ لماذا ترى الكرة الأرضية هكذا في هذا الكون العجيب؟ قلت هي هكذا، بالله عليك هذا جواب، هي هكذا، من أتى بها؟ هل هناك دولة تحكم فيها؟ هل هناك جهة تبنت أنها تدير الكرة الأرضية؟ لا يوجد. إذا نحن قلنا الله سبحانه وتعالى الذي خلق يقول وفي الأرض آيات للموقنين، أفلا تؤمنون وتعود إلى الباري سبحانه وتعالى؟ فهو هذا الحديث من هذا الباب، بارك الله فيك.
1: طيب، التقديم والتأخير وفي الأرض آيات،
0: نعم،
1: هل له غرض بلاغي أم لأن آيات نكرة؟
0: عدة أسباب، أولا آيات، لكن آيات نكرة موصوفة بوصف محذوف، آيات عظيمات بليغات للموقنين. طيب، لا تفخيم.
1: طيب، إذا معنى ذلك التقديم والتأخير له غرض بلاغي.
0: له غرض بلاغي، وأيضا من الناحية اللغوية في الأرض آيات، هو في الأرض كلما يقدم في اللغة كما تعرف ينبه إليه، كأن قل لو قال آيات للموقنين في الأرض لا تنبهك على طبعا. الأرض كما قال وفي الأرض، انتبه أيها الإنسان إلى هذه الأرض، آيات لأهل اليقين، ولم يقل للمؤمنين، لا، لأهل اليقين. اليقين درجة أعلى من الإيمان. دليل في القرآن في سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه
1: هدى للمتقين،
0: صفاتهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وكذا وكذا كذا، وبالآخرة
1: هم يوقنون.
0: يوقنون درجة أعلى، الآخرة تتطلب يقينا، أما الدنيا إيمان بدرجات، بارك الله فيك.
1: واضح.
0: فقط أذكرك هناك في سورة، أظن نهاية سورة، لا إله إلا سورة يوسف، وكأي من آية في السماوات والأرض
1: يمرون عليها
0: وهم عنها معرضون. هذه والله كثير من الآيات يا أخي العزيز، يوميا الإنسان يمر على آيات عجيبة في هذا الكون ولا ينتبه إليها وهم عنها معرضون، كأن الدنيا هكذا جاءت، أرحام تدفع وقبور تبلع والدنيا تمشي ولا ينظرون إلى هذه الآيات العجيبة العظيمة التي بثها الله في هذا الوجود.
1: سبحان الله. طيب، فضل الشيخ الدكتور، يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
0: ما شاء الله.
1: وهذا فيه التفات،
0: بارك الله فيك،
1: لأنه هنا قال ما يهجعون، هم نعم. يستغفرون، قال الآن أنفسكم.
0: بارك الله فيك. بعد ما تحدث حتى عن الأرض قال وفي الأرض آيات للموقنين.
1: هم
0: الآن وفي أنفسكم. لماذا؟ لماذا الخطاب نبدأ به؟ لأن الإنسان أعرف بنفسه يا أخي.
1: صحيح.
0: وفي أنفسكم، لم يقل وفي أنفسهم، لا لا، أنت الآن انظر إلى نفسك.
1: سبحان.
0: مما يتكون هذا الإنسان من هذه الأجهزة، من هذه الأعضاء، من هذه الجوارح. والله جسم الإنسان يدل على عظمة الباري، يعني جسم الإنسان بملايين بمليارات الخلايا في هذه في العقل وفي الذهن والمخ والكبد والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ أصلها وفي أنفسكم ماذا؟ وفي أنفسكم آيات.
1: آيات أفلا تبصرونها؟
0: نعم. وفي الأرض آيات. إذن وفي أنفسكم آيات وآيات. انظر إلى عظمة الإيجاز. أفلا تبصرون؟ وفي أنفسكم آيات دالات على العظمة. يا أخي هذه العين من أين كونها الله؟ وكيف تتكون؟ وكيف تتم العملية بين القرنية والإبصار؟ نحن لا نستطيع كما تفضلت أنت أن نتحدث عن هذا الإعجاز العلمي العجيب، لكن يكفي أن نفتح الزاوية ونقول أفلا تنظر في نفسك أيها الإنسان. النفس هنا ليس المقصود بها النفس الإنسانية أستاذ محمد. النفس، النفس كنفس وروح، هذا أيضا جانب عظيم. أنت تكلم النفس كإنسان، كجسم، كخلايا، كأعضاء. وفي أنفسكم يا سيدي الكريم، هذه الآية قسها على قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخلق. هذا في أنفسكم. هذه المراحل هنا أوجزت جدا لأن الله يريد شيئا. وفي أنفسكم أعميتم فلا تبصرون. أفلا تبصرون الفاء عاطفة، الهمزة همزة استفهام لا نافية، تقول لي فاء عاطفة على ماذا كما تعرف؟ أعميتم فلا تبصرون، أتغافلتم فلا تبصرون، استفهام توبيخي، استفهام يوقظ الإنسان. أفلا تبصر؟ والله أنا وأنا أقرأ في هذه الآية كأنه يقول إذا كنت أيها المسلم أيها الإنسان لا تنظر في نفسك، ما حاجتك إلى البصر؟ إذا كنت لا تبصر حقيقة نفسك، أنت لا تحتاج إلى هذه العيون،
1: وأنت أقرب شيء إلى نفسك.
0: إلى نفسك، فما حاجتك للعيون؟ ماذا تريد بها؟ ماذا تريد بها؟ كأنه يقول في آية أخرى لهم أعين
1: لا يبصرون بها
0: ولهم
1: آذان لا يسمعون بها
0: ولهم قلوب لا يفقهون بها. كأنه يقول يا أخي ما حاجتك أنت إلى البصر إذا كنت لا توظفه؟ أفلا تبصرون؟ فهذا سؤال توبيخي يوقظ الضمير ويوقظ الإنسان أن يدرك هذا هذه العظمة.
1: طيب لماذا استعمل الإبصار ولم يستعمل لفظة أخرى كالتفكر مثلا؟
0: لا أو النظر.
1: النظر والإبصار يدل على ذات المعنى، لكن أحيانا يقول أفلا تتفكرون.
0: نعم.
1: ولماذا اختار الإبصار عوضا عن النظر؟
0: نعم هذا هو. أو الرؤية.
1: أفلا
0: ترون، أفلا تبصرون، أفلا تنظرون، هذا واحد. أنت الآن ذهبت ما شاء الله، أفلا تتفكرون مثلا، جميل، هي كلها جميلة، لكن الله يريد أن نبصر. والله الأجهزة هذه المليارات من الخلايا تحتاج إلى بصر. عندما تبصرها عن طريق المجاهير الدقيقة جدا يزداد. الآن كما تعرف أنت بس ونحن في هذه الجائحة رفعها الله على المسلمين وعلى الناس. آمين. جميعا.
1: آمين.
0: هذا الفيروس الذي يرى ويكبر بالمجاهير العلمية يحتاج إلى رؤية، إلى بصر أستاذ محمد.
1: ولعب في البشرية الألاعيب.
0: الألاعيب، سبحان الله تعالى الذي خلق ويعني يجعل سره في أضعف خلقه. إذن أفلا تبصرون العملية تحتاج إلى إبصار. أما أفلا تدركون؟ نعم. أفلا تتفكرون؟ نعم، كلها صحيحة، لكن جسم الإنسان بالضبط يحتاج إلى مزيد من البصر، هذا واحد. جيد، لماذا يقول أفلا تنظرون؟ يحتاج إلى بصر وبصيرة.
1: هكذا.
0: لو قال أفلا تنظرون عين، أفلا تبصرون عين وبصيرة،
1: فالتفكر حاضر هنا.
0: بارك الله فيك. على هذا العمدا اللي سبحان الله أحببت أن أعطيك.
1: بارك الله فيكم. يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون.
0: نعم.
1: الرزق في السماء.
0: نعم.
1: وما توعدون إشارة إلى ماذا؟
0: بارك الله فيك. هنا يواصل الحديث بعدما قال: وفي الأرض آيات أدخل النفس الإنسانية، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، عاد إلى السماء، وفي السماء رزقكم، يحبب الناس إلى الله، وفي السماء رزقكم الذي ينزل عليكم الخير، في آيات وينزل لكم من السماء رزقا، والمطر ينزله الله من السماء،
1: صحيح،
0: ويكونه في طبقات الجو العليا. والمطر كما تعرف كل الاقتصاد عجلته تبدأ من المطر، بل القرآن يقول: وينزل لكم من السماء رزقا، ما يقول مطرا. وهذا من الناحية البلاغية مجاز مرسل علاقته المسببية، أي وقت أن يقول وينزل لكم مطرا يكون سببا في الرزق، مباشرة ذهب إلى النتيجة، إذن ذكر المسبب ويريد السبب. إذن هنا نفس الكلام: وفي السماء المطر الذي فيه رزقكم، لا، في السماء رزقكم، إذن فيها اقتصار وإيجاز وتنبيه لعظمة هذا المطر الذي بسببه الاقتصاد كله يتحرك، هذا واحد. اثنين: وفي السماء تقدير رزقكم. التقدير، الله سبحانه وتعالى أين هو جل جلاله؟ في علاه.
1: يعني وفي السماء رزقكم مقدر أو مكتوب،
0: مكتوبا ومقدرا في اللوح المحفوظ عنده سبحانه وتعالى، هذا المعنى رقم اثنين. وفيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، نحن، مصيرك، ما تقوم به اليوم، أكلك، شرابك، رزقك، كله مقدر عند الله،
1: شقي أم سعيد،
0: كله مقدر عند الله سبحانه وتعالى، هذا واحد. ثانيا، عفوا، ثالثا: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ما الذي توعدون؟ ما توعدون من ثواب؟ ما توعدون من جزاء؟ ما توعدون من عقاب؟ أيضا في السماء، والجنة عند الله في السماء، والنار عند الله سبحانه وتعالى، أين؟ لا ندري، لكن الله تعالى يقول: وما توعدون عندنا في السماء. والله سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ أأمنتم كذا؟ فلذلك وكل ما توعدون ومما توعدون، الجنة والنار والعقاب والحساب والثواب، كل هذا موجود. ولذلك الآية هي موجزة تحتمل معاني كثيرة. بارك الله فيك.
1: طيب، هنا مفعول توعدون غير موجود.
0: توعدونه
1: هكذا.
0: نعم، ما توعدونه، بارك الله فيك. لكن خلاص، مدام وما توعدونه دل عليه السياق، بارك الله فيك، ما شاء الله.
1: ومراعاة الفاصلة حاضرة كذلك.
0: ومراعاة الفاصلة حاضرة.
1: يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، أو يقسم فيقول: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هذه الآية آية عجيبة، فيها مؤكدات.
0: نعم.
1: يعني فيها حشد من المؤكدات.
0: نعم.
1: ولا يدل هذا الحشد من المؤكدات إلا على عظمة ما يقسم به، المقسم به.
0: بارك الله فيك. بعدما أقسم بالذاريات، دعني ألخص لك، يعني أقسم والذاريات فالحاملات فالجاريات فالمقسمات، أول. بعد ذلك أقسم بالسماء ذات الحبك، تحدث عن وفي الأرض آيات للموقنين، وتكلم عن المتقين، ثم في الأرض آيات للموقنين، كذا كذا. هنا ترقى أكثر فأكثر في القسم، بعدما أقسم بأنواع من المظاهر الطبيعية وهي الرياح والجاريات والمقسمات، وأقسم بالسماء ذات الحبك وهو قسم عظيم. هنا ترقى: فورب السماء والأرض، وأضاف الأرض، لماذا؟ لأنه تكلم عنها قبل قليل.
1: نعم، صحيح.
0: وفي الأرض آيات
1: للموقنين،
0: بما أنه قال وفي الأرض آيات للموقنين،
1: وقبل ذلك وفي السماء رزقكم،
0: وفي السماء رزقكم، فورب الذي خلق السماء والأرض إنه لحق. ما هو هذا؟ القرآن، هذا الدين القائم على هذا القرآن، هذا الدين، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إلى هذا التشبيه العجيب كما تفضلت. أولا المؤكدات أنت ما شاء الله أشرت إليها، أولا القسم تأكيد.
1: أي قسم؟ القسم برب العزة،
0: برب العزة، رب السماء سبحانه وتعالى، رب السماء والأرض، أضافهما إلى ذاته العلية. السماء والأرض إنه
1: مؤكد
0: لحق لام المزحلقة.
1: المزحلقة
0: الجملة الإسمية أسلوب القسم مؤكدة تتزاحم جيدا.
1: لا لا في في في مؤكد معنوي كذلك. نعم. واضح جدا اللي هو مثلما أنك تشبيه مثلما أنكم تنطقون.
0: نعم.
1: لأن الإنسان يعرف كيف ينطق وهو قريب من هذه المسألة. نعم. فهذا يؤكد كذلك
0: طبعا أسلوب معنوي عجيب. لو قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تفكرون. والله كيف أفكر أنا؟
1: يعني أفهم من كلامك أن تنطقون معناها تفكرون.
0: لا لا لا لا, لا أنا عمدا قلت لك لو قال إنه لحق مثلما أنكم تفكرون كل الناس يفكرون بالطريقة يعني وهل كل واحد تستطيع أن تقنعه أنه يفكر مثلما ترون؟ لا مثلما أنكم تنطقون وتسمعون نطقكم. هل هناك إنسان يشك في نطقه؟
1: ما فسر أحد المنطق بالتفكير لأن يسمى علم المنطق بهذا الاسم نسبة إلى التفكير.
0: اختلفنا
1: لكن ما قال أحد.
0: لا لا, لا هنا كلهم يقولون النطق عملية النطق. الرحمن علم الإنسان خلق عفوا علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
1: الذي هو يكون بجارحة اللسان والفم
0: جهاز النطق.
1: جهاز النطق
0: بارك الله فيه. وهذه عملية معقدة عجيبة. سؤال مطروح هل هناك إنسان في الدنيا يشك في نطقه؟
1: أبدا.
0: قد يشك في حسه قد يشك في شمه. ما هي هي القصة
1: وخاصة نحن في زمن كورونا يعني
0: قد يشك في لمسه
1: في تذوقه
0: في تذوقه في في نطقه. أنا الآن أقول الله أكبر يعني أجهزة كثيرة تتشارك بإذن الله في نطق الله أكبر وتسمع ولها مادة فيزيائية ووصلت إلى سمعك بارك الله فيك وإلى سمع المشاهدين.
1: يعني الفم بكل تفاصيله يعني جهاز النطق هكذا بكل تفاصيل اللي هو اللسان والحنك والأسنان. نعم. والحلق وغيره. بعد ذلك
0: قبل ذلك التنفس
1: الهواء والتنفس الخارج من الرئتين.
0: جيد.
1: ومروره على الأحبال الصوتية هذا كله قد يكون في جسم الإنسان.
0: نعم.
1: ثم ذكرت الوسط
0: الفيزيائي
1: الذي يحمل هذه الذبذبات الصوتية
0: الأثير عبر الأثير لتصل إلى سمع المتلقي
1: والسمع عند المتلقي. قبل ذلك الإنسان لا يمكن أن ينطق قبل أن يفكر
0: بارك الله. السيالة العصبية التي تأتي بالكلمة هذا جهاز متكامل
1: سبحان الله.
0: فعملية النطق ومع ذلك بشريا عالميا لا أحد يستطيع أن ينكر أنه هو الذي نطق. فلذلك الله أعطاهم شيئا مما لا يستطيعون إنكاره. إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. فخر الرازي رحمه الله قال إن الملك تكلم بالقرآن إنه لحق. ماذا يقول؟ إن الملك نزل بهذا القرآن بل نطق به كما أنكم تنطقون. من أين جاء هذا القرآن؟ طبعا من الله.
1: هذا يدل على أن المقسم به القرآن.
0: القرآن هو شوف بشكل عام هو القرآن هو الدين القائم على القرآن. إن الدين لواقع يوم القيامة. هذا الدين القائم على القرآن يقول فورب السماء والأرض إنما أنتم فيه إن إنزال القرآن إن إنزال الإسلام بالتوحيد لحق مثل ما أنكم تنطقون. شيء آخر إن يوم القيامة
1: لحق
0: لحق. لذلك لا نستطيع أن نقول فقط كذا والله يوم القيامة لواقع.
1: طيب قد هنا يرد سؤال لذهن أي إنسان. يقول الله سبحانه وتعالى أقسم وأكد بالمؤكدات التي فصلنا فيها. هل يعقل أن المؤكد المقسم عليه محذوف؟
0: لا لا نظرا لظهوره كنا على إنه هو يقول لك واضح واضح يا أخي إن القيامة لحق. الصورة كنا نتكلم عن يوم القيامة. إن الدين لحق إن الإسلام الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم عبر هذا القرآن لحق.
1: يعني لا داعي لذكره لأنه خلاص نحن متفقين عليه.
0: لو قال إنه القرآن لكان القسم مخصص للقرآن. لو قال أستاذ محمد إنه لحق القيامة حق فقط لا إن رزقكم إن القيامة إن هذا الدين القائم على القرآن لحق فلما السياق يؤكد على كل هذه المعاني بارك الله فيك. فهذا قسم عظيم الله سبحانه وتعالى ختم به هذه الفقرة القرآنية العجيبة.
1: وبه نختم هذه الحلقة بارك الله. حتى نبدأ بحول الله الحلقة القادمة في هل أتاك حديث
0: سبحان الله جاءت مع القصة
1: المكرمين بإذن الله. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور جزيل الشكر، وبحول الله نلقاكم الحلقة القادمة، والشكر للإخوة المشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط ويلها،
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا عيوني
1: راديو سرايا اف ام 99.3.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. معنا اليوم من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإيثار، والإيثار ضد الشح، والشح أن تبخل بما ليس عندك، والإيثار أن تعطي كل الذي عندك وأنت محتاج. ويعتبر الإيثار من المقامات العالية والمنازل الرفيعة التي تحتاج إلى مجاهدة نفس، وبالتالي الإيثار ضد الأنانية الشح، أن يبحث الإنسان عن نفسه وأن يؤثر نفسه على الآخرين. وأما الإيثار الذي ورد في قول الله عز وجل عن الأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، خصاصة يعني حاجة، ومن يوق شح نفسه. أورد الشح هنا يرى ابن القيم رحمه الله أن البخل يولد الشح، البخل يولد الشح. البخيل أصلا من أجاب داعي الشح، والمؤثر من أجاب داعي الجود. يعني الإنسان إذا بخل وتعلق بالشيء وأبى أن يخرجه هذا بخل. هذا البخل كما قال عليه الصلاة والسلام مدعاة لكثير من العلل والأمراض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. الشح الشحيح أصلا هو الحريص على ما ليس عنده، والبخيل الحريص على ما عنده. الشح أكعب، يعني الزول الشحيح بيبقى بخيل طوالي، حاجة ما حقتك انت حريص عليها. البخيل حريص على العنده ده، بس ماسك حاجه دي العنده ده، يقول ما بدي اصلا، ده حقي ما بدي، ده بخيل. لكن في زول حب خلي ما بدي حق الناس عنده فوري، وحريص كمان، يعني مش قال لك بيكون ده حق الناس ساكن، وحريص عليه يشاكل ويضرب ويعمل عشان يصير حق الناس. فالشحيح الحريص على ما ليس عنده، والبخيل الحريص على ماله وعلى ما عنده. الشح أكعب، كده قال الشح أمرهم بالبخل فشنو فبخلوا. في رجل ذم بخلاء فقال عنهم، قال: قوم إذا نبح الكلب ضيفهم، يعني مما يشوف الضيف من بعيد واكترد يهوهو هم بخافوا من الضيف، قالوا لأمهم بولي على النار، قال: ولن تبول لهم، أمه ذاته، خشية أن تجود به، ولن تبول لهم إلا بمقداره. أمه ذاته لما تفك البول بار تفك البول بالهيئ، بتقول البول ده خايف الناس يستفيد منه، تبول بالقطارة. والنار ما بكب فوق الموية، الموية ذاتها بيشوفوا الموية مهمة جدا، ما بكب موية بكب فوق بول، يعني بيطفوا النار عشان الضيف ما يشوفه، يطفوا النار بالبول، والبول ذاته بالقطار. من منازل إياك نعبد وإياك نستعين الإيثار. وهذا يفيد درسا مهما، أن العبادة وأن الدين وأن القيم وأن المثل وأن الأخلاق من صميم الإسلام، وأن العبادة ليست فقط ما مر علينا من العبادات، فإن الإيثار وإن مكارم الأخلاق تعتبر من صميم التهذيب والتقويم للأخلاق، وهذا نحتاجه جميعا. تلقوا مسلم كويس كويس، لكن ما عنده، ما حي مكارم الأخلاق، ما عنده يتفضل ويقعد ويكرم، والحاجات دي بتخيل انه الدين ده بس انه هو يصلي كويس معلش يعني ويكنكس في قروشه، الدين بس يصلي، لكن الدين ده ما يدخل في القروش، تلقى دول مكنكس في الدنيا دي سليم خلاص. وبالتالي يتحدث ابن القيم رحمه الله عن هذا المعنى. طيب يقول ابن القيم رحمه الله: الحديث عن الإيثار هو الحديث عن الكرم والجود والسخاء والإحسان، وهذا من الإحسان يا أخواننا، يعني من الشرع أن تكون محسنا، وبالتالي مقياس صلاح يا أخواننا، فلان ده صالح، كيف الأزول يكون صالح؟ دي مشكلة، فلان ده صالح، أنا داير أبقى صالح، وجدت أبقى صالحين، مو بصالحين كيف؟ يرى ابن القيم وتلميذه ابن رجب أن الصالح لا يكون صالحا إلا إذا أدى حق الله وأدى حق الخلق والناس. قال ابن رجب: ولقد تأملت أقواما لا يجارون ولا يبارون في التعبد وقيام الليل، ولكنهم فرطوا في حقوق الخلق وضيعوها، فارقوا الصلاح. يعني واحد تلقى العبادة دي مجيهة، ذكر صوم عبادة، لكن ما يستطيع يتعامل لا مع والد ولا مع جار، غير الخلق اللي ربنا فرض عليك حقوق، ومن عبادة الله أن توفي العباد حقوقهم كما أمرك الله، وبالتالي لا يؤدي حق الخلق. ده نوع أنا بسميه المسلم البارد، مسلم في الصلاة ما بيلعب، في الصف الأول الأذان ده يأذن يخلي أي حاجة، يقفل الدكان يتوضأ يمشي يصلي، لكن بارد في مكارم الأخلاق وفي هذه المنازل، ومنها منزلة الإيثار. ما يقول لضيف اتفضل، ما يهش ويبش بضيف، قال: افرح لضيفك حين ينزل رحله، إن الكريم يسر بالضيفان. من الأخلاق، ومن الناس من تجده هميم ونشيط في حقوق الخلق والقيام بمصالحهم ومنافعهم وخدمة العباد، ولكنه ضعيف في التسبيح والذكر وقراءة القرآن والصلاة. هذا فارق الصلاح. الصلاح أن تؤدي حق الله تعبدا، وأن تؤدي حق الخلق تعبدا. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها، قال: هي في النار. بالرغم من أن قيام الليل من أشق العبادات على النفوس، والصيام من أشق العبادات على الأبدان. وبالتالي يقول ابن القيم: منزلة الإيثار هي منزلة السخاء والجود والإحسان. قال: الإيثار أعلى مراتب الجود والسخاء. كيف؟ الذي يعطي من ماله ولا ينقصه العطاء، يعني أنت تبي مالك كثير، خمسة كده بالطرف هديته، ما بنقصك، أديته ذاته ما بنقصك، ولا تكون عارف ذاته، شفت كيف؟ لا ينقصه البذل ولا يصعب عليه العطاء، ده سخي، اسمه سخي. يعني لا يكون السخي سخيا إلا إذا أعطى بغير صعوبة وإذا لم ينقصه البذل، ده اسمه شنو؟ السخاء. الثاني أن يعطي الأكثر وأن يبقي الشيء أو أن يعطي مثل ما أبقى. عنده 20 ألف، خذ 20 ألف، ما شايل غيره، يدي 10 ويخلي 10، ده جواد. ده شنو؟ جواد، عنده جود. زول عنده 400 ألف، أدى زول 10 آلاف، ده ماله؟ ده سخي. طيب، لكن لا يصعب عليه البذل. والسخاء قد يكون منزل عالية باعتبار الاعتياد، يعني البدي كثير طوالي بدي، ده ممكن يكون سخي. وفعلا الناس يقولون فلان ده سخي، معناه بدي شنو؟ طوالي. فصار البذل لا يشق عليه ولا يستصعبه، والعطاء لا ينقصه. أما إذا أعطى أكثر وأبقى قليل، أو أعطى النصف وأبقى النصف، هذا جواز. أما الإيثار أن يعطي غيره مع حاجته، وده الله أعلم، أنا ما لاقاني، ده ما لاقاني كويس إلا من رحم الله. يعني صعب شديد، يعني ما أقدر أقول في الناس، مع كثرة الناس اللي عاشرته، ما عاشرت الناس معاشرة باحتكاك، يعني معظم الناس شايفهم في جود وفي سخاء وفي كرم، لكن إيثار كده أزوركم محتاج، ويدي هو محتاج ويدي. ودي ما جاءت إلا في الأنصار، قال ويؤثرون على أنفسهم. وآية الأنصار عجيبة، حب نسلط عليها بعض الأضواء، نقف عليها. قال تعالى الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. ودي خصلة حميدة جدا، إنك تكون إنسان تحب الآخرين. إخواننا كون الإنسان تلقاه يقول لك أنا فلان ده برتاح له، وفلان ده بضايقني، وفلان ده مكتشن، وفلان ده بجيب لي أخلاقي هنا، وفلان ده بطرش لك شفته. الزول ده أنا عندي له نصيحة، يمشي يقابل اختصاص بتاع علم نفس ويتعالج، ما نصح والله أكلمك. عجب قبول الآخرين ظاهرة مرضية تدل على اعوجاج في النفس. أظن مما تلقى يسرع يقول لك فلان ده دم ثقيل، ويقول لك فلان ده ذير قرادة. يعني شو قرادة؟ يعني بيتلصك شو؟ وفلان ده كده، وصاحبك كان عسل، قال شنو؟ ما تلحسه كله. الإنسان اللي ما بيحب الناس وما بيرتاح للناس، هذا إنسان غير سوي في نفسه. وبالتالي الأنصار ده العجيبين يحبون من هاجر إليهم، وذلك لأنهم لم ينظروا إليهم بنظر الدنيا. لو نظروا إلى الدنيا لقالوا زاحمونا في الموارد واقتسموا معنا الثروة. ده مرض الناس، اقتسام الثروة والسلطة. والله نحن تعبانين ساكن يا أخي. الأنصار دي الناس جاءوا في واطاتهم، ما قال لك دي واطاتي ولا هناي، يحبون من هاجر إليهم. وده اسمه يا أخواننا سخاء النفس. السخاء ما سخاء المال أصلا، يعني الأنصار كان ما أحبوا بقلوبهم لم يعطوا ما في أيديهم. وبالتالي السخاء الحقيقي سخاء النفس، يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. وجد رأي ثانية، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، إلا تفسيرين. التفسير الأول مما أوتوا، أي مما جاء واكتسبه المهاجرون. المهاجرين جو الأنصار الزراعة شاركوهم ودخل السوق، والتجارة أسرع من الزراعة، بيبوا المهاجرين أغلى منهم. ده بضايق الناس، يعني انت سيد البلد وزور جاء غريب وبيجي احسن منك، انت بتقول تشوف عين زين بالله، البلد بلدنا وشنو حقنا، قال لك ولا يجدون في صدورهم، أي لم يتعلموا. عشان كده ربط ابن القيم بين الحسد وبين ترك الإيثار، قل أن تجد، بل لن تجد حاسدا مؤثرا. زول بيحسد الناس يؤثر في شنو؟ ما بيؤثر أصلا. وبالتالي من أولى عتبات الإيثار أن تترك الحسد وأن تتخلص منه. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما شنو؟ مما أوتوا. مما أوتوا من؟ مما أوتوا من؟ مما أوتوا بمعنى مما اكتسبه المهاجرون. كويس؟ ما قالوا بدأ عندي دون مقطعين، ما لاقين حاجة بدأ عندي وحسعينهم قلوش بيقوا أكثر مننا. ما قالوا كده، كانوا مبسوطين جدا، أدوهم أدوهم الأشياء. لما بيقوا أحسن منهم فرحوا فرح شديد لهم. إخوانا دي سموش ده، ده إيثار بس، ده سخاء نفس، ما في حسد. والتفسير الثاني مما أوتوا أي مما دفع الأنصار، أعطوا وبعد عطائهم لم يندموا. إنت ممكن تؤثر زول وتديه حق كله ومش بجاي، تقول يا أخي أنا حس عملت كده ليه يا أخي؟ ما كان أفسي بس بيناتنا يا أخي، حس عليك الله بشنو يا أخي. ده تكون الضيوف كله مضايق، تقول أريد له ما أديت. أنت وجدت في صدرك حاجة مما آتيته، بعد ذاك الإيثار قال ويؤثرون على أنفسهم. الظاهر أنهم تجردوا من كل حظوظ النفس فصاروا أهلا للإيثار. يعني أعطوا أحبوا جوه وفرحوا لأنهم بيقوا أحسن منهم، ما زعلوا قالوا بين نحن ولا قالوا كده، وفرحوا انه بيقوا احسن منهم، ودوهم وما في عتاب ولا قلق في دواخلهم انهم اعطوا. هذا كل اسمه التجرد من النفس والانسلاخ منها. بعد ان تجردوا من نفوسهم تماما صاروا بعد ذلك من اهل الايثار. يا سلام يا سلام يا اخي الايثار. انا دائما اقول للناس العملة النادرة الإيثار وليس الدولار، العملة النادرة الصعبة.

الحكيم عنده قاعدة أن الإيثار في الأنصار وأنه سيكون فيهم سجية وخلقا وطبعا وديدنا. قال أي زول بتلقاه أنصاري من أنصار المدينة من أو يعني في سلالة أوس أو شنو أو خزرج دبكم فيه شعبة من الإيثار. قال حكى ابن القيم قال كان قيس ابن سعد ابن عبادة رضي الله عنه من المعروفين بالجود مريض مرة فقل زواره وقل عواده الناس اللي بيجي يعودوه فتساءل قال الناس معلوم الدومي قالوا إن الناس أرادوا عيادتك غير أنهم ذكروا الديون التي علي التي لك عليهم معناه مدين الناس شنو كتار مدين يا خلي أنت كون مدين ده هي مدين. قال أخذ الله مالا منعني زيارة الإخوان ما زول أنت مدينك هو عيان أنت تمشي فاضي مدلدل يدك يا خلي عندك حبة حياة يعني أنت بتقول أنا زودك ما شئت له مفروض أنا أساعده من عندي خلي حقه ما أدله. قال أخذ الله مالا منعني زيارة الإخوان. قال لي واحد من أهله قم ونادي في السوق أعلم في السوق أن كل من لسعد له عليه لقيس له عليه دين هو في حل منه. ابن القيم قال فما أمسى إلا وتكسرت عتبة داره من كثرة الذين زاروا. قال لك الناس جو زاروا الباب ما شالوا العتبة تكسرت معناه كان مدين كثرة خليك كل العفاف معناه كان مدين المدينة كلها. يا أخي ده عجيب حتى قيل لكن ما ذكر ابن القيم ذكره بقية أهل السير أن قيس بن سعد بن عبادة لما كان طفلا يخرج مع أبيه سعد بن عبادة ومع بقية الصحابة إلى الغزوات فكان والده ليعلمه الشجاعة ومكارم الأخلاق والإقدام. شوف الزور الميت أنا بتضايق جدا من الزور الميت واحد كان متدين لكن ميت أول حاجة كانت حلو في حاجة داري أعمال ما بتجري ده أنا بتضايق منه جدا. يعني أنت مثلا ناس داري شنو حاجة طوالة تجري شيل أنت في كبير داري داري المساعدة تجري أنت واحد حاجة كده الناس ده والله ده أنا بتضايق منه خاصة من الشباب ما أقبل داري زول يقول حي قلبه حي عندنا منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين بهذا الصدر اسمها منزلة الفتوة. الفتوة الفتوة مش أنك تجمع عندك عضلات كويس وتلبس لك قميص قط وعضلاتك ظاهرة كويس وتدي الزبونية ثاني ما يقوم دي ما الفتوة. الفتوة حرارة القلب وحياة الفؤاد تكون قدامي. قالوا موضوع تقول في الموضوع أول حاجة طوالي ما تبقى زول ميت وضلك ميت ويقول فلان ده شنو كات الحيل وضله ميت ما انت شفت المدين ده هو يكون أصغر ضله ميت. فجبر جبر الرجل ده سعد بن عبادة بيقول لولده أكرم الجيش ده سايق معه بهايمه يقول أكرم الجيش. فسعد قال لولده كده قيس هو طفل يجيب وينحر الإبل للجيش ينحر طوال ينحر يوميا يجيب هنا ينحر ويجيب على الموضوع ما شافع تعال يا عمي أطبح لنا دي وزع وزع. قام لقيه أبو بكر ولقيه عمر في الجيش يقول قيس دنادو قاد له إن اللحم لحم النحور أو الجذور موجود من البارحة لا تنحر حتى ينقضي الأمر لحد ما الناس يكملوا بعد ذلك تنحر. قام سمع كلامه زول مؤدب أبو سأله قال أنت ما نحرت مالك قال منعني عمي

0: أبو بكر ومنعني عمي عمر. قام أبو غضب غضب شديد، جلق الجيش كل ملموم رسله قاعد فوقف على حيله، قال يا رسول الله من يعذرني في ابن أبي قحافة وابن الخطاب؟ فعل قال اللي يمسك النازل من أمه وأنا كنت أعلمه بأنتم يكتموني حسن يا أخي المنازل أمسكوه مني. الرسول قال له ما لهما؟ قال يريدان أن يبخلان علي ابني، دارين يطلع ولدي بخيل. أنا أكشف الكلام كيف؟ من يعذرني في ابن أبي قحافة وابن الخطاب؟ يريدان أن يبخلان علي ابني، يعني مد الولد الشافع الحرية إنه يكرم. عشان كده ده لما قال لك كان بدين المدينة كلها، ولما الناس خجلوا عشان الدين ما جو عفى دينه لناس، الناس دي لما جو عتبت الباب اتكسرت. يا أخي كونه كان مدينه بس دي ما رجاله، قول ما عفى له بس كان مدين خلق قدر، ده زول مدين خلق قدر دين دي ما رجاله. الفتوة هي الرجالة، الفتوة هي الرجالة. أنت قال رجالة شو؟ أيوة الأخذ بمكارم الأخلاق وأن تكون مقداما للفتوة. بس عندي لي دار أعمل لك خطبة جمعة أسميها المروءة، قاعد دار أعمل لك خطبة جمعة أسميها المروءة، اللي هو المروءة دي بدارجي المروءة، المروءة من الدين، الشهامة دي كلها اسمها الفتوة. تبقى زول راجل رجالة رجالة شديدة. طيب قالوا لقيس بن سعد بن عبادة هل رأيت أسخى منك؟ قال نعم. قال نزلت بالبادية عند رجل لا يعرفنا، قال زول ما بيعرفنا، قال فأكرمنا الليلة الأولى فذبح لنا واليوم الثاني ذبح لنا. قال قلت لصاحبي نكلمه هم اثنين، فقال له يا أخي لحم البارحة موجود؟ قال إني لا أطعم أضيافي بائتها، أي ضيف جيني ما بيأكل لحم بائت نهائي. قال فبقينا عنده يومين أو ثلاث. قال قيس ربما نحر لنا الناقة، نقول له الطعام موجود؟ يقول لا أكرم أضيافي بائتها. قال قيس والسماء تمطر، المطر نازلة. قال قلت لصاحبي سرا إذا خرج الرجل نرحل، إني أخشى أن نعدمه. أزود فلس بطريقتي نكمل له بهاي مدي أخير نمشي. قال فلما خرج الرجل جمعت سرة وألقيتها إلى المرأة، رمى في للمرأة وركب وفات. قال ورحلنا. قال فلما انتصف النهار إذا بغبار كثيف خلفنا، قال فإذا بالرجل يطلبنا على فرس له، قال يحمل رمحه، شايل حرب عديل، شايل حرب تجاوب بحرب عديل، يحمل رمحه، قال ويحمل صرتنا، قال قفوا أيها القوم اللئام. أول حي من البداية كلام شين، قالوا يا لؤم أقفوا. قال أعطيتموني ثمن قراي، ده حق الضيافة ولا كيف؟ أعطيتموني ثمن قراي، ثم أقسم لنا قال إما أن تستردوا ما أعطيتموني أو لا أطاعننكم حتى تهلكوا أو أهلك. قال قيس فأخذنا الصرة ومضينا ونحن نعجب. قالوا والله الدنيا دي، قالوا حوا ده مني أنا كمان أديك كوز جوزين، قالوا حوا والد هم راجعين، قالوا والله ترى حوا والد طبعا مني أنا زيادة مني. من ألطف الحديث عن الإيثار يقول ابن القيم والجود والإيثار يكون على عشر مراتب، يكون على عشر شنو مراتب؟ قال أعلى المراتب الجود بالنفس، وذوالك يجود بالنفس إذ ظن البخيل بها، والجود بالنفس أعلى غاية الجود. تجود بشنو؟ بالنفس، تجود بنفسك لو لم يكن فوق كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. قال لو شائل روحه في يده قلت له ديني بدك روحه طوالي انه يعزون ذاته ذا لا ما شاء الله بقول مقطع ولا شنو ها يعني ما شاء الله الجود الثاني الجود بالرئاسه او بالرياسه والرئاسه تكون بالهمزه وبالواو وبالياء بالرياسه او بالرئاسه وهو ان يحمله جوده على امتهان رئاسته فيستغل رئاسته ومنصبه فيجود بذلك للناس بالجود بشنو بالرئاسه كيف ان يقضي بمنصبه حوائج المتلمسين والمحتاجين وان يتلمس حاجاته عرفتوا يجود عالم ذول رئيس في حاجه يبذل نفسه للناس ووقته يقول لي زول ما في زول يكون في حجاب يجو خشان الناس توش مالك انت يضلوا ولكن يكون مستشعر ما في زول ممكن يعمل العمل ده عشان يثبته هو بيعمل العمل ده لله خالص ده جود الجود الثالث الجود براحته ووقته ورفاهيته يعني زول يكون عامل وقت للناس وعامل وقت لنفسه وقت الناس ده دليل الوقت لنفسه الوقت لنفسه لإجمامه ولراحته ده والله صعب زول خلاص لا ينوم يجي خبطه للباب يمشي معه مسؤول أو زول ممكن يقضي حاجة يمشي معه وتخيل في ناس بيمشوا لكن بيحقه لكن مجانا ده الله أعلم وما يكون مضايق ما يطمطم بيطيح التحيط يا أخي نرحل ولا شو من البلد يا أخي كرهتونا حياتنا يا أخي زول يسوي شو حسن حسن في زول والله وقت النوم ده الجود له صعب الزول تلقى مكلم مرته وشفعه أنا كان نايم شفته كان الغيامة قامت مصحوني وكانت زول انقلبت ومصحوني نايم ده حسن يصحوه لحاجة كويس فده جود قال جود جود براحته في واحد كان يعني يبذل نفسه في يعني يتعب ليريح الخلق وين المعاني دي انا ما اعرف هي معاني جميله جدا لكن انا ما اعرف هل صار تنزله تنزل هذه المعاني على ارض الواقع صار صعبا يعني زول تدق له الباب وانت محتاج يصحى وعينه وما يوريك انه كان نايم ويتعب معاك ويبذل الكلام ده كويس يعني انا بعرف زول جاءه زول عيان ما عنده معه صله اخوه في الله جاء نزل معه بعدين كان ظروفه الصحيه صعبه وهو كان قاعد في محله يعني ما مريحه قاموا اجروا محل للزول ده عشان يسكنوا فيه وزول ده جاءه غريب وكلهم في ارض غربه الزول ده بيشيل الزول العيان ده كويس ويطلع فوق محل السكن الاسانسير معطل يشيله يحطه يشيله طعام السلالم ما عنده اي صله بس مسلم يودي بعد ما يقعدوا المحل ما يعجب الزول ده العيان ده يشيله ينزله يمشي يوديه محل ثاني يوديه بعربيته كويس ويطلعه بعد ما يطلعه سيد الشقه يختلف معه ثاني ينزله لحد الساعة 2 الصباح شفت كيف وتاني طلعوا قام واحد من اخواننا قال له انت يعني شعر له انه هو تعبان قاعد يهون عليه قال له والله انا خايف بعد اكون قصرت في حق اخونا ده والله يعذبنا عشانه قال لي انا خايف انه نكون قصرنا في حقه تخيل يعني ده التعب ده كله القيم دي هي على اللسان جميلة جدا يعني كون إنسان يمارسها ويعايشها حقيقة والله مسألة صعبة فقال عنه متيم بالندى لو قال سائله متيم بالندى اللي هو الكرم ده متيم به لو قال سائله هب لي جميع كرى عينيك لم ينم لو قال لدي منهم ادفع عيونك أداه ممنون متيم بالندى لو قال سائله هب لي جميع كرى عينيك لم ينمي والله ده كرم ما انا بقول لك في زول ممكن يجود عليك لكن بيكون بتحت بطنطي ومطايق يا اخي اقول لك حاجه كده نادي شاك بقول له تعال ده ارسلك في الزمن كان وقف لك اسالني وكان وقفت قلت يا اخي الدكان فاتح طبعا هو بيفهم من اللي ترسله لو يا اخي ما فاتح لسه الدنيا صباح عليك الله بعد ما اكبر بيخدم له زول وانت صغير شافع ما خدمت الناس بتعرف ان فلان ما بكيف معك ايه مش طوال يقول لك ما بعرفه هو ماشي يقول لك ما بعرفه والله انا ما اعرف الناس اللي تركوا وين لكن زي ما قال اريت ابوهم ما سعد بن عباده دير ابوه لو كان زي سعد بن عباده كان بيعرف خدمه الناس ومعناها اخواننا اهم شيء القران بيقول كده تغرس في نفس الطفل حب الاخرين وحسن تعاملي مع الناس قال وامر بالمعروف لقمان بيقول لولده شافع ولده بيقول له وامر بالمعروف حسن اقول له هو بيعرف المعروف هو بيقع على المعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور ولا تصعر خدك للناس باسمها التربيه على القيم الاجتماعيه بالنسبه للاطفال دي من الايه ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور واغضب واقصد في مشيك واغضب من صوتك ان انكر الاصوات لصوت لصوت الحميد شوف شوف القيم دي كيف وبالتالي لابد الطفل تعلم يتعامل مع الاخرين كيف وكيف يكون ايجابي وكيف يكون مقدام وكيف يكون كده علموا انه لو في زول كبير رسله يترسل وكده دي مسائل مهمه جدا طيب الرابعه الجود بالعلم ويرى ابن القيم ان الجود بالعلم اعلى منازل ومراتب الجود ويرى ان الجود بالعلم مقدم على الجود بالمال ليه يا اخواننا الجود بالعلم مقدم على الجود بالمال اقول هنا لحاجه الناس للعلم اكثر من المال ما خلاص احنا نشوف المحتاجين للناس اكثر هو الافضل هل انا محتاجين للعلم ولا محتاجين للمال
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
3: الحمد لله كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن فاسأل به خبيرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أتحدث عن ظاهرة استشرت، وهذه الظاهرة لا أدري هل الحداثة والسوشيال ميديا والتطور الذي نحن فيه هو الذي يعني سبب هذا، أم هي شيء يعني يدل على الشبع والترف. للأسف ظاهرة اليوم هي ظاهرة الطلاق. الطلاق أمر قديم، يقول بعضكم موجود حتى في القرآن، ونص عليه الكتاب العزيز وأنه جائز ولا بأس، لكن أن يصبح بهذا الشكل. سؤالنا يعني نحن اليوم في هذه الحلقة كيف ننظر إلى الطلاق؟ هل نراه يعني معركة يجب أن ندخلها نبني عليها؟ ماذا نبني عليه حياتنا؟ هل الطلاق هو عبارة عن اختلاف ما بين الرجل والمرأة فتصبح الحياة مستحيلة فينصرفون إلى الطلاق كحل أراده الله سبحانه وتعالى؟ الطلاق للأسف اليوم صار نوع من الظاهرة، صار استسهل الناس الطلاق ولا يشعرون بتبعاته. أنا اليوم أتكلم عنه بحرقة حقيقة. يقول لك ما المشكلة؟ مشكلة يعني مقدم ومؤخر موجود، يعني لأن عندك مال أو لأنك تيسرت الحالة فأصبح عندك دراهم، صرت تقول سهل بنت الناس تتزوجها اليوم تنجب منها ثم تطلقها ترميها هكذا وكأنها لم تكن معك يوما. الطلاق يؤتى له، نقول يؤتى له لا بأس، لكن متى؟ إذا تعسرت واستحالت الحياة ما بين الرجل والمرأة، وهذا إما لظروف صحية أو ظروف نفسية أو ظروف اجتماعية، ظروف كالتي مررنا بها من 10 سنوات. أحيانا لا يستطيع الرجل أن يبقى مع زوجته في مكان واحد فيكون بعيد هو عنها، وهي لا تستطيع أن تشرف على أولاده دون ما رجل ينفق عليهم مثلا، أو تكون هي عندها مشكلة صحية، أو يكون هو عنده مشكلة صحية أو حتى نفسية، والأمراض النفسية وللأسف بدأت تزيد مع تطور الدنيا ومغريات الحياة. نعم، تلاحظون الآن الاكتئاب كيف ينتشر بين الناس، اكتئاب الدبريشن هذا أصبح، والاكتئاب الحاد حتى، مش الاكتئاب العادي. زوروا المصحات، معليش مش زوروها، إن شاء الله ربي يشفيكم، مش أن عندكم مرضى، لا، إن شاء الله ربي يشفيكم ويشفي كل مريض، لا، زور من باب المعلومة، بس من باب المعلومة، ومش كل جمعة ومش كل خلي يا سيدي في الأربع شهور 3 شهور مرة دير برمة هيك على العيادات النفسية، نعرف شوين في أي مدينة، لكن امشي شوف الناس كم تعاني. هذا من الناس اللي مشوا وعالجوا، واللي ما عالجوش في الطرقات أكثر يتجولون لا يزالون. لماذا؟ لأن الحياة هذه من عيوبها، التطور هذا الذي نعيشه يحدث هذا الاكتئاب. وحديثنا اليوم عن الطلاق، الأمراض النفسية أيضا من الأشياء التي تجيزنا أن نفرق ما بين الرجل والمرأة. يا سيدي احنا خلينا نوصف النتيجة، وصلنا للطلاق، هل المطلقة معابة في مجتمعنا؟ نعم. كيف الشيخ؟ بالله عودي السؤال، كنت سارح أنا. بعض منكم ممكن يقولك هل المطلقة معابة؟ شن معنى معابة؟ يعني احنا نعيبوها؟ ايه نعم. مش نعم معنى هذا كويس، لا، سيء جدا، لكن هذا الحقيقة. وين نقول احنا مش شرط كنا، لا، في ناس جدا يحترمون المطلقة ويعرفون عنه، لكن انا اقول نحن اتكلم بالغالب، يعني فاعذروني على الكلمة، معليش، اغلبنا هذا هكذا. نحن ننتقص من المطلقة، نراها مرأة فاشلة وهي ابدا لم تكن فاشلة، ابدا ابدا. نراها مرأة ناقصة ومرأة غير جيدة ومرأة لا تستحق ان تكون زوجة. لا، كم وكم من مطلقة ظلمت من زوجها وأسيء إليها وصبرت على ذلك سنينا، حتى إذا ما بلغ السيل الزبا وعرفت أنها لا تصبر أكثر من هذا من الإهانة والإمعان فيها، طلبت الطلاق. فلما طلقت ظنوا بأنها لا تصح، لا، هي أفضل من كثير، ها؟ اسمع هذا، هي أفضل وأرفع وأكرم وأنبل وأشجع وأدين حتى من كثير من زوجات لم يطلقن، هن متحكمات في الأزواج ويمارسن سلوكا سيئا عبر السوشيال ميديا أو غيرها، وعندهن من الأخطاء كثير. ولا أقول الكل طبعا، هذا احتمالات وأمثلة، فلا تقيسوا بالعموم. لا، مجتمعنا هذا هكذا يحكم، خلاص، مدام روحت لبوها ومدام طلقت فإذا هي سيئة، وهذا ظلم. والله ظلم سنحمله ويحمله كل من يقوله. أنا أبرأ إلى الله من هذا، أبرأ إلى الله من هذا أن أحكم على أي مطلقة بأنها سيئة. لا تعرف الظروف التي أتت بها إلى الطلاق. يا أخي أنتم دائما تلومون الزوجات لأنهن مطلقات، النساء أنهن مطلقات. أنا لم أسمع أحدا يعاير رجلا بأنه مطلق. عندما يخطب الرجل يقول فارق، يزينوا فيها، شوف الخبث الاجتماعي، خبث اجتماعي، هذا خبث لفظي، يعني يقول فلان مفارق، يا ساتر، يا ما شاء الله على اللفظ، مفارق، إيه، ما قلتش مطلق. وين بيخطب فلانة يقولوا مطلقة، ومطلقة يطلعها زي الطلقة، يقول طلقة 14.5 مطلقة، كأنها يعني مصيبة. ليش ما تقولوش عليها حتى هي مفارقة؟ إيه، وين يا لطيف انت يا صاحب الألفاظ الجميلة، مش قلت مفارقة على الرجل؟ حتى هي يقولوا مفارقة، إيه، هذبوا الكلام، ما دام انتم تهذبوا فيه وفنانين فيه هذبوه حتى في هذا. لكن هذا مفارق وهذه مطلقة، يعني هذا الله غالب مفارق، زوجته ما كانتش في الشنو، ما كانتش في المكان ال ايه كمل شنو المكان الشنو، يعني مش انتبهها ملائكة يعني كامل، يعني على اساس انت الزوج المطلق، انت كامل، انت مريض نفسي، وتاخذ في الادويه، واكتشفوا عندك ترامادول في دار النوم، ايه عندك مشكله، تاخذ في الترامادول، ما يعيبك حد، انت قالوا الراجل ما يعيب احد، بئس لنا على هذا الكلام وعلى من يقوله. والله عندنا من الظلم الكثير. انت انسان مريض تحتاج مصحه، لكن احنا ما نجوش للراجل نقول له انت مريض وعندك مشاكل، نمشي طول مباشرة للمسكينة المرأة، يا انت والله ما عرفت تحافظي على زوجك، وتسمع كلام نابي احيانا من اهلها ومن قريباتها. لا، ظلم غريب جدا. هذا الزوج الذي يظن بانه كامل، انا اقول لكم شيء، والله بعض مش كله النساء الليبيات والمرأة الليبية مش تعطيها كشيك، مش تشكرها، مش تبي تقدير علي منا. يعني لاحظوا معي، علي بعض الأزواج والرجال اللي نشوف فيهم أنا في الشارع ونشوف فيهم في المعيد والهدارز والاجتماعات لا قيافة لا نظافة. اظفارة حاجة غريبة. قل يا معلش انت، لا والله كان عندنا شغل في المزرعة. شغل المزرعة؟ لا تضف روحك انت، كيف عايش معك زوجتك انت؟ لا رايحة جيدة. ليش مش عيب راو نبي عصام كان يتطيب؟ يا شيخ يا استاذ، نبي عصام كان يتطيب راو. قديش ما حممتش انت؟ قديش ما قدوشتش؟ لا لا يقولك الراجل ما يعيبه، ما يعيبه لا يعيبه. اللي معاك في البيت مرأة انسانة، هذه انسانة، هذه هذه لحم ودم، هذه انت لم تشتريها، مشيتهاش يا استاذ. هذه مش أمرة، لا كانك تسحبها أما ومشيت دفعت انت المقدم والمؤخر لحقيقة الأمر، انت روحت بيه لحوشك. هذه إنسانة وبنت عائلة وبنت ناس، وبش وصلت فيك انت إلى بيتك احتاجت لأكثر من 23 أو 24 أو 25 سنة من العناية والتربية في بيت بوها. جي انت بقيافتك قال الدوة في المعدن، يا ريت انت غير حتى مع عدم نظافتك وهيئتك عندك لباقة في كلام. والله مقبول راهن النساء، انا مش قلت لكم ليش تحتاجي تحية؟ يتجاوزن على القصص هذه، نظافة والقصص يتجاوزن، يعني ما يركزنش معانها، يتأذن جدا راهو يتأذن، لكن غير قول كلام طيب. انت مع هيئتك هذه وعدم نظافتك وظفارك وشكلك وثيابك وحذائك وجوربك رايح، تسامحوني معليش معليش انا اقول هذا واعتذر، يعني رايح جوربك ورايح حذائك اللي ملحق عليك لدار النوم، ولما ترقد وتنام على السرير هيئتك هيئه واحد ميت، النخيط والواحد والكلينكس المرمي في كل مكان. مش الفوضى هذه؟ والله في نساء تنحط لها تاج تاج وصابرة، وين تفارق يقول والله غالب ما حافظتش على أي زوج، هذا اللي بتحافظ عليه أي زوج هذا؟ وما نلوموش على الزوج، نلوموا عليه الرجل المفرط والمقصر والذي لا يرى زوجته ولا أولاده إلا في الليل، في آخر الليل يعني توكا دائما مع أصحابه وفي الشاليهات وعلى البحر ورالي سيارات وصيد أسماك وصيد دببة وفيران وأرانب في البيداء في الصحراء، غليس يعني غليس المشهور هذا. وبعد يجي يسمعون منه ما يكرهون، السب والشتم واللعن والضرب. لماذا يا أستاذ؟ شنو بنفهم أنت؟ أنت ناقم على ماذا؟ ناقم على حياتك الخاصة تمارس فيها على المسكينة هذه؟ والله والله والله حرام، والله والله راه تجزون. أنت تحسب أن رب العالمين لا يجازيك؟ يجازيك، وسيأتي الجزاء من جنس العمل، وستستغرب أنت حتى أنك ستبهر في كيف يختص الله سبحانه وتعالى لهذه المسكينة. وفي الطلاق يتحايل الناس على المرأة، وحتى اللي ينصح ما ينصحش، يقول أسمع هذه أم أولادك، مدام درت منها أولاد ودرت منها بنات وأسست منها أسرة أنا أنصحك حتى تفارقها خلها في بيتها، قال ترعى لك أولادك وتربيهم. لا، ما يقاش من المحيطين بي اللي يقول أنا نقرأ عليك، غير تعال جاي يا رجل تعال. مفلحنا في التخطيط والمؤامرات علي مني، يعني مرأة مسكينة يارتنا غير مصنعين درة ولا مصنعين حاجة ولا، وقاري تلقاه مهندس ودكتور وطبيب ورسام وشاعر وشيخ جامع وخطيب، ولا لي علاقة بالموضوع. وبك يقول تعال نقولك تعال هذه خطط لها وطلعها ودير لها ودير لها اختار وش كيف. يا سبحان الله، علي من التآمر هذا؟ علي مرأة، علي أم أولادك، وتسحاب أنت عندك رجلة توا ولا في جنسك نوع من الحياة؟ أنت إنسان لئيم جدا، وغد وغد بس وغد ما بين قوسين. وأنا أقول هذا لكل إنسان يمتهن بنات الناس، أنت يا إمساكم بمعروف، الله تعالى يقول الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح إيش بإحسان. شوف ما قالش تسريح بس، سرحها هكي إيد فوق راسها وإيد إذا على رأس إحنا نقوله سرحها لا بيت ولا مهر ولا لا تسريح بإحسان. حتى اضطريت اضطريت الفراق تعطيني ساب تقدرهم قلت الله غالب وهذا نصيب، ولكن تظل العائلة عندها قدرها وعندها احترامها وانتم نسابتي وانتم أخوال أولادي، أعطي للناس قيمتهم يا يا يا يا مغرور يا يا يا شيخ يا أنت وين ماشي؟ والله لنفع فينا تعليم، لا دكتورة لا لغات لا اي تي، لقد طلعنا برا نزلنا لوطة خشينا قرينا شي القصة هذه تنجم. أنا أتكلم بصراحة، أنا مجتمع واحد وبيت واحد، نعتبر في المجتمع الليبي بيت واحد، مرأة يا تقعد مصانة محترمة لما تفارقها أيضا تفارقها باحترام وما تتكلمش عليها بسوء أبدا. هذا إذا كان مش غير مسلم بس، هذا إذا كان أنت ابن أصل أصلا وعندك أصل ما تتكلم عليها بسوء بنت الناس أبدا. فارقت قول نصيب. أي واحد يسرق يقولك بالله أنت فارقت، قول لي نعم تفضل

ولا والخفيف هذا يبدأ يدوي لا وكانت المرا كذا وكانت كذا لا هذا شيء ينقصك أنت لا ينقصها هي خاصة يعني أحيانا يكون الفرق من غير أولاد إذا كان عندك منها أولاد بنات أو أولاد ذكور. مجتمعنا يمتهن المرأة لا يزال وفي بعض الأماكن تجد المرأة تبالغ هي أيضا في ظلم الرجل مش موجود موجود الكلام هذا موجود في نساء تغلبت على الرجال وأصبحت عندها الكلمة الغالبة وأصبح الرجل صورة حتى هذا الشكل وهذا النمط غير صحيح لا يؤيده الإسلام ولسنا معه. احترام المسافات يا جماعة الرجل له مكانة والمرأة لها مكانة يجب أن نحترم هذه المسافات وأن نعرف أن المطلقة ليست معابة المطلقة أتت بها الظروف لذلك نحن ننتقصها. تقول لي يا شيخ لا لا لا لا, لا ننتقصها حتى في مهرها طبعا لا شك الثيب أقل من البكر حتى شرعا لكن هكذا نشعر الأب وتشعر الأسرة بأن المطلقة عبء وهذه مصيبة عبء تعرف شو معنى عبء يعني عبء على البيت إشعارها بهذا خطأ والله عيب إشعارها بأن عبء تكون مرحب بها في بيت أبيها ما في شك وينظر إليها بأنها لا لا لا مجتمعنا يحتاج إعادة تأهيل في هذه المسألة. مسألة الأسرار بنعود لها عند الفراق وعند الطلاق يجب أن يطوى كل شيء هي تطوي كل شيء وهو يطوي كل شيء لا شك أنها عندها كثير من عيوبه وأسراره. مرأة عندما تكون مطلقة يجب أن لا تتكلم عن زوجها حقيقة وهو يجب أن لا يتكلم عنها هو لا يقول فلانة صفتها ونعتها وتفعل ولا تفعل أبدا أبدا وأنا أهيب من هذه النافذة. أي شخص جاي يتكلم عليه مطلقته أو زوجته القديمة أو أم أولاده بهذا الشكل والله أنا أهيبك قاطعه حتى سمعه معليش يعني وبخه والله عندك أجر فيها هذا أمر بمعروف أنا يا عم نقول ولا استحي عن نفسك هذه زوجتك كانت ولا أنا لا أعرفها ولا أعرف أسرتها لكن من العيب حتى أنك تتكلم هذا صحيح. وهي أيضا هي تجلس في ميعاد النساء والبكايات اللي حداك يا بنتي أنا أوجه الآن للأخت أو البنت أو المسكينة هذه التي يعني شعر رب العالمين أنها فارقت اللي يمكن حداك يبن أسرار ران مش زعلانات عليك لا يبن أسرارك يحسس انك في كذا والبكاء وبعدين انت تبدأ تقولي في كل شيء وصفته وعنده مستندات وعنده سلاح في الحوش وعنده ايش علاقتك انت لا كارثة هذه خلاص انت كنت زوجة فلان تعرفي اسراره وخزنته ومطلعة على اوراقه وعلى معداته وعلى اشياء هذه اسرار لا يجوز البوح بها صونها واجب حرمها هذه خلاص انت خرجتي من الدائرة عندما كنت زوجته أنت تتحملين معه كل شيء الآن أنت في طرف آخر. احترامنا نحن للمرأة وشعورنا بأنها هي إنسانة تستحق وعندها حقوق هذا أمر حقيقة يحتاج إلى تركيز منا. والمسألة التي ذكرتها بدري شوي وهي أنه دائما نجد للرجل الأعذار دائما نختلق له الأعذار الرجل لا مسكين الله غالب وما قدرش يواصل معها يواصل وكأنه رفع عبء يعني شو العبء اللي رفع ما قدرش يواصل والحقيقة من غير أولاده وما يدريك العيب من حتى لو يفارق يعطيها قدرة واهتمام يقول أنت يرزقك الله سبحانه وتعالى بأولاد من غيري وأنا يرزقني الله بأولاد من غيرك وهكذا لكن لا تشعروا لماذا تعيبون المطلقة لماذا. من اللؤم أنه بعض الأزواج عندما يطلق لا يفتأ ولا ينفك يتكلم عن مطلقته ليسيء إليها ليمنع الناس حتى من زواجها أحيانا تتزوجها ما المانع لو تشوف الصحابيات أنت كيف كان يتنقلن بين الصحابة عندما يموت صحابي في غزوة تزوج فلان ثم يتزوج صحابة ولا ينتقص منها أحد المرأة معززة مكرمة أينما ذهبت حريم تجربة حياتية مرت بها وأحيانا في اللي طلقت من غير دخول كتب الكتاب

0: وشاء رب العالمين أنه فسخت الخطوبة وانتهى، يحطها في خانة ويبدأ لا لا لا انتبهوا انتبهوا، الجزاء من جنس العمل. إياك عامل الناس مثل ما تعامل نفسك، وقيمهم مثل حالك، وانظروا إلى بنات الناس كأنهن بناتكم. الله إيه؟ أنت انظر إلى بنات الناس كأنهن بناتك. أنت هذه المطلقة التي تتكلم عليها أنت وتقلل من قيمتها، وأنت أنا أنصح النساء والرجال، وأنت ألا ألا ألا تتوقعين أن تكونين أنت يوما في هذه المنزلة، أو حتى ابنتك أو أختك؟ لا يا سيدي، المصيبة احنا ما نحسوش بها إلا لما تكون في دائرتنا احنا، وما نبوش الناس تنظر إلينا وتتكلم عنا. إيه ما كنت تمارس هذا الفن اللئيم من الغيبة الاجتماعية المريضة هذه. المطلقة إنسانة، مرأة مرت بتجربة، لا تسمى فاشلة، لا لا لا لا، يعوضها الله سبحانه وتعالى. أم سلمة لما مات أبو سلمة، قصة مشهورة في الصحيحين، لما استشهد أبو سلمة زوجته أم سلمة قالت من لي بمثل أبي سلمة؟ وين وين بالله بنحصل زوج أكمل معه حياتي مثل أبي سلمة؟ فسمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالتها هذه فعزاها فخطبها. يسحاب النبي عصام في بعض النساء يخطب فيه لأجل الزواج ولا لا لا، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم. تصوروا النبي بجلالة قدره عليه أشرف أطهر الصلاة والسلام يخطب أرملة، خطبها عليه الصلاة والسلام، خطبها فقالت والله كنت أقول من لي بمثل أبي سلمة، فعزاني الله سبحانه وتعالى برسول الله صلى الله عليه وسلم. عزاء عظيم، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشاهد، المطلقة ليست فاشلة، إنسانة مرت بتجربة معينة في ظروف معينة. واللوم أحيانا على الأب وعلى الأخوة، شوفوا روحكم وين حطتوها، شوفوا روحكم المن عطيتوها، شوفوا المصيبة الداهية الدهماء اللي دهمتوها لها. هذه إنسان معقد، أحيانا إنسان مريض، إنسان عنده الدبريشن اكتئاب، أحيانا إنسان عنده سيكوباتي هذا نوع، أحيانا عنده شيزوفرينيا، أحيانا عنده بارانويد الاضطهادية. جماعة علم النفس هذا أسأل جماعة علم النفس على القصص هذه، يقول المجتمع مليان. فما عليش أنتم لما يخطبكم حد درسوا شوفوا نفسيته إيه؟ فتوقعونها في زواج إنسان مريض، فإذا عاملها وإذا ضربها وإذا طلقها تتحاملون عليها، ثم تلحقون بها السب والشتم، هي مسكينة. لا لا، هذا ظلم، برأوا إلى أنفسكم منه. تجيدون الاحتفال بالعياد وانتظار رمضان ورجب وشوال والكلام الجميل والقيام والصلاة والصيام، وكلنا يفعل هذا، لكننا عندما نأتي إلى الحقوق وإلى إنصاف الناس نحن مقصرون حقيقة. والله تقصير عظيم جدا. الطلاق هو صحيح ظاهرة اجتماعية وموجودة منذ بداية الإسلام، لكنها زادت عن حدها، ويجب أن نعرف كيف ننظر إلى المطلقة ونعطيها حقها. نسأل الله أن يصلح حالي وحالكم، وأن يتقبل مني ومنكم، حتى ألتقيكم في مساء آخر. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب، يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم حل القرشك، والذي نشرح فيه كتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية. وموضوعنا اليوم سيكون حول الإيجارة. والإيجارة عرفها العلماء على أنها عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض بما يدل على التمليك. عقد معاوضة، يعني ليس العقد من طرف واحد، إنما في عوض من الطرف المقابل، يعني فيه خذ وهات، يعني أعطيك شيئا وتعطيني شيئا. هذا معنى عقد المعاوضة. على ماذا وقع هذا العقد؟ وقع على تمليك منفعة. تمليك منفعة، يعني المنفعة هي الخدمة. أملكك خدمة شيء، لا أملكك الشيء نفسه مقابل مادي. يعني أنا يعني ليس البيع مثلا، كالبيع يملكك سلعة، أنا عندي سلعة نملكها لك مقابل تعطيني مقابلها مادة نقد مثلا أو سلعة أخرى، هذا هو البيع. لكن الإيجارة هي تمليك منفعة، أنا عندي حوش دار وأنت تبي تستفيد من خدمة هذه الدار، من منفعتها، من منافعها، فبمقابل مادي. ولكن البيت لا يكون لك، إنما خدمة هذا البيت، يعني ما تستفيد من هذا البيت، هذه هي الإيجارة. بعوض، لا شك أنه بعوض، يعني مش مجاني، لأن العقود اللي فيها ليس فيها عوض هي مثل عقود التبرعات، كالصدقة وكالهبة وكالإعارة، هذه كلها عقود تبرعات. هذا التعريف. ما هو حكم عقد الإيجارة؟ بمجرد الانعقاد بالإجاب والقبول تكون لازمة، يلزم أنه هو يمكن من الاستفادة من هذه الذات، والآخر يمكنه بعد أن يستنفع إذا لم تكن الإيجارة معجلة من ثمنها. والإيجارة والكراء بمعنى واحد، أكرى الشيء أو أجرى، كل معنى واحد، غير أن العلماء أطلقوا الإيجارة على العقد على منافع الآدمي وما ينقل من غير السفن والحيوانات. الأجير على الآدمي، تأجر في بنية، تأجر في خياطة، تأجر في خدمة، تأجر في خدمة شيء معين، هذه يطلق لها الإيجارة. أما الكراء، أطلق الكراء على العقد على منافع ما لا ينقل. الكراء في الأرض أو بيت، دور هذه، وما ينقل من على السفن والحيوانات، هذا يسموا فيه كراء، ميزوا بينهن، وخاصة عند التمييز هذا عند المالكية. أركان الإيجارة، حتى نقول هذا العقد إيجارة، يجب أن يكون فيه عاقدان، يجب أن يكون العاقدان موجودين في هذا العقد، يعني المؤجر والمستأجر. المؤجر اللي هو صاحب المنفعة، والمستأجر هو الذي سيستنفع بهذه المنفعة وبيدفع مقابل هذا الانتفاع. طبعا لشروط صحتهما أو شرط صحتهما التمييز، يكونوا مميزين، ما يكونوا صغار ولا مجانين ولا فيهم سفه وغير ذلك. وشروط اللزوم التكليف وعدم الإكراه والرشد، وكلاهما يفتقران إلى اللزوم وهو إمضاء الولي، اللي هو الرشد والصبي. هذين إذا كان الولي ما وافق، الأب مثلا، على هذا العقد ما ينفع، زي البيع، زي مسألة البيع، وهذا تكلمنا عنه سابقا. الصبي والسفيه يمكن أن يؤجر لأحد آخر، أو يأجروا هم لشخص آخر، أو يأجروا أنفسهم، يصبحوا هم أجراء لأحد، والولي لا كلام له في هذا الأمر إلا إذا كان وجد فيه غبن، إذا وجد فيه محاباة غبن شديد في الحالة هذه يمكن أن يعترض الولي ويقول لا أنت ضحكت عليهم، أجرى خدمة يوم بعشرة دينار، هذا الكلام ما فيش حتى في السوق ولا نصف في السوق. ففي الحالة هذه يجوز له أن يفسخ العقد ويطلب أجرة المثل، وهذا من حقه. أما ما عداه فلا كلام للولي في الأمر. هذا الشرط، هذا الركن الأول. الركن الثاني الصيغة. الصيغة تكون بكل ما يدل على تمليك المنفعة بعوض، يعني اللفظ كما هو معروف، أجرتك أو أجرني أو أكرني، أو تكون بغير لفظ كالإشارات باليد وبالإشارات المفهومة المعروفة أو كتابة أو معاطاة، اتفقوا بأي صيغة ثم أعطاه المفتاح الحوش وأعطاه الفلوس بعد وكذا والوقع العقد، كل هذا بما يكون صيغ العرف اللي موجودة ومعروفة وتدل على الرضا وعدم الإكراه، هذه صيغة تعتبر نافذة ومن أركان الإجارة. الأجرة هذا الركن الثالث، يشترط فيها ما يشترط في ثمن المبيع. الأجرة اللي هي قيمة الفلوس اللي بيدفعها اللي استنفع من الإجارة، هذا مش بيدفع مقابلها، كان تفاهموا على أجرة، قد يكون راه مش أجر لي حوش أكون ونخدم لك في المزرعة، خدمة حتى هي قد تكون ما فيش بأس، أجر لي حوش أكون نعطيك سنة ونعطيك مثلا هذه الآلة أنت تأخذها، هذا ثمن حتى وثمن. فكل شيء يباع تكلمنا عنه في البيع، وشروط صحته اللي وقعت على المبيع تقع على ثمن الأجرة نفسها، ثمن البيع عفوا في ثمن المبيع تقع في ثمن الأجرة، يعني نفس اللي دفعناه ندفعه فيه في البيع، ما يكونش حرام وما يكونش عقد ربوي ما يكونش كذا، نفس الكلام هذا في الأجرة ينطبق عليه. ثم نأتي إلى الركن الرابع والأخير وهو المنفعة. المنفعة اللي هي المعقود عليه، يعني اللي بيستفاد منها، الخدمة اللي بيقدمها. أول حاجة أن تكون معلومة نوع الإجارة، نوع المنفعة هذه تكون معلومة درءا للغرر. ما ينفعش مثلا يقول لا استأجرت سيارة، إذا استأجرت مثلا سيارة أنت تقول له والله أنا بنأجر سيارة بنرفع فيها الصغار منسافر بها، يقول له خلاص تم تفهمنا قداش، قال له بكم يوم، قال يومين، قال له بمئتين دينار، قال له تفهمنا تم العقد، هذا عقد فاسد. ليه؟ لأنك أنت لا عرفت السيارة شنوها ولا سعتها، ولا تتحمل هذه الطول المسافة ولا ما تتحملش، من قال لك أنت عندك أربعة صغار ولا خمسة وقعت على عقد والسيارة قد تكون ما تحملش هذا العدد، أو عندك أنت تبي تحمل بضائع وتحمل معك شيء وهي ما ترفعش هذا الكلام. إذن لازم تعرف نوع السيارة وحتى الحوش نفسه، استأجرت الدار ما تقول وتوقع العقد وانت لا شفت الدار ولا عرفت حجمها ولا عرفت مكانها ولا البيت، هذا لازم تعرف حالته، يناسبك ما يناسبك، في جاي في مكان بعيد في مكان قريب، حالة الحالة العامة للمبنى متهالكة مهترئة، ممكن تكون بلا رواشن، ممكن تكون فيه صقع، ممكن تكون فيه حشاك، فيه شيء روائح كريهة، لازم فتتفق على على على يعني لازم يكون الشيء معلوم ومدة الإجارة كذلك معروفة وتكون لها قيمة معتبرة شرعا. الحاجة اللي بتأجرها أنت بتستنفع بها، ليه؟ لأنها إذا تلفت كيف بتقدرها، كيف بتقدر ثمنها وبتعوضها، فلازم معروف حتى قيمتها، ولازم يكون مقدور على تسليمها، يقدر يسلمها لك. كيف تأجر بيت أنت مغصوب، هو مغصوب منه يقول لن أجر لك وما هو مش قادر أن يسلم لك، أو أن سيارة بأجرها لك وهي أصلا رايحة أو مش موجودة أصلا، أو ماشي بها الولد مسافر ومش معروف أمتى بيجيبها، والله حد مسافر بها يأجرها لك، حتى في معرض سيارات يقول لك يا سلام نأجر لك نوع سيارة تويوتا كذا كذا كذا والله، وهي أمتى وين؟ قال لا والله ماشي بها لي مسافر بها، وتو إن شاء الله لما يجي خلينا نوقع العقد حتى الآن. لا ما ينفع، هذا باطل ما يجوز، لأنه لازم يكون قادر على تسليمها. لما نقول هاك تم العقد يعطيني المفتاح ونعطيه الأجرة مثلا، وتكون غير محرمة الحاجة اللي بتستفيد بها، لا يجوز أن تكون محرمة. ما يصح تأجير مثلا مثلا أواني الذهب، لأن استعمال أواني الذهب ممنوع في الأكل وفي الشرب، ما يصح. أو مثلا آلات الملاهي الغناء ومما يستخدم في أشياء في حرام، يأجر له شيء في يستخدم في الحرام، أجر لي هذه الدار وهي تستخدم في بيستخدمها في شيء لا يجوز شرعا، هذا كله محرم. وكذلك أن لا تكون المنفعة هذه متضمنة كما يقول العلماء متضمنة لاستفاء عين قصدا، يعني شو معنى؟ يعني ممكن تنتهي منفعتها بانتهاء ذاتها. واحد يأجر في شاء لشرب لبنها، نأجر منك الشاة هذه باش ناخذ لبنها كم شهر باي تمام، او شربت اللبن وبعدين ممكن ما يقعد لكش في 15 يوم التالية اللي بعد اللبن، يا تنتهي المنفعة منها والذات باقية. لا، المفروض المنفعة دائما تتبع الذات. انا لو اخذت الذات نبي نستنفع بها، المنفعة دائما تكون معي. اذا اجرت سيارة معنا السيارة شهر، اذا انا متين بنولعها ونركب فيها نمشي، مش لا يوم محجوب علي ويوم ما تصلحش ويوم كذا ويوم ما نستفيدش منها. والله أجر لي هالنخلة هذه نبي ناكل تمرها، قداش نأجرها لك؟ أجرها لي أسبوعين، يقول لا لا كانت بها شهرين، حاضر بها شهرين، من ثاني يوم كل التمر وتم وبقية الشهر كله ما استفاد منها. هذه ما ينفع، لأن المنفعة يجب تكون على الاستمرار. استثنوا حاجة واحدة اللي استئجار المرضعة للبنها، خاصة هذه قديما كانت المرضعات، لأن اعتماد الأطفال زمان إلا على حليب المرضعات، ما فيش أكل يتناسب مع الأطفال، أكل زي من الآن الحليب اللي موجود في الصيدليات ويباع في المحلات لا زمان ما فيه إلا المرضعة باش الطفل هذا يستطيع أن يتقوى ويعيش. والمرضعة لا يعرف لبنها، فيأجروه على ما عندها باليوم والله بالأسبوع والله بالشهر، وتجي ترضع رضع رضعتين في اليوم وانت والنصيب على ما اكلت وعلى ما شربت وعلى، فهذا لان للحاجه اليه والمصلحه الغالبه فيه، فاستثنوا هذا الاستئجار، ولكن ما يتناسب مع الدواب الحيوانات، لكن في البشر تجوز. الشرط اللي في المنفعه ايضا حتى تصح هذه الاجاره ان لا تكون متعينه على المؤجر، ما تكونش متعينة، هذه بالذات تخص في فروض الأعيان في العبادات. يعني ما يصح مثلا واحد يأجر شخص للصلاة عنه، ليه؟ لأن هذه متعينة عليك، متعينة على المؤجر والمستأجر، هذا ما ينفعش إنه هو يستبدل فيها. والله والله بيحلف في محكمة بيأجر شخص يحلف عنه، لا، هذه تعينها على شخص معين بذاته، ما ينفع يأجر الحلف. يعني متعين على المؤجر، عفوا المؤجر نفسه متعين عليه هذا الحكم بالذات هذه في العبادة. مثلا فتوى ما فيه من يجيب عليها إلا هذا العالم، كويس، ما فيه أحد تعينت على هذا العالم متخصص في هذا الشيء، ما ينفعش يقول له والله تون أجر لك حد يجاوبك، إلا في ما كان كفاية. مثلا قال له والله دفن ميت وتغسيله، دفن ميت وتغسيله، احنا ما نعرفه لا نغسله ولا ندفنه ولا نقبره وكذا، نب نأجروك. فهو يعني قام بهذا الأمر، والله كلف شخص آخر بأن يقوم به، ما فيش بس. أو تدريس مادة مثلا على شخص معين، لا يصح تأجير من يحل محله، أنا أجرتك أنت تدرس هذه في المدرسة الخاصة أو في المدرسة العامة أو حتى في قطاع خاص في التدريس الخصوصي، هذا جاي بيدرس لولده والله بناته والله أولاده في مدرسة في كذا، وبعدين جاي لقاهم جايب أستاذ آخر قال لا أنت ما يهمكش، المهم أنا جبت لك من يقري، لا أنا اخترتك أنت لكفاءة فيك ولقدرة معينة، والله اخترتك لأمانتك والله ثقتك، والعقد متعين عليك أنت أيها المؤجر، ما ينفع تجيب لي مكانك. وهذه على فكرة حتى في الوظائف العامة، الوظائف العامة ولو أنها فرض كفاية لكنها تعينت في ذاتها على معين، احنا وظفناك ووقعنا العقد معك أنت لتقوم بهذه المهمة في هذه المصلحة، ما ينفعش تجيب مكانك حد آخر، ما ينفعش. احنا ما نحكوش يغطوا الموظفين على بعض في نفس المهمة، قد يكون تجوز، لكن جيب شخص آخر يحل محلك في هذه الإدارة والله في هذا القسم والله غيره وانت تسافر وتجيب مكانك، هذا ما يجوز، ما يجوز. لكن تغطية الموظفين على بعض في مهمة هم يستأذنوا فيها من الإدارة تجوز. ثم نتكلم عن أمر آخر في الإجارة، هي ضمان تلف العين المستأجرة. الآن احنا قلنا المنفعة تحصل من ذات، هو أعطاه ذات معينة، عين معينة، شيء معين، وقال لها واستنفع منه زي السيارة مثلا أو حوش بشي أجر، لكن الآن تلفت هذه العين، الحوش هذا صار له خلل، صارت له مشكلة، أو السيارة صار لها عطل، من يضمن؟ من يضمنها؟ من اللي يغرم؟ من اللي خلص؟ من اللي سدد هذا التلف؟ الأصل أن المستأجر هذا أمين فيما تحت يده، فإذا حصل تلف في العين المستأجرة فيكون الضمان على المؤجر إلا إذا تعدى المستأجر. الأصل أن المستأجر أمين فيما تحت يده، أمين، فإذا حصل تلف في العين المستأجرة فيكون الضمان على المؤجر، على صاحبها كما يقول العلماء، على ربها، إلا إذا كان بالتعدي والتفريط، ويضمن إن أكر المكتري لغيره لغير أمين أو أكرها لأثقل أو أضر، يضمن إن أكر المكتري لغيره لغير أمين، واحد آخر أكرها لشخص آخر بالباطن لغير أمين أو أكرها لأثقل أو أضر، وكذلك إن زاد في المسافة ولو قليلاً فتعطلت الوسيلة أو الآلة وعطبت، فيضمن بقيمتها يوم التعدي، فإذا زاد في الحمل أو المسافة ولم تعطب فمن حق أن يطالب بمقدار زيادة في الكراء. وهذه ربما نوضح لها مثال أحسن حتى تتضح هذه الصورة. صورتها مثلا لو أجر شخص سيارة مثلا أو أكرى يعني دابة أو سفينة لنفسه، فحمل عليها هذه السيارة حمولة كثيرة فتسبب في ضررها، أنا مأجر سيارة نبي نرفع عليها قنطار اسمنت أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة قنطار اسمنت، وتفهمت معها لهذا الرساس وعطاني السيارة فحملت عليها بدل العشرة عشرين أو ثلاثين أو أربعين، وثم عطبت صارت لها مشكلة، فلأن صاحب السيارة لما يقول له نبي نرفع عليها عشرة قنطار هو يعرف سيارته وإمكانياتها، يقول له يا سلام تفضل، يقول له لا ما تتحملش، لأن كل حد يعرف، وكذلك السفن وغير ذلك في الحمل. فهنا المستأجر يضمن، يضمن هذا الخلل، يصلحها ويرجعها كما كانت، ولو مشى بها أكثر من مسافة الإيجار، قال له نبي نمشي بها إلى البلد الفلاني بنمشي بها 100 كيلو فقط ونرجع، قال له مسافة كذا، فزاد هو سواء كان بقصد أو بغير قصد، صار لظرف معين خلاه يقدم، أو أنه تعمد وبلغ، والله أنت يا والله بلغوه بعدين هذا المؤجر، هنا يضمن كذلك قيمة الزيادة، الزيادة يضمنها، يعني أنت زدت، أنا أعطيتك 100 كيلو زدت 50 كيلو خلاص بتخلص نص القيمة الزيادة، وإذا كان تعطلت يضمن قيمتها، يضمنها في الزيادة هذه، يضمن لأنه متعدي، إذا كان صار لها عطل من غير إرادته في المدة في المسافة المحددة لا ما يضمن، لكن إذا كان عطلت في الزيادة لا أنت تتحملها لأنه تعدي وتحمل متعدي ما جنت يده. والخلل الطارئ، لو حصل خلل في هذه السيارة، عطل طبيعي يأتي لكل السيارات مش بتقصير من السائق وليس بإهمال منه، مثل الحوش أحيانا توا الحياش صار خلل في أجلك الله، مش في حاجة هو بيد يعني صنعها هيك، من غير الأشياء الخفيفة مثل اللمبات والأشياء هذه يغيرها مش مشكل، لكن مثلا في تسريب صرف صحي مثلا أو خزانة أو ما يسمى بالفوسكية صار له تسريب، باش نذنب المستأجر في هذا الأمر؟ شنو علاقته؟ أو السقف حصل له تشقق، هذه ما هي علاقة بها المستأجر؟ ما مش بإهمال منه أو تقصير، إلا إذا كان في إهمال نبهه قال له رد بالك تستعمل هذا الخط، إياك أن تستعمل دورة المياه هذه، إياك أن تستعمل هذه الحاجة الفلانية، ودخل على هذا الشرط وقصر واستعمل وتعدى يتحمل، وإلا إذا لم يتعدى فلا يجوز أن يجبر صاحب العقار المستأجرة، يجبره عليش على إصلاح الخلل مطلقا ما ينفع، يكون المكتري في هذه الحالة مخير، إذا صلح صاحب الحوش صلح الخلل اللهم بارك ومستمر، وإلا فإذا كان رأى أن يقوم بالإصلاح ضروري ويضره بقاؤه على هذا الأمر ولا يستطيع الخروج منه ولأنه متضرر، فله أن يصلحه أو يفسخ العقد ويخرج ويحسب للمدة اللي مضت ويدفع لحقه ويتوكل على الله. عندنا أمر آخر وهو تضمين الصناع، طبعا عفوا إذا كان هو صلح طبعا بيخلص منه، خلص من الـ من الـ من الـ يحسب لمدة ما دفع من الإيجار، لأنه هو السبب مش مني فهذا بيحسبها له. طبعا في تضمين الصناع وهذه مسألة مهمة أيضا، الصناع هم حتى هم أصحاب أجرة، من الصناع هؤلاء مثل الحدادين اللي يصنع في الدواليب مثلا، أو النجارين الحدادين يصنعوا أشياء مثلا زي الخزانات وزي، والمؤجرين هم اللي يصنعوا في، عفوا النجارين اللي يصنعوا مثلا في دواليب أبواب أشياء الخشبية، وقس على هذا في كلها في الألمونيوم وفي البي في سي وفي الأشياء، يعني صاحب المال الآن يعطي في مادة خام، يعطي مادة خام ويقول له اصنع لي منها كذا، هذا الصناع هؤلاء مستأجرين يأجروا فيهم على هذا الأمر تمام. هل يضمن هؤلاء الصناع إذا تلفت المادة الخام؟ المادة الخام تلفت، الخشب هذا راح فسد، قالوا نعم، وهذه فيها استثناء طبعا هي من باب الاستثناءات، يضمن الصناع بشرطين، أولا إن نصب نفسه للناس بمحل، إذا كان هو داير ورشة وباسمها وفاتح بابه للناس والناس تجي تخدم عنده، إذن هو يضمن، أنا جبت لك متر مكعب خشب تصنع لي، قلت لي راح قلت لي انحرق أجيب لي متر خشب، ما ليش علاقة، جبت لك حديد صنعة نوع كذا بفاتورة معينة صنعت جزء وجزء ما صنعتهاش قلت لي راح، الجزء الآخر تعطيني مقابله، ليه؟ لأنك أنت منصب نفسك وفي كالأجير المشترك وقاعد تخدم للناس كلها، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني إن غاب الصانع عن الشيء المصنوع، أما إذا صنعه بحضوره بحضور صاحبه، إذا كان إذا صنعه بحضور صاحبه فلا ضمان عليه، كان قدام الشيء وصار الخلل أمامه لا شيء، لكن في حالة الغياب عنه يعني رجع بعد فترة وقال له والله راح، لكن قدامي صار الخلل وصار معناها الأمانة الآن قدامه أنه مش ما فيش تقصير ولا في إهمال فلا ضمان عليه، ما فيش ضمان عليه. والصانع هذا يضمن الصانع البضاعة بشرط أنه ما لم يقبض ثمنها، هذا شرط، ما لم يقبض ثمنها. فإذا قبض ثمنها انقلبت البضاعة وديعة عند الصانع فلا يضمنها إلا بالتفريط. كيف قبض ثمنها؟ قال لا اسمع، أنا بنعطيك متر هذا الخشب واخدم لي به دواليب، كم الآن المادة الخام مني، لكن أنت عندك أجرة أنت يعني عندك أجرة اليد العاملة. قال له خدمة هذه الدواليب ب10,000 دينار، كل دولاب 10,000 دينار. قال له تفضل هذه 10,000 دينار. إذا دفع له في الحالة هذه لا يضمنها إلا بالتفريط، لا يضمنها إلا بالتفريط. ليه؟ لأنه معاش صار أجير، الأجير المفروض يخلص بعد، الأجير يخلص بعد الأجرة، لكن مدام دفعت له أنت إذن هذه صارت كالوديعة، صارت عندك الوديعة. ومدام الوديعة، وهذه بتجينا في باب تو قدام بعدين، الوديعة هذه لها حكم خاص، ومن أهم أحكامها أنه لا يضمن المودع عنده إلا بالتفريط والإهمال. المعنى الخلاصة أن عقد الاستصناع هو من العقود الجائزة، والأصل أن الصناع لا ضمان عليهم لأنهم مؤتمنون كالأجراء، والنبي صلى الله عليه وسلم أسقط الضمان على الأجير وخصص العلماء من ذلك الصناع أصحاب الحرف وأوجبوا عليهم الضمان استحسانا. طبعا هذا من الاستحسان، يسموه بالقياس الخفي، لأن فيه اجتهاد من العلماء لحماية أموال الناس حتى ما يتسلط الصناع على أموالهم ويخفونها ويدعوا ضياحة إذا رأوا أنهم غير ضامنين، يقول لك يلا أنا مش ضامن. فيخنبوا هذه المواد الخام، وهذا هو فعل السلف من الصحابة والتابعين، وهو مروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، كانوا يضمنوا الصناع ويقول علي لا يصلح الناس إلا ذلك. وحتى في المدونة كمكتوب عند الإمام مالك طبعا أنه ما زال الخلفاء يضمنون الصناع، المالكية يقولوا هم ضامنون فقط لما يغاب عليه، المالكية استثنوا في هذه المسألة الأشياء اللي يمكن إخفائها في الصناعات مثل الذهب، تجيب له سبيك الذهب ويقعد يخدم فيه، أو تجيب له مقاطع قماش وثياب، ما يمكن إخفاؤه ما يغاب عليه، إذا ادعوا تلفه دون بين لهم يعني شهادة أو إثبات على صدقهم يضمنوا. لكن إذا قدموا بينة تشهد على صدقهم بأنه مثلا سرق والله حرق أو أحرق قصدي دون تفريط منهم فلا ضمان عليهم. لذلك يقول في المدونة واحد يسأل في الإمام مالك، قال يا إمام قلت أرأيت الصناع في السوق الخياطين والقصارين والصواغين من الصياغة إذا ضاع ما أخذوا للناس يعملونه بالأجر وأقاموا البينة على ضياعه أيكون عليهم ضمان أم لا؟ قال مالك رحمه الله إذا قامت لهم البينة بذلك فلا ضمان عليهم، وهو بمنزلة الرهن، بمنزلة الرهن، وهذا مكتوب في المدونة الكبرى. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل وإياكم بقية الحديث عن موضوع المقدمة السابعة وهي الإجارة في اللقاء القادم إن شاء الله. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرشك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا، لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرش مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن. اشراقة نور في اثير الوطن.
1: في هوا ودفع له الفلوس خلاص، يقول انت حر، احنا تو احنا انت سلم امرك لله عز وجل بمجرد التعاقد وننتظر. اذا لم يوجد تمر راحت عليك، ما عنديش التمر، ما رد لك، انا مش مدخلني بيك. جيت تمر قليل ما نعطيكش الفرق، جيت تمر اكثر مما متوقع ما يدفعش المشتري للبائع الفرق. واذا كان اقل، انا متوقع انه 1000 يدير 100 قنطار، جتني 20 قنطار بس راحت عليه، لان فيها غرر، لانه حرام، وما بني على باطل فهو باطل. من هنا الشريعة يعني درءا لمسألة النزاع، ما هي الشريعة جاءت لعدم حدوث النزاع أصلا، حتى لا يحدث نزاع في البيوع، فحددت البيوعات هذه وحددت لها أركانها وشروطها ووضعت أنواعها وحددت كل شيء حتى لا يقع إشكال بين المتعاقدين. لذلك بيع المعدوم، بيع ما لا تملك، هذا كله لا يجوز، ممنوع، لأن حتحدث عليه نزاع. يقول له أنا أعطيك 100,000 على 20 قنطار، أنت كيف ما زرعت لك تجيب لي 10 بس؟ لا تدفع لي. يقول له إيش دخلني أنا، هذه حاجة من ربي. أو جابت بدل 20 40، يقول له لا أنا، أنت أعطيتني 100 زيدني. تقول له لا أنت، هذا نصيبي، ربي جاب هيك، ظلت النخل ولد وصار كثير، تصير المشاكل. ولذلك قال لا، إما أن يكون بالسلام أو يكون بيع معلوم، لكن بعد بدو الثمرة صلاحها وتنعرف، وانعرفت الكمية، انتفلت الجهالة وتحددت الكميات، اللهم بارك. أو يكون موصوف في الذمة، موصوف في الذمة أنك أنت توفر لي. أنا أقول لك هاك 100,000 مزرعتك، مش نقول اللي تنتج، هذا بيع ما لا يملك.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: يم السرايا والشط ويلها،
2: راديو سرايا اف ام 99.3، راديو سرايا اف ام 99.3.
4: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس، سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب، البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير على كل مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم من حلقة جديدة، أو في حلقة جديدة عفوا، من برنامجكم من القلب، معكم ملاك محمود، أهلا وسهلا بكم جميعا عبر أثير راديو السرايا 99.3، وأيضا عبر منصات التواصل الاجتماعي الفيسبوك راديو السرايا، وأيضا على التيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا، وإن شاء الله مشاهدة ممتعة واستماع ممتع بإذن الله.

مش هيكمل او مش ه يكمل برنامجنا إلا بمكالماتكم وتفاعلاتكم وأيضا تعليقاتكم، سواء كانت على الفيسبوك أو على التيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا، وعلى رقم 092-150-59-99 092-150-59-99.

أصلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا ما ننسوش طبعا تنويه يا مخرج للحلقة السابقة، كانت في مشكلة في الاتصالات طبعا، ما هالبنات زعلوا منا وهالبنات كلمونا وقالونا كيف ما تتواصلوش، أو عفوا كيف ما حصلناكمش وما قدرناش نخش معاكم مكالمة. للأسف الشديد كانت في خلل فني في المكالمات، ولكن الحمد لله اليوم وفرنا المكالمات، وفي استقبال وفي انتظار استقبال مكالماتكم وأيضا أراكم حول موضوع الحلقة لليوم. شنو عنوانها زعم اليوم؟ السعادة قرار. اليوم خدنا طبعا الحلقة اللي فاتت خدنا نقول احنا يعني نقول احنا موضوع شوي سلبي يعني مش حلو، لكن المرة هذه اخترنا موضوع مهم جدا، السعادة قرار، والقرار بيدك انت، تقدر انت تكون سعيد وتقدر تكون انك انت حزين. فحلقة اليوم احنا في انتظار مكالماتكم على 092-159-59-99، فيها فقرات، فيها ايضا قصص واقعية، طبعا قصة تقريبا واقعية من الناحية العالمية ومن الناحية الليبية، تمام؟ باش ما تقولوش مدايرة الفرق، يعني انت جبتينا شخصية عالمية وجبتينا ما جبتيناش قصة واقعية ليبية من داخل ليبيا. فموضوع الحلقة اليوم عنوانها السعادة قرار، من اسمها، من اسمها. كم مرة قلنا يا جماعة الخير، كم مرة قلنا يا جماعة الأثير 99.3، كم مرة قلنا لما نلقى الخدمة اللي نبهها بنكون سعيد، أو لما نشري حوش جديد بنكون سعيد، أو لما تتعدل الظروف حنكون سعيد. كم مرة صرنا هالتساؤلات، وكم مرة قعدنا حائرين ونقولوا احنا ممكن لما نحصلوا شنبو حنكونوا في أسعد أوقاتنا، بينما السؤال الحقيقي والمهم، هل السعادة حاجة نستنوا فيها ولا قرار ناخدوه كل يوم؟ أهلا وسهلا بكم لكل من انضم إلينا عبر الفيسبوك، أهلا وسهلا بكم جميعا عبر التيك توك، تحياتي لكم وعليكم السلام لكل من جاء، أهلا وسهلا بكم جميعا. وعبر الأثير أيضا ما ننسوش جماعة الأثير على الراديو 99.3، وين ما تسمعوا فيا حاليا سواء كنتوا برا أو في الحوش، مرحبتين بكم وفي انتظار مكالماتكم. لكن خلوني نحكي في الموضوع براحة وبعدين نستقبلوا المكالمات، تمام؟ كل سنة وانتم طيبين جماعة، كلها قاعدين يقولوا كل سنة وانتم طيبة، كل سنة وانتم طيبين جميعا، ينعاد عليكم بالصحة والسلامة. زي ما قلنا اليوم نحكوا عليه السعادة الحقيقية أو السعادة قرار، اللي هي قرار مصيري انت تقرره وانت اللي تحدده. لكن كم مرة احنا قلنا وتسائلنا لو مثلا لقينا خدمة معينة نحلم بها نقولوا ان احنا حنكونوا في اسعد اوقات حياتنا، ومرات نكونوا او نقولوا ان احنا نشروا حوش جديد او نقولوا احنا عتبة جديدة وحنكونوا سعيدين، ومرات نقولوا لما تتعدل الظروف ومثلا الناحية المادية حنكونوا سعداء. لكن السؤال الحقيقي والمهم جدا، هل السعادة يا جماعة الخير حاجة نستنوا فيها ولا قرار ناخدوه كل يوم؟ أعتقد أن الإنسان بطبع طماع، صح؟ صح مخرج؟ صح جماعة التيك توك؟ إن الإنسان في طبع طماع، يحب يقول هل من مزيد، هل من مزيد. هل أنتم تحددوا سعادتكم بشيء معين، مثلا بشخص او مثلا بخدمه معينه او مثلا بنقول احنا بماده معينه، هل انتم تقدروا تحددوا الشيء هذا ولا السعاده انتم شعور تخلقوه بانفسكم من ابسط الاشياء؟ فحابه نسمع ارائكم ونقرا بعض من التعليقات، كيف اكون سعيده ولا لست سعيد. والله السعاده زي ما قلت، السعاده قرار، قرار بيدك انت، تقدر تكون سعيد تقدر تكون تعيس. لهذا ما فيش حد يقول لي لا والله لا، في اوقات الانسان يشعر بها بالسعاده ويرتاح وكذا، لكن السعاده ما تدومش، صح؟
السعادة زي أي شعور آخر ما يدومش، لكن هي عبارة على لحظات بسيطة جدا في غرض معين لا أكثر ولا أقل. فإحنا اليوم نعرف شن معناها السعادة، شن نقصد بها السعادة. بيقولوا لي كلهم شعور، هو عبارة عن شعور وكذا واحد صح؟ في الناس بتقولي راهو شعور. خلوني أسألكم سؤال بسيط يا جماعة الخير، سؤال بسيط، لو طلبت منك توصف السعادة بكلمة واحدة شن ممكن تقول؟ لو أنا سألتكم أو طلبت منكم توصفوا لي كلمة السعادة، في اللي بيقول لي السعادة هي وجود أمي وبوي، في اللي يقول لك السعادة بوجود أولادي، في اللي يقول لك السعادة فلوس وأميرة تقول راحة البال، عمار يقول إحساس بالرضا، آسر يقول رضا، أوكي منير يقول فلوس، والله واضح واضح، علي الجروش يقول فلوس، بواجد فلوس، تمام. السعادة هي أمي الله يرحمها، الله يرحمها ويغفر لها ويرحم جميع موتى المسلمين يا رب العالمين. من أين تأتي السعادة؟ من داخلك، من داخلك، هي زيها زي شعور أي شعور في الحياة، السعادة تأتي من الداخل، السعادة بالرضا، السعادة بالقناعة مثلا، السعادة أنك أنت يعني بابتسامة بكلمة هذا كله سعادة. فلوس فلوس كل ما يقولوا فلوس من حسابش أن الفلوس هي، نعرف أن الفلوس مادة وحاجة أنك أنت توفر بها احتياجاتك صح؟ صح مخرج؟ هي الفلوس سعادة ولا مش سعادة؟ قال سعادة طلع حتى الفلوس تفاؤل كاذب أفضل من التشاؤم الصادق، والله ماني عارفة الحقيقة ما جربتش بس أنا أوكي أوكي نقدر نقولها ولا نسكت الفلوس زينة الحياة الدنيا، أنتم قلتوها الزينة. عموما نرجع الموضوع، في ناس زي ما قلنا قالت راحة البال، وفي ناس تقول الصحة، وفي ناس تقول وجود الأهل والأحباب، وفي ناس تقول الرضا. الحقيقة إن السعادة تختلف من شخص إلى آخر، لكن أغلب الناس اللي عاشوا تجارب كبيرة في حياتهم يتفقوا على حاجة واحدة، إن السعادة مش حدث كبير يصير مرة واحدة، السعادة عبارة على تفاصيل صغيرة نعيشوها كل يوم، صح ولا مش صح يا جماعة الخير؟ السعادة السعادة مفروض كلكم توا ديروا هيك ابتسامة هيك كسعادة تعبر على السعادة. ترى نشوفوا جماعة الفيسبوك مش من نظلمهمش، دقيقة بس نشوفوا جماعة الفيسبوك لأن حتى هم كده عندهم تعليقات. السعادة هي رضا بما قسمه الله لك، هذه أفضل حاجة، تمام. العقرب يقول يا هلا والله ولي التوفيق، ولك التوفيق، أيوة هيك مفروض، تحياتنا لكم. به عموما وردة تقول هي عيناك، السعادة هي العينانو، الله يبارك. هناك سعادة طويلة سعادة قصيرة المدى، وضحها لي ترى كيف إن السعادة تكون سعادة طويلة طويلة المدى وقصيرة المدى، ترى وضحها لي كيف بمعنى يعني. احنا حابين ناخدوا آراء ونقروا حتى مجموعة تعليقات باش إن نحاولوا ناخدوا كم رأي في نفس الوقت نستفيدوا منها، تمام. قلنا احنا السعادة مش مربوطة بشيء يا جماعة الخير، هو عبارة على شعور يعني لدقائق لساعات إلى كذا، ولكن سرعان ما يختفي، سرعان ما يختفي. قلنا السعادة برضا راحة البال الصحة، في ناس تقول وجود الأهل والأحباب، الأهل والأحباب اللي هم أمك وبوك وخوتك وخواتك وزوجتك وأبنائك إلى ما ذلك، وفي ناس تقول الرضا، في ناس تقول القناعة. الحقيقة أن السعادة هي اللي تختلف ما بين الأشخاص، يعني كل واحد فيكم عنده السعادة بشكل معين،
أو يعني نقول إحنا نحددها بشيء معين. لكن أغلب الناس اللي اتفقوا على أن السعادة مش حدث كبير يصير مرة واحدة، السعادة تفاصيل صغيرة نعيشوها كل يوم. به لو أنا جت سألتكم قلت لكم شنو الحاجة البسيطة اللي تفرحك حتى لو كان يومك فيه تعب ويومك صعب، شنو هي الحاجة اللي أنت ممكن أو أنت تفرحك لو كان يومك مليء بالتعب والصعاب؟ حنك لي سبسي طاسة قهوة، لا أنت واضح حلبة يا ريحان. السعادة هي هدف يختلف من شخص إلى آخر. واحد قال لي شوفت أمي، أو واحدة قالت لي شوفت أمي بعد يوم شاق. جميل. الزنتاني يقول الأكل. ها حلو حلو حلو لهنا كويس. سعادة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زنتاني يقول السعادة هي هدف يختلف من شخص لآخر. أطلس يقول السعادة هي فلوس واجد وصحة كويس. بين أسألكم سؤال، لو كانت الفلوس موجودة والصحة ما هناش، هل أنت بتكون سعيد أو لا؟ مخرج، لو كانت الفلوس موجودة والصحة ما هناش، هل حتكون سعيد في حياتك؟ مش حتكون سعيد صح؟ مش حتكون سعيد. أخليكم قانعين إن أنتم حتى لو كان عندكم فلوس مش حتكونوا سعداء بدون صحتكم. الإنسان لازم يقتنع ان ما يملك شيء في حياته الا صحته بس، لان المال ممكن يشري لك كل شيء في الحياه، يوفر لك كل شيء في الحياه، ممكن تسد فراغ كبير مش شوي، ولكن الصحه لا تشترى بالمال. لو ضاعت الصحه خلاص الفلوس نشري بهم صحتي. هذه جديده يا محمد، شكلك انت اخترعت الشيء هذا. واحد قال لك الفلوس نشري بيهم صحتي، جديدة هيا. رحيل نورتي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رحال، الحل الوحيد للسعادة الدائمة هي زوج صالح وزوجة صالحة، هذه السعادة وأبناء صالحين. صح، كان ترجع لي صحتي كيف قبل، ندفع لفوق يولي تحتي. ربي يشفيك إن شاء الله يا أخونا عبدو. رحيل، ربي يوفقك أجمل مذيعة في الدنيا. شكرا، بارك الله فيك. اي والله تطيح صعب بصحتك، ما تلقى حد. الفلوس كان كتروا يجيبوا لك الدواء، كان كتروا ايه يجيبوا الدواء، بس مرات تعطل في العلاج. البطن قبل الوطن، الله يبارك. الصحة اغلى ما نملك في هذه الدنيا. اي والله اي والله. باه، انا نقول لكم حاجة، انا سألتكم سؤال صح، لكن ممكن تكون السعادة عند شخص في شني ترى؟ في فنجان قهوة الصبح، في فنجان قهوة الصبح، وعند شخص تاني في لمة العيلة، أو مكالمة من شخص غالي، أو حتى تحقيق غاية أو هدف صغير كنت أنت تتمناه من زمان. تعتبر من الحاجات البسيطة مرات، لكن هي ممكن تصنع أجمل لحظات العمر. شفتوا كيف؟ في ناس تقول لكم ان السعادة مرات تكون في فنجان قهوة على الصبح.

صديقتك أو صاحبتك أو صاحبك، ممكن هذه حتى هي من أجمل الأشياء، واللي مجربها حيعرف قداش هالشيء هذا غالي علينا، وأيضا يخلق فينا الشعور بالسعادة. حلو ولا لا؟ السعادة أنك تكون سعيد لما تفرح لغيرك ويكونوا مبسوطين معك. فعلا يا عمار، أهم حاجة كنا الحمد لله. صحيح يا خالي، السعادة الأبدية مستحيلة، طبيعي الحياة هذه مش حتكون سعادة بالكامل ومش حتكون تعيسة بالكامل، الحياة هذه كلها مش في كفة واحدة يا جماعة الخير. فما يجيش حد يقول أنا سعيد دائما أو أنا تعيس دائما، يعني كل يوم حالة أفضل من حال، أو كل يوم تلقى روحك فوق وكل يوم تلقى روحك أسفل للأسف. فالحياة تتغير، يعني زي الفصول، من فصل كذا وكذا وكذا فتتغير الحياة، نفس القصة يعني نفس الشيء مع الإنسان. فأحيانا يكون الحاجات السعيدة جدا إنك أنت توصل في غاية، أو مثلا غاية أو هدف معين. مثلا يجي لي شخص تقول له سعادتك في شن، يقولك والله أنا لي سنين نتمنى أني نشتغل في مكان معين، أو عندي هدف معين بنوصل له. لما يوصل الهدف تلقاه في قمة السعادة. لما يحكي لك الهدف، أنت مرات من نظرتك أنت تلقاه الموضوع بسيط جدا، ولكن عنده هو شعور مليء بالسعادة. فممكن حاجات بسيطة هي اللي تخليك توصل لأجمل لحظات العمر، وهي السعادة. وعليكم السلام لكل من التحق بنا عبر التيك توك، أهلا وسهلا بكم. ماس تقريبا تقول فعلا أهلا وسهلا بك، نورتينا. به نجو للفقرة الثانية، أو ناخذ فاصل قصير، يلا ناخذ فاصل قصير وبعدين نمشي للفقرة اللي بعدها.

حلو الأنشودة ولا؟ أنشودة تمام، حلوة الأنشودة صراحة، والاختيار كان موفق. طب نحط مجموعة باي، معناها اختيارنا إن شاء الله حيكون موفق للجميع. نحاولوا إن إحنا ما نختاروش أغاني كذا واحد، نحاولوا ناخدوا أناشيد وأشياء هادفة باش إنكم أنتم تفيدكم، وفي نفس الوقت حتى مرات تمشوا تسمعوها حتى برواحكم. يعني هذه تعتبر على الصور تقريبا صح؟ الصور، صور القرآن الكريم، كل واحدة علشان تحكي باختصار، عرفتوا؟ فالله يبارك، اختيار موفق من المخرج، بارك الله فيك في ميزان حسناتك. الفقرة الثانية يا جماعة الخير، اهلا وسهلا بكم لكل من ضم الينا عبر الفيسبوك والتيك توك. اهلا وسهلا بك دكتورة مليكة، ولكل من جدودين اهلا وسهلا بك. سلطانة زماني مرحبا بك حتى انت في الفيسبوك، اهلا وسهلا بكم جميعا عبر اثير راديو السرايا. وينكم يا جماعة المستمعين؟ شكلهم ما عندهمش علم اني رجعت، شكلهم ما عندهمش علم. نداء مستعجل.

نفس ما كنت زمان ندير الهواء. نداء مستعجل إلى كل المستمعين، نداء مستعجل لكل المستمعين عبر أثير راديو السرايا 99.3، برنامج مباشر معكم ملك محمود من القلب، في انتظار مكالماتكم على 092-150-59-99 092-150-59-99. ومش حيكمل الموضوع يا مخرج، لأن ما شاء الله ناخده في تعليقات التيك توك وناخده في الفيسبوك، ومش حنقدروا نستغنوا على مجموعة المتصلين اللي معنا، ومش حنقدروا نكملوا الحلقة إلا بيهم. فوينكم يا جماعة المستمعين عبر أثير راديو السراي 99.3؟ أهلا وسهلا بكم في الفقرة الثانية يا جماعة الخير. في الفقرة الثانية، علاش ديما نربط السعادة بالمستقبل يا جماعة الخير؟ علاش ديما نربط في السعادة بالمستقبل؟ هل بناس يعيشوا في فكرة لما يصير، لو صار؟ ركزوا معايا، تحياتي ليك من مدريد، أهلا وسهلا. لما يصير أو لو يصير بعدين، ليش احنا دائما نربطه في السعادة بالمستقبل؟ عبد المنعم يقول من مرارة الواقع، يعني على أساس الواقع بيتغير يعني عبد المنعم مستقبل. أعطيك الصحة يا أخونا عبد المنعم، باهي والله والله وربي يوفق إن شاء الله، إن شاء الله يا رب. إيجاد طريق صح، إيجاد طريق الصح. خليل شكرا، مستشار يقول تحية لك من السودان، مرحبا بكم أشقانا. ومحمد يقول المستقبل في علم الغيب، هذه هي الإجابة اللي كنت نبحث عليها، هذه هي الإجابة اللي كنت نبحث عليها، وهي إن المستقبل في شني؟ علم الغيب. يعني عندها عند الغيب عندها علم به الله سبحانه وتعالى فقط، لا أكثر ولا أقل. ما نقدرش نربط سعادتي بشيء مجهول. أنا نتمنى مثلا، نتمنى أن مستقبل يكون، ولكن ما نربطش لأن ما نعرفش يصير. أهلا جودي، أهلا فسحة، أهلا محمد ومحسن، أهلا بكم جميعا. لكل من انضم إلينا عبر التيك توك، مرحبا بكم جميعا. تعرفت عليك شخصيا مع الكوتش زهرة بن يوسف، أهلا وسهلا بك وأهلا بالكوتش، ولكل من متواجد معها. يلا خلنا نقرأ مجموعة من التعليقات في في الفيسبوك. يقول لك أبو بكر سماهم في أبو بكر، قريت اسمها الثاني، عيوش عيوش عيوش. أبو بكر تقول سماهم في وجوههم حين ترى شخصا لا تعرفه ولم تحادثه من قبل، فتشعر براحة ويطمئن له قلبك، في وجوههم بهاء وقبول، هكذا هم الطيبين، وجوههم تنير القلوب قبل الأبصار، ملامحهم تنطق قبل أن تنطق ألسنتهم، تنطق ألسنتهم صح. هؤلاء الذين أنعم الله عليهم وجعل لهم قبولا بين العباد لبياض سريرتهم ونقانيتهم وحبهم لله وللخير، اللهم جعلنا منهم. تحياتي، مساكم الله بالخير والسعادة، موفقة أستاذة عيوش. خبر جميل جدا أنك أنت تقدر تتصلي بنا على 092-150-59-99 لبيانا، تمام. نسمة الشتاء تقول السعادة ليس لها تعريف جامع، فهي حالة من الرضا والطمأنينة تنبع من انسجام الإنسان مع نفسه وقيمة ما يملكه في حياته، وليست غياب المشكلات بل القدرة على التوازن والتفاؤل رغم التحديات الحياة. ومفهوم السعادة يختلف من شخص لشخص حسب شعوره واحتياجاته، ما يسعدني قد لا يسعدك، وما يسعدك قد لا يسعدني، لذا الرضا هو قمة السعادة. أتفق، كلام جميل جدا. يوسف يقول السلام عليكم. سلطانة زماني تقول ربي يحفظك ملوكة، تسلمي، بارك الله فيك ويحفظ الجميع. ورحاب تقول ليست السعادة أن تملك كل شيء، بل أن تكون راضيا بما لديك، مطمئن القلب، ثابتا في وجه الحياة، تذكر دائما أن العمل الشريف يرفعك، العمل الشريف يرفعك، تمام. وفي حاجة تانية أيضا، وأن الصبر يقويك، وأن التوكل على الله لا، دقيقة رفع، تع
التعليق فوق لا يخيبك أبدا، كن قويا ليس بالقسوة، جميل، بل بالصبر، كن غنيا ليس بالمال بل بالقناعة، كن سعيدا ليس بكثرة الضحك بل براحة القلب، ولا تنسى حافظ على صلاتك فهي نور حياتك أو نور حياتك، واحسن إلى الناس فالأثر الطيب يبقى، فالأثر الطيب يبقى، وابتسم فربما تكون سببا في سعادة غيرك، السعادة الحقيقية تبدأ من داخلك. جميل جميل. إس تقريبا تقول المستقبل في علم الغيب، لكن السعادة بيد من أراد السعادة، يقدر يختار الطريق اللي تناسبه هيك في رأي. جميل. رحاب مساءك عبق من أريج البنفسج ملوكة الحلوة، تسلمي رحاب، تسلمي، تحياتي لكم جماعة الفيسبوك، نرجعوا جماعة التيك توك شوية وبعدين نكملوا باقي الفقرة. بسط الوجه المار بالمعروف نهي عن المنكر، هذا لغز الحلقة. جميل. جودي نورتي، أهلا وسهلا. رحال عقلي الباطن ما يبيش يصدقني إن أنا سعيدة، عنايدي والله شي منديلك، تعارك أنت وياه. دودي دودي فعلا والله كلك دوق وأسلوبك راقي، شكرا شكرا. عبس يقول يتغير بالتلايم والتوافق بين الأفراد وداخل الأسر والمجتمع. نحن كنا نقول من بدري إن السعادة شيء مؤقت متعدد الأسباب. نعم، المشكلة إن عقلي هذا نفس التعليق الأول يقول جدادنا زمان يوم فرحان أو يوم حزين لين توفى سنين. إيه والله، يعني هي بمعنى أنا مش دايما لحد وما فيش حد الحال يقعد على بنفس الحال. يعني الشعور بالسعادة يكون بالنجاح والسعادة. جميل جميل خونا بدري، بارك الله فيك، وعليكم السلام يا ميمي منورتي. موضوع صعب جدا لكن سعادة في رضا الله. صحيح يا أم همام، دكتورة مليكة الدوام لله. اختصرتها الدكتورة مليكة، قالت الدوام لله. توني يا دكتورة مليكة معاش عرفت ناخدها من باب التفاؤل ولا من باب التشاؤم. الدوام لله عشان نفهمه احنا. واحد مشي خلاص في سبات عميق. تحياتنا ليك، بارك الله فيك. به احنا قلنا علاش ديما نربطه في السعادة بالمستقبل. هل بناس يعيشوا في فكرة لما يصير او لو يصير انا حنكون سعيد، لكن المشكلة ان الانسان لما يوصل الحاجة اللي كان يتمناها يبدأ يدور على الحاجة الثانية. نرجعوا للكلمة اللي قلتها لكم فيما سبق، قلت لكم ان الانسان بطبعه طماع، فهل من مزيد؟ يعني لو وصل الحاجة اللي يبها حيبدأ سعيد في فترة قصيرة جدا من السعادة، بعدين يدور على شيء تاني. فهمتوا؟ يعني ما يقدرش يحصل روحها في سعادة واحدة بس، لا، لازم يبي أكتر وأكتر. وكأن السعادة سبحان الله ديما قدامه بخطوة. الحقيقة إن السعادة يا جماعة الخير مش محطة وصولها، السعادة طريق نمشي بها في طريق. شوفوا كيف السعادة عبارة، انت قصدك القناعة، القناعة انت لازم تكون عندك قناعة. السعادة سعادة الدين والصحة والفلوس، صحيح. السعادة شعور بالرضا، رضا الانسان على نفسه، حلو. لكن انا بنقول لكم ان السعادة عبارة على انك انت تدور الطريقة باش تمشي بها في الطريق اللي هي طريق حياتك بالكامل. هل انت من الناس اللي ديما يأجلوا في سعادتهم لين تتحسن الظروف؟ زي واحد بكري قال لي يا مخرج، قال لي شني، قال لي تقريبا هو موجود على التيك توك توه، قال لي لا من الواقع المر يعني المرير، يعني احنا عاريت معناه كأن السعادة تربط فيها او تأجل فيها بسبب واقع، ولين تتحسن الظروف باش تقول انا سعيد. مش كل حاجة نتمنوها يا جماعة الخير تعطينا السعادة، ومش كل حاجة نفقدوها تعني نهاية الفرح. سمعتوني؟ يعني مش اي شيء تربطوه بالسعادة ولا شيء تربطوه بالحزن. في ناس لما تحزن او يصير معها موقف معين، شخص معين او خدمة معينة او كذا، تحزن، تخش في مرحلة الكآبة، تخش في حالة نفسية يعني، تمام،
لكن بعدين تكتشف إنما هيش نهاية، إنما هي بداية جديدة، لربما الله سبحانه وتعالى سكر لها باب وبيفتح لها باب آخر. السعادة مرتبطة بالقناعة والرضا. جميل. إن أجمل ما في السعادة هو أنها تضاعف نفسها عندما نتقاسمها مع الجميع. جميل. والله أنت محترمة جدا، لا تكون اللي يطلع أنت يكون زيك، والله السعادة في الرضا ولا شيء. شكرا يا أم همام، شكرا، بارك الله فيك على التعليق، بارك الله فيك، شكرا شكرا. دكتورة مليكة تقول الرضا هي قمة السعادة، من رضا من الرضا أرضاه الله وأعطاه. لازم يكون قنوع يعني، لأن ما في شيء يجلب الرضا والسعادة إلا القليل. إيه توا كل واحد بيقول لي علاش تفتحوا في جروح، كل واحد بيقول لي راه السعادة مربوطة بظروف ومربوطة بالبلاد ومربوطة مش عارفة شني وكذا، وكأنك انت تحاول تحبط نفسك، وكل ما يجيك باب تتفائل منه كل ما انت تسكر في وجهك. يعني مش كل شيء تحطه شماعة للحزن، مش كل شيء تحطه شماعة انك انت ما تبيش، لا، هو لازم تتفائل، تفائل بأبسط الأمور اللي عندك، أهمها انك انت بصحتك، هذه بروحها سعادة، أهمها ان عيلتك حواليك، هذه بروحها سعادة، أهمها انك انت تشتغل وعندك فلوس ومش محتاج، هذه نوع من السعادة. ولا لا يا جماعة الخير، بل كلامي غلط. جماعة الأثير على 99.3، على 092-150-59-99 092-150-59-99 فاصل ونرجو.

0: الله يبارك الله يبارك. صبري يقول أحلى مساء الورد الياسمين يا أستاذة ملاك، تحياتنا لك يا أخونا صبري. عيوش تقول الصحة سعادة. سنة الغراء يقول السعادة أنك تلقي راتبك اللحظي نازل الساعة 12 في الليل. نزل نزل أول مرة نشوفك. يا مرحبتين بكم همام وأنستينا وشرفتينا. والله أنستينا وشرفتينا يا أم همام. بح نقرأ مجموعة من التعليقات. نقص لي شوية الصوت. ام اي اس التشاؤم لانها قصدها ما بيدوم ما يدوم شيء والله. صبري يقول السعادة لما جابك يكون معبي مال، نفس الفكرة راتبك اللحظي. ماوية تقول منورة ملاك، اهلا يا ماوية. عيوش تقول فلوس ما تصنعش السعادة، الفلوس وسيلة. صحيح واتفق بذلك. ماوية تقول السعادة مفهوم يختلف من شخص لآخر، لكنها غالبا تعرف بأنها شعور بالرضا والطمأنينة والراحة النفسية. ليست السعادة مجرد لحظات من الفرح أو المتعة، بل قد تكون حالة أعمق من التوازن الداخلي والقبول بالحياة. جميل. عيوش تقول جرعة سعادة وفسحة فسحة تقريبا، ذكر الله سبحانه وتعالى قمة السعادة. ذكر الله سبحانه قمة السعادة، استغفار أكيد، استغفار وذكر الله هذه قمة السعادة. يوسف يقول سر السعادة في الرضا الداخلي، بناء علاقات اجتماعية دافئة، تقدير اللحظة الحالية. السعادة ليست وجهة نهائية تصل إليها، بل هي رحلة يومية وقرار شخصي تبنيه من خلال عادات بسيطة. المقدمة ليبية صح؟ يس ليبية. مرحبتين بيك أختنا، طبعا شكلها من المغرب، أهلا وسهلا بيك. دقيقة بس خاطري نكون مقدمة برنامج زيك. والله هي فسحة تقريبا ولا فسحة أو يقين، أقول يقين خير. هو لو أنت عندك حلم معين، يعني كنت نتكلم على السعادة كنوع من الهدف والغرض، حلو. لو كان عندك الهدف هذا أو الغاية هذه تقدري توصلي لها بإذن الله، تقدري تحققها، لأن في الحياة هذه ما فيش مستحيل. فننشجعك ومدابينا إن يكون عندنا جيل مثقف واعي ويقدم في برامج هادفة، برامج إذاعية هادفة تصل إلى مسامعكم و صح مسامعكم صح تقريبا. اللهم بارك ما شاء الله. احنا مكالمه. الو.
1: وعليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا فعلا ملاك ودعم، انت بخير،
0: كل سنه وانت طيب.
1: من العلاقه وصيغه براتب السرايا.
0: يا مرحبا.
1: كيف حالك ملاك؟
0: الحمد لله. شن حالك انت؟ ان شاء الله طيب يا رب.
1: الله يبارك فيك، الله يرحم والديك. والله تحكيها السعادة.
0: ايه
1: سعادة رب يجيش فلوس، هي أخلاقك وعمك وحسن جيرتك مع جيرانك ومع زوجتك ومع أولادك ومع كذا. لما أنت تكون سعيد مع صارك ومع كذا، فيش حد يجي وقال لك كوكا ودك ذالي، ولا حد حوشي ولا قال لي كذا ولا حاجة زي هذه. ما لحد لما تكون راضي عليك وراضي كذا، هذه السعادة. بعدين أرى لبعض القدر وقدر حتى هو كويس وتكون صحيح وتكون كذا، هذه سعادة تجيك. ما فيش حد يطلق عليك يقولك أعطيني جار ولا أعطيني كذا ولا يطلقني فلوس. والله يرشق لي رشق لي ولا لهني أحسن من الدنيا مثلا. الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله
1: الأهواء وكذا. سامحيني في كلامي رب. يعني أسفلنا فيه وكذا وكذا. وبارك الله فيك والله يرحم والديك.
0: شكرا بارك الله فيك. شكرا. كل سنة وانت طيب يا رب. شكرا بارك الله فيك على المداخلة. مرة ثانية أعطيني حلم. طولك طول. جتني مكالمة يعني بدون ما ناخذ علم. تحياتنا لكم لكل من انضم إلينا عبر أثير راديو السرايا 99.3 في برنامج من القلب. معكم ملاك محمود. رقم البرنامج 092-150-59-99 092-150-59-99. تمام، خلوني نرجع للموضوع الحلقة لليوم. موضوع الحلقة وفي الفقرة الثالثة، احنا تو حاليا في الفقرة الثالثة، لصوص السعادة. شنو هي اللصوص؟ احنا لصوص معناها في اللغة العربية لصوص، بس نقوله الخناب يخنب السعادة أو السراق، صح ولا هيك تقوله ولا بالعامية؟ ولا نقول لصوص؟ خلي لصوص خير، يلا خلاها لصوص خير. في حاجات تسرق، نعرف النصوص القانونية، النصوص نون نون، لا هذه لا، حرف اللام. في حاجات تسرق راحتنا وسعادتنا وإحنا مرات ما ننتبهوش لها. وعليكم السلام لكل من جاء. في حاجات تسرق لحظاتنا وسعادتنا وأحيانا راحتنا وإحنا ما نكونوش مركزين فيها وما ننتبهوش لها. شفتوا؟ مثلا مثلا أنا أعطيكم أشياء ركزوا فيها شوي. اللي تضيع السعادة هي المقارنة، اللي تضيع لحظات السعادة هي المقارنة. لما احنا نقارن حياتنا بحياة الناس، لما احنا نقرروا او عفوا نقارن حياتنا بحياة الناس، هذه نوع من انواع اللي تخليك انك انت ما تحسش بانواع السعادة او الشعور بالسعادة. المقارنة، نقول احنا نفكروا الناس هذه افضل منا في شني، هذه افضل منا مثلا في منصب معين او في مكان معين او عندها سيارة معينة او عندها حوش معين او كذا. فهذه من الاشياء اللي للأسف الشديد ركزوا فيها، اللي هي المقارنة ما بين بعض وحياة بعض وتجارب بعض. راهو تجارب بعض على فكرة تختلف من شخص الى اخر، حياتي مش زي حياتك ولا حياتك زي حياة التانيين، لا لا لا، حسد بروحها، لك الحسد بروحها، بس المقارنة شيء آخر. مقارن انك انت تقارن، الحسد انك انت تتمنى زوال النعمة، صح ولا لا يا مخرج؟ الحسد انك انت تتمنى زوال النعمة من الطرف الآخر. بينما انا نتكلم على المقارنة، ان احنا نقارنوا نوازنوا. فهمتني كيف؟ حلو، ان شاء الله وصلت المعلومة. عموماً أو نشوفوا حتى نجاحات الناس الآخرين وننسوا إحنا رحلتنا وننسوا في تعبنا. ليش؟ لأن إحنا نقارنوا في نجاحاتنا بنجاحات الآخرين أو نربط نجاحنا بنجاح الآخرين، بينما كل واحد فينا عنده طريق، كل واحد فينا عنده تخصص، كل واحد فينا عنده موهبة وميزة معينة أعطاها لله سبحانه وتعالى. فما فيش حد يقدر يتشبه بآخر، وحتى اللي مثلا نقول احنا يشبهوا بعض في أشياء معينة، لكن لو تدقق شوية حتلقى فيه اختلاف. ديما الأصل يقعد الكوبي هو اللي يختفي. بح عندنا نقطة تانية، مساء الخير لكل من جاء في التيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا. أيضا شوفوا جماعة الفيسبوك بلك ما ننسهمش، سارقين السعادة. ايه والله سارقين السعادة. تحياتنا لك. بح انا قلت تقول انت يدير كيف، والله ما فهمت. بح من الاشياء اللي تسرق السعادة، من الاشياء اللي تسرق السعادة التفكير الزائد. السعادة لا تنقصها الاشياء الكثيرة بل ينقصها التفكير المرهق. اهي تو بنتكلم على هاي النقطة، هذه التفكير الزايد. من الأشياء اللي تضيع السعادة هي التفكير الزائد. نحللوا في كل كلمة، نفكروا في كل احتمال، نتعبوا أنفسنا بأشياء يمكن تصير وممكن ما تصيرش. شفتوا كيف؟ هذه من الأشياء اللي تخلينا نضيعوا شعور بالسعادة، التفكير الزائد، التفكير المبالغ فيه. فهمتوا؟ مش التفكير العادي، التفكير العادي عادي كل واحد فينا يفكر، بس التفكير الزايد لما يزيد على حده مهما كان معاش يحسسك بالسعادة زي ما قالت تقريبا، أعطيني اسمك بالعربي طبعا مش هنقدر نقراه هيك يعني معاش قادر نشوف، تفكير الزايد في الماضي أو الخوف من المستقبل. هايدي مرحب مرحب. البعد عن الله، البعد عن الله هذا مربوط، مربوط بالشيء آخر يعني تمام، ولكن التفكير الزايد ان احنا نفكروا في الماضي ونفكروا في الاشياء اللي صارت في الماضي ونشغلوا ارواحنا بالماضي، ومرات نفكروا حتى في المجهول اللي هو المستقبل اللي يعلم الله سبحانه وتعالى، ما فيش حد يعلم به. فهمتوني؟ الانشغال باراء الناس هي النقطه توا بنتكلم عليها. حتى هي النقطه الثالثه يا جماعه الخير من الاشياء التي تسرق السعاده هي محاوله ارضاء الجميع، هي محاولة إرضاء الجميع. الحقيقة إنك مستحيل ترضي كل الناس، رضا الناس غاية لا تدرك، ما فيش حد اتفقوا عليه الناس بالكامل، ما فيش حد اتفقوا عليه بالكامل كويس. فلما أنت تحس أو تحط ما بين قوسين إنك أنت تحاول ترضي الناس، حتلقى روحك شوية شوية حتتعب، حترهق نفسك ومش حتحس بالسعادة، لأنك أنت مش تجري على رضا نفسك ورضا الله سبحانه وتعالى، أنت ترضي في الناس، تحاول تجري وراء رضا الناس. فهمتوا؟ فمحاولة إرضاء الناس نوع من أنواع سرقة السعادة، مش حتقدر تركز في حياتك ومش حتقدر تركز في أهدافك، ولا حتركز ان الله سبحانه وتعالى كيف ليش خلقك في الدنيا هذه لغرض معين هو العبادة وإلى ما ذلك، ومن أشياء أخرى انك تتعلم. دكتورة مريكا رضا الناس غاية لا تدرك، اتفق كلكم كاتبين نفس الجملة صحيح. النقطة الرابعة اللي تعتبر من سرقة السعادة او لصوص السعادة، النقطة الرابعة التركيز عن النواقص، التركيز على النواقص، يعني نركزوا شن هو اللي ناقص عندنا في حياتنا، ما نركزوش على النعم الموجودة حوالينا أو ما نركزوش على الأشياء البسيطة اللي أعطاهانا الله سبحانه وتعالى، دائما نركزوا على النواقص، نركزوا شن هو اللي ناقصنا. مثلا أنا صحتي تمام، تلقاني مثلا صحتي تمام، نركز مثلا أني نشري سيارة معينة أو ركز في سيارة معينة، ركز في خدمة معينة، فإحنا شني نركز دائما في النواقص، الأشياء اللي تنقصنا إحنا، وما نركزوش في النعم الموجودة حوالينا، وما نحمدوش الله سبحانه وتعالى على أبسط النعم اللي موجودة حوالينا، مرات أنت تملكها غيرك ما يملكهاش فقدها. لهذا دائما التركيز على النواقص يضيع السعادة، يضيع الشعور بالسعادة. إن شاء الله وصلتكم المعلومة. محاولة إرضاء الجميع على حساب راحتنا حمل ضغائن والأحقاد لفترات طويلة. إيه والله تيسير تقريبا تقول سبحان الله وبحمده. سؤال الحلقة اللي هو مفروض تجاوبوني عليه، شن أكثر حاجة تحسها تسرق سعادتك؟ شن هي أكثر حاجة تحسها إنها هي قاعدة تسرق في سعادتك؟ يلا نبي نعرف منكم كلكم شن هي أكثر حاجة تحسها تسرق السعادة. راحة البال، راحة البال تسرق في السعادة يا أحمد؟ راحة البال؟ يعني نعرف راحة البال حاجة كويسة؟ قلة الجواز، والله لا، هذه قلة الجواز وواحد لا لا لا، هذه نصيب من الله سبحانه وتعالى، وكتب لك الله سبحانه وتعالى أمتى بتتزوج وأمتى كذا، وفي اللي بيتزوج وفي اللي ما يتزوجش وفي اللي يلحق وفي اللي ما يلحقش، فهذه كلها نصيبات من الله سبحانه وتعالى. خيانة الصحة، هذه من الأشياء اللي صح تسرق السعادة. به تمام. بهل المقارنة يا جماعة الخير أثرت عليكم في يوم الأيام، أو التفكير الزايد حرمكم الراحة كنتم محتاجينها، أو سامعين حد أو شابحين حد يقارن في نفسه بالآخرين، أو عنده تفكير زائد بشكل مفرط يحرم في روحه من راحة البال. لحظات تدرك أنك تضيع الوقت، الغدر، العمل، خيانة الصحة، عدم الرضا والتفكير، الناس السلبية، مكترهم مكترهم لما حد يجي يقارني بشخص آخر، معاملة الناس بنيتك، عدم الثقة بالنفس أكثر شيء يسرق راحتي، وكثرة الاختلاط بالناس، ولو كانوا أصدقاء لذلك أنا من عشاق السفر الخصوصية. جميل جميل، أنا نحب الناس اللي تحب الخصوصية، لا راحة في الدنيا ولا سلامة من الخلق ولا نجاة من الموت. أعطاها لكم الأخير خالد واختصر الموضوع، وأنا لازم نسكر الحلقة على كلمته الأخيرة، قال لا راحة في الدنيا ولا سلامة من الخلق ولا نجاة من الموت، يعني اختصر لي وكي بنقفل الحلقة ونضيع مرة واحدة. سوس العمل، أتفق بذلك إن هي معاش تحسسك بالأمان والسعادة في مجال خدمتك، صح؟ الناس السلبية والبيئة المحيطة لما تكون مسمومة، الناس اللي تغار وتفتن وتحفر وراك. أتفق بذلك، الناس السلبية طبيعي، البيئة المحيطة لما تكون مسمومة وكل واحد يحفر للآخر، مش حترتاح في خدمتك، ومش حتتقن الخدمة، ومش حتكون ملتزم ولا منضبط، ولا حتدير شيء في طبيعة الشغل أو في براحة الشغل. ولكن في نفس الوقت، في نفس الوقت يعني لما أنت تبتعد عن البيئة هذه، الله سبحانه وتعالى حيبعث لك ناس إيجابيين أكثر. رامي يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هاي تقول موفقة يا رب، موفقين جميعا يا رب. به تو هو المخرج، المخرج شكله مش معاي بكل أبدا. صبري يقول أحلى ناس، السعادة تكون، السلطان زمان يقول السعادة أن تكون راضيا عن نفسك قبل كل شيء، أن تجد السلام في قلبك حتى لو لم تكن الظروف كاملة. صحيح يا سلطان الزماني، صح. به نمشوا فاصل، يلا نمشوا فاصل ونرجعوا.

0: الله عنه جميل جدا وفوقته صراحة. به بمعنى الأغنية أو الأنشودة تقريبا صح، بمعناها إن مهما تدير الناس مش حيشوفوك زي ما أنت تشوف في نفسك، وحيفهموك غلط مهما تدير. ضحكات يقولوا ما يتحشمش. صوت شني؟ فيش صوت يا ريتاج، صوتي أنا هذا. في الصوت عندكم صوتك؟ لا لا لا، في التيك توك، في التيك توك مش في الفيسبوك. في صوت ترى جماعة الخير، في صوت أو لا؟ صدى، في صدى. باحتر نقصه شوية. تمام هكي، تمام تراس مع الصوت مية مية. فيش صدى صوت عندك في في التيك توك؟ ايه ما فيش تو تو. ايه صدى خفيف؟ ما صدى خفيف لان بتسمعوا صوت المايك، يعني تو حاليا في صدى، نقدر علينا نخفيه الصدى مرة واحدة. كويس الصوت. باه خلوني نستمر في الحلقة. احنا زي ما قلنا تو الانشوده كانت موجوده حاليا، انك مهما تدير تضحك بيقول لك متتحشمش، بنقول احنا بتكون حزين بيقول لك اللي في داخله بان على وجهها الى ما ذلك. يعني مهما تحاول انك انت تكون بالصوره الجميله او تحاول انك تكون، الناس حتفهمك دائما غلط ومش حتفهمك بنيتك انت. لهذا النيه دائما عند الله سبحانه وتعالى، فكون دائما او عش زي ما تحب انت بس بالطريقة الصحيحة. الفقرة الرابعة يا جماعة الخير، الامتنان بمفتاح السعادة. الامتنان شو معناها يا جماعة الخير؟ الامتنان مفتاح السعادة. الامتنان مفتاح السعادة. مرات نقعد ندور على حاجات كبيرة وننسى نعم عظيمة موجودة عندنا. أسألوا روحكم اليوم، أسألوا روحكم اليوم، هل شكرتوا ربي على صحتكم، على أهلكم، على الناس اللي تحبكم؟ والناس لا لا خلي نقول الناس اللي تحبكم ما بين قوسين. على فرصة جديدة عشتوها اليوم، ترى أسألوا رواحكم، ترى حاولوا أسألوا رواحكم، هل شكرت الله سبحانه وتعالى اليوم على صحتكم؟ شكرت الله سبحانه وتعالى على أهلكم والناس اللي حواليكم والناس اللي تحبكم؟ شكرت الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى رزقك بخدمة؟ شكرت الله سبحانه وتعالى على فرصة عشتها اليوم جديدة عليك مثلا؟ احنا بطبيعة الحال الإنسان يحاول دائما يشكر الله سبحانه وتعالى قدر الإمكان، لكن في ناس تنسى إن هي تشكر الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن الإنسان تعود على صحته مثلا، تعود على إن الأهل حواليه، تعود إن في ناس تحبه، تعود إن كل فرصة تجي عادية جدا بالنسبة له. فالشكر والامتنان لله سبحانه وتعالى هو المفتاح الحقيقي للسعادة، هو المفتاح اللي يوصلك للسعادة، هو مفتاح السعادة اللي هي انك انت تشكر الله سبحانه وتعالى وتكون ممتن لله سبحانه وتعالى وحامد شاكر الله سبحانه وتعالى وراضي بحكم الله سبحانه وتعالى. ركزوا في الكلمة، راضي بحكم الله تعالى وراضي بقضاء الله وقدره، قضاء الله قدره، راضي بكل شيء في حياتك، راضي حتى بالنواقص اللي في حياتك، راضي حتى بقلة الأشخاص في حياتك، راضي حتى بوجودهم. فالامتنان مفتاح السعادة، مفتاح السعادة الأبدية. تعرفش معناها السعادة الأبدية؟ هو صح ما فيش حاجة تدوم، بس الامتنان لأنه مربوط بالله سبحانه وتعالى فدائما تشعر بالسعادة. الامتنان دائما يخليك تشعر إن أنت فضل الله عليك كبير، فضل الله عليك كبير هلبة، لدرجة انك انت دائما تشكر الله سبحانه وتعالى، تحمد الله. انا نحمد الله اني اليوم شربت طاسة مية، نحمد الله اليوم اني كليت، نحمد الله اليوم اني عندي فلوس، نحمد الله اليوم ان عندي سيارة، نحمد الله ان عندي اهل، نحمد الله ان عندي ام واب واخ وايلما ذلك، نحمد الله ان الله سبحانه وتعالى رزقني بابناء وهكذا. فلما انت اول ما تموت في شيء صار لك لحظة ادراك، لو لاحظت في لحظة ادراك صارت لي تو حاليا، في صديقة وصاحبة سابقة يعني باهي، نتمنى لها الخير وربي يوفقها يا رب، ولازالت هي سبحان الله، كانت تقول في لا بس منقول الجزئية هذه، كانت تقول دائما حلو الإنسان لما ينوض من الصبح، وأول ما ينوض يقول الحمد لله إني نوضت بخير. دائما نحب نذكر حاجتها هي، لأن الأشياء هذه دائما تبقى. دائما تقول لي سبحان الله أول ما ننوض لازم إنك أنت تتعلمي أو تتعلموا كيف إنكم أول ما تنوضوا من النوم مش تشدوا تليفوناتكم، لا، تقعدوا تمتنوا على كل شيء موجود في حياتكم، إنك أنت فتحتي عيونك وبصحة، إنك أنت تقدري تتحركي، إنك أنت تقدري توقفي، إنك أنت تقدري تمشي، إنك كذا، إنك أنت تبدي دائما بالأشياء البسيطة اللي عندك. هذه كانت من الأشياء الجميلة اللي ممكن أنا ما لاحظتهاش في فترة من فترات حياتي، ولكن انتبهت لها في بعد هي ما قالتها لي يعني. جزاها الله خيرا يا رب، وفي ميزان حسناتها حتى الناس استفادوا حتى منها حاليا. فلازم كل شيء يكون فيه امتنان وشكر وحمد لله باش توصل لمرحلة السعادة. الامتنان ما غيرش الظروف، ما يغيرش الظروف بسرة، يغير نظرتنا للظروف. يعني بمعنى آخر، إن ممكن يصير لك ظرف معين، لكن لما تقول الحمد لله إن صار لي هيك، حتتغير نظرتك من سلبية إلى إيجابية. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يقدر يغيرها، قادر على كل شيء. فمن القلب إلى القلب، مش لازم يكون تكون حياتك كاملة، لأن برنامجي من القلب، ولأن موجه من القلب إلى القلب، مش لازم حياتك تكون كاملة باش أنت تكون سعيد. مرات السعادة تكون في لحظة هدوء، في دعوة أم، في ضحك الطفل، في كلمة طيبة، وفي شعور أنك ما زلت قادر تبدأ من جديد مهما صار معك. السعادة مش معناها ان حياتك خالية من مشاكل، ركزوا معي في الكلمة هذه. السعادة مش معناها ان حياتكم خالية من المشاكل، السعادة انك ما زلت تشوف الجمال رغم كل شيء حواليك، او بمعنى اخر السعادة في التفاؤل. السعادة في التفاؤل والرضا، احني السعادة انك مهما كان الشيء اللي تشوف فيه سيء مرات، او الظرف السيء، لكن احيانا تشوف جوانب ايجابية فيه، ما زال تشوف فيه جمال. ليش؟ لان السعادة مش معناها ان حياتنا يا جماعة الخير راهو ما فيهاش مشاكل. كنا نمر بمشاكل، كنا نمر بعقبات، كنا نمر بانكسارات وإلى ما ذلك، لكن السعادة أنك أنت تشوف النعم الموجودة حولك، هذه هي السعادة. على 092-150-59-99 092-150-59-99 فاصل قصير ونرجع.
1: وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام. ماوية تقول الحمد لله حتى وانا مريضة نشكر في ربي، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه دائما نشكر في ربي ومش موفية حقه. هذه من أركان الإيمان، على كل مسلم أن يؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره، والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ام اس تقول ونعم بالله، نعم نعم بالله. أهلا وسهلا لكل من التحق بنا على التيك توك، أهلا وسهلا بكم عبر أثير راديو السرايا 99.3، أهلا وسهلا بكم جميعا، مرحبا جميعا. في الفقرة الخامسة يا جماعة الخير في حلقة اليوم السعادة قرار، هل الفلوس تشتري السعادة؟ هل الفلوس المال في اللغة العربية تشتري السعادة؟ يلا نبي نشوف تعليقاتكم. تيسير تقول مستحيل، ميمة تقول لا، سراج يقول لا حاجة أكيدة. حلو حلو، معنا احنا مقتنعين ان الفلوس مش هتجيب لنا السعادة، صح؟ مقتنعين بس نبوا الفلوس احنا عرفت نبوا الفلوس ومقتنعين ان ما تجيب السعادة. بح الفلوس يا جماعة الخير مهمة لأنها توفر في الراحة. كيف توفر في الراحة؟ ما المقصود بالراحة في الكلمة هذه بالذات أو الجملة هذه؟ مقصود بها إن هي تسهل في أمور كثيرة في الحياة. لكن محمد، قلت محمد ناجي، خلوا ما ديروش ولا حاجة ولا ديروا شيء. تسهل لك أمور كثيرة في الحياة لكن ما تضمن لكش السعادة، ما تضمن لكش السعادة. فهمتوا كويس؟ كم من شخص عنده كل شيء ويحس بالفراغ، وكم من شخص آخر بسيط لكن مرتاح ومطمئن. ما رجعتيش على الفيس؟ لا رجعت رجعت، اي طلعت لي رجعت على الفيس. سلطانة زمان تقول مستحيل، الكمال لله. صالح يقول ربي يحفظك ويعطيك الصحة والعافية يا رب العالمين، شكرا اخونا صالح، شكرا شكرا. تمام، لا لا رجعت تقريبا، انت شكلك معطل عندك النت، بالك ترى رجعي شوفي تلقيني غادي. باه الفلوس زي ما قلت لكم هي تصنع في راحة مؤقتة، اللي هي مثلا تسهل عليكم أمور الحياة لكن ما تضمنش السعادة، تلبي احتياجاتكم. إن أحيانا في أشخاص عندهم كل شيء لكن يشعروا بالفراغ، نفس الشيء في ناس بسيطة جدا لكن مرتاحة البال ومطمئنة. حلو، السعادة الحقيقية يا جماعة الخير، السعادة الحقيقية تجي لما يكون فيه توازن بين احتياجات الحياة وراحة النفس. السعادة الحقيقية انك انت تحط الميزان هذا ما بين الاحتياجات وراحة النفس. احتياجات الحياة شنو هما؟ هيقولوا لي شنو هما احتياجات الحياة اللي تخلي الفلوس تشري السعادة؟ شنو هي احتياجات الحياة وشنو هي راحة النفس؟ يلا نبي نقرأ تعليقات، نبي نشوفوا مجموعة من التعليقات باش نقدر نركز هل انتم معاي في نفس السياق او لا. ما هو الشيء اللي السعادة فيه غير محدودة؟ السعادة فيه غير محدودة رضا الله سبحانه وتعالى، ذكر الله سبحانه وتعالى. لما تكون حاجة متعلقة بالله سبحانه وتعالى تكون عندك سعادة فيه. الامتنان تكلمنا عليها فيما سبق. بح التوازن ما بين احتياجات الحياة والراحة النفسية، راحة النفس، راحة النفس راه مش انك دائما تقول مرحبا يا ذو النورت. احتياجات الحياة من الناحية المادية ان كل شخص فينا يحتاج الى المال باش يوفر احتياجات الحياة، متطلبات الحياة، كويس، سبل العيش ما بين قوسين.
أما راحة النفس هي راحة البال، ريح راحة الخاطر، راحتك لما تكون من هنا مطمئن، فهمتوا؟ راحة البال حتى هي لها علاقة بالشيء هذا. فالفلوس ما تصنعش في السعادة صراحة، تلبي في احتياجات، وسيلة فقط لا أكثر ولا أقل، وسيلة أنت محتاجها ومحتاج الناس أنك أنت تساعد الناس به. تيسير ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، هو تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. قلت لي مخرج، قلت لي ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، أنا جاوبتها قلت لها تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. عموما هذه هي الفلوس اللي هي تشتري السعادة مؤقتة لأكثر ولا أقل، هي توفر الراحة في احتياجاتك في متطلباتك في الحياة، ولكن ما تشري لك صحتك، ما تشري لك الشخص محتاجة أو كذا، لا لا لا لا، هذه كلها ما توفرش. ناخذ فاصل قصير دوان، مبسوطة اليوم الله يبارك. والله اليوم نرجعه، اليوم نرجعه يا دوان، فاصل ونواصل إن شاء الله.

0: مفتخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سوى بالتحدي لا سوى حرر النفس ولا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: على الهواء ولا
1: انت على الارض توا مش الهواء؟ تفضل تفضل. على الهواء.
2: السلام عليكم. مساء الخير يا ملوكة.
1: مساء النور.
2: وكان في طيبة لكين جلوس كريمة ولكل دينة ولبيات ولمت محمد الله يسلم.
1: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. كيف حالك؟ حالك باهي؟
2: إيه مبارك إن شاء الله. منور يا ملوكة.
1: صبري.
2: نعم؟
1: صبري ولا؟
2: وما إيش رأيك أنت؟
1: ما هي خلاص صبري واضح.
2: ما نعرفش. ممكن.
1: ممكن. فممكن هي خلاص مية مية.
2: بديك ملوكة. ملوكة تتلعب روحك.
1: لا عارفه.
2: تعرفي الاصوات؟ تعرف ما شاء الله نجمة النجوم وتعرفينا من زمان.
1: الله يبارك فيك اخوي. بارك الله فيك صبري. تعال قول لي توا غير. تعال قول لي توا انت مدام اتصلت بي توا لازم نسالك سؤال.
2: اسال يا غالي.
1: باه الفلوس تصنع السعاده يا صبري؟
2: اي نعم على طول.
1: هي هي. لا يا صبري هيك مش متفاهمين.
2: ما غبي لي على السعاده. ما لا في أشياء أنا شبعت هذه ولا لا عندي اليوم. تبي نقولك بالليبي؟ تبي بالليبي هيك؟
1: قول.
2: والله لليوم في فرح باهي.
1: با؟
2: وصار معي نيجي بالنسبة لي يعني باهي.
1: با؟
2: يميزوا في الناس بس يميزوا بالناس.
1: با؟
2: اليوم في الأعوال إحنا نسوي قاعدين أعوال بالنسبة لجهتنا إحنا عادية. عرفتيو؟
1: حلو.
2: وواحد يقول في الشاي قلت له جابوك فطور. قال لي ما جابوليش. قلت له تمشي فطور ونجي. تمام. قال لي تمام. هيك سوا مثلاً وجيته. دورة قال لي فات عليك عصبان ومكرونة.
1: الله.
2: قلت له هذا اللي جاي برجيني مانا غير بيني وين وين حصني.
1: شبعت
2: انت بيت سعادة وين؟
1: سعادة ببطنك مانا.
2: ها غير سعادة وين؟ لين الناس التانية حميصات فليسات. شبعت الناس جنبهم.
1: صبر.
2: نعم من جنبه.
1: لا تعال شوي.
2: خيك سكتي يا لوكا.
1: تقول لي فهمت ان السعادة ما هيش بالفلوس. اللي فهمت سعادة السعادة في الماكلة.
2: لا والله اللي بالفلوس.
1: بالفلوس
2: الكوك انت شيني.
1: ابا خلاص.
2: والله اللي بالنظارات انا هيك شبوفها الناس. ناس دون ناس.
1: هو ناس دون ناس لكن انا بالنسبة لي انا مش مقياس الفلوس راه.
2: حتى لي زيك عشان انا ما حسبتش بالفلوس. والله ما عمري حسبتها بالفلوس. انا هيك انا قاعد لتوا ما حسبتها بالفلوس. ناكل هم يحسبوها الناس لي يعني العكس. أنا قلت لك هيك موقف لي يعني حسبت جاي قلت له وين العصبان وين المكرونة؟ قال لي بحر
1: لا حتى الفلوس بحرة. اسمع أنت أنت أنت أنت, أنت مرتبك لحظي و غير لحظي ولا مش لحظي؟
2: لحظي وقتي مباشري
1: خلاص مالا توا حتى الفلوس بحر. طيب بعدين نشوف
2: لا
1: السعادة.
2: لا الحمد لله الخير والحمد لله.
1: يعطيك الصحة
2: والله. إيش بتعرف وين السعادة؟ أنا كنت تجيني تصلي وتقرا قرانك وتستغفر وتكون من تحسس بخلص قلبك يعني تحسس على الناس.
1: الله يبارك فيك يا صبري.
2: قر قر قر قر قر.
1: ايوه بالضبط صبري بارك الله فيك.
2: لكن اعرفك مليوكا ونعرف دينا منوره من زمان ورب يحفظك يا اهلك ولكل احبابك ان شاء الله.
1: شكرا شكرا بارك الله فيك يا
2: رب يعينك ان شاء الله وبعد كل حاسدين والحاسدات والخبيثين والخبيثات.
1: اللهم امين يا رب العالمين. شكرا شكرا يا صبري. شكرا بارك الله فيك. السلام عليكم. شكرا شكرا بارك الله فيك. جميل جدا المداخلة فرحتنا جدا. رحال يقول مع اني مش فاهم ولا كلمة لكن صوتها سعيد. سعيد سعيد. هو مفروض مش صبري يرى. صبري ما يمشيش معاه. لا يا مخرج ايش اسمه صبري يمشي معاه سعيد. هو قصده بمعنى ان يعني ساعات

0: مفروض قال لك اسمه استعجالي.
1: اه والله هيك يا صح، ممكن حتى هذا يمشي معه. سمحنا صبري اليوم دلنا عليك السريطة، سمحنا بالله عليك. كيف نصنع السعادة كل يوم؟ في عادات بسيطة تقدر انك انت تغير يومك. نقص لي صوت شوية موسيقى. في عادات بسيطة تقدر انك انت تغير بها يومك. انا اعطيكم نقاط معينة تساعدكم انكم انتم تصنعوا السعادة هذه، تمام؟ وفي منكم يعرفها، وفي منكم يطبق فيها، وفي منكم ما يعرفهاش. غداك دواك اهلا شيف نورت. السعادة هي القناعة. جميل. وعليكم السلام. اول خطوة دخان. لا يا ريحال خيرك، تقول واحد يقولك دخان مضر يا جماعة الخير، مضر. في عادات بسيطة نقدر نغيره بها، اللي هي ابدأ يومك بالحمد والشكر. ابدأ يومك من اول ما تفتح عيونك من النوم، ابدأ يومك بالحمد والشكر بالاشياء البسيطة اللي في حياتك. اولها صحتك، اولها صحتك، بعدين ترتيب حياتك اللي قاعدة اللي موجودة فيها صحتك، تمام؟ صحتك كذا، شغلك كذا كذا كذا إلى ما ذلك، ترى تبية الأشياء. لكن أبدأ يومك بالحمد والشكر. النقطة الثانية، مارس أي نشاط تحبه. مشي، جري. مع أن احنا اللي بين راو قليل النادر، يعني تو خاش لي في البت هو سلكتش نجمي تو يقول لي لا كيف يا ملاك انت توكي بتسكري سوقنا. لا والله مش قصدي، لكن مارسوا نشاطاتكم، هواياتكم، اشياء تحبوها، فهمتوا؟ اشياء تحبوها وتساعدكم. خففوا من الاخبار السلبية، خففوا من الأفكار السلبية. دكتورة مليكة مش الدرجات يعني، خفف من الأخبار السلبية. خصص وقت لنفسك، هنا تصنع سعادة. سامح اللي تقدر تسامحه. قد ما انت تحاول انك انت ما تسامحش الشخص، كل ما تحس انك انت مكبوت وفي نفس الوقت تقعد تشغل في بالك به، ومرة توصل حتى لمرحلة انك تكون عدوه. بينما سامح سامح سامح، تمام؟ سامح اللي تقدر تسامحه. في ناس بيقول لك والله في ناس اللي تقدر تسامحه يا ودي، باهي مش مطلوب منك تسامح كل شيء، لكن اللي تقدر عليه. احتفل بأي إنجاز حتى لو كان بسيط، يعني أفرح بأي إنجاز. اليوم أنا أتقنت مثلا حلقة مميزة وقدمتها بشكل مميز، أنا حنفرح، حنكون يعني طاقة إيجابية، تمام؟ أنت مثلا كنت في شغل معين، أنجزت شغل معين، خلاص أنت في الحوش درتي شيء معين، خلاص هنا أفرحي بإنجاز، تعلمتي أكلة، درتي شيء، يعني كل شيء في الحياة أي إنجاز بسيط أفرح به، تمام؟ السعادة عادة قبل ما تكون نتيجة، السعادة عادة قبل ما تكون النتيجة أو تكون نتيجة، ما تستناش نتيجة معينة. لا والله ماني مسامحة لو ينقلب ديك. يا دكتور مليكة أعطيك السلامة وخلاص. ممكن يجلس الشخص جلسة عصف ذهني بدون ما يجو بخاطرة. حق شكرا بارك الله فيك، كلمة طيبة حسنة. شكرا بارك الله فيك خونا الحق. عليكم السلام لكل من جاهلا وسهلا بكم. ترى نشوفوا جماعة التيك توك بلك ننسوهم، عفوا جماعة الفيسبوك. باه دقيقة بس. ماوية تقول هناك أشخاص أغنياء جدا يشعرون بالوحدة أو الحزن، وأشخاص بالمال أقل لكنهم سعداء بسبب الأسرة والصحة والإيمان والأصدقاء والرضا. إيه والله ريحال، في زمن السوشيال ميديا نشوف ديما نحن متأخرين. والله يا ريحال حتى العالم الآخر عندهم سوشيال ميديا، لكن يعرفوا وين يستعملوه، يعرفوا وين يستعملوه يا ريحال، فما نحطوش العبء على الشيء. احنا ونحط ومن يعني وما نشوفوا روحنا نحطه في روحنا، هذه هي نعرفها. لكن ما تقوليش لا، هو العالم كله توا حاليا يشتغل بالسوشيال ميديا، العالم كله بصفة عامة معتمد على

الانترنت بشكل كبير، لدرجة ان حتى اعمالنا واشغالنا اللي يشتغلوا فيها حاليا ممكن بعد فترة ومستقبل تلقى روحك انك انت قاعد بلا خدمة، لانها جاي في مكانك الذكاء الاصطناعي والى ما ذلك. والذكاء الاصطناعي من شني؟ ما هو نفس الشيء من التطور اللي صاير. فالتكنولوجيا مهمة حاليا، مهمة، بس انت اختار شن تحب وكيف تستغلها. فهمتوا كيف تستغلها؟ ناخذ فاصل قصير ونرجع، فاصل قصير ونرجع. ايش معنى؟

ولسنا أحق بقلب سعيد. أم أنا أم أنا تقريبا للروح أن تستعيد. بح في فقرة قصة من الواقع بخصوص السعادة قرار، لأن شيد هذه كلها بنسمعها في ال... بالله عليك يا ريحال، خفت الدم مش باهي يا ريحال. فقصة من الواقع، خلوني أحكي لكم قصة واقعية تشبه حياة ناس هلبة منا. كويس، هلبة منا. في شاب حلو، في شاب كان يخدم في شغل يحبه، في شاب كان يخدم في شغل يحبه وعنده أحلام وخطط كبيرة للمستقبل. فجأة خسر خدمته، وفي نفس الوقت في نفس الوقت الفترة اللي مر بها بظروف صعبة خسر أشخاص كانوا قريبين منه، حس إن الدنيا فجأة تسكرت أبوابها عليه وفي وجهه، وبدأ كل يوم هو حزين ويفكر هلبة والخوف دائما من المستقبل. حلو، في شخص أو شاب من القصص الواقعية وتقريبا تشبه هلبة أشياء أولهم حتى الناس نعرفها، يعني في شاب كان يخدم في شغل كان يحبه بشكل كبير، وكان حلم من أحلامه، وكان عنده حلم وأحلام بشكل كبير وخطط كبيرة للمستقبل. فجأة قدر الله إنه هو يخسر خدمته. وفي ناس الفترة هذيك مرت بظروف، مر هو بظروف صعبة خسر أشخاص كانوا قريبين منه. شوفوا الكسرة هذه، لما خسر الأشخاص هادم اللي كانوا قريبين منه حس إن الدنيا تسكرت في وجهه، وبدأ كل يوم يحس إنه هو شخص حزين وديما يفكر وديما خايف من المستقبل، خايف من المجهول. كان هو مقتنع من الداخل إن السعادة انتهت من حياته، لكن في يوم قال لي نفسه لو قعدت نستنى في الظروف باش تتعدل باش أنا نكون سعيد، ممكن أنا نضيع سنوات عمري وأنا نستنى. شفتوا كيف كان هو شني مقتنع من الداخل، واقتناع إن السعادة انتهت بالنسبة لي بمجرد إن هو خسر شغله، بمجرد إن فيه ناس خسرهم كانوا قريبين منه، خلاص هو اعتقاد جازم من الداخل إن هو انتهت حياته بالكامل. لكن في يوم وليلة جات لحظة إدراك وواجه نفسه وقال لي نفسه لو قعدت أنا نستنى في الظروف باش تتعدل باش أنا نولي سعيد، ممكن أنا نضيع سنين عمري كلها وأنا نستنى. فقرر شنو يدير، يبدأ بخطوات بسيطة، بدأ بأشياء بسيطة، بدأ ينوض شوية أبكر من قبل، بدأ يمشي كل يوم، يتحرك يمارس في رياضة وهي المشي، بدأ يمشي كل يوم، رجع يتواصل مع أهله وأصحابه اللي قاعدين معاه. كويس، اتعلم مهارة جديدة، وكل ليلة يكتب في مذكرة 3 أشياء كويسة صارت في يومه حتى لو كانت أشياء بسيطة. بعد أشهر ما تغيرتش حياته بالكامل وما اختفتش كل مشاكله، لكن شن صار؟ تغير هو، تغير تفكيره، بدأ يشوف الفرص بدل العقبات، وبدأ يقدر في النعم اللي كانت قدامه طول الوقت هذا وما كانش منتبه لها. ولما سألوه شن اللحظة اللي رجعت لك فيها السعادة، أعطينا اللحظة هذه اللي خلاتك أنك أنت تحس بالسعادة، قال السعادة
ما رجعتش فجأة. السعادة بدت يوم عن يوم، بديت نبطل اني نستنى فيها، وبدأت شن ندير نصنع فيها بنفسي، ونقنع في نفسي اني انسان سعيد، ونقنع في نفسي بالاشياء الموجودة، ونحمد في ربي. بين كل هذا اللي صاير معاه، مرات الظروف ما تكونش لصالحنا. ركزوا في الكلمة هذه اللي بنقولها لكم، لأنها مهمة جدا، مهمة جدا، وأنا متأكدة كل واحد فيكم مر بها الحاجة هذه، وحنقولها لكم من القلب للقلب. مرات الظروف ما تكونش لصالحنا، ومرات الحياة اتعبنا أكتر من احنا نتوقعوها، لكن بين كل هذا يقعد قرار مهم. شن هو القرار؟ هل بنخلي الظروف تقرر شعورنا، ولا بنقرر احنا كيف نعيشوها، او كيف نعيشوا يومنا بأبسط الأشياء؟ لأن السعادة يا جماعة الخير مرات ما تكونش في اللي نستنوه غدوة، او اللي بنستنوه غدوة، لأنه هو غدا في المجهول، مش معروف. السعادة هي اللي تكون في اللحظة اللي حاليا فيها أنا، واللي حاليا أنتم موجودين فيها، سواء كنتوا تسمعوا فيها أو تشاهدوا فيها، هذه هي اللحظة اللي نحكي عليها. فالسعادة تكون في اللحظة الحالية اللي نعيشوها، اللي نختاروا فيها كيف نعيش يومنا، بقلب راضي ونفس مطمئنة، بقلب راضي وتوكل على الله ومسلم أمر لله وحامد الله وشاكر الله ونفس مطمئنة، إن مهما يصير من عثرات، من عقبات، من تضيع فرص، من من من من من إلى خسائر وإلى أشياء تصير معانا، لما تكون أنت بقلب راضي متوكل على الله ومسلم أمرك لله ونفسك راضية، انت هيكي شعوريا تخلق في السعادة، انت شعوريا تحس بنعمة السعادة، خاصة ان لما انت توكل امرك لله، الله سبحانه وتعالى ينزل عليك برد وسلام داخلي. الله سبحانه وتعالى ينزل عليك برد وسلام، شعور بالراحة، رغم ان حياتك ما تغيرتش، رغم ان انت صار لك هلبة خسائر، رغم رغم رغم كل شيء كويس، لكن لما انت تسلم امرك لله، الله سبحانه وتعالى ينزل عليك برد وسلام، الى حد انت تقتنع انك انت خلاص في ايدي الله سبحانه وتعالى ومسلم امرك لله، واللي كتبه لك ربي حيصير. فهذه من الاشياء الجميلة، وهذه من الاشياء اللي تعتبر سعادة داخلية، وسعادة موجودة في داخلنا، صح ولا لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكل من التحق بنا سواء على التيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بكم جميعا، أيضا عبر أثير راديو السرايا 99.3 الموجودين حاليا، اللي يسمعوا فيها في ساعة كم توا حاليا، الساعة 7:38 دقيقة تقريبا، مازال قداش مازال دقيقة البرنامج؟ 20 دقيقة تقريبا على البرنامج، ناخذ فاصل ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم جميعا، ولكل من التحق بنا دكتورة أسماء كل سنة وانت طيبة نورتي وأنستي. كان في تعليق حبيت نقراه بس هاونا رد عليك، لكن خليني نكون معاكم هيك شوية كلمة جانبية لا أكثر ولا أقل حتى تستفيدوا منها حتى أنتم. تمام، لما أنا بنقدم حلقة، ركزوا معاي بس، لما أنا بنقدم حلقة وبنكون أنا المحاور فيها والمتحدث فيها واللي نسأل ونجاوب وكذا، وبدون ما ناخذ تعليقات، بدون ما ناخذ مكالمات، الحلقة تفقد رونقها، تفقد جمالها. تمام، هذه حطوها قاعدة. لكن لما أنا نقرأ تعليقاتكم، تعليقاتكم سواء في التيك توك أو الفيسبوك، إحنا نحسسكم بقيمتكم. تمام، لأن حتى أنتم تتعبوا أنكم تشاهدوا في الحلقة وتتفرجوا عليها، فأنا لازم نعطيكم اهتمام، لازم نعطيكم قدركم ونقرأ تعليقاتكم. فهمتوا؟ يعني نقدر حتى أنا أي حد مثلا يقدر أنه يقدم حلقة بدون ما يركز في التعليقات، لكن أنا نحاول نركز معاكم ونحاول بقدر الإمكان نقرأ تعليقات بيش ما يزعلش مني حد. وتانيا الآراء تختلف من شخص إلى آخر، فأنا حاول بقدر الإمكان ناخذ مكالمات، ناخذ تعليقات باش ما نحسش روحي بروحي. فهمتوا؟ لأن يبن حيكون برنامج جامد، مش حيكون فيه روح، فنحاول بالقصص اللي قاعدة نقول فيها والفقرات اللي تصير والمكالمات وحتى تعليقاتكم يبدأ فيه تنوع، وأنا ما نحبش الحاجة اللي تكون جامدة، نحب نكون برنامج تنوع عبارة عليه أخذ وعطاء. فهمتوا؟ فهذه لازم تعرفوه، عبارة على الفقرات، عبارة على تسلسل الموضوع أو العنوان اللي قاعد نتكلم فيه. لما نعطي فقرات ونعطي نقاط معينة ونقرأ تعليقات ونولي نرجع لنفس الفكرة، تمام، ممكن تعليق منكم كل شخص فيكم قاعد يضيف للحلقة ويضيف للعنوان بطريقة أخرى بالرؤية اللي قاعد يشوفها هو. فهمتوا؟ فممكن أني رأيي ما يمشيش على رأيكم، وممكن رأيكم ما يمشيش معاي، لكن أنا بنقرأ مجموعة من الأراء والتعليقات باش يصير كأنها جلسة نقاش ولكن بطريقة أخرى، يعني مش لازم يكون صوت بالضبط. اطرال الحلقه والتنوع مطلوب. ايه حلوه التنص منك، حسيت انه ما يكونش في لا ما شتتوش الانتباه، لا هذه شطاره المذيع او المذيعه ان ما يصلهاش تشتت، لانها هي تعرف امتى ترجع للموضوع الحلقه، وامتى تطلع من سياق الحلقه، وامتى تاخذ راي معين يفيدها باش ان هي تضيف بعد كلام والى ما ذلك. فهذه شطاره المذيع او المذيعه. حلو، هذا هيك المجال يعني. لكن لو كنا بناخده كل واحد بناخده مثلا على رأيي أنا، ما أنا نفتح بث مباشر بروحي وخلاص، ما فيش داعي تكون. عموما رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3، وأيضا عبر منصات التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك. أهلا وسهلا بكم نوح عسل، كيف حالك؟ الحمد لله حال مبهين، كلهم كويسين. ف أيام الخريف أخوي الجميل أو البنت هي تقريبا أو كذا، مع احترامي ليك طبعا، لما أنت بتقول تعليق معين إحنا راو طالعين مباشر، الناس تسمع فينا وحلقة مباشرة، مش داعي كان ما حضرتهاش، أنت مش لازم تحضرها وغيرك حتى هو كان يبي يحضرها، ومرحبتين بالجميع. بح في الفقرة السابعة، وحتكون فيها مقرونة بقصة عالمية تقريبا كلكم مرين بها وسامعين بها، بس أنا حابة نذكركم بها. هي من الشخصيات المعروفة، فيش حد ما يعرفهاش، وحتى اللي ما يعرفهاش ممكن سامع بها، وحتى اللي ما يعرفهاش أو مش سامع بها يدير عليها بحث. حلو، الفقرة السابعة هي السعادة رغم الظروف، يعني تحاول تخلق السعادة رغم الظروف. السعادة مش معناها يا جماعة الخير انك انت ما تحزنش، الحزن طبيعي، الشعور بالحزن طبيعي زي الشعور بالسعادة، طبيعي جدا، والإنسان السعيد يمر بأيام صعبة كيف زي أي إنسان، لكن الفرق إن ما يخليش الحزن يتحول لأسلوب حياة. ركزوا في الكلام اللي قاعد نقول فيه. السعادة مش معناها إنك أنت ما تحزنش أبدا، لأن الحزن عبارة على شعور زي الفرح زي السعادة زي الامتنان زي كل شعور، هذا كويس فطبيعي. لكن الإنسان السعيد مرات يمر بأيام صعبة زي أي إنسان في الحياة، لكن الفرق وين؟ الفرق إنك أنت ما تخليش الحزن هذا أسلوب حياة، ما تخليش يتحكم فيك. تمام؟ لازم السعادة تكون قرار إنك أنت تكمل، إنك أنت تنوض من لما تطيح. فهمتني كيف؟ أول ما تحس روحك اعترت طحت لازم تحاول تنوض، تؤمن إن غضوة أو الأيام الجاية حتكون أحسن بإذن الله، يعني يكون مقرون بالتفاؤل. كويس. السعادة هي التفاهم والعقلانية والظروف الأحكام. دائما مع العسر يسر، أكيد يتعايش مع الحزن ويركز في الإيجابي ويفرح يفرح وقت الفرح. أنا ضد الإنسان لما يكون مثلا حزين، تمام، يقولوا له علاش أنت حزين أو ما تستاهلش وكده ومش عارف شيني ويحسسوك، فهمتوا؟ فعادي الإنسان يمر بحزن فياخد وقته يحس بسعادة، ياخد وقته إلى ما ذلك. أنا ما نحبش الإنسان اللي يكبت في مشاعره، اللي ما ياخدش راحته في التعبير، اللي ما يعبرش، فهمتوني؟ يعني كل شعور تحس به لازم تعبر عليه، لازم يعني تفرغه، لأن كل ما أنت ما تفرغاش وتكبت داخل كل ما أنت تلقى روحك في عقد، العقد هذه نفسية تتحول حتى لمرض لا سمح الله، فهمتوا؟ فكل إنسان فينا ما فيش إنسان ما يحسش بالسعادة، ما فيش إنسان ما يحسش بالراحة، ما فيش إنسان ما يحسش بالتعب. في لهذا ردوا بالكم انكم انتم تكبتوا مشاعركم وتكبتوا الاحاسيس اللي تحسوا بها، لان كل ما بتحسوا بالشيء هذا كل ما بتنقلب عليكم سلبي، فهمتوا؟ لهذا ردوا بالكم تكبتوا مشاعركم، عفوا. حلو. قلنا احنا من القصص الواقعية، نعرفش المخرج عرفه يعرفها ولا ما يعرفهاش الله اعلم، لكن ما نعرفش تعرفها ولا ما تعرفهاش. من القصص الواقعية والقصص العالمية هي شخصية معروفة تحدد الصعوبات ومعروفة في العالم بشكل كبير ومشهورة، كويس، ولها برنامج كان معروف، هي أوبرا وينفري. تعرفوها أوبرا وينفري؟ تعرفوها أوبرا؟ ما كانتش حياتها سهلة أبدا. أوبرا ما تعرفهاش يا خالد؟ كان يجيبوا فيها في NBC4 تقريبا، يعني عندها برنامج يعني. فأوبرا ما كانتش حياتها سهلة أبدا، مرت بظروف صعبة من طفولتها، وعاشت في الفقر والتحديات، خيبات الأمل، انكسارات إلى ما ذلك. لكن بدل ما تخلي ظروفها تتحكم فيها، قررت إن هي تركز على اللي تقدر عليه، مش على الأشياء اللي هي خسرتها أو فقدتها، فهمتوا؟ أوبرا من الشخصيات المعروفة، من الشخصيات الإعلامية المعروفة اللي لها كاركتير خاص بها، شخصيتها جميلة جدا، حتى حواراتها جميلة جدا، وإنسانة ذكية. ما كانتش حياتها في الطفولة زي أي شخص، فهمتوا؟ كانت عايشة في فقر، وكانت عندها تحديات، خيبات أمل، خسارات إلى ما ذلك. ما خلتش الظروف اللي مرت بها والأشياء اللي صارت في الماضي واللي قاعدة تصير معاها، ما خلتهاش إن هي تتحكم فيها. حاولت ان هي تركز على الاشياء اللي تقدر تديرهم، والاشياء اللي موجودة فيها، ومش الاشياء اللي خسرتها. في احد لقاءاتها شن قالت بمعنى كلامها، يعني بمعنى كلامها شن قالت؟ قالت إن كل يوم نلقى في سبب واحد على الأقل باش نكون أنا ممتنة ليه. ركزوا في الكلمة، نرجعوا لكلمة الامتنان، هو مفتاح السعادة، الامتنان مفتاح السعادة. قلت لك أنا كل يوم خلال حياتي ومسيرة حياتي، كويس، كل يوم نلقى في سبب واحد على الأقل باش نكون ممتنة ليه. ومع الوقت الامتنان والتفاؤل هذا هو اللي خلاها تبني حياة مختلفة تماما عن الظروف اللي بدت منها. يعني حياتها اتغيرت 360 درجة على اللي كانت عايشتها سابقا. ليش؟ بسبب الامتنان والتفاؤل. كانت متفائلة وواثقة في نفسها، واثقة في الأشياء اللي عندها، زائد ممتنة ومركزة على الأسباب. كانت هذا تصميم على النجاح، إيه هذا تصميم على النجاح، وبدت بالأشياء هذه. إحنا شنو نتعلمه من قصتها؟ شنو نتعلمه؟ في نوع من نتعلمه فيه هو الإصرار على النجاح، وفيه نوع آخر نتعلمه فيه من قصتها اللي يخصنا إحنا كنوع عنوان الحلقة والسعادة قرار، إن السعادة مش معناها إن حياتك خالية من المشاكل، ولا معناها إنك تملك كل شيء. السعادة مرات تكون قرار تاخده كل صبح. السعادة مرات تكون قرار تاخده كل صبح، إنك تشوف النعمة قبل النقص، والفرصة قبل العقبة، والأمل قبل الخوف. شفت ثلاث حاجات كل صبح تديروهم هما وتقرروهم: إن تشوف النعمة قبل ما تنقص، إن تشوف الفرصة قبل ما تعتر في أي عقبة. خليك مجازف، يعني ما تقولش لا كيف أنا ما نبيش، لا حتخسر. الحياة هذه راه فيها ربح وفيها خسارة. والأمل قبل الخوف، لازم يكون عندك أمل، لازم عندك يقين، فهمتوا؟ لازم يكون عندك إصرار على كل شيء، فهمتوني؟ وأهم شيء دائما الحسن بالله والثقة بالله والتوكل على الله. وإحنا نحمد الله سبحانه وتعالى، نحن مسلمين وعندنا الأشياء هذه نملكوها، عكس الناس اللي ما يعرفوش الحاجة هذه. لكن إحنا الحمد لله إن إحنا مسلمين وعارفين النعمة هذه، وعارفين إن الحياة هذه ابتلاءات، والحمد لله إن كنا عارفين إن الحياة ما تدومش لشخص، ولا توقف على شخص، ولا تستمر بشخص. الحياة مستمرة بينا ولا بلانا، لكن أهم شيء إن إحنا مقتنعين اقتناع تام إن سعادتنا مش مربوطة بشيء معين، إنما مربوطة برضا الله سبحانه وتعالى. لازم نقتنع إحنا كمسلمين إن سعادتنا مربوطة بالله سبحانه وتعالى، ومرتبطة برضا الله سبحانه وتعالى، لا أكثر ولا أقل. الباقي كله يمشي ويجي، لأن الحياة عبارة على إنك أنت تخسر، الحياة عبارة إنك أنت تنجح. مش كل يوم تركب للسلم بشكل تصاعدي أكتر ونجاحات أكتر، إنما حتوصل لوقت معين، أو اللي نقول إحنا لعقبة معينة، مرات تعتر وتطيح، تبدأ من الأول. فهي هيك الحياة، وأنت ما الشيء الذي يجعلك تشعري بالسعادة فعلا. نعمة، كيف نقول لك، نعمة العطاء، ممكن نعمة الأشياء الموجودة حواليا، الناس الموجودة حواليا، الأهل إلى ما ذلك. ليس كمين يا سراج، إنما سؤال عادي جدا، حتى يصل الإنسان لصناعة وخلق الفرص. كل مر حتما سيمر. أيوة، فديما حطوا الأمل بالله والثقة بالله، وأحمد الله سبحانه وتعالى أنكم ولدتوا مسلمين ومؤمنين بالله سبحانه وتعالى. كوتش موفقة دائما والحمد لله على نعمة الإسلام. أي والله يا كوتش نجمي، بارك الله فيك، موفق يا رب. فاصل ونرجع.
1: واحد اتنين سر

الشطار مين بقى مني رح يفلت ومين قدامي هيتثبت واللي هلف معاه وهدور يبقى دل عليه الدور مين بقى مني رح يفلت

زعلتوا مني تروحوا على فين؟ لو زهرين أو الدريين واللي يبان الخف عنيه دل الدنيا مشاورة عليه. تفلتوا مني تروحوا على فين؟ لو زهرين أو مدارين.

0: هاي واحد اثنين سرقي مرقي بنختار واحد منكم تو اللي شاطر فيكم حنختاره تو. محلا ملوك ابتسامتك ربي ديما رب ديما نشوفك فرحانة إن شاء الله يا رب سندس بارك الله فيك مذيعة طيبة بشوشة بلاد شكرا بارك الله فيك خاتم الله بيد نورت سن مرحبتين بيك عبد المنعم مرحبتين بيك لكل من تواجد معنا مرحبتين بكم جميعا. وإحنا قديش مازلنا تقريبا مازال 4 دقايق مفروض باهي ومفروض إنه والله حلوة النغمة اللي مبكري نعود هالكم نعود هالهم يلا نعود هال
1: واحد اتنين سرقي مرقي من ويايا رح يجري يجري معايا نروح مشوار بس انا بختار الشطار من بقى مني رح يفلت ومن

0: زن بختار شد تار مینوی یا راح یگری.
1: مینوی یا اللي راح يجري يا مخرج نختاره منهم الشطار ولا شني؟ بك نشاور عليك دكتورة مالكة، انت اول واحدة اصلا، انت اول الموكب، اول واحدة. دقيقة ايه دقيقة 58 ما زال دقيقتين، ايه دقيقتين ان شاء الله. با حلوة الاغنية. ايه نشكر صاحبتي هداية على عرفتني على مالك وبدأت مود من الحلقات، وكل ما تقابليني نخش نتفرج على الحلقة. مرحبتين بيك ومرحبتين بهداية، منورين جميعا. في الختام، عليكم السلام طير حر، اهلا وسهلا، عاش من شافك وكل سنه وانت طيب. الخاتمه يا جماعه الخير، وصلنا للختام والوقت مشي بسرعه، والنغمه المنتظره ختامها مسك، وسلام سلام كمسك الختام. يلا نسمع منها شويه ونختموها.

0: سكنتم فؤادي رب العباد. يا مرحبا بالجميع، لكل من جاء ولي قلب عليه مرحبتين بكم جميعا، شكرا لمتابعتكم. وصلنا لنهاية حلقتنا من برنامج من القلب بعنوان السعادة قرار، وتعلمنا فيها هلبة أشياء. وقبل ما نودعكم وقبل ما نمشي ونخليكم، حابة نقول لكل شخص يسمع فينا توا، ما تنساش الحياة، ما تستناش إن الحياة تكون مثالية باش إنك أنت تكون سعيد. استمتع بالنعم اللي عندك، استمتع بكل لحظة، لأن اللحظة لو ضاعت منك مستحيل ترجع. أصنع يومك بلحظات جميلة تستحق إنك أنت تعيشها، عيشها برضا، بقناعة، بثبات، بإصرار، بتحدي، بكل ما هو جميل يخليك تتعايش مع ظروف الحياة وظروف العباد. تذكروا دائما جميعا يا أهل الخير وكل الخير، السعادة مش إنك أنت تملك كل شيء، السعادة إنك تعرف قيمة كل شيء عندك. كل شيء عندك تحتها مليون خط، أعرف القيمة، لأن ممكن القيمة هذه في يوم من الأيام تخسروها، تقعدوا نادمين عليها طول حياتكم. فعيشوا لحظاتكم بسعادة بقناعة. كنت معاكم ملاك محمود، ونلتقي في حلقة جديدة من برنامجكم من القلب يوم الجمعة على تمام الساعة 6 مساء إلى الساعة 8 مساء. إن شاء الله يا رب الحلقة وصلتكم، لأن سميت البرنامج من القلب إلى القلب. أنا نتكلم معاكم حاليا من قلبي باش يوصل لقلوبكم، ما هوش كلام منمق ولا كلام مرتب ولا شيء. حبيت يكون برنامج عفوي، قريب من المستمع، قريب من المشاهد. وتمنوا لي دائما التوفيق، زي ما نتمنى دائما التوفيق لكل حد موجود، كل حد يسمع فينا حاليا، سواء كان عبر أثير راديو السرايا 99.3. جماعة المستمعين، إن شاء الله غيابكم خير، وإن شاء الله ترجعونا بخير يا رب، ونسمع صوتكم ونتحمد عليه سلامتكم جميعا، نطمن عليكم جميعا. أما بالنسبة لجماعة المنصات التواصل الاجتماعي، مرحبتين بكم جميعا، وأنستوا جميعا، وتشرفت بكم جميعا. كنت معكم ملك محمود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء. أحيا على
1: حبكم. في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب، البرنامج اللي يشبه
2: يا من هديتم بالنبي محمد.
3: راديو سرايا اف ام،
4: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

0: الوطن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

رحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.

فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى

من أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي،

0: أثير الوطن.
1: السلام عليكم ورحمة الله. كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن مفهوم الاستراتيجية الكبرى والتفكير الاستراتيجي بشكل عام، مع بعض الإسقاطات المتعلقة بثقافتنا وحضارتنا الإسلامية. اليوم نستمر في الحديث ولكن نغوص أكثر قليلاً، وأريدكم أن تكونوا أكثر صبراً معي في هذه الحلقة للحديث عن فكرة الأمة والدولة. بتقديري هذه مسألة جوهرية، لأنه أي منظومة لبناء نظرية في منطقة الشرق لا تبدأ أساساً بتعريفات حقيقية واضحة وثابتة في ثقافتنا وحضارتنا، قد تكون في الحقيقة ناقصة. يعني هذه النظرية ستكون ناقصة، ستكون تقليد، نسخة معدلة عن النظريات الغربية، رؤية مختلفة قليلاً، أو تكييف لواقعنا مع الواقع الدولي الذي هو في الحقيقة كما نعتقد جميعاً واقع للأسف الشديد لم يكن رحيماً ولا رؤوفاً بنا. لذلك نحتاج دائماً أن نكون صادقين مع أنفسنا، أن نفكر شيئاً ما بقدر عالي جداً من الأصالة. والأصالة المقصود بها هنا هي أن نضع المصطلحات والمفاهيم التي نتحدث بها في سياقاتها التاريخية وسياقاتها الحضارية التي تنسجم معنا نحن أمم هذه المنطقة، ثم بعد ذلك يمكن أن توظف من أجل بناء أي رؤية استراتيجية المستقبل. الأمة، هذا مصطلح بالمناسبة نحن نمتلك. أنا قلت لكم زمان الغرب عندهم قدرة عالية جدا على نحت المصطلحات وامتلاكها حصرا، امتلاكها وامتلاك مفاهيمها حصرا. الأمة هو مصطلح نحن الذين معشر المسلمين، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة هو الذي استخدمه أول مرة استخدام سياسي عند في وثيقة المدينة بعد الهجرة بشهور قليلة، ووقع اتفاقية المدينة مع كل الساكنين في المدينة في ذلك الوقت من المسلمين الذين هاجروا والمسلمين الذين كانوا في المدينة من الأوس والخزرج وغير المسلمين، وكذلك مع اليهود. فقال في نص هذه الوثيقة أن المؤمنين والمسلمين من الأنصار والمهاجرين وكذا كذا أمة من دون الناس. الأمة إذن مصطلح هو التعريف الأول الجيني الأصلي للتشكل السياسي وفقا للمفهوم النبوي، انتهى. لم يسميها دولة بالمناسبة، لم يسميها مملكة ولا إمبراطورية ولا شيء، سماها أمة. فلذلك فكرة الأمة هي الفكرة التعبير الأول السابق عن كل تعبير لاحق جاء من بعدها لوصف التركيبة التي يمكن للمجتمع أن يقوم بها من أجل القيام على أمره السياسي، القيام على وظائف سياسة حياة الناس وتطبيق مبادئ المصالح التي يرمونها. إذن الأمة هذا مصطلحنا، يعني هذا مصطلح الأمة، وكما قلت لكم في الحلقة السابقة ترجمة لنيشن خطأ، يعني مصطلح الأمة عندنا ليس بالضبط هو مصطلح النيشن. نيشن مصطلح يصف الأمة القومية، ومصطلح الأمة في التراث الإسلامي لم يصف قوما بأعينهم، بل إنما وصف مجموعة الأقوام والأمم أو الشعوب التي تلتقي تحت فضاء واحد يسمى دار الإسلام. إذن الأمة هنا هذا مصطلحنا، فأنا أريد أن أحتفظ به لأن أعتقد أنه فيه قيمة عالية. ليش؟ فيه قيمة معرفية، وأيضا فيه قيمة متعدية للمنظومة الإدراكية المعرفية الغربية التي حشرتنا جميعا في التفكير بشيء اسمه الدولة القومية أو الدولة القطرية. إحنا للأسف الشديد حتى ما عندنا الدولة القومية، يعني ممكن تسمى تركيا دولة قومية، ممكن تسمى إيران دولة قومية، لكن معظم دولنا العربية في الحقيقة هي ليست دول قومية، هي دول قطرية، بمعنى أنه ليست قوما يمثلون بدولة كما هو الحال في فرنسا أو في ألمانيا أو غيرها من الدول. لكن لنقول الدولة، إذن الأمة مصطلح عريق في ثقافتنا وتراثنا، وهو مصطلح يعبر عن رؤية أيضا لطبيعة العلاقات بين الناس. كما قلت لكم الدولة بالأساس في الفهم الغربي هي منظومة جاءت لتنظيم الصراع الموجود ما بين الناس، ومنع الإنسان من أن يتغول على الإنسان في الغابة التي هي غابة فوضى كما كان هوبس يبشر بها. لكن الأمة فيها قدر عالي جدا من شيء آخر مختلف. الأمة لا تفترض الصراع بالأساس، الأمة تفترض الاتصال بين الناس، لأن الأمة مصطلح أيضا أخذ من الأم، وهذا ليس بالضرورة تعبير عن صراع، هو تعبير في الحقيقة عن رحم، تعبير عن أخوة، تعبير عن اتصال، تعبير عن مسؤولية اتجاه الآخر، وليس الصراع مع الآخر أو محاولة مركزة السلطة والمال بيد فرد أو مجموعة أو شعب أو دولة على حساب الآخرين. إذن مصطلح الأمة فيه أيضا معناه المناقض لمصطلح الدولة في الغرب الذي تطور في القرون الأخيرة. إذن الأمة هذا مصطلح جميل جدا ورائع ويجب أن نحتفظ به، ومع الزمن سوف نرى كيف يمكن أن نوظفه مستقبلا في طريقة تعاملنا. طبعا في ناس بيقول لك طب الأمة يعني هي الرابطة الوجدانية بين المسلمين في كل مكان، لأن الناس كالجسد الواحد، المسلمون كالجسد، هذا صحيح، لكنها ليست فقط رابطة وجدانية. الاستخدام الأول لمصطلح الأمة لم يكن لوصف رابطة أخوة وجدانية، إنما كان لوصف حالة تنظيمية سياسية أصلا استراتيجية، ثم استمر بعد ذلك مصطلح الأمة لكي يصف واقعا استراتيجيا سياسيا تشكل عبر ذلك، عبر إمبراطوريات، عبر الخلافة، عبر أي شيء آخر، لكن بقي مصطلح الأمة مصطلحا سياسيا يمثل حالة إجماع سياسي يعبر عنها أحيانا بالخليفة أو السلطان أو الحاكم أو الأمير، لكن الأمة هي الأصل، والسلطان أو الحاكم أو الخليفة أو الأمير هم القائمون على الوفاء بمتطلبات الأمة لنفسها وللقيام بمصالح هذه الأمة. وبالتالي لما أنا كنت أتكلم المرة الماضية على الفرق بين كلمة دولة باللغة العربية التي تعني التداول، وستيت التي تعني قدر عالي جدا من الثبات في المفهوم اللاتيني الغربي، أنا الحقيقة أعتقد أن الأمة هي ستيت عندنا. ليش؟ لأن الأمة هي الثابت، الدولة متحرك، الدولة متغير، يتداول أمرها ما بين طبقة حاكمة وأخرى، لكن الأمة ثابتة. لماذا الأمة ثابتة؟ لأن الأمة قائمة على الحق، والحق عندنا ثابت. الأمة قائمة على الرسالة، قوامة على التراث الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء به علماؤنا، وجاء به فلاسفتنا وما إلى ذلك. إذن الأمة هي مستودع الحق، ولأن الأمة مستودع الحق فثباتها أكبر من الدولة، فهي أكثر صدقا في التعبير عن الاستمرارية، عن التدفق التلقائي الطبيعي للتاريخ في الجغرافيا وليست الدولة. وهذا مفهوم أصيل ومهم جدا أن نفكر فيه بعمق، لأنه يمكن أن نبني عليه أشياء كثيرة جدا. إذن الدولة عندنا هي مفهوم متحرك، هي كذا في تراثنا العربي، والأمة هي مفهوم أكثر ثبات لأنها مستودع الحق، والحق عندنا ثابت، وبالتالي الأمة هي التي ينبغي أن تكون منبع الشرعية، والأمة هي منبع الآمال والطموحات، والأمة هي منبع التراحم والتواصل والوجدان، ولكن الأمة أيضا هي مركز السياسة والاستراتيجية، وليس فقط مجرد رابطة أخوية إنسانية طبيعية بين مسلم يعيش في جنوب إفريقيا ومسلم يعيش في الهند أو الصين. هذه مش فقط التعريف الوحيد، هذا أحد تعريفاتها، لكن هناك جانب جيوسياسي استراتيجي في مفهوم الأمة طبق عبر 1300 سنة، فقط في 100 عام الأخيرة لم يطبق. لماذا؟ في 100 سنة الأخيرة يجب علينا جميعا نعرف أنه إحنا في 1919 تم تقسيم منطقة قلب الشرق، منطقة الشرق وفقا للمستعمر الفرنسي والبريطاني، وفقا لنتائج الحرب العالمية الأولى بعد انهيار الخلافة العثمانية، وتم تحديد دولنا بالفرجار والمسطرة وقلم الرصاص، لذلك أسميها حدود الرصاص، يعني حدود من الرصاص للأسف الشديد، خطت بأقلام رصاص كما قال تشرشل بعد الغداء في نهاية الأسبوع، ولكن للأسف خطوط الرصاص هذه تحولت إلى خطوط رصاص حقيقية، إلى رصاص يقتل وليس رصاص يرسم على الأرض، وزودنا بشيء أسميه الوهم المقدس. ما هو الوهم المقدس؟ لما حد يضع لك خط يقول لك أنا والله قررت أنه الحدود ما بين سوريا والعراق هي هذا الخط، أو بين الأردن والعراق هذا الخط، أو بين الدولة الفلانية والدولة، وهذا الذي وضع ذلك هو رجل يعيش في بريطانيا أو يعيش في فرنسا، ربما في كثير من الحين لم يزر هذه المنطقة ولا يعرف لا ثقافتها ولا شعوبها ولا حضارتها، لكن اقتضت مصلحته في تلك اللحظة أن يمسك بفرجار أو أن يمسك بمسطرة وأن يخط ذلك الخط. ثم تأتي أنت بعد ذلك ابن هذه المنطقة، ابن هذه الأمة التي تعايشت عبر مئات السنين وتواصلت وتراحمت وتدافعت، تصل إلى أن تقول بأن هذا الخط أصبح همًا مقدسًا وحمايته هو شيء ثابت وهو مصدر شرعيتي. أنا صراحة هنا يعني أعتقد أنه هذا مهزلة تاريخية، يعني هذا وهم قدس، هذا وهم، وهذا الوهم تم تقديسه، حتى الذي وضعه كان يعرف أنه ليس يعني شيء مهم جدا ضروري. أنا أعتقد أنه تشرشل ما كان يعرف أنه إحنا سنأتي نقدس الخطوط التي وضعها بعد الغداء في مزرعته أو في المكان الذي كان جالس فيه يعني، وسيدهش لحجم التقديس لحدودنا، سيدهش للأسف الشديد. لكن هذا القرن الذي استمر منذ الحرب العالمية الأولى إلى يومنا هذا هو عمل شغلتين عندنا. الأولى وزودنا بوهم مقدس أنه إحنا عندنا الآن دول وأعلام وأشياء جميلة جدا وخلاص انتهى الموضوع، وهذه الدول أصبحت نموت من أجلها ونحيا من أجلها وننشد أشعارها ونحتفي بها وأصبحت شيء مقدس جدا، باعتبار أنه خلاص هي ثابت، ثابت معطى كالهواء والماء والتراب، انتهى. ولكن في الحقيقة كما نعرف هذا ليس ثابتا معطى، التاريخ يتغير والخرائط تتحول والعالم ليس كما نعتقد أنه موجود، لكن أريد لنا أن نعتقد بأن هذه ثوابت لا يمكن أن تتغير ولا تتبدل للأسف الشديد. وهذا طبعا كما قلت لكم هو عقم في الفهم وعقم في التفكير وعقم في إدراك المصلحة، ينبغي على كل العقلاء أن يتجاوزوه يعني لكي نفكر بشكل أفضل وأعمق ونفكر بحرية بدون ما أن نكون نحن فقط مجرد ببغاوات يعني تكرر ما قيل لنا منذ قرن من الزمان. لكن أيضا هذا القرن مش فقط أعطانا وهم هذا الوهم المقدس، لكن أعطانا شيء آخر اللي هو القطيعة. قطيعة مع ماذا؟ القطيعة أولا مع التاريخ، لأن حالة التشكل السياسي التي جاءت بعد الحرب العالمية الأولى ليس لها علاقة بالتراث التاريخي الذي تشكل في 1300 سنة منذ أن فتحت جيوش المسلمين الشام والعراق وأسست فضاء في منطقة الشرق كان قلب الأمة الإسلامية. منذ ذلك الوقت كان في عندنا شيء جديد تشكل، هذا الشيء الجديد انقطع بعد الحرب العالمية الأولى، انقطعت صلاتنا به، انقطعت تدفق التاريخ الطبيعي في منطقتنا، كنا زمان ننتمي إلى أمة وهذا شيء مهم جدا، وكانت هذه الأمة فوق الدولة. بمعنى لما سافر ابن بطوطة على سبيل المثال من طنجة في القرن الرابع عشر إلى أن وصل إلى المالديف، عبر عشرات الأقاليم في ذلك الوقت والممالك والسلطنات والإمارات، وكانت متخاصمة، كل إمارة من هذه الإمارات يحكمها أمير ليس بالضرورة صديق للأمير الذي هو بجواره، كانوا يختصموا وكانوا يتقاتلوا وكانوا يتحاربوا، هذا على مستوى الدول. لكن على مستوى الأمة ابن بطوطة هو ابن الأمة، إن سافر من طنجة إلى الهند أو إلى المالديف أو إلى الصين أو إلى أي مكان آخر فيه ديار تسمى ديار إسلام أو في مجتمعات إسلامية كما حدث في زيارته للصين على سبيل المثال، هو ابن تلك البيئة، لا يحتاج أن يقول أنا والله طنجي بمعنى مغربي وطبرت يعني المسمى، وبالتالي أنا ما بستطيع، أنا ما عندي حق اللجوء في هذه البلدة، ما عنديش حق الإقامة، ما عنديش حق العمل، ما عنديش جواز السفر، كل هذا الكلام لم يكن موجودا. الدول تتصارع، السلطنات تتقاتل، أما أبناؤها فانتمائهم أعلى من الدولة، انتمائهم للأمة، ولذلك كان ابن بطوطة قاضي في المالديف، كان سفيرا في الهندي إلى ملك الهند المسلم يعني، وأرسله سفيرا إلى الصين وإلى آخره، وكان في كل مكان يحل فيه ابن البلد، ابن البلد هو مواطن. إذن المواطنة كانت شأن الأمة، هذه نقطة في غاية الجو لم تكن موجودة بالمناسبة في في في أي لحظة من لحظات الدولة المعاصرة يعني، لأن الدولة المعاصرة تمتلك كما قلت لكم، الدولة المعاصرة تمتلك أكثر قوة موجودة الآن في التاريخ الإنساني، لأن تمتلك القدرة على تعريف من أنت، تمتلك القدرة على أن تمنع عنك الوجود أصلا يعني، هي التي تمنحك صفة الوجود للأسف الشديد الورقي يعني على الأقل، أو الإثبات أنك حي يرزق. من هنا الأمة مسألة مهمة جدا في تاريخنا وفي تراثنا. ففي 1300 سنة كان في مفهوم للأمة موجود، وفي 100 سنة الأخيرة انقطع وأصبح في مفهوم للدولة، ومفهوم الدولة والمواطنة في الدولة ليس مفهوم المواطنة كما كان الحال في التراث القديم الذي كان ينتمي إلى الأمة. هذه مسألة يجب أن جميعا نتفهم. إذن القطيعة هنا هي قطيعة مع الماضي، هي واحدة. ثانيا كان في أيضا قطيعة أخرى مع الجوار، بمعنى أنه كان المقدسي أو البيروتي أو البغدادي أو الدمشقي أو الحلبي يعرف بالانتماء إلى بلدته، يسافر إلى أي مكان بده إياه في المنطقة، يطلب العلم في أي بلد يعتقد أن العلم فيها متاح، يتاجر كما يشاء في ديار الله الواسعة وفي ديار الإسلام الشاسعة، ما في عنده أي مشكلة من هذا القبيل. لكن القطيعة التي حدثت كانت قطيعة أيضا مع الأمم التي تسكن المنطقة، فأعدنا تعريف أنفسنا، فأصبحت أنا سوري وأنت فلسطيني وهذا أردني وذلك تركي وذلك كذا. وهذه من منتجات وإفرازات الدولة الحديثة، الدولة القومية أو الدولة القطرية، التي تريد لك أن تعرف ذاتك بحدودها وتنتمي إليها، ومن هنا تنفصل عن غيرها، بل يعتبر اتصالك بغيرها في بعض الأحيان تخابر ولا يعتبر خيانة ويعتبر شيء من هذا القبيل، وهنا تقع أنت في إشكالية الوطنية والقومية والعنصرية والعصبية والتشدد لقومك وأهلك وعصبتك من الناس، وفي مخاصمة الأخ الجار الذي كان يوما من الأيام أقرب إليك من أي شيء آخر. من هنا القطيعة أيضا قطيعة بين الأمم، فأصبحت لدينا الدولة التركية، لديها الشعب التركي والعرب شيء ثاني، وبالتالي في حالة شعورية وجدانية يمكن أن تضع حواجز قومية تؤدي بعد ذلك إلى إلى إلى إلى فورات عنصرية، كذلك في الحالة الإيرانية، كذلك في الحالة العربية نفسها بيننا وبين بعض يعني، على المحن المفترض أن نكون يعني أمة واحدة، لكن حتى بالمفهوم القومي يعني، ولكن أيضا وقعنا في هذه الإشكالات. ثم بعد ذلك أصبحت عندنا مشكلة الكرد الذين قالوا لماذا ليس لدينا دولة، ما دام كل دولة قومية قائمة على أن القوم من حقهم أن يؤسسوا دولة، طب ما احنا قوم كمان يكون عندنا دولة، ولكن الكرد موزعون ما بين تركيا وسوريا والعراق وإيران، ومن هنا أصبحت أمة من غير دولة، وبالتالي أصبحوا في حالة يعني عدم رضا، وتؤدي بعد ذلك إلى إشكالات كثيرة جدا، إشكالات أمنية وجيوسياسية واستراتيجية نرى تداعية كل يوم في منطقتنا. إذن هذه الإشكالية، إشكالية الدولة وقطيعتها مع الأمة، إشكالية الدولة وقطيعتها بين وتقطيعها للأمم بين بعضها البعض، يمكن لنا بجدارة أن نقول أن القرن الماضي كان قرن القطيعة. ثم بسبب هذه القطيعة أصابنا الضعف والوهن. الضعف عادة ليش بيجي؟ لأنه أنت ما عندك مركز جيوسياسي استراتيجي. إيش المركز الجيوسياسي استراتيجي لمنطقة الشرق؟ يعني زمان كان عندي مركز جيوسياسي اسمه دمشق أيام الأمويين، مركز جيوسياسي استراتيجي عاصمته بغداد أيام العباسيين، مركز جيوسياسي استراتيجي عاصمته القاهرة أيام الفاطميين، مركز جيوسياسي استراتيجي عاصمته الدولة عاصمته إسطنبول أيام الدولة العثمانية. ما هو المركز الجيوسياسي استراتيجي في منطقة الشرق الآن؟ عندنا مراكز، لكن هذه المراكز لا يؤهل أي منها لكي يكون مركزا للمنطقة إلا من خلال الصدام والصراع، اللي هي النظرية الغربية اللي احنا كنا نتكلم عنها. ولذلك فكرة الفاعل الإقليمي اليوم تعني التنافس والصدام ما بين مكونات هذه المنطقة. في السابق كانت نقطة إجماع، يعني بمعنى أن المركز الجيوسياسي الاستراتيجي يمثل حالة إجماع، الكل يعتقد أنه هذا يعبر عنه، يعبر عن أمنه، يعبر عن مصلحته الجمعية، يعبر عن روح الأمة التي وصلت في هذه اللحظة من التاريخ إلى هذه المرحلة. لكن اليوم الفاعل الإقليمي الذي يريد أن يؤسس مركز جيوسياسي يعني يجب أن يعادل الجيران. لو تركيا تريد أن تصبح الفاعل الإقليمي الأول، معنى ذلك هي في حالة صراع مع إيران وفي حالة تنافس مع دول الجوار الأخرى، وسيؤدي ذلك إلى صدمات وصراعات. اختلف المفهوم من مفهوم إجماع، يعني مفهوم المركز هنا أسمي المركز، من مفهوم إجماع إلى مفهوم خصام وفصام، من مفهوم حتى كان في تدافع، ما كان عندنا مشكلة، كنا نتدافع، يعني يكون في عندك مثلا دولة في فاطمية ودولة عباسية، لكن كما قلت لكم الأمة كانت أعلى، فالتدافع يأتي ضمن نظم الحكم، ولكن الأمة تبقى آمنة، يتواصل بعضها ببعض، لا يوجد فيها قطيعة. اليوم التدافع بين الدول أو الصراع بين الدول يؤدي في الحقيقة للصراع حتى بين الأمم والشعوب، لأن مفهوم الأمة بالوعي الاستراتيجي السابق لم تعد موجودة، فالواحد منا يأخذ هويته من الدولة التي ينتمي إليها، فلذلك هو أقرب إلى الصراع من الإجماع. ومن هنا مفهوم القرن الماضي هو قرن قطيعة مع التاريخ، وقرن قطيعة ما بين الأمم، وقرن ضعف لأنه ألغى المركز الجيوسياسي الاستراتيجي، وقرن إهانة. كيف قرن إهانة؟ طبعا القلب في المنطقة، القلب، يعني أنا دائما أقول منطقة الشرق، هذه عرفت الشرق الآن بشكل عام، يعني مع الزمن حنتكلم بشكل تفصيلي على الخرائط والحدود، يعني لكني أعتقد أن الشرق هي الأمم الخمسة التي تسكن هذه البقعة من العالم: العرب والترك والكرد والإيرانيون والأمازيغ. هذه المنطقة عموما كانت على الدوام هي التي تولد للعالم الإسلامي الواسع، تولد له قدر عالي جدا من الحيوية ومن الثبات الاستراتيجي والسياسي ومن الأفق الذي يمكن للعالم الإسلامي أن يتحرك به. فالأجنحة للشرق كبيرة، عندنا جناح في آسيا وعندنا عمق في استراتيجية

إذن الفصام الخطير الذي وقع في القرن الماضي أدى إلى حالة من الضعف. حالة الضعف هذه أدت إلى الهوان. كيف؟ نعم، إحنا خسرنا في القلب من الشرق تقع فلسطين، وفي القلب من فلسطين المسجد الأقصى، خسرناه. وهذه إهانة كبيرة وقعت في عام 1948 بسبب طبعا ذيول الاستعمار الموجودة في بلداننا وصولا إلى يومنا الذي نحن فيه. هذه الإهانة بلغت من العمق في النفسية العربية والإسلامية إلى درجة أنها أقنعت بعض الناس أننا نحن في ذاتنا ضعف، وما عندنا أصلا، ما بنستاهل، وإحنا أصلا أمة ضعيفة، ما لنا قيمة. هذا خطير جدا. حالة الضعف التي أدت إلى هزيمة ينبغي ألا تتحول إلى حالة سيكولوجية جمعية لأممنا، لأنه كما قلت لكم هذه مرحلة من التاريخ بدأت في 48 على سبيل المثال إلى يومنا هذا، لكن إحنا تاريخنا له 1400 سنة، وبالتالي الحالة هذه حالة استثنائية في التاريخ. هذه ليست حالة ثبات، هذه ليست حالة سرمدية أبدية مستمرة. فالإهانة هنا طارئة وسببها الضعف، وسبب الضعف والتفكك والقطيعة، وسبب التفكك والقطيعة أننا خرجنا من رحم مفهوم الأمة عندما هزمنا في الحرب العالمية الأولى إلى حالة من التفكك والقطيعة بسبب كيانات جديدة زرعت في أرضنا وحدود مصطنعة وثبتت على خرائطنا. إذن هنا انتبه، كل التداعيات التي نراها اليوم من إهانة بسبب فلسطين، من فقدان للشرعية في داخل الأنظمة العربية والصراعات والحروب الأهلية، من طائفية وعنصرية وقوميات متناحرة وصدامات بين قبيلة وأخرى وبين تيار وآخر، كلها نتاج هذه القطيعة. هذا هو جوهر الإشكال. إذن الواقع لما تكون واقعنا سيء، هذا مش واقع سيء جاء فجأة هيك من السماء، هذا واقع تطور إلى قرن، تطور بسبب أننا انفصلنا عن حركة التاريخ الطبيعي لمنطقتنا، خرجنا عن عباءة الإجماع الذي كان موجود يحفظ لنا حقوقنا وهيبتنا وكرامتنا واحترامنا لأنفسنا ومكانتنا بين الأمم. إذن قرن القطيعة هذا هو الذي أدى إلى قرن الإهانة، قرن القطيعة أدى إلى قرن الضعف والعجز، إلى التفكك، إلى التبعية. لأنه أنت لما تكون ضعيف شو بدك تسوي؟ بدك تتبع أمريكا، تتبع أوروبا، تتبع الدولة القوية حتى تحميك، وهو الذي أدى إلى غياب الشرعية، شرعية النظم. لأنه النظام لما بده يكون همه أن يحافظ على كيانه الذاتي، يعني على كيان النظام نفسه يعني، وليس على كيان الدولة ولا كيان الأمة، طبعا هو الشرعية هنا ستكون شرعية خارجية وليس شرعية داخلية. لأنكم قلت لكم الحس السليم للأمة حتى وإن أصابه بعض الوهن والضعف يبقى أقدر على توصيف مصلحة الناس من السياسة. ولذلك دائما أقول المستقبل أهم لنا من أن نضعه في أيدي السياسيين. ينبغي أن يكون الحوار حول المستقبل هما عاما للناس. السياسيون أحيانا يقعون في إشكالية الراهنية السياسية، أي أنهم يريدون اليوم والآن أن يحققوا أهدافا ومصالح استراتيجية، سواء من أجل البقاء في السلطة، سواء من أجل الانتخابات القادمة، سواء من أي شيء آخر. لكن الأمة أبقى من الساسة، وطبقة الأمة أبقى من نخب السياسة. ولذلك لما نتحدث في هذه الحلقات عن هذه المفاهيم ومحاولين أنه نثير جدلا حولها، هنا القصد منها مش أنه إحنا قاعدين فقط نتكلم كلام نظري فلسفي يقال في الجامعات، لا، هذا كلام يتعلق بحياتي وحياتك، حياة أبنائي وحياة أبنائك، مستقبلي ومستقبلك، يتعلق بالدماء التي تنزف، يتعلق بالآفاق والآمال التي يجب أن تبنى. هذا حوار حياة أو موت، هذا ليس جدل فلسفي ولا أرستقراطي ولا نخبوي ولا مثالي، هذا جدل واقعي حقيقي. ولأنه الحقيقي واقعي الكل لازم يكون منفعل به، الكل يجب ألا يصدر إلى طبقة ما لتتحكم فيه، أو أن يفوض إلى أفراد قلائل لكي يقوموا عليه، لأنهم في معظم الأحيان سيحكمون وفق مصالحهم أو رؤيتهم.

0: حتى وإن كانوا مخلصين. يعني أنا لا أقول إنه لا ممكن يكون مخلص، لكن المخلص الفاعل في مركز السياسة أحيانا لديه أولويات عاجلة قد تمنعه من التفكير بما هو آجل وما هو أفضل للأمة أو ما هو مصلحة أكبر شمولا من مكان الدولة التي يقيم بها. فمن هنا ينبغي أن يثور هذا الحوار بيننا جميعا في كل أنحاء العالم العربي والإسلامي حتى نستطيع أن نصل إلى المستقبل. إذن الأمة جوهر أساس في فهم نظرياتنا الاستراتيجية السياسية. التدفق التاريخي في الجغرافيا مسألة مهمة، والقطيعة طارئة، وما انبثق عن القطيعة من ضعف وعجز ثم إهانة هذا زائل وليس مستمر، لأنه منافر للوصف الطبيعي الجيني لوجودنا كأمة مؤتمن على رسالة وعلى حضارة لها عمق ولها مستقبل إن شاء الله. ومن هنا نحتاج أن نواصل حديثنا إن شاء الله في الحلقات القادمة عن مفاهيم أكثر تفصيلا وعمقا، لكي نصل إن شاء الله في نهاية هذه السلسلة إلى محاولة لنظرية استراتيجية لمنطقة الشرق والاستعادة روح الشرق، أسميها قيامة الشرق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير.

0: إشراقة نور في أثير الوطن.
1: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا المسلمين أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فقه العصر. سنتكلم في هذه الحلقة عن التأمين التجاري. التأمين التجاري، ما هو التأمين التجاري؟ طبعا هذه من المعاملات المعاصرة، وقد انتشرت انتشارا فاحشا وانتشارا واسعا، وأصبحت من الأعراف التجارية، بل أصبحت في كثير من الأحيان في كثير من الأمور، في التعليم مثلا، في السفر، في يصبح التأمين الصحي جزءا من الحاجيات الحياتية، فقد أصبح شيئا أساسيا من الحياة المعاصرة. التأمين هو عقد بين جهة وبين جهة تسمى شركة التأمين. هذه الجهة تسمى المؤمن، وتلك المؤمن لديها. فالمؤمن والمؤمن المؤمن له وهو الشخص أو الجهة، وأما الجهة التي تصدر بطاقة التأمين فهي الشركة المؤمنة بالكسر أو المؤمن لديها. إذن فعندنا شخص يؤمن، عندنا جهة تكون لديها التأمين، أو شركة تؤمن وشركة تستقبل التأمين وتصدر بطاقات التأمين. هذه بطاقة تأمين، هناك تأمين في المجالات الصحية، هناك تأمين في المجالات التجارية، هناك تأمين على الأشياء، هناك تأمين على الحياة، هناك التأمين له صور عديدة. نحن سنتكلم عن حكم التأمين كعقد، عقد التأمين. العقد التأمين على في الجهة الصحية سنفرد له إن شاء الله سبحانه وتعالى حلقة من الحلقات، لكن هنا سنتكلم عنه كعقد من العقود. وينقسم إلى تأمين اجتماعي، وتأمين تعاوني، وتأمين ما يسمى بالتأمين التجاري. سنتكلم عن التأمين التجاري، لأن التأمين التعاوني كذلك سنلحقه في حلقة من الحلقات، لأنه عبارة عن تعاون أشخاص معينين، عن تعاون أشخاص معينين على أن يجمعوا مبلغا معين في صندوق تعاوني يرجع عليهم حين نزول خطر ما، أو يقسم عليهم حين نزول خطر ما على أحدهم، أو فهذا هو التأمين التعاوني. لكن التأمين التجاري هو عقد من بين شخص وبين جهة مؤمنة، يقدم فيها مالا معينا، كمثلا أن يقدم 1000 أو 2000 أو 4000، تروح تأمن على سيارتك فتدفع ما يقارب $200، سواء كان تأمينا شاملا، الشامل طبعا يكون أكثر، أو يكون تأمينا جزئيا يكون $100 $250. هذه الشركة تعطيك تأمينا بحيث إذا حصل حادث تغطي الأضرار الناتجة عن هذا الحادث. هذا هو محل بحثنا. أما المحل الآخر وهو القسم الثالث، فهو التأمين الذي يرجع إلى التأمين التقاعدي التي تعطيها الدولة، وهذا لا غبار عليه ولا غبار في جوازه. بالنسبة للتأمين التجاري إذن، ما حكمه؟ شخص يدفع مالا معينا، مبلغ وليكن $200، لجهة معينة، لشركة من شركة التأمين. حصل حادث في الطريق مثلا، فله الحق أن في تصليح سيارته إلى حدود معينة بشروط معينة، يمكن أن صلحها ب5000 ب10000 ب15000، وهو لم يدفع سوى $200. هذه أحدثت إشكالية لدى الفقهاء، فقالوا كيف يدفع 200 ويأخذ 5 إلى 10000 تعويض، ويأخذ 5 إلى 10000 تعويضا عن ذلك الضرر، كيف هذا؟ ما هو في الشرع؟ هل يجوز هذا شرعا؟ وهل هو مال 200 مقابل 5000 أو مقابل 10 مال مقابل مال، إذن هذا بيكون من جهة ربوية. كذلك فيه غرر، فيه غرر، فيه نوع من المقامرة، فيه نوع من المراهنة، فيه أكل أموال الناس بالباطل. جمع فقهاء كثر ومنهم مجمع الفقهي هذه المسائل وحشدوا فيها الأبحاث وتناقشوا فيها، واختلف فيها فقهاء العصر، انقسموا إلى قسمين، إلى مجيزين ومانعين. والمانعون هم الأكثر، ولكن في الحقيقة اليوم بدأ جانب المانعين يضمحل، يعني يقل شيئا فشيئا، لأن القرارات التي صدرت من المجامع الفقهية قديمة قبل 20 سنة أو 30 أو 25 سنة تقريبا في التأمين، ولم تكن الصورة قد اتضحت كوضوحها في هذه الأيام، وكانت العلل التي لأجلها منعوا واضحة لديهم لمعطيات معينة في عصرهم. أما في بعد ظهور الأمور جديدة واحتياجات جديدة ومصالح أكيدة لهذا، فربما لو أعادوا النظر في هذا لتغيرت فتواهم. لذلك نطالب بإعادة النظر المجمعي في فتوى التأمين. قبل مدة طويلة كنت مهتم بهذه المسألة وبحثتها أبحاثا متعددة وأفتيت فيها فتاوى متعددة وانضممت صوتي إلى صوت المجيزين. لا أريد أن أهجم على الحكم الشرعي هكذا، وإنما سأناقش المسألة نقاشا مستفيضا، بدءا بعرض أدلة المانعين ثم بعرض أدلة المجيزين. أما المانعون هم الأكثر، الذين كانوا الأكثر، والله أعلم كم اليوم، كم يبلغ اليوم المانعون، كم يبلغ من العدد، هل هم الأكثر أم تساوى العددان أم أصبحوا قلة، لأن التأمين اليوم أصبح قلنا أساسيا من أساسيات الحياة وضرورة أو حاجية من حاجيات الحياة، والحاجيات تنزل منزل الضروريات خاصة وعامة كما هو معلوم في القواعد الفقهية، وسيأتي شرحها في أدلة المجيزين. المانعون نظروا إلى التأمين فقالوا هو ممنوع شرعا. لماذا ممنوع شرعا؟ قالوا لعدد من أمور. الأمر الأول أنه عبارة عن مقامرة، والله سبحانه وتعالى ينهى عن القمار، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، وهذا ميسر، والميسر هو القمار. طيب لما نسألهم لماذا ميسر قالوا لأنك تدفع 200 دولار وتأخذ عليها 5000 أو تأخذ 10000 وربما تأخذ أكثر وربما لا تأخذ شيئا أصلا، لا تصاب أبدا أصلا، فتذهب عليك 200، إذن هذا نوع من المقامرة. القمار والميسر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى طبعا هو أن تشتري سلعة مجهولة، ولذلك أن تشتري سلعة مجهولة بين سلع برمي حصاة مثلا أو باليا نصيب الذي كان تدور الساعة أو السهم، فإذا توقفت على سلعة معينة فأنت تأخذ، هذا نوع من أنواع القمار المعاصرة ولا يجوز. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع الحصى. بيع الحصى هو نوع من أنواع المقامرة، أن ترمي الحصى، فأي سلعة وقعت عليها تلك الحصى فقد تم فيها البيع، لا بصيغة كما يذهب إلى الشافعية ولا كذلك تحديد السلعة ما هي، فتصبح كنوع، فتصبح المعاملة نوعا من أنواع المغامرة والمقامرة، فلذلك دخلت في أنواع الميسر. ومن الميسر كذلك ما تصنعه شركات الاتصالات من المسابقات، حيث تفتح الباب وتفتح رسائل SMS، وكل شخص يدخل برسالة معينة، من رسالة إلى رسالة، وكل شخص يدفع مبلغا معينا على الرسالة الواحدة ليحصل على المليون المدعى، وهذا المليون قد يحصل عليه واحد في 50 مليون مشترك، أو في 10 مليون، أو في مليون، فيربحون عشرات الملايين ويخسرون مليونا واحدا لشخص، فأنت نسبة نجاحك إلى نسبة المليون مشترك 1 إلى المليون، يعني فكأنها عدم، ولذلك نهت عنها الشريعة لأنه نوع من التغرير والقمار. ولذلك يقولون أن شخصا مثلا عرض بيته ومنزله بمليون دولار وأنزل له في السوشيال ميديا نوعا من الدعايات فلم يجد مشتريا، فعمل خطة من هذه الخطط القمارية، فقال أنا أريد أن أعمل سحبا على البيت وأريد مليوني مشترك. الإنسان يشترك بدولار واحد، اشترك فقط بدولار واحد وادخل السحب. فأنت تقول والله هذا الدولار شيء يسير، فأنا سأشترك وقد أحصل مقابل هذا الدولار على كم؟ على هذا البيت. في الحقيقة هو جمع 2 مليون دولار من 2 مليون مشترك في هذا السحب، 2 مليون دولار. فبدلا من أن يبيع بيته بالمليون الذي لم يشتريه به أحد، أخذ 2 مليون دولار وأعطى بيته كجائزة لأحد الذين فازوا بالسحب. هذا هو القمار المحرم شرعا. فالفقهاء الذين ذهبوا إلى المعنى قالوا هذا قمار، لأنك تدفع لشركة التأمين 200 دولار وأنت بعد ذلك قد تصاب بحادث فيدفع لك أضعاف مضاعفة، وقد لا تصاب أصلا فيأخذ عليك المال. فإذا هذا نوع من أنواع القمار. ثانيا هو نوع من أنواع الربا الفضل وربا النسيئة. كيف ذلك؟ الإسلام جاء بتحريم الربا، يعني أنا إذا أقرضتك 100 ريال فأنت تردها 100 ريال، أقرضتك 1000 جنيه فأنت تردها 1000 جنيه. لا يجوز لك أن تأخذ مقابل 1000 جنيه 1100 جنيه أو 10% أو أن تأخذ أي زيادة من الزيادة، فهذا هو الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى بالناس، وهو من قواطع الشريعة ومعلوم من الدين بالضرورة. فإذا هذا الربا يسمى ربا الفضل. لماذا سمي ربا الفضل؟ لأن فيه زيادة، فضل، الفضل هو الزيادة، فسمي ربا فضل. الربا النسيئة هو أن أقترض منك 1000 جنيه مثلا أو 1000 ريال وبعد مضي شهر، كان الموعد بيننا مثلا إلى شهر رجب، جاء شهر رجب وليس عندي هذا 1000 جنيه، فقلت لك أمهلني إلى شهر شعبان أو إلى شهر رمضان، وبدلا من أن أعطيك 1000 جنيه سأعطيك 1100 جنيه، أو أن بدل من أن أعطيك 1000 ريال فسأعطيك 1200 ريال. هذا يسمى نسيئة لأنها عبارة عن فيه تأخير وزيادة، كذلك ربا فضل وربا نسيئة. وكذلك من ربا النسيئة أن أبيع الذهب بالذهب، مثلا أن آتي إلى محل الذهب فأقول له أريد أن أشتري منك ذهبا، هذا ذهبي 100 جرام فأعطني بدلا عنه 100 جرام، لكن أنت تدفع في نفس اللحظة وهو يقول لك ارجع بعد يوم واستلم الذهب، هذا يسمى ربا النسيئة وهو محرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، يعني متقابضين، هاء وهاء معناها متقابضين، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، يعني متقابضين في نفس اللحظة وفي المجلس، والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، ربا إلا هاء وهاء ولا تبيع غائبا منها بناجز. والأحاديث في هذا الباب تبلغ 16 نصا من أحاديث عدد من الصحابة في الصحيحين وفي غير الصحيحين. فما دخل هذا بالتأمين؟ يقول الذين منعوا التأمين التجاري، هذا الذي يؤمن في الحقيقة اشتملت التأمين على ربا الفضل وعلى ربا النسيئة. لماذا وكيف ذلك؟ قالوا لأنه يدفع 200 دولار مثلا أو 200 أو 2000 جنيه مثلا، ومقابل ماذا؟ ومقابل معالجة الأخطار إن وقعت. طيب وقعت هذه الأخطار، فإنه ستدفع لك شركة التأمين، تدفع لك ألوفا مؤلفة. طيب ألوف مقابل 1000 معناه ربا فضل، ولم يكن وكان بينهما زمن، إذن ربا نسيئة. فاجتمع ربا الفضل وربا النسيئة في هذا العقد، وهو عقد التأمين التجاري. كذلك مما استدلوا به على تحريمه وعلى منعه أن فيه الغرر، والجهالة. الغرر والجهالة من الأمور المؤثرة على العقود، لأن المؤثرات على العقود ستة أشياء: إما أن يكون التأثير من جهة الربا، أو يكون التأثير من جهة تحريم عين السلعة، أو يكون التأثير من جهة اختلال الرضا، أو يكون التأثير من جهة الغرر والجهالة والقمار، أو يكون من جهة الغرر، أو يكون من جهة القمار، أو يكون من جهة الضرر الخاص أو العام في السوق الديني أو التجاري. فهذه المؤثرات الستة التي تؤثر على العقود، فمنها إذن الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الغرر، وهو ثلاثة أقسام، وسنأخذها في حلقة مستقلة إن شاء الله، وما يترتب عليها من مسائل العصر. لكن هدفنا من هذا هو أن نبين ما له تعلق بمسألتنا، مسألة التأمين. طيب، كيف يكون التأمين غررا؟ قالوا لأنك الغرر ثلاثة أقسام: قسم أعلى، وقسم وسط، وقسم أدنى. القسم الأعلى هو أن تشتري شيئا ولا والغالب عليه عدم قبضه، والغالب عليه أن لا تستطيع أن تتصرف به، هذا يسمى غررا. كبيع الطير في الهواء مثلا، بعت الطير في الهواء، هذا من الغرر، لأنك لا يمكن أن تقبض عليه. بعت النحلة في الهواء فلا يمكن أن تتبعه في الهواء، فهذا يعتبر من الغرر الفاحش. وهناك غرر وسط، غرر وسط وهو ما هو مجهول من جهة ولكنه مضبوط من جهة، كالحرز والتخمين، مثلا أن تبيع مزرعة كبيرة من البطاط، يسمى البطاط المعروف، وهي مدفونة تحت التراب، فتشتريها أو تشتري فاكهة مزرعة معينة بعد نضجها، فتشتريها وهي لازالت على رؤوس الشجر أو تحت التراب، وهذا فيها جهالة، لا شك في أن فيها جهالة، لكنها جهالة معلومة من جهة ومجهولة من جهة، فكانت مرتبة وسطى، ولذلك المرتبة الوسطى تنازعت فيها أنظار الفقهاء، وفيها المعارك الفقهية هنا في الوسط. أما في الغرر اليسير، فليس فيه خلاف في جوازه، فما من تقريبا من معاملة تجارية إلا وفيها نوع من الغرر اليسير، ولذلك تباع الأبراج وتباع العمارات مع أن الأساسات يعني مخفية، هذه الأساسات المخفية لا، والشريعة تشترط الرؤية للسلعة، فأنت تشتريها وهي أساساتها مخفية وأنت لا ترى إلا الخرائط، خاصة في عصرنا تستطيع أن ترى الخرائط، فهذا غرر يسمى الغرر اليسير ولا يؤثر. إذن التأمين التجاري المانع جعله من الغرر رقم واحد، وهو كبيع الطير في الهواء، يعني كأنك إذا وضعت مالك في شركة تأمين كأنك اشتريت طيرا في الهواء أو سمكا في البحر، أو اشتريت نحلا في الهواء، أو نحو، أو اشتريت لبنا في الضرع، أو نحو ذلك من الأمور التي فيها غرر شديد جدا، أو اشتريت المؤشر، المؤشر تعرفون المؤشر هذا كالمراهنة والمقامرة، فيشتري المؤشر إن وصل إلى كذا فأنا أدفع كذا، وإن وصل إلى كذا فأنا أدفع كذا، وهو نوع من الرهان أو المقامرة لما فيه من الغرر. وكذلك أن يشتري سلعا تسمى بيع المستقبليات، وسنأخذها إن شاء الله في مجلس مستقل، وفيها غرر شديد، وهو لا يعلم ثمنها ولا يعلم ما تبلغه حينها، ويحصل تؤول إلى الخسارة لأحد الجانبين أو تؤول إلى الخصومة. فإذا الغرر جعله هؤلاء المانعون من الغرر رقم واحد. بقي عندنا أنه من الرهان المحرم. الرهان المحرم هو أن تراهن على شيء، أن تقول إذا كسب فلان فأنا أعطيك 1000 ريال مثلا، فهذا رهان محرم في الشرع لأنه لا مصلحة شرعية فيه. أما الرهان الذي فيه مصلحة شرعية فهو جائز، كالمسابقات مثلا، المسابقة البدنية أو المسابقة الحسية، أو الرهان لأجل إظهار حق معين، مثلا أن تراهن على أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في التوراة وفي الإنجيل، فتراهن برهان مالي بأن وتناظر في ذلك، فهذا لنصرة الشريعة لا أرى فيه بأسا، وقد جاءت أحاديث ونصوص تثبت شيئا من هذا. فالمسألة إذن إنما هي محرمة فيما إذا لم تكن فيها أي مصلحة من المصالح الشرعية. فالفقهاء الذين رأوا منع الغرر ماذا قالوا؟ قالوا هذا نوع من الرهان، لأنك كأنك تضع المئتين الدولار هذه الذي قلنا في أول المجلس، أو أن تضع الألف الجنيه ثم يمكن أن تفوز ويمكن أن لا تفوز. طبعا هم يريدوا أن يقايسوها على مسألة الرهان المحرم. أخيرا قالوا هذا من أكل أموال الناس بالباطل، من أكل أموال الناس بالباطل، والله سبحانه وتعالى نهى عن أكل أموال الناس بالباطل. طبعا سنجيب عن هذه الستة الأمور في بعد قليل. كذلك الأمر السادس، والأمر السادس والأخير قالوا هو من التزام ما لا يلزم، لأن الشركة شركة التأمين لم تتدخل في الحادث التي وقع عليك، أنت الذي جنيت وأنت الذي سويت الحادث وأنت الذي ارتكبته، فكيف فالشريعة لا تحمل إلا المباشر أو المتسبب، وهي ليست مباشر ولا متسبب، فكيف هي تتحمل عنك الغرامة؟ فهذا من إلزام ما لا يلزم في الشرف. هذه ستة أدلة استدل بها المانعون، واستدلت بها أكثرية في من فقهاء المجامع الفقهية، وسنناقش هذه الأدلة ونجيب عليها ونذكر أدلة الأدلة المجيزين في حلقة قادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا عيوني.
0: راديو سرايا اف ام 99.3

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. من البقاء والأمان الضمان والاستمرارية إن احنا نحب ونتحب، التقدير من نفسنا ومن الآخرين، الانتماء، الإنجاز، الرضا والاستمتاع والتغيير والمعنى. دول الاحتياجات العشرة عشان يكون عندك معنى لحياتك. فكر فيها معايا كده، ارجع لله سبحانه وتعالى، هتلاقي المعنى هناك وهتحس بروعة جميلة. عاوز تعمل تغيير، غير التغيير نفسه، اعمل تغيير في أفكارك السلبية وخليها إيجابية وقرب من الله سبحانه وتعالى. طول ما انت ماشي كده من تحت لفوق، عاوز توصل لمرحلة، توصل للرضا التام للمولى عز وجل، وعاوز تحس انك ما انتش راضي عن اسلوبك اللي انت بتقرب بيه، وكل يوم عاوز تكون افضل، عاوز تكون افضل، عاوز تكون افضل. هتلاقي كل دول يشتغلوا معاك. طول ما انت بتعمل كده هنفسك انك عايش، انك عاوز تضمن بقائك فعلا في الدنيا والاخره ان شاء الله قرب من الله سبحانه وتعالى. فعشان تكون عندك معنى لكل الاحتياجات العشره، خلي الله عز وجل يبقى هو الاول والاخر، هو الظاهر والباطن، هو المؤخر، هو المقدم، هو عارف كل حاجه في حياتك. لما توصل للمرحله دي هنفسك مرتاح، نفسك مطمن، الرزق موجود، ربنا بشرك. وبشر الصابرين وبشر المؤمنين. فعارف الاحتياجات دي كلها احنا بنتكلم عليها اللي من زمان، من ايام فرويد وبعدين كارل يونغ، وكل واحد عمال يتكلم فيهم، عملوا اربعة وبعدين عملوا خمسة وبعدين عملوا ستة. انا مع الوقت والابحاث دي كلها هم من عشرة، يمكن حد تاني يزود عليهم. فالعشرة دول عشان يكونوا فعلا تحس انك فعلا عايش قرب من الله سبحانه وتعالى، تضمن استمرارية ده، خليك مع الله سبحانه وتعالى. عاوز تحب وتتحب، ربنا بيحبك أكتر مما تتخيل، وخد دي وحب الناس في الله سبحانه وتعالى. وهنتكلم عليها بعد كده الحاجات دي بالتفصيل، خصوصا في القيم السبعة الأساسية. طول ما تمشي عايز تتقدر، ربنا قدرك وخلق بإيده الكريمة وسخر لك السماء والأرض وما بينهما، ادالك بطريقة لا انت تتخيلها. ربنا ادالك قد ايه؟ كل اللي طلبه منك عبدي أطعني، أجعلك عبدا ربانيا، تقول لي شيء كن فيكون. طب أعمل إيه يا رب؟ بتصلي وتصلي. لما تيجي تفكر فيها، كل اللي عاوزه منك علشانك، عشان يعظمك، عشان يدخلك الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض. شوف الروعة دي كلها. طب ما تجي لله سبحانه وتعالى. عايز الاحتياجات العشرة يكونوا موجودين، خليك مع الله سبحانه وتعالى، تحس إنك فعلا محبوب، تحس إنك فعلا بتقدر، انجز في الله عز وجل. هتلاقي انجازاتك اللي بتديها الله سبحانه وتعالى، ربنا يدي لك اكتر منها، اكتر مما تتخيل. لان بقول لك هنا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. خد بالك من اللي جاي، ويرزقه منين؟ من حيث لا يحتسب. حاجه في منتهى الروعه. يعني من يتق الله يجعل له مخرجا من ايه؟ من كل مشاكل الدنيا. ويرزقه من حيث لا يحتسب. تلاقي نفسك قاعد كده تليفون يجي لك، على فكرة في فلوس جاية لك، يرزقك بالناس كويسين، يرزقك بالفلوس اللي انت عايزها، بالصحة، بالأولاد كويسين، حياة، حياتك كلها تحس انك عايش. فتوصل لآخر احتياج تحس حياتك لها معنى، ودي مش ممكن تضوع منك. عارف وانت بتصلي، صلي صح، ادي الوقت ده كله كله كله لله سبحانه وتعالى. تطلع وانت مطمئن، وانت بتصوم صوم لله سبحانه وتعالى. تبقى ماشي في الدنيا كده بتوصل مرحلة الإحسان، مرحلة جميلة جدا، انك تعرف الله سبحانه وتعالى شايفك، وتبقى انت بتعمل كل حاجة بتتقي الله حيثما كنت، اينما كنت، اينما كنت، المكان اللي انت فيه بتتقي الله مع الناس، بتتقي الله. فطول ما انت ماشي هتلاقي الاحتياجات العشرة دول كلهم في جيبك مرتاح فيهم. فمن اول النهاردة خليك معايا، خد الاحتياجات دول حطيهم قدامك، انا عايز اعيش. طب هو مين اداك الحياة؟ ازاي البقاء؟ مش تكتيش تلاقي كتير توفره، او تحط فلوس كتير في البنك، او تنصب على حد. ارجع لله سبحانه وتعالى، انت محبوب، ربنا يحبك اكتر مما تتخيل. التقدير قدرك وقالها، خلقنا الانسان في احسن تقويم. شايف؟ انجز بقى وقل اعمله فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون. ربنا بيشجعك اهو، لان العمل روعه، العمل عباده والعمل انجاز. فالاحتياجات العشره عشان يتظبطوا فعلا موجود. أول حاجة فيها فاكرين، أول جذور النجاح، أول مفتاح، أول سلمة هي التوكل على الله سبحانه وتعالى. حق التوكل، احنا دلوقتي ماشيين في النجاح،
عشان تقدر تنجح لازم تعرف ان معنى حياتك كله عند الله سبحانه وتعالى، ومن هنا ربنا يخلي حياتك رائعة، يخليك أسعد، يبعث لك ناس أفضل. هنا أنت بتتقي الله سبحانه وتعالى في كل حاجة بتعملها، يجعل لك مخرجا في شغلك وفي فلوسك وفي الناس اللي حواليك وفي صحتك، في كل حاجة أكثر مما تتخيل. ربنا وعدك بكده، وبشر الصابرين وبشر المؤمنين، شايف الروعة. فعشان كده عاوز الاحتجاج يكون موجودين، يبقى لازم يكون الاتجاه الروحاني هو أهم حاجة في حياتك. دلوقتي خليني أسألك سؤال، إيه معنى الدنيا بالنسبة لك؟ ايه معنى الحياة بالنسبة لك؟ ايه معنى الزواج بالنسبة لك؟ ايه معنى الطلاق بالنسبة لك؟ ايه معنى الشغل بالنسبة لك؟ ايه معنى الحياة؟ ايه معنى اي شيء الاجابة عليها قيمة؟ ايه معنى، اسأل اي حد، ايه معنى دي بالنسبة لك؟ الاجابة قيمة، لان انت بتدي معنى، والمعنى في الاحتياجات العشرة بتديني معنى حاجة في حياتي، اجابتي مبنية على مفهوم الذاتي اللي هو في ادراك جوه القيمة. ايه معنى حاجة بالنسبة لك الاجابة قيمة؟ خد بالكو اربع اسئلة دول. ايه معنى الحياة بالنسبة لك؟ الاجابة دي قيمة. معناها ايه بالنسبة لك؟ الاجابة اعتقاد. هتدي لك ايه؟ الاجابة انجاز. هتشعر بايه؟ الاجابة احساس. الاربع اسئلة دول لما كنت بشتغل في الادارة العليا قبل كده في الفنادق كنت بستخدمهم باستمرار وانا بعين الناس، كنت عايز اعرف قيمه واعتقاداته وأفكاره وإنجازاته وأحاسيسه، دي بتديني اتجاه التفكير، وبعرف الشخص عايز يروح فين. ففي الحالات دي بنقدر نعرف إزاي ممكن نقدر نقيم صح. حتى أي حد تعرف أي مذيع أو مذيعة بيعزم ناس بيسألوا، ساعات بيسأل أسئلة قيم مش عارف إذا كان عارف ولا لأ، لكن أسئلة القيم مهمة جدا. لما تسأل حد سؤال قيم بتطلع منه قيم، مش بتطلع منه أي حاجة، بتطلع منه قيم. إيه المهم بالنسبة لك في الحياة؟ إيه المهم بالنسبة لك في الزواج؟ إيه المهم بالنسبة لك لو ناس بتدخن؟ قول لي ايه المهم بالنسبة لهم في التدخين، وايه اللي ممكن يعمله عشان نساعدهم يبطلوا التدخين. دي هي اللي انا بتكلم عليه اسئلة القيم. هنكمل الحاجات الرائعة دي اللي ان شاء الله باذن الله توصلنا لاهدافنا وتخلينا نعيش احلامنا. ايه القيم؟ يعني ايه القيم؟ عبارة عن ايه القيم؟ كلمة قيمة ممكن حد يقولك ازاي تعرف الشخص ده ما عندوش قيم؟ يبقى ممكن يعمل اي حاجه، ممكن يتصرف اي حاجه، ممكن يكذب. طالما انسان ما عندوش قيم طب هيروح فين؟ ما عندوش قيم. انا عملت حاجه اسمها اتخاذ القرار بالقيم. لما بتعرف قيمك كويس بتحطهم في 7 مجموعات وبتفكر فيهم، لو القرار اللي انت هتاخده ما بيأثرش على قيمك، ما بيأثرش عليه غير ايجابيا، ممكن تاخد قرار سريع جدا مبني على القيم. وعلى فكرة أنا محضر لكم حاجة في اتخاذ القرار، القرار بالقيم والقرار بأسلوب متكامل. هنشوف إزاي بتعدي من العقل التحليلي وبعدين العقل العاطفي، هتشوف حاجات جميلة جدا في الحتة دي. فيا ترى إيه أهم حاجة في حياتك؟ إيه أهم حاجة في حياتك؟ إيه أهم حاجة في حياتك؟ برضو الإجابة قيمة. فإيه هي القيم بقى؟ القيم هي جذور شخصية الإنسان، هي جذور الدوافع، هي جذور، هي السبب في السلوك. خد بالك من الحتة دي، ان القيم هي السبب في التفكير، والتفكير ده هو السبب في استراتيجيات العقلية اللي انت بتتصرف بيها مع الناس. لو حد قالك ازيك، على طول القيمة الاساسية اللي هي بتدعم الكلام انت بتقوله، لان مش ممكن يكون عندك كلمة معينة من غير ما يكون فيها خلفية. خلفيات افكارنا هي اعتقاداتنا وقيمنا. فالقيم النهاردة والقيم الراسخة هي جذور. تخيل معايا كده ان دي شجرة، دي شجرة، جذور الشجرة هي قيمك الراسخة، وانت طالع فوق شوية هي القيم، بتطلع دي الاعتقادات الشجر نفسها، الفروع هي السلوك طول ما انت طالع. فلما كل حد عاوز يغير حاجة في حياته بيروح يغير السلوك. القيمة هترجعها لك تاني. عاوز تعمل تغيير، غير في المفهوم الذاتي، غير في القيمة، غير في القيم نفسها. فالقيمة هي السبب في الدوافع. عارف انت ممكن تشتري كتاب، ايه اللي خلاك تشتري كتاب؟ ايه السبب في الدافع؟ ايه السبب في الحماس؟ بساعات تكون متحمس. القيمة هي اللي بتدعم الدافع، والدافع هو اللي بيسبب الحماس. فمعنى كده ان انا عندي قيمة، روح تشتري كتاب. القيمة الاساسية ان انا متفتح عاوز اقرأ. الدافع الكاتب ده كويس، الحماس اللي خدته، الفهرس اللي جواها، وان انا شايف نفسي ممكن اتعلم كتير وبعدين سبت كتاب.
ارجع تاني هتبص تلاقي القيمه راحت منك هناك، لان راحت منك، لان بصيت لقيت نفسي انشغلت في مشاكل الحياه، رحت ساب دي. لو انت عاوز تنزل وزنك وعارف القيمه وتربطها بالله سبحانه وتعالى، ربنا ادالك الصحه وعاوز تحافظ عليها، عشان لما تقابله عز وجل تقول له يا رب انا حافظت على صحتي زي ما هي، اصبحت قيمه، مش اصبح وزن، اصبحت الصحه بحالها والوزن جواها. نفس الشيء بالنسبه للتدخين، بتديها قيمه. طالما انت اديت حاجه سلبيه قيمه، فاكرين الروابط ربطتها بالسعاده، دي قيمه هتروح لها. فخد بالك، القيم هي السبب في سلوكياتنا، القيم هي اللي بتعلمنا وتعرفنا الفرق بين الصح والغلط، بين الحلال والحرام. القيم نفسها لولا هي الانسان يضيع. فلو ما عندكش قيم يبقى ما عندكش حاجه، لان فاكرين القيم جوه اعتقادات، جوه الاعتقادات في مبادئك، جوه المبادئ في وجهات نظرك. فانت القيم، اعتقادات، مبادئ، وجهات النظر تجاه الاشياء، كل دول مع الادراك، كل دول جايين من المفهوم الذاتي. فلما بتعمل تغيير في مفهومك الذاتي كل حاجه بتتغير، لان كله بيتغير. دي الجذور. انت عاوز مثلا لو عندك شجره مش كويسه وعاوز تغيرها، بتروح للجذور، مش هتقطع في النص. لو قطعت في النص، لو جذور بايظه مش هتنتج حاجه. لازم تغير في جذور افكارك، لازم تغير في جذور افكارك، عشان جنينه افكارك، عشان جنينه مخك تطلع وتكون رائعه. فالجذور هي السبب. ايه الجذور دي؟ هي القيم، قيمك انت. طب دلوقتي القيم دي اتكونت ازاي وجت منين؟ انتوا فاكرين السبع مراحل اللي احنا خدنا بيهم؟ اول ناس ادونا القيم هم الاب والام. فاول سبع سنين من حياتنا 90% من قيمنا تكونت. فانت لو عندك ابن صغير وبتكلمه وكأنه اهبل ما بيفهمش، لا خد بالك، ده عمال يمتص منك معلومات وبتتكون قيمه. و95% من قيمنا العاطفية اتكونت، يعني حب، يعني احب واتحب، يعني أدي، يعني العطاء، يعني التسامح، اتكونت قبل سبع سنين. فدوس لي عندك قيمك اتكونت 90% منها قبل سبع سنين، والقيم العاطفية قبل سبع سنين. هتقدر تقول لحد انا بحبك ولا لا؟ لانك اتحبيت، قدرت تعبر نفسك بسرعه ولا لا؟ كل ده اتكون قبل سبع سنين. فخد بالك ان السبع سنين الاولين دول من حياتنا في منتهى العمق، جذورنا كلها كونت في السبع سنين الاولين دول. لو حد عنده صنف من اصناف الخوف المرضي، في حاجه حصلت في السبع سنين دول، مع حد يقول لك بس انا ماشي عادي في الدنيا ما حصلليش حاجه، وبعدين فجاه بصيت لحاجه حصلت، تخزين في مراكز الذاكره، تخزين موجودين في مراكز الطاقة، اتخزنوا طلعوا في الوقت اللي انت كان حصل رابط، رجعتك تاني، نفسيتك مش مظبوطة لكن متخزنة. دلوقت القيم اتكونت منين؟ الأب والأم، المحيط العائلي، المحيط الاجتماعي، المدرسة، الأصدقاء، وسائل الإعلام. للأسف الشديد بناخد منهم قيم. أكون أنا بحب حد معين، يطلع وبعدين يتكلم ألفاظ بذيئة، يشتم في التلفزيون وانا بحبه جدا، فنفتكر كطفل ان ده كويس، هو ده مظبوط. اطلع بص لا واحد عامل شعره بطريقه عجيبه جدا، ولا لابس لبس عامل خرمين هنا في البنطلون وحاطط من ورا لف، يعني بيبقى لابس حاجات يعني عارف ما تمشيش مع اي اخلاقيات. وبعدين الولد شايف كده يقول به انا اشتري زي وانا كمان، لطالما هو بيعملها تبقى ده التدخين. كنا بص نلاقي التدخين ناس مهمين جدا، جراح وقتها الله يرحمه بقى سراج منير، قبل ما يخش يعمل عمليه جراحيه، شوفوا لنا سجاره بس عشان اهدي، عشان اعرف اعمل عمليه جراحيه. هي السجاره بتهدي؟ دي بتجنن الجهاز العصبي. فتوصل لمرحله طالما جراح وده دكتور وده مهندس وده ظابط كلهم يدخنوا، لعلبتك لعلبتي تبقى عاديه بقى، فدخن انا كمان. اذا كان المجتمع كله بيدخن فدخن انا كمان. لا ثانيه واحده، فانت بتاخد قيم فاسده من التلفزيون ده، فانت لازم تفكر القيم دي ما تناسبنيش. فمع الوقت ممكن تغيرها. ليه السبب؟ هتحطمك في الدنيا والاخره. ما انت ميت ميت، انت رايح فين؟ تفكر هتاخد كل حاجه معاك؟ ما انت رايح رايح جاهز. عشان كده لازم تفكر من دلوقتي ويكون عندك ادراك انك تحسن حياتك وتكون افضل حاجه لك. ليه لا يعني؟ ليه لا؟ هم ناجحين احسن منك في ايه؟ والناجح يعني متزن، يعني ناجح في كل هذه الأركان السبعة. فالقيم هي السبب في الدوافع والحماس، القيم هي السبب في السلوكيات، والقيم بتحدد الحلال والحرام بالنسبة لنا، والقيم بتعلمنا الفرق بين الصح والغلط. يبقى متزن فعلا في الحياة
ولما نتكلم على دول هنتكلم على 10 أسئلة، العشر أسئلة دول كلهم تقييم عشان تعرف إزاي تظبط قيامك كل يوم وتلاحظ أنت فين، وكل ما تلاحظ وتدرك بتعمل تغيير عشان توصل لأفضل مراحل حياتك. أتمنى أن المعلومات دي تاخدهم وحطهم في الفعل، ما تشوفهاش كده بس، حطها في الفعل، هتلاقي حياتك بتتغير شوية شوية وتخلي مفهومك الذاتي الديناميكي. فاكرين يبقى منتظم، والمنتظم يبقى ديناميكي، وبكده انت بتقدر تحقق أهدافك وتعيش أحلامك وتوصل إن شاء الله إلى أعلى الدرجات وتسيب لنا بصماتك في الدنيا للأجيال اللي جاية، هتلاقيهم بيدعوا لك. فافتكر لن تطول لك ولا عرضك ولا وزنك ولا شكلك ولا انت احباط ولا اكتئاب ولا الخيبة اللي حد قالها لك. انت مش دول. طب انت مين؟ خلقنا الانسان في احسن تقويم، سخر لنا السماء والارض وما بينهما، معجزات في معجزات معجزات. ربنا خلق علشان رحمته روعة، محضر لك السماء، محضر لك جنة عرضها السماوات والارض، ده انت. طب ايه الحاجات التانية اللي بتحصل؟ دي تحديات ونشاطات الحياة مش انا. فعيش كل لحظة كانها اخر لحظة في حياتك، عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بالتطبع بخلاء الرسول عليه الصلاة والسلام، بالرسل بالأنبياء بالصحابة وبالأولياء الصالحين، بعد كده بالكفاح. الكفاح ازاي؟ اقرأ، اسمع أشرطة، فتش، روح دورات، اسمع، خلي نفسك أفضل كل يوم. فاكرين كايزن؟ التحسن المستمر، وخليك ملتزم، خليك مصر على التزامك، خليك منضبط بهذا، هتلاقي الثلاثة دول يشتغلوا معاك. وحط كل دول كده وحط عليهم الصبر وعيش بالحب وأكثر قيمة الحياة. وأشوفكم بخير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة نور الإيمان تقدم الآداب الإسلامية للشيخ وحيد بالي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد المستنير. إنه لقاء مع الآداب الإسلامية تتعلم فيها كيف تسير كما سار النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تأكل كما أكل، كيف تشرب كما شرب عليه الصلاة والسلام، كيف تنام، كيف تستيقظ، كيف تبيع، كيف تشتري، كيف تصلي، كيف تعامل أولادك، كيف تعامل جيرانك. كل ذلك تأخذه في برنامج الآداب الإسلامية الذي نقدمه اليوم. ونحن اليوم إن شاء الله تعالى أيها الأحباب الكرام سوف نتكلم عن آداب الشراب. آداب الشراب، الأدب الأول التسمية في أوله. أول ما تشرب تمسك الإناء لكي تشرب، تقول بسم الله وتشرب. دليل التسمية ما رواه البخاري ومسلم عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال العلماء: والتسمية هنا تنطبق على الطعام والشراب معا، ولذلك ينبغي للمسلم ألا ينسى أن يسمي الله عز وجل إذا شرب، وهذا هو الأدب الأول. إذا شرب الإنسان سمى الله، ماذا يقول؟ يقول بسم الله ويشرب. وسوف يأتينا في عنصر آخر كيف شرب النبي عليه الصلاة والسلام. ننتقل أيها الأحباب الكرام إلى الأدب الثاني، الشرب جالسا إلا لحاجة. الشرب جالسا إلا لحاجة. في الحقيقة ثبت في هذا الباب حديثان أرجو أن تنتبه معي أخي الكريم. الحديث الأول ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. هذا نهي، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. والحديث الآخر حديث ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم قائما. إذن عندنا حديثان ظاهرهما التعارض. حديث في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وحديث آخر هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم قائما، وهو ثابت في الصحيحين أيضا. جمع العلماء بين الحديثين فقالوا: يستحب الشرب قاعدا إلا لحاجة فيجوز الشرب قائما. إذن يكره

الله عليه وسلم قائما. إذن يكره الشرب قائما إلا لحاجة فيجوز. ننتقل إلى الأدب الثالث، وهو الشرب باليمين. الشرب باليمين، والدليل على ذلك ما رواه أبو داود بسند حسن عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال: حدثتني حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك. الحديث مرة أخرى، تقول حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك. فقه الحديث: ما معنى يجعل يمينه لطعامه؟ يعني كان يأكل بيمينه، وشرابه كان يشرب بيمينه عليه الصلاة والسلام، فكان لا يأكل قط بشماله ولا يشرب قط بشماله صلى الله عليه وسلم. يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه. ما معنى ثيابه؟ أي إذا لبس ثوبا بدأ باليمين، بالكم اليمين يلبسه أولا، ويساره لما سوى ذلك. إذا خلع ثيابه يخلع الكم اليسار. الله أكبر، انظر إلى الأداب النبوية السامية الرقيقة. والإنسان يتلذذ ويستمتع حينما يلبس كما لبس الحبيب عليه الصلاة والسلام، ويخلع ثيابه كما خلع الحبيب صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن عبادة الحب أيها الأحباب لها طعم خاص. عبادة الحب لها طعم خاص. واعلموا أيها الأحباب الكرام أن الإيمان له طعم. بعض الناس يظن أن الإيمان أعمال تؤدى فقط. الإيمان له طعم، والدليل على أن الإيمان له طعم وطعم يذاق ما رواه مسلم في صحيح من حديث العباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

0: رسولا.
1: ماذا يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ ذاق طعم الإيمان. هذا الحديث يؤخذ منه أن الإيمان له طعم وأنه يذاق، ولكن هذا يجرنا إلى سؤال آخر، ما هو طعم الإيمان؟ الطعم في الدنيا أربعة، إما أن تكون حلوة أو مرة أو مالحة أو عذبة، فما هو طعم الإيمان؟ تعال نشوف، تعال معي لترى طعم الإيمان بالدليل على النبي عليه الصلاة والسلام. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد مرارة الإيمان، لا، وجد ملوحة الإيمان، لا، وجد ماذا؟ وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. إذن في هذا الحديث يقول وجد حلاوة الإيمان. هذه الحلاوة أنت تستشعرها حينما تؤدي طاعة من الطاعات، تصلي، تصوم، تقوم الليل، تصل الأرحام، تقوم بعمل لا تريد به إلا وجه الله، يكون هناك إخلاص في هذا العمل، حينها تستشعر حلاوة الإيمان. فتعال معي لنستشعر حلاوة الإيمان ونحن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. الأدب الثالث الشرب باليمين، وأنت ترفع الكوب لتشرب باليمين. لو نويت الاقتداء بالحبيب صلى الله عليه وسلم صار الشرب في حقك عبادة وطاعة. الله أكبر. الدليل ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأنت نويت تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام فلك هذه الحسنة التي تكتب في ميزان حسناتك ولا يظلم ربك أحدا. الأدب الرابع عدم التنفس في الإناء، يعني إذا شربت وأردت أن تتنفس تتنفس خارج الإناء ثم تشرب مرة أخرى ولا تتنفس في الإناء، وتعلم ولدك هذا الأدب النبوي الرفيع أن يشرب ولا يتنفس.

0: تنفس في الإناء. بعض الأطباء يقولون هناك ميكروبات وهناك كذا، هذا الأمر لا يهمنا كثير، لكن الذي نوقنه أن الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يأمر بأمر ولا ينهى عن نهي إلا إذا كان فيه مصلحة دنيوية وأخروية، صلى الله عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على أنه يكره التنفس في الإناء؟ الدليل ما ثبت في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. سمعا وطاعة يا رسول الله، لن نتنفس في الإناء بعد اليوم إن شاء الله. إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. الأدب الخامس أيها الأحباب الكرام، الشرب على مرتين أو ثلاثة، الشرب على مرتين أو على ثلاث مرات. إذا شربت تقول بسم الله وتشرب، ثم تقول بسم الله وتشرب، وحينما تبعد الإناء تقول الحمد لله ثم تقول بسم الله وتشرب. الدليل ما ثبت في الصحيحين عن ثمامة ابن عبد الله ابن أنس ابن مالك، انظر الولد يروي عن جده، عن ثمامة ابن عبد الله ابن أنس ابن مالك، تعرفون أنس ابن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام، عاش وعمر طويلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك هذا جاءت أمه به وعمره 10 سنوات حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جاءت به وقالت: يا رسول الله، أتحفك نساء الأنصار بتحف، يعني كل امرأة من الصحابيات أهدت للنبي عليه الصلاة والسلام هدية، وهذا ولدي أنس، أهديه إليك يخدمك. فجاء أنس وعمره 10 سنوات يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمر أنس 20 سنة، إذن أنس خدم النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ 10 سنوات. في يوم من الأيام جاءت به وقالت: يا رسول الله، هذا ولدك، هذا خادمك أنس يخدمك، ادعو له. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم بارك له في أهله وماله وولده. ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام عمر أنس طويلا ورزقه الله من الأولاد الكثير، حتى يقول: لقد دفنت من صلبي 90 ولدا، ويقول: عندي بساتين تثمر في السنة مرتين. انظر ببركة دعوة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أنس هذا ابنه ثمامة ابن عبد الله ابن أنس بن مالك يقول: كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثة، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس 3. كلمة زعم عند العرب يعني ذكر. قال: كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو 3، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس 3. طبعا معنى يتنفس في الإناء يعني يتنفس خارج الإناء، يعني يشرب على 3 أنفاس. لكن وأنا أجمع لكم المادة العلمية لهذه الآداب، تمنيت لو أنني وقفت على حديث صحيح يصف لنا كيفية شرب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المحب المشتاق يتمنى أن يعرف أي شيء. وحاولت ودعوت ربي عز وجل أن يوفقني للوقوف على حديث يصف لي بدقة ولو مرة واحدة من شرب النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله، الحمد لله تمكنا من الوقوف على حديث صحيح رواه الطبراني في الأوسط وحسنه الحافظ في الفتح، عن صحابي كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام دائما، ترك الدنيا وترك التجارات ومشى خلف النبي عليه الصلاة والسلام يطلب العلم، يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك أصبح أكثر الصحابة حديثا، إنه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه. اسمع، روى الطبراني في الأوسط وحسنه الحافظ في الفتح، في فتح الباري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب في 3 أنفاس، إذا أدنى الإناء إلى فيه سمى الله، فإذا أخره حمد الله، يفعل ذلك 3 مرات. الحديث مرة أخرى: يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب في ثلاثة أنفاس، إذا أدنى الإناء إلى فيه، يعني إذا قرب الإناء من فمه عليه الصلاة والسلام إلى فمه الشريف صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، إذا أدنى الإناء إلى فيه سمى الله، فإذا أخره حمد الله، يفعل ذلك ثلاث مرات. إذن إذا أردت أن تشرب فاشرب كما يشرب الحبيب صلى الله عليه وسلم. واسمع إلى الحديث الذي بعده لترى الأمر الطبي. الأطباء يقولون: الإنسان إذا كان عطشانا جدا الأفضل له أن يشرب شيئا قليلا ثم يتنفس ولو نفسا، ثم يشرب أكثر منه، ثم يتنفس، ثم يشرب حتى يشبع. يقولون بهذه الطريقة: أولا لا يشرب كثير، ثانيا لا يصاب بداء الكباد، يعني بمرض في الكبد، ثالثا هذا الماء يمري على الجسم ويتشربه الجسم بسهولة. أما لو كان عطشانا وشرب شرب شرب شرب شرب في مرة واحدة، أولا لا يرتوي ويشرب كثير، ثانيا يصاب بداء الكباد، ثالثا يؤثر على المعدة نفسها. طب اسمع بقى الحديث ده لترى حبيبك عليه الصلاة والسلام وهو يصف لك كيف تشرب ولماذا تشرب على ثلاثة أنفاس. روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول: إنه أروى وأبرأ وأمرأ. قال أنس: فأنا أتنفس في الشراب ثلاثة، يعني يشرب على ثلاث مرات. اسمع إلى الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثة، أي يشرب على ثلاث مرات، ويقول: إنه أروى وأبرأ وأمرأ. أروى يعني ترتوي، لو شربت بهذه الصفة ترتوي، أما لو شربت على مرة واحدة لا ترتوي. جاء الأطباء يقولون الآن ذلك، قلنا لهم: لقد سبقكم النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه أروى وأبرأ، أبرأ من الأمراض لا يسبب لك مرضا، وأمرأ يمري على الجسم ويتغذى الجسم به. صلى الله عليك يا رسول الله، حقا وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رفعنا أكف الضراعة إليك وأنت الغفور الرحيم، فاغفر لنا. دعوناك بأكف ملطخة بالذنوب والمعاصي والخطايا، وأنت الحليم الغفور الرحيم الكريم، فلا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، ولا من رحمتك آيسين. ولا من فضلك محرومين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الآداب الإسلامية للشيخ وحيد بالي.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في

برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الثانية من هذا الموسم لهذه البرنامج، برنامج معالم مهادية. الحلقة الماضية تحدثنا عن البرنامج وعن الكتاب الذي اعتمدنا عليه، وتحدثنا عن بعض القواعد. لعل نواصل اليوم في هي مازلنا في مقدمة هذا البرنامج، مازلنا في مقدمة حلقتين حيكونا في المقدمة. ذكرنا قواعد تحكم هذه القيم، قواعد ربما أساسية، قد يكون في بعض القواعد الأخرى لكن احنا ليست للحصر وإنما هي للمثال. هناك شروط، أيضا شروط علشان نقولوا احنا القيم هذه تمثلناها أو أصبحت جزء من حياتنا أو من سلوكنا. لأن الإنسان أحيانا قد يدعي الشيء ولا يملكه. أنا والله عندي قصور، والله عندي أموال كثيرة، لكن أنا في الحقيقة ما عنديش. علشان يبقى عندي، المقول أنا عندي مال، لازم فيه علامات تدل على أن هذا المال عندي فعلا، أو موجود في حسابي في مصرف، أو عندي بيوت أملاك أوراق ممتلكات، عندي تجارة، عندي صناعة، عندي زراعة، عندي كذا، عندي أشياء تدل على حياتي هذا الأمر. فكذلك القيم لابد أن هناك يكون هناك شروط علشان نقول والله حزناها، ولا يكون العملية ادعاء. الإنسان ما يقولش والله أنا أملك هذا الشيء إلا لم يكون عنده ما يفيد فعلا ملكه لهذا الشيء وحيازته له. هذه الشروط مش كبيرة، شرطين أو ثلاث شروط بسيطة. الشرط الأول هو مطابقة القول العمل. قيم هي قيم تحكم سلوك، هي قيم تحكم تصور، هي قيم تحكم أحكام. يعني كما يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فكذلك القيم هي اللي تحكم هذه السلوكيات اللي سلك. يعني أنا لما نمشي، ما هو الفرق ما بيني أنا الآن كإنسان مسلم وبين إنسان غير مسلم أو غير مؤمن أصلا بأي دين، ملحد مثلا؟ ربما لو جيت لي أنا وطلبت مني مساعدة نساعدك، ولو جيت لهذا أيضا وطلبت مني مساعدة ممكن يساعدك. بكويس، شنو المنطلق اللي خلاه، اللي خلى هذا المنطلق خلاني أنا ندير الشيء هذا، والمنطلق اللي خلى ذلك الشخص يقوم بهذا الأمر؟ هذا هو فيه حاجة، فيه قيمة، فيه خلينا نقوله قاعدة عندها في حياته هي اللي خلت تسلك هذا السلوك، وبالتالي هو منسجم مع نفسه. كويس، فالمسلم عادة ينطلق من منطلق أنه هو الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، لأن الله أمر بمساعدة الآخرين، لأن الله وعد من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعني أنا منطلق أني أنا مستفيد من هذه من هذا الفعل، أني حنحصل أجر ونحصل إكرام وفضل من الله سبحانه وتعالى في الوقت اللي أنا نحتاجه، سواء في الدنيا ولا في الآخرة. بينما غيري قد ينطلق منطلق آخر، منطلق إنساني، والله الإنسان وأنا الإنسان حب الإنسان نساعد الإنسان، لأن علشان يساعدني، لأنه هو يتوقع أنه لما يساعد حيساعدوه، يتوقع أنه لما يدير هذا الشيء. فهو منطلق، مش المنطلقات مش واحدة، القيمة مش واحدة. وإن كان إيش المظهر للسلوك، لكن الآن وما نجي نحن نقوله مطابقة القول العمل، أنا لما نجي نقول والله أنا صراحة أريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، تمام؟ لو الشخص اللي أنت درت له الخير كفاك بالشر، ماذا استفدت؟ هل تتوقف عن فعل الخير أم ستستمر؟ هنا إذا القيمة حقيقية في نفسك هتستمر. ليش؟ لأن أنا لا، أنا بالأجر، والأجر عند الله موجود، سواء درت مع هذا والله درت مع هذا، ولا افعل المعروف في أهلي وفي غير أهلي.
الإنسان يفعل المعروف ولا يقول لا والله أنا هذا يستاهل هذا ما يستاهلش. أنا لست حكما على العباد أن هذا يستاهل وما يستاهلش. أنا مأمور، جاني سائل يسألني، عندي إمكانية سادة، ما لقاش يقول لا والله هذا يا سراق، هذا كذاب، هذا بلعوط، هذا مش عارف. يعني هذه كلها مبررات تدل على أنك أنت أصلا مش ديرها. الله أمرك بأنك لو جاء سائل وعندك إمكانية سادة، هو عليه ذنب. إذا كان هو مثلا لو أنت متحقق متيقن من أن هذا الشخص فعلا يستعمل هذا المال في غير مرضاة الله، ربما نعم. لكن أنت ما تعرفش، هذا مستور الحال فيه حالاتك وفي حالاتك، لكن هذا كشخص كعينة ما تقدرش تقول. بالتالي القيمة، وذلك تو الإنسان عندما تحدث له مصيبة أو يعني شخص يسيء إليه، ما يمنعش هذا من أنه هو يستمر في فعل الخير. ليش؟ لأن القيمة اللي انطلق منها اللي حكمة فيه تقول لأن أنت الأجر لك عند الله مش عند الناس. بينما ذلك الشخص الذي فعل الفعل مش منطلق ديني، وإنه منطلق مصلحة المصالح وإنه مكافأة، لو الناس ما ردت له بالسوء هو حيبطل، معاش يعطيهم، معاش يقدم أي خير. ليش؟ لأنه يشعر بأنه، لأنه هو يقول ما حصلتش فائدة، أنا ما استفدتش. المؤمن المسلم استفاد. إيش استفاد؟ أنه عنده أجر عند الله سبحانه وتعالى، سيجد اليوم وحيجد بكرة إن شاء الله. هذا قيمة. بالتالي هذه مسألة مهمة جدا، اللي هي قضية مطابقة قول العمل. وذلك الله سبحانه وتعالى يعني عبر عنها بصورة الحقيقة مؤلمة، عدم مطابقة القول العمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. لو وقف هنا عند الله سبحانه وتعالى ما زال شكي، يعني التساؤل استنكاري وبس. كبر، لكن هو أكد عليها بكلمة شديدة، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يعني مقت عند الله وكبر، مش مقت عادي ومش عند الناس ومش مقت بسيط، لا، ما كبير كبير كبير جدا، أمر كبير، أمر يعني جليل. وبالتالي مهم جدا أن نحن ندرك أنه الإنسان عدم مطابقة قولة لفعلة، أو عدم مطابقة ما يدعيه لما يعني يطبقه في حياته، راهي سلوك هذا لا يكون إلا عند من يكون عند المنافقين. المنافقين هم اللي فعلا يظهرون ما لا يبطنون، ويبطنون ما لا يظهرون. أول سرهم عكس على نيتهم بالضبط، يؤمنون وهم في حقيقة مؤمنين، هذا الظاهر أنهم مؤمنين كويس، ولكن في الحقيقة هم غير مؤمنين. يدعون الصدق وهم كاذبون، يدعون العقل وهم ما عندهمش عقل. يعني في مسألة خطيرة جدا. وبالتالي هذا شرط أني نقول الله أنا أملك هذه القيمة، أني أنا فعلا لو جيت سلوكي لقيت نفس الشيء، يعني مطابق القول للفعل. المسألة الأخرى هي أنه هذه القيم نأخذها بنوع من القوة ونوع من الحزم والعزم، يعني ما نأخذهاش، ما نتساهلش فيها. خلينا نقول وذلك يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة. هذه الأشياء التي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نحن أن نتبعها ونسير عليها، يعني نأخذها بعزيمة، والعزيمة تدعونا إلى الاستمرار حتى يصبح هذا السلوك وهذه القيمة جزء من حياتنا، ويصدق فينا ما وصفت به السيدة عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن خلق رسول الله، عن خلقه صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، كان القرآن يمشي على الأرض. مش لا هذا الأحكام هذه للمسلمين، مش لينا، مش علينا، لا، هو أول من يمثلها.
بل كان صلى الله عليه وسلم يتحمل أحكام لا يتحملها عامة الناس، بل هناك أحكام جاءت بعد ابتلاء للنبي صلى الله عليه وسلم في نفسه وأهله وأصحابه. وما حدث الإفك عن بعيد، يعني حدث الإفك الرياي ابتلاء، ترى الله النبي صلى الله عليه وسلم في أحب أزواجه إليه، في أطهر نسائه، بنت أقرب الناس إليه، بنت الرجل الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عملي كل علشان الحكم اللي أحكام القذف، أحكام الحكم على الناس بالزنا والله بالفاحشة، شنت المتطلبات، شن شروطها، شن كذا، كلها بينها في موقف. الموقف هذا لو طبق على إنسان عادي كان ممكن يتحملش، لكن جاء على الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول كان ولم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليش أنا ليش ما نزلش يا ربي، ليش ما نزلتش الحكم وخلاص من غير لازم تبتليني عشان نزل الحكم. لم يعترض ولم يتكلم ولم يتأوه ولم يتأفف ولم ولم ولم ولم ولم ولم كل اللمات غير موجودة، بل كان راضي بأمر الله سبحانه وتعالى، مقبل على الله، مطمئن إلى الله كل شيء. حتى عندما يعني في غزوة الحديبية عندما دار الهدنة مع قريش وكانت الأحكام في ظهرها، فالرسول لما سيدنا عمر اعترض عليه كذا قال لن أخالف أمره ولن يضيعني، أنا ما خلفش أمر الله سبحانه وتعالى ولن يضيعني، عنده في قبل الله. فالإنسان لما يأخذ الأمور بحزم، بقوة، بعزم، في شوية تاني خلينا نقوله إرادة في أن يكون هو هذا ديدنا، هذا سلوكه كويس، أنا نبي نكون كريم، ينفعش ندير مرة مرتين ثلاثة ونوقف، مش حن مش حن مش حن نستوعب الخلق هذا، مش حن نتمثل في حياتي، مش حيكون طبيعي بالنسبة لي، حيكون دائما متكلف، لكن لما نستمر عليه فترة من الزمن حن هيصبح خلق عندي، هيصبح سلوك طبيعي، ما نتكلفش العملية هذه. يعني الإنسان أحيانا تقول إحنا الآن مرات أنت عندما تريد أن تقابل الناس تبي تبتسم وتتكلف الابتسامة أحيانا، لأن مش كلهم يعني تفرح بهم أنت أصلا، لكن عندما يصير الإنسان يكون متعود أنه يبتسم لكل من يلقاه، يعرفه ولا ما يعرفش، يبتسم في وجهه، لو واحد جاء السلام عليكم يرد عليه وعليكم السلام بابتسامة، خلاص هذا حتلقى الابتسامة دائما مرسوعة على وجهه بدون تكلف ولا حتى فيها أي نوع من المشقة، بينما اللي هو مش متعود عليه لا، اللي متعود انه هو لو جاء اي واحد صاحب يساعده حيتلقاه ينوض من نص نومه، من عز نومه، ولا يشعر باي نوع من الالم ولا نوع من الاشكاليه والحرج، وانما على طول ينطلق. ليش؟ لانه متعود على هذه المساله. يبقى لدينا شرطين، هذين شرطين رئيسيين في مساله، علشان نقول إحنا القيمة هذه أو مجموعة القيم هذه لأن أصبحت سلوك لنا، أصبح أو أصبحنا نملكها أو أصبحنا نسير على ناجية، هذا رو محتاج إني أنا يكون عندي شرطين هذين. الشرط الأول اللي هو قلنا على مطابقة القول العمل، والشرط الثاني هو العزم والعزيمة في الأخذ بهذه. نقف إن شاء الله تعالى عند فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله تعالى فنكمل حديثنا، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل حديثنا إن شاء الله تعالى حول القيم وشروطها. ذكرنا قبل الفاصل الشروط، تأتي هنا اللي هي مسألة ما ذكره الشيخ، اللي هي مسألة الحدود، حدود هذه القيم، يعني أو خلي يقولوا زي ما يقولوا الحركة بهذه القيم، بحيث ضوابطها اللي هي تضبطها، مش الشروط اللي كما قلنا باش نقول أنا عندي، لكن تو الآن أنا عندي حدود، عندي ضوابط تضبط عمل القيم هذه، الحركة بالقيم هذه. فهو لعل من الضوابط المهمة جدا هو أنه هذه القيم نأخذها بالمعروف. يعني لما نقول بالمعروف، شو نقصد بالمعروف؟ يعني أول مرة من المعروف أن الإنسان يبدأ مع نفسه بشوية بشوية، يتدرج في هذه، في التمثل بهذه القيمة بشوية بشوية، حتى لا يعني يتركها جملة وتفصيلة، وإنما يأخذها بشوية بشوية، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نعرفه كلنا، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المبتة لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. بالتالي مهم جدا ان احنا لما نبي نتمثل قيمه، قيمه الكرم او قيمه المروءه او قيمه، يعني بشويه بشويه، ما ناخذش العمليه بشده، فما يصيرش نوع من الانهاك. وكذلك عندما نامر بها، عندما نامر بها غيري، نامر قيمه، نامر بالقيمه هذه، نامر بها بالتي احسن بشويه بشويه. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن. نحاول اني انا نبسط العمليه للناس، نحاول اني انا نسهلها عليهم، نحاول اني انا نرغبهم فيها، نحاول اني انا نطمعهم في اجرها ومثوبتها والى اخره. فبالتالي هذه مساله اني انا لما نطبق على نفسي ناخذها بشويه بشويه، وكذلك عندما نطبق على الناس او نؤمر الناس بالعمل بها، هو اننا نديرها بالمعروف. وكذلك ايضا الحدود، اني انا زي ما يقولوا هذا المعروف بافضله اللي قلنا عليها في الايه، وجادلهم بالتي هي احسن، مش بالتي بالاحسن بالحسن، بالتي هي احسن، بالذي هو خير. نحاول اننا هذه القيمه نمثلها في نفسي بافضل طريقه، وكذلك نعبر عنها بافضل طريقه، وكذلك ندعو اليها بافضل وسيله. المساله مش مساله، يعني احيانا تجي واحد تقول له انسان تقول له صلي، لماذا لا تصلي؟ الصلاه كنور، الصلاه اللي ما يصليش يخش النار. انت قاعد يعني ما اخترتش احسن طريقه في ترغيب الانسان، بينما لو ذكرت ان الصلاه من معانيها هي الراحه، هي الاطمئنان، هي الطمانينه، هي الرضا. من الصلاه هذه تصلك بالله سبحانه وتعالى، فيفيض الله عليك من فيوضاته، من كرمه وجوده وبره ورحمته سبحانه وتعالى، فترغب الانسان. فبالتالي مهم جدا اننا لما ندعو، او سواء انا على فكره المساله متعلقه بالنفس او متعلقه بالغير، راه ما كان الرفق في شيء الا زال، وما نزع من شيء الا شانه. انا لو مشيت كل شيء نديرها بشويه، او نديرها بطريقه يعني فيها نوع من اليسر والتسهيل على نفسي وعلى الناس. نعم هناك على فكرة في بعض الناس عندهم قدرة على أنه يأخذ بالعزائم، هذا ليس القاعدة، هذا مش هو القاعدة. القاعدة هو أن الناس تبي شوية مراعاة، لازم من مراعاة الناس في إلزامهم بأي أمر يريدوا أن يقوموا به أو يراد أن يقاموا به بشوية بشوية. زي ما نحن العيل نبدو فيه، ندوتشو فيه بشوية بشوية، نمسكو بيديه باش يمشي خطوة الأولى، خطوة الثانية والثالثة، بعد شوية نطلقوا اليد، خلي يد واحدة، بعد شوية صبع، بعد شوية تقدر تطلق. لو أنك تركتها من أول لحظة حيطيح، حيصب.
ما هي زي ما درنا هذه 0900. الأخلاق حتى تحتاج منا إلى وقت، تحتاج منا إلى أسلوب. وأحيانا الغالب في الإنسان أنه هو يفعل الشيء رغبة ورهبة، يعني إما راغب في الشيء لأن فيه، وبالتالي لو استطعنا نحن يعني مثلا على سبيل المثال من الأشياء اللي أدعو إليها دائما صراحة وسمعتها من كثير من المشايخ، اللي هي أن احنا لماذا لا نحبب الله إلى خلقه؟ ليش دائما نذكر في الله بالجبار والقهار والقوي والكذا والمنتقم، ولا نذكره بالرحمن الرحيم الرؤوف الرحيم؟ وحتى لو تجينا في القرآن نجد أن صفات الرحمة هي اللي ذكرت بأعداد كبيرة جدا، بينما صفات الانتقام والجبروت قليلة جدا، لأن الله يريد من عباده أن يعبدوه حبا، مش فقط خوفا، بس لا يكونوا في حب، لأن هذا الفرق بين عبادة الله سبحانه وتعالى، نعبده حبا وخشية، نحبه لنعمه ولفضله ولعطائه، ونخ

مضطردة عند كل الناس. وإذا كان خلينا ندعوهم بشيء اللي يحببهم فيه، ثم بعد ذلك اللي ما ينفعش فيه نشوفه بالطريقة الثانية. أيضا في تطبيقي لهذه الحدود، عفوا تطبيقي لهذه القيم ودعوتي لهذه القيم، الحقيقة يكون في نوع من الإحسان والاعتقاد. أنا عجبتني مرة في الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه، قال إن بنته فيه خادم أو عامل يشتغل عندهم، فشريت له صينية لا فيها أكل، فهيك الأكل مخلط مع بعض، يعني تقول طرف طماطم عليه بصل عليه كذا صينية واحدة. فقالها لو كانك أنت قسمتين درتين في كل حاجة في مكان ورتبها بطريقة أصبحت شكل الصفرة حلو شوية، قال مش أحسن، مع أن هي ما تغيرش حاجة، المكونات نفس المكونات، لكن الطريقة اللي قدمت بها، الصورة التي وضعت عليها خلت شكل أجمل. وذلك توازي نقول في عوائدنا ونقول في أمثلة شبيع العين تاكل، يعني الأكل لما يقدم ويبقى فيه طريقة في التقديم حلوة ومنظر سمح وكمية وافرة تخليك أنت تشعر بالمتعة النظر نفسها، متعة النظر عندك يعني فيها لذة بروح، بينما الأشياء وكذلك القيمة، القيمة اللي أنا بنسلكها أو بنطبقها في حياتي أو بنطالب، يعني حاول نديها بأحسن صورة، نبين محاسنها كما يقول، نبين فوائدها، نبين يعني نديها بأجمل ما يمكن أن يكون عليه. يعني مثلا تخيل أنت الآن لو وجدت والله أنا بنساعد واحد، وبشيل المساعدة اللي أنا بنشيل من مكان المكان، أين أحسن؟ تقربه ولا توصله؟ تقرب للمكان ولا توصل للمكان؟ لا شك انك توصل للمكان احسن بكثير من انك انت تقربه، وان كان حتى هي كويسه، لان هو مرات انا ما عنديش امكانيه، ما عنديش قدره، والله بطريقي، والله مستعجل، والله اي سبب اسباب يخليني، فانا اوكي قرب هذا اقل الفعل، لكن لو قدرت نوصله للمكان افضل. لو واحد جاني وقال لي والله انا محتاج، اين احسن؟ اني نعطيه فلوس حل مشكلته، والله نعلم صنعة يستغني بها عن السؤال في المستقبل؟ لا، فالاحسن والاكمل هو نعلم الصنعة، ما خليش شيء مديده مره ثانيه، باين المره هذه جت معي انا وكان استقبلته وربما حتى اكرمته وربما نعطيه وكل شيء، لكن ممكن المره الجايه يطيح واحد مثلا يضربه ويضربه ويشتمه او لا، فانت ليش تخلي فيه معرض للاهانه والسؤال مذله في حد ذاته؟ بينما انت لو علمت حرفة يتعلم منها ويكفي نفسه وعيلته ويكرم نفسه وأهله. فبالتالي مسألة الإحسان والإتقان في هذه القيمة، كيف نصورها بصورة أحسن صورة، هذه مهمة جدا جدا. طيب عندنا مسألة أخرى اللي هي قضية أنه مش إحسان بس، لا، حتى في حاجة اسمها سرعة في الأداء. كويس، هذه يعني يعني لو وجدت أنا الإنسان فني استطاع في حرفة معينة، طلب من الذي العمل ودار لي بصورة ممتازة باهي، لكن بدل ما يدير لي في ساعة دار لي في يوم، والأمر ما يحتاجش اليوم، عفوا ما يحتاجش، لأن عبارة الإحسان يحتاج وقت، لكن لو إحسان الوقت بإمكاني أننا نديرها في أسرع وقت ممكن بأحسن طريقة ممكنة، لا الأسرع أفضل. فالسرعة مع الإحسان أيضا قيمة أو حد من حدود هذه القيمة اللي أنا أتمثلها أو اللي أنا قاعد ندير فيها قدام الناس. طبعا نتكلم على قيم، القيم هذه أشياء، يعني مثلا على سبيل المثال أنا لأن صاحب الصنعة شنو القيمة بتاعتها؟ قيمة هو أن إتقان هذه الصنعة أو أن يدير لك بطريقة صحيحة بحيث أنك تستفيد منها استفادة كاملة، بل لو أتقنها في وقت قصير مش أحسن؟ لا شك أنه أفضل. وحقيقة أنا هنا نبه إلى مسألة عند إخواننا الحرفي أصحاب الحرف الصنايع،
بالله لما يطلب منك

0: اي انسان زبون يقول لك انا بيك تديني هذيك الحاجه، خذ وقتك اللي ترى انه فعلا كافي لانجاز مهمتك في احسن صوره. لو ان المهمه تنجز في يومين قول لا، قول لا يومين، حتى لو قلت ثلاثة ايام مش مشكله، لانك انت لو كملتها قبل الوقت مش حيزعل منك، بالعكس حيفرح. لكن انت لما تاخر عليه بعدين انت قدرت تقول له يومين وبعدين تخليها اسبوعين، هذه مؤلمة ومؤذية وتخلي الإنسان يعني يكره الساعة اللي جاء فيها الشغلانة هذه أو طلب منك هذا العمل. بينما لو أنت جيت قبلها قبل الموعد بتاعك وسلمت له يفرح بك أيما فرح، لأنه يقول الله ما شاء الله هذا كان بإمكانه يخليها يدسها لعند ما نجي الوقت، لكن هو جاب لي قبل الوقت لما كملها جاب على طول. هذه أمانة وهذه صدق وتعطيك لا شك يعني ميزة عن غيرك. يعني مسألة أخرى أيضا في مسألة الإنسان بطبيعة الحال ضمن الحدود اللي هو حدود القيم، هو أنه الإنسان المتمثل للقيم ما يعنيش أنه إنسان معصوم، وما يعنيش أنه إنسان ما يغلطش، وما يعنيش أنه إنسان ما يقعش في الخطأ والخطيئة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطاء، ولكن من هو الكويس؟ من هو صاحب القيمة الحقيقية؟ خير الخطائين التوابون الذي يعود. ولذلك حتى الآن لما نقول بعض الناس أحيانا يستهين بحق مكانة الصحابة رضوان الله عليهم ويقول والله هم بشر مثلنا وغلطوا كيفنا وداروا راجع شوي ننتظر قليل، أصبر شوي. لما داروا غلطة استمروا فيها والله ورجعوا عنها بسرعة، تمثلوا قول الحق سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم على طول. فشنو يقولوا للمباشرة فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. نحن الواحد منا يغلط يكابر، يغلط يستمر، يغلط يأجل، يغلط توبة خلو فيها آخر حاجة لما نوصل 40 سنة، لما نوصل 60، لما قريب الموت. بينما هم كانوا الواحد منهم يخشى على نفسه أن تستمر الفعل في الذنب ثواني دقائق، يقول لنا مش أفرض الأجل جاء قبل نتوب، فيبادر للتوبة. المبادرة مهمة جدا. هذه ميزة الصحابة رضوان الله عليهم، وقافين عند الحق ووابين إلى الحق، ما همش مكابرين. نحن الواحد منا يدير الحاجة وبعدين يعني يستكبر أنه هو يقول أنا غلطان. لا تغلط، كيف أنت ملكش معصوم؟ لست ملكا معصوما، ولست نبيا معصوما، ولست إلها، أنت بشر، أنت مخلوق، والمخلوق هذا يا الله سبحانه جعل عليه اللي هو المسألة الخطأ والصواب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى أن نلتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الحلقة نتناول شخصية علمية كبيرة لها وزنها في التاريخ الثقافي الليبي، وأعني به العلامة الكبير الشيخ علي يحيى معمر. هذا الشيخ الجليل كانت له إسهامات كبيرة في كتابة التاريخ العلمي الديني في ليبيا، وتحديدا في الفقه الإباضي الذي يدين به مجموعة من سكان ليبيا في منطقة الجبل الغربي وأيضا في زوارة. وهذا المذهب منتشر كما هو معلوم في تونس والجزائر أيضا، وله اجتهادات وعلماء مما يجب أن نسلط عليه الأضواء، وخاصة وأن هذا الشيخ الجليل له كتابات عديدة ومؤلفات، وله أيضا دعوة صالحة في التقريب بين المذاهب الإسلامية، مما سوف نلقي عليها بعض الأضواء. أقول في ترجمته أولا أن ولادته كانت في قرية تكويت من إقليم نالوت سنة 1337 هجرية التي توافق 1919 ميلادية. نشأ وترعرع في أسرة صالحة كريمة على جانب من الصلاح والاستقامة. دخل المدارس لحفظ كتاب الله وتلقي العلم وذكاء حادا، وجلس إلى بعض شيوخ العلم، ثم انتقل إلى جربة ودرس على بعض شيوخها. بعدها انتقل إلى تونس العاصمة فالتحق بجامع الزيتونة، ثم التحق بمعهد الحياة بوادي ميزاب، ونظرا لنبوغه أصبح مدرسا به إلى جانب مواصلة التعليم. وعاد إلى بلاده ليبيا سنة 1945 ليسهم في النهضة العلمية، وأخذ يعمل على الرفع من مستوى أبناء وطنه فكريا وعلميا. له إسهامات كثيرة في مجال العمل الخيري والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من خلال إلقاء الدروس ومشاركة الجمعيات والأعمال الخيرية والنشاطات المسرحية والرياضية. له العديد من المؤلفات القيمة، لعل من أهمها كتاب الإباضية في موكب التاريخ، وقد بلغت كتبه 16 مؤلفا، كان آخرها كتاب الإباضية مذهب إسلامي معتدل. انتقل رحمة الله تعالى في 27 صفر سنة 1400 هجرية الموافق 15 يناير 1980 ميلادية، ودفن في طرابلس بمقبرة صحابي الجليل سيدي مندر. لا يخفى على أحد من الباحثين في تاريخ الثقافة بليبيا مكانة هذا العلامة الشهير ودوره في نشر الثقافة الدينية والتقريب بين المذاهب الإسلامية. لقد كانت إسهاماته في هذا المجال كبيرة ومفيدة، لأنها تناولت التعريف بالمذهب الإباضي وتنوير الناس بحقيقته وبيان مكانته بين المذاهب الإسلامية. ويتميز أسلوبه في ذلك بالشرح والتعليق ومناقشة الذين لا يعرفون عن المذهب وتاريخه ورجاله والأصول التي يعتمد عليها والفقه الذي سار عليه وعلاقة معتنقيه مع غيرهم، وبصورة عامة كل ما يتعلق بهذا المذهب من علوم وتاريخ وأيضا وثقافة. يقول الشيخ علي يحيى معمر رحمة الله عليه في كتابه الإباضية في بين الفرق الإسلامية، موجها كلامه إلى قارئ كتاب: وأن تضع في اعتبارك أنني أرى أن جميع الفرق والمذاهب الإسلامية تقف متساوية على صعيد واحد، فليس فيها بصفتها الجماعية فرقة أفضل من فرقة ولا مذهب خير من مذهب، وأن في المنتمين إلى كل فرقة أو مذهب أتقياء بررة وأشقياء فجرة وسواد أعظم، وهو وسط بين ذلك. ومن ذلك من هذا القول ينطلق إلى بناء نظرية من شأنها أن تقرب بين المذاهب. يقول في نظريته إنه يدعو إلى ثلاثة أشياء أو ثلاثة أركان أو ثلاثة ركائز في المعرفة الدينية، وهي المعرفة والتعارف والاعتراف، ثلاثة مبادئ رئيسية تقوم عليها نظرية الشيخ علي يحيى معمر في التقريب بين المذاهب. يقول عن المبدأ الأول المعرفة، فبالمعرفة يفهم كل واحد ما يتمسك به الآخرون ولماذا يتمسكون به، أي أن أتباع أي مدرسة إسلامية لا يجب عليهم الانغلاق في فقههم وآراء أئمتهم فقط، وإنما عليهم مطالعة كتب الفقه في كافة المذاهب الإسلامية لفهم أقوالهم وأحكام مذهبهم والأدلة التي يستندون إليها، وبهذا تتاح لهم فرصة الآخر أو معرفة الآخر ودليله بالكتاب والسنة وغيرها من مصادر التشريع، وبذلك يعرفون لماذا يتم التمسك بالرأي الذي يقولون به، فقد يكون لديهم الدليل الأقوى والحجة الكبيرة في ذلك القول، وقد يتبين العكس بضعف دليلهم وقلة حجتهم، وبذلك يعلم كل منهم ما لديه من علم وفقه ويزيد من إلمامه بآراء المذاهب الأخرى فقد يلجأ إليها في الفتوى ويطبقها في بعض المسائل التي ترد عليه. من هذا الرأي نجد أن دعوته هذه فعلا هي ما يجب أن نقوم به الآن ما بين طلاب العلم وما بين العلماء، فالانغلاق في مدرسة فقهية معينة دون الاطلاع على المدارس الأخرى من شأنه أن يجعلنا نتعصب للمدرسة التي نتبعها، وهذا هو الذي يؤدي بنا إلى الخلاف، لأن الدين واحد وكتاب الله واحد وسنة نبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة، وبالتالي وأيضا المصادر الأخرى الإجماع والقياس من المصادر التشريع، فكيف نختلف في هذه الأشياء؟ وإنما يجب علينا أن نطلع، وهذا الاطلاع هو الذي يمكننا من معرفة الرأي الآخر، فقد كما يقول الشيخ رحمه الله نعتنق المذهب أو نعتنق الرأي الذي ورد في المذهب الآخر ونترك الرأي لدينا لقوة الحجة وأيضا للدليل القاطع الذي يستدل به. المبدأ الثاني الذي ينادي به بعد المعرفة هو التعارف، ويقصد بالتعارف هنا هو أنهم يشتركون في السلوك والأداء الجماعي للعبادات، وأكبر دليل على هذا التعارف هو ما يتم في موسم الحج وفي صلوات الجماعة وأيضا صلاة الجمعة والأعياد، عندما يقف المسلمون في كل مكان في مكان واحد وأمام رب واحد ويسجدون لله سبحانه وتعالى جميعا، لا خلاف ما بين من معتنق هذه الفكرة أو معتنق هذا المذهب أو غيره، هنا تتحقق التعارف فيما بين المسلمين، وهذا التعارف فيما بينهم يدل على وحدة العقيدة في الفكر والسمة العامة للمسلمين من تعاون وتكاتف وأيضا من التفاف بعضهم على بعض. فالسلوك اليومي للمسلمين هو يدل على التعارف، وهذا التعارف هو الذي يقرب بين المذاهب، فعندما يجد إنسان مسلما آخر يؤدي شعيرة معينة بكيفية فيسأله مثلا عن الرأي الشرعي أو الحكم الشرعي الذي يعتنقه أو الرأي، يقول له أو يسرد له الرأي والدليل فيقتنع بهذا الدليل ويأخذ به، وقد يقتنع بالدليل الآخر ويأخذ به، وكلهم من رسول الله ملتمس كما يقال. فهذه أيضا التعارف يدل على الوسيلة أو على وسيلة التقارب بين المذاهب، بحيث أن لا نجعل من هذه المدارس تفرقنا أو هذه المذاهب تفرقنا في الدين أو تفرقنا في أحكامه أو تفرقنا في المعاملات أو تفرقنا في أداء العبادات، وإنما التعارف يجمعنا على وسيلة واحدة تكون أو تقرب فيما بيننا. الرأي أو الفكرة الثالثة هي الاعتراف. فماذا يقول الشيخ علي يحيى عن الاعتراف؟ يقول وبالاعتراف يتقبل كل واحد منهما مسلك الآخر برضا ويعطيه مثل الحق الذي يعطيه لنفسه، اجتهد فأصاب أو اجتهد فأخطأ، يقصد بذلك أن السلوك الناتج عن الاجتهاد في المسائل الفقهية والذي يترتب عليه القيام بعمل معين أو أداء أو شعيرة أو أداء عبادة معينة، هذا العمل الذي يعتنقه المسلم إنما يقوم على رأي شرعي وارد في المذهب أو المدرسة الفقهية الذي يعتنقها أو رأي عالم، فعندما يأخذ به هذا المسلم وأيضا يأخذ به غير ويأخذ غيره برأي آخر، كل منهما يستند إلى عالم أو إلى فقه أو إلى رأي في المذهب أو إلى مدرسة فقهية معينة، عند ذلك يتم الاعتراف كل واحد منهم بالآخر. فنحن لدينا مجموعة من المذاهب الإسلامية، كل مذهب له علماء وله مدرسة وله أحكام وله أيضا قواعد وله اجتهادات فقهية وله مؤلفات، هذه الكمية الهائلة من المؤلفات والآراء والأحكام وما إليها كل ذلك يشكل تروة فقهية إسلامية كبيرة يمكن لا توجد مثلها في الأمم الأخرى. هذه التروة يمكن الاستفادة منها من مختلف معتنقي المذاهب، وهذا الذي دعا الأول إلى المعرفة، معرفة الآخر، معرفة كيف يفكر، كيف يقول، كيف يستمد من الأدلة، كيف يناقش الأحكام، كيف يستعمل الدليل وما هو الدليل الذي يأخذ به، هذا المعرفة الأولى وأيضا التعارف فيما بين المسلمين، ثم أيضا الاعتراف كل منهم بالآخر. لكن لا يجب أن نحجم عن دراسة الآراء الأخرى، يعني عدم الاعتراف مثلا بأي مدرسة فقهية هو الذي أدى بنا الآن إلى بعض ما نراه في مساجدنا أو بعض مساجدنا الحقيقة من وجود اختلافات كثيرة. لماذا؟ لأن بعض الذين يعتنقون أفكارا أو آراء شيوخ معينين يرفضون الآخر، يرفضون الأخذ عن أي مذهب أو مدرسة أخرى، ولا يناقشون ولا يقدمون أدلتهم، وكل ما يقولون به هو أقوال شيوخهم، وهذا يعني عدم الاعتراف بالآخر، وعدم الاعتراف بالآخر يولد الفجوة بين المدارس الإسلامية، بين المذاهب الإسلامية، وقد يحدث عن هذا الاختلاف مشاجرة أو ما إلى ذلك من وجود مشاكل في المساجد أو في المدارس أو في مراكز البحوث العلمية. لهذا عندما ينادي الشيخ علي يحيى معمر بالاعتراف يعني ذلك تقبل الآخر ومعرفة ما لديه ومناقشة دليله، وأيضا الاعتراف به كمدرسة إسلامية. فتنوع المدارس الإسلامية أو المذاهب الإسلامية في الفكر الإسلامي ليس عيبا، بل يدل على وجود تروة فقهية كبيرة جدا يمكن الاستفادة منها ويمكن دراستها واستنباط أحسن الحلول وأفضلها بما يتلائم مع عصرنا الحالي. فإذا المبدأ الثالث الذي يقول به الشيخ علي يحيى وهو التعارف من المبادئ الثلاثة التي من شأنه التقريب بين المدارس الإسلامية. كذلك أيضا عندما يقع التعارف اللي هو معرفة الآخر والاعتراف به وبمدرسته وبأنه يمثل مدرسة إسلامية أساسها جميعا الكتاب أو كلها تعتمد على الكتاب والسنة ومصادر التشريع الأخرى، لا يلجأ إلى وسيلة التكفير. ونحن الآن وللأسف الشديد نسمع بعض الآراء التي يكفر بها المسلم غيره، وهذا لا يجوز في شريعة الإسلام. ففقهاؤنا الكرام يقولون دائما من الخير لك أن تضم شخصا إلى الإسلام أو أن تحكم عليه بالإسلام بدلا من أن تكفر مسلما، فهذا التكفير ليس من شأنه أن يزيد من تقارب المسلمين فيما بينهم. فإذا الشيخ علي يحيى معمر رحمة الله عليه يقول بهذه المبادئ الثلاثة، التعرف والتعارف والاعتراف، هذه المبادئ من شأنها أن تقرب بين المذاهب الإسلامية ولا تجعل كل صاحب مذهب أو صاحب مدرسة أو صاحب رأي متزمتا متسرنقا في فكرته أو في رأيه. هذه الدعوة الكريمة يعني الإنسان يجب أن يؤيدها. لماذا؟ لأننا الآن نجد اختلافا كبيرا وخاصة بين الشباب الذين يستمعون إلى بعض الآراء من خارج ليبيا. نحن عشنا في ليبيا منذ دخول المسلمين إليها سنة 23 هجرية، ولدينا المذهب المالكي، وأيضا عاش بيننا المذهب الحنفي فترة كبيرة من الزمن، وكذلك المذهب الإباضي، ونحن نحترم جميع المدارس الإسلامية سواء التي وجدت في ليبيا أو في غيرها، ولا نتزمت ولا نتشرق في أي مذهب معين. فكل رأي صائب نأخذ به، والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أخذها من أي مكان. وبالتالي ما ينادي به الشيخ علي يحيى رحمة الله عليه من التقارب بين المذاهب الإسلامية وفق نظريته التي بناها على ثلاثة ركائز: التعرف والتعارف والاعتراف. هذه الركائز الثلاثة إذا طبقناها وفق ما ينادي به، فإننا سنجد نفسنا في يوم من الأيام مسلمين ولسنا مذهبيين، بمعنى أن لا نتزمت لمذهب من المذاهب، ولا نتشرق في مدرسة فقهية معينة، وإنما أمامنا جميعا كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ولدينا اجتهادات الفقهاء من مختلف المدارس، هذه الاجتهادات نضعها وندرسها ونستخلص منها ما يفيد في تعليمنا وثقافتنا ووحدتنا أيضا، وعدم اختلافنا وجمع شملنا كمسلمين، لأن العالم الإسلامي يتعرض إلى هجومات كبيرة ومخاطر كثيرة كلها تنصب على الحرب ضد الإسلام. والإسلام غني بمبادئه، والدين الإسلامي دين من الله سبحانه وتعالى، علينا جميعا أن نعتنقه وأن نتمسك به، وأن نوحد كلمتنا في على كتابه وسنة رسوله، حتى نصل إلى المقام المحمود بإذن الله سبحانه وتعالى، ونصل ببلداننا الإسلامية إلى خير ما فيه للرعية للمسلمين وللعالم أجمع. ورسالة الإسلام خالدة وستظل خالدة بإذن الله سبحانه وتعالى طالما تمسكنا بهذا الكتاب وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالأصول الأخرى: القياسي والإجماع وما قاله فقهاء نستفيد منه من هذا التراث الإسلامي الكبير. والله يوفقنا لما فيه الخير وإلى ما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يم السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
4: الحمد لله كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن فاسأل به خبيرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أتحدث عن ظاهرة استشرت، وهذه الظاهرة لا أدري هل الحداثة والسوشيال ميديا والتطور الذي نحن فيه هو الذي يعني سبب هذا، أم هي شيء يعني يدل على الشبع والترف؟ للأسف ظاهرة اليوم هي ظاهرة الطلاق. الطلاق أمر قديم، يقول بعضكم موجود حتى في القرآن، ونص عليه الكتاب العزيز وأنه جائز ولا بأس، لكن أن يصبح بهذا الشكل. سؤالنا يعني نحن اليوم في هذه الحلقة كيف ننظر إلى الطلاق؟ هل نراه يعني معركة يجب أن ندخلها نبني عليها؟ ماذا نبني عليه حياتنا؟ هل الطلاق هو عبارة عن اختلاف ما بين الرجل والمرأة فتصبح الحياة مستحيلة فينصرفون إلى الطلاق كحل أراده الله سبحانه وتعالى؟ الطلاق للأسف اليوم صار نوع من الظاهرة، صار استسهل الناس الطلاق ولا يشعرون بتبعاته. أنا اليوم أتكلم عنه بحرقة حقيقة. يقول لك ما المشكلة؟ مشكلة يعني مقدم ومؤخر موجود، يعني لأن عندك مال أو لأنك تيسرت الحالة فأصبح عندك دراهم صرت تقول سهل بنت الناس تتزوجها اليوم تنجب منها ثم تطلقها ترميها هكذا وكأنها لم تكن معك يوما. الطلاق يؤتى له، نقول يؤتى له لا بأس، لكن متى؟ إذا تعسرت واستحالت الحياة ما بين الرجل والمرأة، وهذا إما لظروف صحية أو ظروف نفسية أو ظروف اجتماعية، ظروف كالتي مررنا بها من 10 سنوات. أحيانا لا يستطيع الرجل أن يبقى مع زوجته في مكان واحد فيكون بعيد هو عنها، وهي لا تستطيع أن تشرف على أولاده دون ما رجل ينفق عليهم مثلا، أو تكون هي عندها مشكلة صحية، أو يكون هو عنده مشكلة صحية أو حتى نفسية، والأمراض النفسية وللأسف بدأت تزيد مع تطور الدنيا ومغريات الحياة. نعم تلاحظون الآن الاكتئاب كيف ينتشر بين الناس، اكتئاب الدبريشن هذا أصبح، والاكتئاب الحاد حتى مش الاكتئاب العادي. زوروا هيك زوروا المصحات، معليش مش زوروها، إن شاء الله ربي يشفيكم، مش أن عندكم مرضى، لا إن شاء الله ربي يشفيكم ويشفي كل مريض، لا زور من باب المعلومة، بس من باب المعلومة، ومش كل جمعة ومش كل خلي يا سيدي في 4 شهور 3 شهور مرة دير برمة هيك على العيادات النفسية، نعرف شوين في أي مدينة، لكن امشي شوف الناس كم تعاني. هذا من الناس اللي مشوا وعالجوا، واللي ما عالجوش في الطرقات أكثر يتجولون لا يزالون. لماذا؟ لأن الحياة هذه من عيوبها، التطور هذا الذي نعيشه يحدث هذا الاكتئاب. وحديثنا اليوم عن الطلاق، الأمراض النفسية أيضا من الأشياء التي تجيزنا أن نفرق ما بين الرجل والمرأة. يا سيدي احنا خلينا نوصف النتيجة، وصلنا للطلاق. هل المطلقة معابة في مجتمعنا؟ نعم. كيف الشيخ بالله يعودي السؤال، كنت سارح عنه. بعض منكم ممكن يقولك هل المطلقة معابة؟ شن معنى معابة؟ يعني احنا نعيبوها؟ نعم. مش نعم معنى هذا كويس، لا سيء جدا، لكن هذا الحقيقة. وين نقول احنا مش شرط كنا، لا في ناس جدا يحترموا المطلقة ويعرفون عنه، لكن انا اقول نحن اتكلم بالغالب يعني، فاعذروني على كلمة معليش، اغلبنا هذا هكذا. نحن ننتقص من المطلقة، نراها مرأة فاشلة وهي ابدا لم تكن فاشلة ابدا، نراها مرأة ناقصة ومرأة غير جيدة ومرأة لا تستحق أن تكون زوجة. لا، كم وكم من مطلقة ظلمت من زوجها وأسيء إليها وصبرت على ذلك سنينا حتى إذا ما بلغ السيل الزبا وعرفت أنها لا تصبر أكثر من هذا من الإهانة والإمعان فيها، طلبت الطلاق. فلما طلقت ظنوا بأنها لا تصح، لا، هي أفضل من كثير، ها اسمع هذا، هي أفضل وأرفع وأكرم وأنبل وأشجع وأدين حتى من كثير من زوجات لم يطلقن، هن متحكمات في الأزواج ويمارسن سلوكا سيئا عبر السوشيال ميديا أو غيرها، وعندهن من الأخطاء كثير، ولا أقول الكل طبعا، هذا احتمالات وأمثلة، فلا تقيسوا بالعموم، لا مجتمعنا هذا هكذا يحكم خلاص، مدام روحت لبوها ومدام طلقت فإذا هي سيئة، وهذا ظلم والله، والله ظلم، والله ظلم، سنحمله ويحمله كل من يقوله. أنا أبرأ إلى الله من هذا، أبرأ إلى الله من هذا أن أحكم على أي مطلقة بأنها سيئة. لا تعرف الظروف التي أتت بها إلى الطلاق يا أخي، يا أخي أنتم دائما تلومون الزوجات لأنهن مطلقات، النساء أنهن مطلقات. أنا لم أسمع أحدا يعاير رجلا بأنه مطلق، عندما يخطب الرجل يقول فارق، يزينوا فيها، شوف الخبث الاجتماعي، خبث اجتماعي هذا، خبث لفظي يعني، يقول فلان مفارق، يا ساتر يا ما شاء الله على اللفظ، مفارق، ايه ما قلتش مطلق، وين بيخطب فلانة يقول مطلقة، ومطلقة يطلعها زي الطلقة، طلقة 14 ونص مطلقة، كأنها يعني مصيبة، ليش ما تقولوش عليها حتى هي مفارقة؟ إيه وين يا لطيف أنت يا صاحب الألفاظ الجميلة، مش قلت مفارقة على الرجل، حتى هي يقول مفارقة، إيه هذبوا هذبوا الكلام، ما دام أنتم تهذبوا فيه وفنانين فيه هذبوه حتى في هذا، لكن هذا مفارق وهذه مطلقة، يعني هذا الله غالب مفارق، زوجته ما كانتش في الشنو، ما كانتش في المكان ال ايه كمل، شنو المكان شنو يعني، شو انتبهها ملائكه يعني كامل يعني، على اساس انت انت انت انت الزوج المطلق، انت انت كامل، انت مريض، انت مريض نفسي، وتاخذ في الادويه، واكتشفوا عندك ترامادول في دار النوم، ايه ايه عندك مشكله تاخذ في الترامادول، ما يعيبك حد انت، قالوا الراجل ما يعيب احد، بئس لنا على هذا الكلام وعلى من يقوله، والله والله عندنا من الظلم الكثير، انت انسان مريض تحتاج مصحه، لكن احنا ما نجوش للراجل نقول له انت مريض وعندك مشاكل، نمشي طول مباشره للمسكينه المراه، يا انت والله ما عرفتي تحافظي على زوجك، وتسمع كلام نابي احيانا من اهلها ومن قريباتها، لا ما لا، ظلم ظلم غريب جدا، هذا الزوج الذي يظن بأنه كامل. أنا أقول لكم شيء، أنا أقول لكم شيء، والله والله والله بعض مش كله النساء الليبيات والمرأة الليبية مش تعطيها كشيك، مش تشكرها، مش تبي تقدير على منا، يعني لاحظوا معي، على بعض الأزواج والرجال اللي نشوف فيهم أنا في الشارع وشوف فيهم في المعيد والهدارز والاجتماعات لا قيافة لا نظافة، اظفارة حاجة غريبة، قل يا معلش انت، لا والله كان عندنا شغل في المزرعة، شغل مزرعة لا تضف روحك، كيف عايش معك زوجتك انت، لا رايحة جيدة، ليش مش عيب راو نبي عصام كان يتطيب، يا شيخ يا أستاذ نبي عصام كان يتطيب راو، قديش ما حممتش انت، قديش ما قدوشتش، لا لا يقولك الراجل ما يعيب، ما يعيبه لا يعيبه، اللي معاك في البيت مرأة إنسانة، هذه إنسانة، هذه لحم ودم، هذه أنت لم تشتريها، مشيتهاش يا أستاذ، هذه مش أمرة، لا كانك تسحبها أما ومشيت دفعت أنت المقدم والمؤخر لحقيقة الأمر، أنت روحت بيه لحوشك، هذه إنسانة وبنت عائلة وبنت ناس، وبيش وصلت فيك انت الى بيتك احتاجت لاكثر من 23 او 24 او 25 سنه من العنايه والتربيه في بيت بوها،
5: جي انت بقيافتك قال الدوة في المعدن، يا ريت انت غير حتى مع عدم نظافتك وهيئتك عندك لباقة في كلام، والله مقبول. أراعن النساء، أنا مش قلت لكم ليش تحتاجي تحية، يتجاوزن على القصص هذه النظافة والقصص، يتجاوزن يعني ما يركزنش معانها، يتأذن جدا راهو يتأذن، لكن غير قول كلام طيب. انت مع هيئتك هذه وعدم نظافتك وظفارك وشكلك وثيابك وحذائك وجوربك رايح، تسامحوني معليش معليش انا اقول هذا واعتذر، يعني رايح جوربك ورايح حذائك اللي ملحق عليك لدار النوم، ولما ترقد وتنام على السرير هيئتك هيئة واحد ميت، النخيط والواحد والكلينكس المرمي في كل مكان، مش الفوضى هذه. والله في نساء تنحط لها تاج تاج وصابرة، وين تفارق يقول والله غالب ما حافظتش على أي زوج، هذا اللي بتحافظ على أي زوج هذا، وما نلوموش على الزوج، نلوموا عليه الرجل المفرط والمقصر والذي لا يرى زوجته ولا أولاده إلا في الليل في آخر الليل، يعني توكا دائما مع أصحابه وفي الشاليهات وعلى البحر ورالي سيارات وصيد أسماك وصيد دببة وفيران وأرانب في البيداء في الصحراء، غليس يعني غليس المشهور هذا، وبعد يجي يسمعون منه ما يكرهون، السب والشتم واللعن والضرب. لماذا يا أستاذ؟ شنو بنفهم أنت؟ أنت ناقم على ماذا؟ ناقم على حياتك الخاصة تمارس فيها على المسكينة هذه؟ والله والله والله حرام، والله والله راه تجزون. أنت تحسب أن رب العالمين لا يجازيك؟ يجازيك، وسيأتي الجزاء من جنس العمل، وستستغرب أنت حتى أنك ستبهر في كيف يختص الله سبحانه وتعالى لهذه المسكينة. وفي الطلاق يتحايل الناس على المرأة، وحتى اللي ينصح ما ينصحش، يقول اسمع هذه أم أولادك، مدام درت منها أولاد ودرت منها بنات وأسست منها أسرة أنا أنصحك حتى تفارقها خلها في بيتها، قال ترعى لك أولادك وتربيهم. لا، ما يقاش من المحيطين بي اللي يقول أنا نقرأ عليك، غير تعال جاي يا رجل تعال. مفلحنا في التخطيط والمؤامرات علي مني، يعني مرأة مسكينة يارتنا غير مصنعين درة ولا مصنعين حاجة ولا، وقاري تلقاه مهندس ودكتور وطبيب ورسام وشاعر وشيخ جامع وخطيب، ولا لي علاقة بالموضوع. وبك يقول تعال نقولك تعال هذه خطط لها وطلعها ودير لها ودير لها اختار وش كيف. يا سبحان الله، علي من التآمر هذا؟ علي مرأة، علي أم أولادك، وتسحاب أنت عندك رجلة توا ولا في جنسك نوع من الحياة؟ أنت إنسان لئيم جدا، وغد وغد بس، وغد ما بين قوسين. وأنا أقول هذا لكل إنسان يمتهن بنات الناس، أنت يا إمساكم بمعروف، الله تعالى يقول الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح إيش بإحسان. شوف ما قالش تسريح بس، سرحها هكي إيد فوق رأسها وإيد على رأسها، إحنا نقوله سرحها لا بيت ولا مهر ولا، لا تسريح بإحسان. حتى اضطريت الفراق، تعطيني سابت قدرهم، قلت الله غالب وهذا نصيب، ولكن حتى ظل العائلة عندها قدرها وعندها احترامها، وانتم نسابتي وانتم اخوال اولادي، اعطي للناس قيمتهم. يا يا يا يا مغرور، يا يا يا شيخ، يا انت وين ماشي؟ والله لا نفع فينا تعليم، لا دكتورة، لا لغات، لا اي تي، لقد طلعنا برا، نزلنا لوطة، خشينا، قرينا، شي القصة هذه؟ تنجم أنا أتكلم بصراحة، أنا مجتمع واحد وبيت واحد، نعتبر في المجتمع الليبي بيت واحد. مرأة هي تقعد مصانة محترمة، لما تفارقها أيضا تفارقها باحترام، وما تتكلمش عليها بسوء أبدا. هذا إذا كان مش غير مسلم بس، هذا إذا كان أنت ابن أصل أصلا وعندك أصل، ما تتكلم عليها بسوء بنت الناس أبدا. فارقت قول نصيب. أي واحد يسرق يقولك بالله أنت فارقت، قول لي نعم تفضل، شو ليش السؤال؟ خير ايش علاقتك؟ ليش انتم تجاوبوا؟ ليش تجاوب؟ نبي نفهم اللي يسأل فيك من هو؟ نبي نفهم من يسأل فيك، يعني موقع مع عقد اجابات انت مثلا؟ هو اصلا سؤاله فيه نوع من قله الحياء، ما يحقلاش يسأل. واذا سأل يجب تسكت، اقول له ليش تسأل انت؟ تفضل، امور خاصه جدا هذه، يا جماعه احترموا الخصوصيه. ولا والخفيف اذا يبدا يدوي لا وكانت المراه كذا وكانت كذا، لا هذا هذا هذا شيء ينقصك انت لا ينقصها هي، خاصه يعني احيانا يكون الفرق من غير اولاد، اذا كان عندك منها اولاد بنات او اولاد ذكور. مجتمعنا يمتهن المراه لا يزال، وفي بعض الاماكن تجد المراه تبالغ هي ايضا في ظلم الرجل. مش موجود، موجود الكلام هذا موجود، في نساء تغلبت على الرجال واصبحت عندها الكلمه الغالبه، واصبح الرجل صوره، حتى هذا الشكل وهذا النمط غير صحيح، لا يؤيده الاسلام ولسنا معه. احترام المسافات يا جماعه، الرجل له مكانه والمراه لها مكانه، يجب ان نحترم هذه المسافات وان نعرف ان المطلقه ليست معابه، المطلقه اتت بها الظروف لذلك نحن ننتقصها. تقول يا شيخ لا لا لا لا لا ننتقصها حتى في مهرها، طبعا لا شك الثيب أقل من البكر حتى شرعا، لكن هكذا نشعر الأب ويشعر وتشعر الأسرة بأن المطلقة عبء، وهذه مصيبة. عبء، تعرف شو معنى عبء؟ يعني عبء على البيت، إشعارها بهذا خطأ، والله عيب إشعارها بأنها عبء، تكون مرحب بها في بيت أبيها ما في شك، وينظر إليها بأنها لا لا لا. مجتمعنا يحتاج إعادة تأهيل في هذه المسألة. مسألة الأسرار بنعود لها، عند الفراق وعند الطلاق يجب أن يطوى كل شيء، هي تطوي كل شيء وهو يطوي كل شيء، لا شك أنها عندها كثير من عيوبه وأسراره. المرأة عندما تكون مطلقة يجب أن لا تتكلم عن زوجها حقيقة، وهو يجب أن لا يتكلم عنها، هو لا يقول فلانة صفتها ونعتها وتفعل ولا تفعل أبدا أبدا. وأنا أهيب من هذه النافذة، أي شخص جاي يتكلم عليه مطلقته أو زوجته القديمة أو أم أولاده بهذا الشكل، والله أنا أهيبك، قاطعه حتى سمعه، معليش يعني وبخه والله عندك أجر فيها، هذا أمر بمعروف أنا يا عم أقول، ولا استحي عن نفسك، هذه زوجتك كانت ولا أنا لا أعرفها ولا أعرف أسرتها، لكن من العيب حتى أنك تتكلم، هذا صحيح. وهي أيضا هي تجلس في ميعاد النساء، والبكايات اللي حداك يا بنتي، أنا أوجه الآن للأخت أو البنت أو المسكينة هذه التي يعني شعر رب العالمين أنها فارقت، اللي يبكي حداك يبن أسرار ران، مش زعلانات عليك، لا يبن أسرارك، يحسس انك في كذا والبكاء، وبعدين انت تبدا تقولي في كل شيء وصفته، وعنده مستندات وعنده سلاح في الحوش وعنده، ايش علاقتك انت؟ لا كارثه هذه، خلاص انت كنت زوجة فلان تعرفي اسراره وخزنتها ومطلعه على اوراقها وعلى معداتها وعلى اشياء، هذه اسرار لا يجوز البوح بها، صونها واجب، حرمه هذه خلاص انت خرجتي من الدائره، عندما كنت زوجته أنت تتحملين معه كل شيء، الآن أنت في طرف آخر. احترامنا نحن للمرأة وشعورنا بأنها هي إنسانة تستحق وعندها حقوق، هذا أمر حقيقة يحتاج إلى تركيز منا. والمسألة التي ذكرتها بدري شوي، وهي أنه دائما نجد للرجل الأعذار، دائما نختلق له الأعذار، الرجل لا مسكين الله غالب وما قدرش يواصل معها، يواصل وكأنه رفع عبء، يعني شنو العبء اللي رفع؟ ما قدرش يواصل، والحقيقة من غير أولاده وما يدريك العيب من حتى لو يفارق يعطيها قدره واهتمام، يقول أنت يرزقك الله سبحانه وتعالى بأولاد من غيري وأنا يرزقني الله بأولاد من غيرك وهكذا. لكن لا تشعروا، لماذا تعيبون المطلقة؟ لماذا؟ من اللؤم أنه بعض الأزواج عندما يطلق لا يفتأ ولا ينفك يتكلم عن مطلقته ليسيء إليها، ليمنع الناس حتى من زواجها، أحيانا تتزوجها ما المانع؟ لو تشوف الصحابيات انت كيف كان ان يتنقلن بين الصحابة عندما يموت صحابي في غزوة تزوج فلان ثم تزوج صحابة ولا ينتقص منها احد المرأة معززة مكرمة اينما ذهبت. يعني تجربة حياتية مرت بها. واحيانا في اللي طلقت من غير دخول كتب الكتاب وشاء رب العالمين انه فسخت الخطوبة وانتهى. يحطها في خانة ويبدأ لا لا لا انتبهوا انتبهوا الجزاء من جنس العمل. إياك عامل الناس مثل ما تعامل نفسك وقيمهم مثل حالك وانظروا إلى بنات الناس كأنهن بناتكم. الله أنت انظر إلى بنات الناس كأنهن بناتك. أنت هذه المطلقة التي تتكلم عليها أنت وتقلل من قيمتها وأنت أنا أنصح النساء والرجال وأنت ألا, ألا, ألا تتوقعين أن تكونين أنت يوما في هذه المنزلة أو حتى ابنتك أو أختك؟ لا يا سيدي المصيبة إحنا ما نحسوش بها إلا لما تكون في دائرتنا إحنا وما نبوش الناس تنظر إلينا وتتكلم عنا. إيه ما كنت تمارس هذا الفن اللئيم من الغيبة الاجتماعية المريضة هذه. المطلقة إنسانة مرأة مرت بتجربة لا تسمى فاشلة لا لا لا لا يعوضها الله سبحانه وتعالى. أم سلمة لما مات أبو سلمة قصة مشهورة في الصحيحين لما استشهد أبو سلمة زوجته أم سلمة قالت من لي بمثل أبي سلمة وين بالله بنحصل زوج أكمل معه حياتي مثل أبي سلمة. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالتها هذه فعزاها فخطبها. يسحاب النبي عصام في بعض النساء يخطب فيه لأجل الزواج ولا لا لا خطبها النبي صلى الله عليه وسلم. تصوروا النبي بجلالة قدره عليه أشرف أطهر الصلاة والسلام يخطب أرملة خطبها عليه الصلاة والسلام خطبها فقالت والله كنت أقول من لي بمثل أبي سلمة فعزاني الله سبحانه وتعالى برسول الله صلى الله عليه وسلم. عزاء عظيم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشاهد المطلقة ليست فاشلة سانة مرت بتجربة معينة في ظروف معينة. واللوم أحيانا على الأب وعلى الأخوة. شوفوا روحكم وين حطتوها شوفوا روحكم من عطيتوها شوفوا المصيبة الداهية الدهماء اللي دهمتوها لها. هذه إنسان معقد أحيانا إنسان مريض إنسان عنده الدبريشن اكتئاب أحيانا إنسان عنده سيكوباتي هذا نوع أحيانا عنده شيزوفرينيا أحيانا عنده بارانويد الاضطهادية. جماعة علم النفس هذا حد أصل جماعة علم النفس على القصص هذه يقول المجتمع مليان فما عليش أنتم لما يخطبكم حد درسوا شوفوا نفسيته إيه؟ فتوقعونها في زواج إنسان مريض فإذا عاملها وإذا ضربها وإذا طلقها تتحاملون عليها ثم تلحقون بها السب والشتم هي مسكينة. لا هذا ظلم. برأوا إلى أنفسكم منه. تجيدون الاحتفال بالعياد وانتظار رمضان ورجب وشوال والكلام الجميل والقيام والصلاة والصيام وكلنا يفعل هذا لكننا عندما نأتي إلى الحقوق وإلى إنصاف الناس نحن مقصرون حقيقة. والله تقصير عظيم جدا. الطلاق هو صحيح ظاهرة اجتماعية وموجودة منذ بداية الإسلام لكنها زادت عن حدها ويجب أن نعرف كيف ننظر إلى المطلقة ونعطيها حقها. نسأل الله أن يصلح حالي وحالكم وأن يتقبل مني ومنكم حتى ألتقيكم في مساء آخر. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
0: السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
6: السرايا FM إشراقة نور
0: في أثير الوطن.
7: حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. اشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حليل قرشي يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حليل قرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم حل القرشك، والذي نشرح فيه كتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية. وموضوعنا اليوم سيكون حول الإجارة. والإجارة عرفها العلماء على أنها عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض بما يدل على التمليك. عقد معاوضة، يعني ليس العقد من طرف واحد، إنما في عوض من الطرف المقابل، يعني فيه خذ وهات، يعني أعطيك شيئا وتعطيني شيئا. هذا معنى عقد المعاوضة. على ماذا وقع هذا العقد؟ وقع على تمليك منفعة. تمليك منفعة، يعني المنفعة هي الخدمة، أملكك خدمة شيء، لا أملكك الشيء نفسه مقابل مادي. يعني أنا يعني ليس البيع مثلا، كالبيع يملكك سلعة، أنا عندي سلعة نملكها لك مقابل تعطيني مقابلها مادة نقد مثلا أو سلعة أخرى، هذا هو البيع. لكن الإجارة هي تمليك منفعة، أنا عندي حوش دار وأنت تبي تستفيد من خدمة هذه الدار، من منفعتها، من منافعها، فبمقابل مادي. ولكن البيت لا يكون لك، إنما خدمة هذا البيت، يعني ما تستفيد من هذا البيت، هذه هي الإجارة. بعوض، لا شك أنه بعوض، يعني مش مجاني، لأن العقود اللي فيها ليس فيها عوض هي مثل عقود التبرعات، كالصدقة وكالهبة وكالإعارة، هذه كلها عقود تبرعات. هذا التعريف. ما هو حكم عقد الإجارة؟ بمجرد الانعقاد بالإجاب والقبول تكون لازمة، يلزم أنه هو يمكن من الاستفادة من هذه الذات، والآخر يمكنه بعد أن يستنفع إذا لم تكن الإجارة معجلة من ثمنها. والإجارة والكراء بمعنى واحد، أكرى الشيء أو أجرى، كل معنى واحد، غير أن العلماء أطلقوا الإجارة على العقد على منافع الآدمي وما ينقل من غير السفن والحيوانات. الأجير على الآدمي، تأجر في بنية، تأجر في خياطة، تأجر في خدمة، تأجر في خدمة شيء معين، هذه يطلق لها الإجارة. أما الكراء، أطلق الكراء على العقد على منافع ما لا ينقل. الكراء في الأرض أو بيت، دور هذه، وما ينقل من على السفن والحيوانات، هذا يسموا فيه كراء، ميزوا بينهن، وخاصة عند التمييز هذا عند المالكية. أركان الإجارة، حتى نقول هذا العقد إجارة، يجب أن يكون فيه عاقدان، يجب أن يكون العاقدان موجودين في هذا العقد، يعني المؤجر والمستأجر. المؤجر اللي هو صاحب

اللزوم التكليف وعدم الإكراه والرشد، وكلاهما يفتقران إلى اللزوم وهو إمضاء الولي اللي هو الرشد والصبي. هذين إذا كان الولي ما وافق الأب مثلا على هذا العقد ما ينفع، زي البيع، زي مسألة البيع وهذا تكلمنا عنه سابقا. الصبي والسفيه يمكن أن يؤجر لأحد آخر، أو يأجروا هم لشخص آخر، أو يأجروا أنفسهم يصبحوا هم أجراء لأحد، والولي لا كلام له في هذا الأمر إلا إذا كان وجد فيه غبن، إذا وجد فيه محاباة غبن شديد في الحالة هذه يمكن أن يعترض الولي ويقول لا أنت ضحكت عليهم، أجرى خدمة يوم بعشرة دينار، هذا الكلام ما فيش حتى في السوق ولا نصف في السوق. ففي الحالة هذه يجوز له أن يفسخ العقد ويطلب أجرة المثل، وهذا من حقه. أما ما عداه فلا كلام للولي في الأمر. هذا الشرط، هذا الركن الأول. الركن الثاني الصيغة. الصيغة تكون بكل ما يدل على تمليك المنفعة بعوض، يعني اللفظ كما هو معروف، أجرتك أو أجرني أو أكرني، أو تكون بغير لفظ كالإشارات باليد وبالإشارات المفهومة المعروفة أو كتابة أو معطاة، اتفقوا بأي صيغة ثم أعطاه المفتاح الحوش وأعطاه الفلوس بعد وكذا والوقع العقد، كل هذا بما يكون صيغ العرف اللي موجودة ومعروفة وتدل على الرضا وعدم الإكراه، هذه صيغة تعتبر نافذة من أركان الإجارة. الأجرة هذا الركن الثالث، يشترط فيها ما يشترط في ثمن المبيع. الأجرة اللي هي قيمة الفلوس اللي بيدفعها اللي استنفع من الإجارة، هذا مش بيدفع مقابلها، كان تفاهمه على أجرة، قد يكون راه مش أجر لي حوش أكون ونخدم لك في المزرعة خدمة، حتى هي قد تكون ما فيش بأس، أجر لي حوشك ونعطيك سنة ونعطيك مثلا هذه الآلة أنت تأخذها، هذا ثمن حتى وثمن. فكل شيء يباع تكلمنا عنه في البيع، وشروط صحته اللي وقعت على المبيع تقع على ثمن الأجرة نفسها، ثمن البيع عفوا في ثمن المبيع تقع في ثمن الأجرة، يعني نفس اللي دفعناه ندفعه فيه في البيع، ما يكونش حرام وما يكونش عقد ربوي، ما يكونش كذا، نفس الكلام هذا في الأجرة ينطبق عليه. ثم نأتي إلى الركن الرابع والأخير وهو المنفعة، المنفعة اللي هي المعقود عليه، يعني اللي بيستفاد منها، الخدمة اللي بيقدمها. أول حاجة أن تكون معلومة نوع الإجارة، نوع المنفعة هذه تكون معلومة درءا للغرر. ما ينفعش مثلا يقول استأجرت سيارة، إذا استأجرت مثلا سيارة أنت تقول له والله أنا بنأجر سيارة بنرفع فيها الصغار منسافر بها، يقول له خلاص تم تفهمنا، قداش؟ قال له بكم يوم؟ قال يومين، قال له بمئتين دينار، قال له تفهمنا تم العقد، هذا عقد فاسد. ليه؟ لأنك أنت لا عرفت السيارة شنوها ولا سعتها، ولا تتحمل هذه الطول المسافة، ولا ما تتحملش. من قال لك أنت عندك أربعة صغار ولا خمسة وقعت على عقد والسيارة قد تكون ما تتحملش هذا العدد، أو عندك أنت تبي تحمل بضائع وتحمل معك شيء وهي ما ترفعش هذا الكلام. إذن لازم تعرف نوع السيارة وحتى الحوش نفسه. استأجر الدار، ما تقول وتوقع العقد وانت لا شفت الدار ولا عرفت حجمها ولا عرفت مكانها ولا البيت، هذا لازم تعرف حالته، يناسبك ما يناسبك، في جاي في مكان بعيد في مكان قريب، حالته الحالة العامة للمبنى متهالكة مهترئة، ممكن تكون بلا رواشن، ممكن تكون فيه صقع، ممكن تكون فيه حشاك.

0: في شيء روائح كريهة لازم، فتتفق على يعني لازم يكون الشيء معلوم، ومدة الإجارة كذلك معروفة، وتكون لها قيمة معتبرة شرعا. الحاجة اللي بتأجرها أنت بتستنفع بها، ليه؟ لأنها إذا تلفت كيف بتقدرها؟ كيف بتقدر ثمنها وبتعوضها؟ فلازم معروف حتى قيمتها، ولازم يكون مقدور على تسليمها، يقدر يسلمها لك. كيف تأجر بيت أنت مغصوب؟ هو مغصوب منه، يقول له أجر لك وهو مش قادر أن يسلم لك، أو أن سيارة بيأجرها لك وهي أصلا رايحة أو مش موجودة أصلا، أو ماشي بها الولد مسافر ومش معروف أمتى بيجيبها، والله حد مسافر بها يأجرها لك. حتى في معرض سيارات يقول لك يا سلام من أجر لك نوع سيارة تويوتا كذا كذا كذا، والله وهي أمتى وين؟ قال لا والله ماشي بها لي مسافر بها، وتو إن شاء الله لما يجي خلينا نوقع العقد حتى الآن. لا ما ينفع، هذا باطل ما يجوز، لأنه لازم يكون قادر على تسليمها. لما نقول هاك تم العقد يعطيني المفتاح ونعطيه الأجرة مثلا، وتكون غير محرمة. الحاجة اللي بتستفيد بها لا يجوز أن تكون محرمة. ما يصح تأجير مثلا أواني الذهب، لأن استعمال أواني الذهب ممنوع في الأكل وفي الشرب، ما يصح. أو مثلا آلات الملاهي الغناء، ومما يستخدم في أشياء في حرام، يأجر له شيء فيه يستخدم في الحرام، أجر لي هذه الدار وهي تستخدم في بيستخدمها في شيء لا يجوز شرعا، هذا كله محرم. وكذلك أن لا تكون المنفعة هذه متضمنة كما يقول العلماء، متضمنة لاستيفاء عين قصدا. يعني شو معنى؟ يعني ممكن تنتهي منفعتها بانتهاء ذاتها. واحد يأجر في شاء لشرب لبنها، نأجر منك الشاه هذه باش ناخذ لبنها كم شهر، باي تمام، او شربت اللبن وبعدين ممكن ما يقعد لكش في 15 يوم التالية اللي بعدها لبن، تنتهي المنفعة منها والذات باقية. لا، المفروض المنفعة دائما تتبع الذات. انا لو اخذت الذات نبي نستنفع بها، المنفعة دائما تكون معي. اذا اجرت سيارة معنا السيارة شهر، إذا أنا 200 بنولعها ونركب فيها نمشي، مش لا يوم محجوب علي ويوم ما تصلحش ويوم كذا ويوم ما نستفيدش منها. والله أجر لي هالنخلة هذه نبي ناكل تمرها، قداش نأجرها لك؟ أجرها لي أسبوعين، يقول له لا لا كانت تبيع شهرين، حاضر باي شهرين. من ثاني يوم كل التمر وتم وبقية الشهر كله ما استفاد منها. هذه ما ينفع، لأن المنفعة يجب تكون على الاستمرار. استثنوا حاجة واحدة، لاستئجار المرضعة للبنها، وخاصة هذا قديما كانت المرضعات، لأن اعتماد الأطفال زمان إلا على حليب المرضعات، ما فيش أكل يتناسب مع الأطفال، أكل زي من الآن الحليب اللي موجود في الصيدليات ويباع في المحلات لا، زمان ما في إلا المرضعة باش الطفل هذا يستطيع أن يتقوى ويعيش. والمرضعة لا يعرف لبنها، فيأجروه على ما عندها باليوم، والله بالأسبوع، والله بالشهر، وتجي ترضع رضع رضعتين في اليوم، وانت والنصيب على ما اكلت وعلى ما شربت وعلى. فهذا لان للحاجه اليه والمصلحه الغالبه فيه، فاستثنوا هذا الاستئجار، ولكن ما يتناسب مع الدواب الحيوانات، لكن في البشر تجوز. الشرط اللي في المنفعه ايضا حتى تصح هذه الاجاره، ان لا تكون متعينه على المؤجر، ما تكونش متعينة. هذه بالذات تخص في فروض الأعيان في العبادات. يعني ما يصح مثلا واحد يأجر شخص للصلاة عنه، ليه؟ لأن هذه متعينة عليك، متعينة على المؤجر والمستأجر، هذا ما ينفعش إنه هو يستبدل فيها. والله بيحلف في محكمة بيأجر شخص يحلف عنه، لا، هذه تعيينها على شخص معين بذاته، ما ينفع يأجر الحلف. يعني متعين على المؤجر، عفوا المؤجر نفسه متعين عليه هذا الحكم بالذات، هذه في العبادة. مثلا فتوى ما فيه من يجيب عليها إلا هذا العالم، كويس، ما فيه أحد تعينت على هذا العالم متخصص في هذا الشيء، ما ينفعش يقول له والله تو نأجر لك حد يجاوبك، إلا في في في مكان كفاية مثلا، قال له والله دفن ميت وتغسيله، دفن ميت وتغسيله، احنا ما نعرفه، لا نغسله لا ندفنه لا نقبره كذا، نب نأجرك. فهو يعني قام بهذا الأمر، والله كلف شخص آخر بأن يقوم به، ما فيش بس، أو تدريس مادة مثلا على شخص معين. لا يصح تأجير من يحل محله. أنا أجرتك أنت تدرس هذه في المدرسة الخاصة أو في المدرسة العامة أو حتى في قطاع خاص في التدريس الخصوصي، هذا جاي بيدرس لولده والله بناته والله أولاده في مدرسة في كذا، وبعدين جاي لقام جاي بأستاذ آخر قال لا أنت ما يهمكش، المهم أنا جبت لك من يقري، لا أنا اخترتك أنت لكفاءة فيك ولقدرة معينة، والله اخترتك لأمانتك والله ثقتك، والعقد متعين عليك أنت أيها المؤجر، ما ينفع تجيب لي مكانك. وهذه على فكرة حتى في الوظائف العامة، الوظائف العامة ولو أنها فرض كفاية لكنها تعينت في ذاتها على معين، احنا وظفناك ووقعنا العقد معك أنت لتقوم بهذه المهمة في هذه المصلحة، ما ينفعش تجيب مكانك حد آخر، ما ينفعش. احنا ما نحكوش يغطوا الموظفين على بعض في نفس المهمة، قد يكون تجوز، لكن جيب شخص آخر يحل محلك في هذه الإدارة والله في هذا القسم والله غيره، وانت تسافر وتجيب مكانك، هذا ما يجوز، ما يجوز. لكن تغطية الموظفين على بعض في مهمة هم يستأذنوا فيها من الإدارة تجوز. ثم نتكلم عن أمر آخر في الإجارة، هي ضمان تلف العين المستأجرة. الآن احنا قلنا المنفعة تحصل من ذات، هو أعطاه ذات معينة، عين معينة، شيء معين، وقال لها واستنفع منه زي السيارة مثلا أو حوش بشي أجر. لكن الآن تلفت هذه العين، الحوش هذا صار له خلل، صارت له مشكلة، أو السيارة صار لها عطل، من يضمن؟ من يضمنها؟ من اللي يغرم؟ من اللي يخلص؟ من اللي يسدد هذا التلف؟ الأصل أن المستأجر هذا أمين فيما تحت يده، فإذا حصل تلف في العين المستأجرة فيكون الضمان على المؤجر إلا إذا تعدى المستأجر. الأصل أن المستأجر أمين فيما تحت يده، أمين، فإذا حصل تلف في العين المستأجرة فيكون الضمان على المؤجر، على صاحبها كما يقول العلماء، على ربها، إلا إذا كان بالتعدي والتفريط، ويضمن إن أكرى المكتري لغيره لغير أمين أو أكراها لأثقل أو أضر، يضمن إن أكرى المكتري لغيره لغير أمين، واحد آخر أكراها لشخص آخر بالباطن لغير أمين أو أكراها لأثقل أو أضر، وكذلك إن زاد في المسافة ولو قليلا فتعطلت الوسيلة أو الآلة وعطبت، فيضمن بقيمتها يوم التعدي، فإذا زاد في الحمل أو المسافة ولم تعطب فمن حق أن يطالب بمقدار زيادة في الكراء. وهذه ربما نوضح لها مثال أحسن حتى تتضح هذه الصورة. صورتها مثلا لو أجر شخص سيارة مثلا، أو أكرى يعني دابة أو سفينة لنفسه، فحمل عليها هذه السيارة حمولة كثيرة فتسبب في ضررها، أنا مأجر سيارة نبي نرفع عليها قنطار اسمنت أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة قنطار اسمنت، وتفهمت معاه هذا الرساس وعطاني السيارة فحملت عليها بدل العشرة عشرين أو ثلاثين أو أربعين، وثم عطبت صارت لها مشكلة، فلأن صاحب السيارة لما يقول لنا بنرفع عليها عشرة قنطار هو يعرف سيارته وإمكانياتها، يقول له يا سلام تفضل، يقول له لا ما تتحملش، لأن كل حد يعرف، وكذلك السفن وغير ذلك في الحمل. فهنا المستأجر يضمن هذا الخلل، يصلحها ويرجعها كما كانت، ولو مشى بها أكثر من مسافة الإيجار، قال لنا نبي نمشي بها إلى البلد الفلاني، بنمشي بها 100 كيلو فقط ونرجع، قال له مسافة كذا. فزاد هو سواء كان بقصد أو بغير قصد، صار له ظرف معين خلاه يقدم، أو أنه تعمد وبلغ، والله أنت يا والله بلغوه بعدين هذا المؤجر. هنا يضمن كذلك قيمة الزيادة، الزيادة يضمنها، يعني أنت زدت، أنا أعطيتك 100 كيلو زدت 50 كيلو، خلاص بتخلص نص القيمة الزيادة. وإذا كان تعطلت يضمن قيمتها، يضمنها في الزيادة هذه، يضمن لأنه متعدي. إذا كان صار لها عطل من غير إرادته في المدة في المسافة المحددة، لا ما يضمن. لكن إذا كان عطلت في الزيادة، لا أنت تتحملها لأنه تعدي، تعدي وتحمل متعدي ما جنت يده. والخلل الطارئ، لو حصل خلل في هذه السيارة، عطل طبيعي يأتي لكل السيارات، مش بتقصير من السائق وليس بإهمال منه، مثل الحوش أحيانا، توا الحياش صار خلل في أجلك الله، مش في حاجة هو بيد يعني صنعها هيك، من غير الأشياء الخفيفة مثل اللمبات والأشياء هذه يغيرها مش مشكل، لكن مثلا في تسريب صرف صحي مثلا، أو خزان أو ما يسمى بالفوسكية صار له تسريب، باش نذنب المستأجر في هذا الأمر؟ شن علاقته؟ أو السقف حصل له تشقق، هذه ما هي علاقة بها المستأجر؟ ما مش بإهمال منه أو تقصير، إلا إذا كان في إهمال نبه، قال له رد بالك تستعمل هذا الخط، إياك أن تستعمل دورة المياه هذه، إياك أن تستعمل هذه الحاجة الفلانية، ودخل على هذا الشرط وقصر واستعمل وتعدى يتحمل. وإلا إذا لم يتعدى فلا يجوز أن يجبر صاحب العقار المستأجرة، يجبره عليش على إصلاح الخلل مطلقا، ما ينفع. يكون المكتري في هذه الحالة مخير، إذا صلح صاحب الحوش صلح الخلل اللهم بارك مستمر، وإلا فإذا كان رأى أن يقوم بالإصلاح ضروري ويضره بقاؤه على هذا الأمر ولا يستطيع الخروج منه ولأنه متضرر، فله أن يصلحه أو يفسخ العقد ويخرج ويحسب للمدة اللي مضت ويدفع لحقه ويتوكع الله. عندنا أمر آخر وهو تضمين الصناع، طبعا عفوا إذا كان هو صلح طبعا بخلص منه، خلص من الـ من الـ من الـ يحسب لمدة ما دفع من الإيجار، لأنه هو السبب مش مني فهذا بيحسبها له. طبعا في تضمين الصناع، وهذه مسألة مهمة أيضا، الصناع هم حتى هم أصحاب أجرة من الصناع، هؤلاء مثل الحدادين اللي يصنع في الدواليب مثلا، أو النجارين، الحدادين يصنعوا أشياء مثلا زي الخزانات وزي، والمؤجرين هم اللي يصنعوا في، عفوا النجارين اللي يصنعوا مثلا في دواليب أبواب أشياء الخشبية، وقس على هذا في كلها، في الألمونيوم وفي البي في سي وفي الأشياء، يعني صاحب المال الآن يعطي في مادة خام، يعطي مادة خام ويقول له اصنع لي منها كذا. هذا الصناع هؤلاء مستأجرين يأجروا فيهم على هذا الأمر، تمام. هل يضمن هؤلاء الصناع إذا تلفت المادة الخام؟ المادة الخام تلفت، الخشب هذا راح فسد، قالوا نعم، وهذه فيها استثناء، طبعا هي من باب الاستثناءات، يضمن الصناع بشرطين. أولا إن نصب نفسه للناس بمحل، إذا كان هو داير ورشة وباسمها وفاتح باب للناس والناس تجي تخدم عنده، إذن هو يضمن، أنا جبت لك متر مكعب خشب تصنع لي، قلت لي راح، قلت لي انحرق، أجيب لي متر خشب، ما ليش علاقة، جبت لك حديد صنعة نوع كذا بفاتورة معينة، صنعت جزء وجزء ما صنعتهاش قلت لي راح، الجزء الآخر تعطيني مقابله. ليه؟ لأنك أنت منصب نفسك وفي كالأجير المشترك وقاعد تخدم للناس كلها. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: إن غاب الصانع عن الشيء المصنوع. أما إذا صنعه بحضوره، بحضور صاحبه، إذا كان إذا صنعه بحضور صاحبه فلا ضمان عليه، كان قدام الشيء وصار الخلل أمامه لا شيء. لكن في حالة الغياب عنه يعني رجع بعد فترة وقال له والله راح، لكن قدامي صار الخلل وصار معناها الأمانة الآن قدامه، أنه مش ما فيش تقصير ولا في إهمال، فلا ضمان عليه، ما فيش ضمان عليه. والصانع هذا يضمن الصانع البضاعة بشرط أنه ما لم يقبض ثمنها، هذا شرط، ما لم يقبض ثمنها. فإذا قبض ثمنها انقلبت البضاعة وديعة عند الصانع، فلا يضمنها إلا بالتفريط. كيف قبض ثمنها؟ قال له اسمع، أنا بنعطيك متر هذا الخشب واخدم لي به دواليب، كم الآن المادة الخام مني، لكن أنت عندك أجرة أنت يعني عندك أجرة اليد العاملة. قال له خدمة هذه الدواليب ب10,000 دينار، كل دولاب 10,000 دينار. قال له تفضل هذه 10,000 دينار. إذا دفع له في الحالة هذه لا يضمنها إلا بالتفريط، لا يضمنها إلا بالتفريط. ليه؟ لأنه معاش صار أجير، الأجير المفروض يخلص بعد، الأجير يخلص بعد الأجرة، لكن مدام دفعت له أنت إذن هذه صارت كالوديعة، صارت عندك الوديعة. ومدام الوديعة، وهذه بتجينا في باب تو قدام بعدين، الوديعة هذه لها حكم خاص، ومن أهم أحكامها أنه لا يضمن المودع عنده إلا بالتفريط والإهمال. المعنى الخلاصة أن عقد الاستصناع هو من العقود الجائزة، والأصل أن الصناع لا ضمان عليهم لأنهم مؤتمنون كالأجراء، والنبي صلى الله عليه وسلم أسقط الضمان على الأجير، وخصص العلماء من ذلك الصناع أصحاب الحرف، وأوجبوا عليهم الضمان استحسانا. طبعا هذا من الاستحسان، يسموه بالقياس الخفي، لأن فيه اجتهاد من العلماء لحماية أموال الناس حتى ما يتسلط الصناع على أموالهم ويخفونها ويدعوا ضياحة إذا رأوا أنهم غير ضامنين، يقول لك يلا أنا مش مضمون، مش ضامن، مش ضامن، فيخنبوا هذه المواد الخام. وهذا هو فعل السلف من الصحابة والتابعين، وهو مروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، كانوا يضمنوا الصناع ويقول علي لا يصلح الناس إلا ذلك. وحتى في المدونة كمكتوب عند الإمام مالك طبعا أنه ما زال الخلفاء يضمنون الصناع، المالكية يقولوا هم ضامنون فقط لما يغاب عليه، المالكية استثنوا في هذه المسألة الأشياء اللي يمكن إخفائها في الصناعات مثل الذهب، تجيب له سبيك الذهب ويقعد يخدم فيه، أو تجيب له مقاطع قماش وثياب، ما يمكن إخفاؤه ما يغاب عليه، إذا ادعوا تلفه دون بين لهم يعني وشهادة أو ثبات على صدقهم يضمنوا، لكن إذا قدموا بينة تشهد على صدقهم بأنه مثلا سرق والله حرق أو أحرق قصدي دون تفريط منهم فلا ضمان عليهم. لذلك يقول في المدونة واحد يسأل في الإمام مالك، قال يا إمام قلت أرأيت الصناع في السوق، الخياطين والقصارين والصواغين من الصياغة، إذا ضاع ما أخذوا للناس يعملونه بالأجر وأقاموا البينة على ضياعه، أيكون عليهم ضمان أم لا؟ قال مالك رحمه الله إذا قامت لهم البينة بذلك فلا ضمان عليهم، وهو بمنزلة الرهن، بمنزلة الرهن، وهذا مكتوب في المدونة الكبرى. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل وإياكم بقية الحديث عن موضوع المقدمة السابعة وهي الإجارة في اللقاء القادم إن شاء الله. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحروا رزق الحلال. برنامج حل القرشك يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: ودفع له الفلوس خلاص، يقول له انت حر، احنا تو احنا انت وانت سلم امرك لله عز وجل بمجرد التعاقد، وننتظر. اذا لم يوجد تمر راحت عليك، ما عنديش التمر، ما رد لك، انا مش مدخلني بيك. جيت تمر قليل ما نعطيكش الفرق، جيت تمر اكثر مما متوقع ما يدفعش المشتري للبائع الفرق. واذا كان اقل، أنا متوقع أنه 1000 يدير 100 قنطار، جتني 20 قنطار بس راحت عليه، لأن فيها غرر، لأنه حرام، وما بني على باطل فهو باطل. من هنا الشريعة يعني درءا لمسألة النزاع، ما هي الشريعة جاءت لعدم حدوث النزاع أصلا، حتى لا يحدث نزاع في البيوع، فحددت البيوعات هذه، وحددت لها أركانها وشروطها، ووضعت أنواعها، وحددت كل شيء حتى لا يقع إشكال بين المتعاقدين. لذلك بيع المعدوم، بيع ما لا تملك، هذا كله لا يجوز، ممنوع، لأن حتحدث عليه نزاع. يقول له أنا أعطيك 100 ألف على 20 قنطار، أنت كيف ما زرعت لك تجيب لي 10 بس؟ لا تدفع لي. يقول له إيش دخلني أنا، هذه حاجة من ربي. أو جابت بدل 20 40، يقول له لا أنا، أنت أعطيتني 100 زيدني. تقول له لا أنت، هذا نصيبي، ربي جاب هيك، ظلت النخل ولد وصار كثير، تصير المشاكل. ولذلك قال لا، إما أن يكون بالسلام أو يكون بيع معلوم، لكن بعد بدو الثمرة صلاحها، وتنعرف ونعرفت الكمية، انتفلت الجهالة وتحددت الكميات، اللهم بارك. أو يكون موصوف في الذمة، موصوف في الذمة أنك أنت توفر لي. أنا أقول لك هاك 100 ألف مزرعتك، مش نقول اللي تنتج، هذا بيع ما لا يملك.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو السرايا اف ام 99.3.
3: يم السرايا والشط
4: راديو سرايا اف ام 99.3.
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
5: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير على كل مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم من حلقة جديدة، أو في حلقة جديدة عفوا، من برنامجكم من القلب، معكم ملاك محمود، أهلا وسهلا بكم جميعا عبر أثير راديو السرايا 99.3، وأيضا عبر منصات التواصل الاجتماعي الفيسبوك راديو السرايا، وأيضا على التيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا، وإن شاء الله مشاهدة ممتعة واستماع ممتع بإذن الله.

مش هيكمل او مش هيكمل برنامجنا الا بمكالماتكم وتفاعلاتكم وايضا تعليقاتكم، سواء كانت على الفيسبوك او على التيك توك. اهلا وسهلا بكم جميعا، وعلى رقم 092-150-59-99 092-150-59-99.

اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا ما ننسوش طبعا تنويه يا مخرج للحلقة السابقة، كانت في مشكلة في الاتصالات طبعا، ما هالبنات زعلوا منا وهالبنات كلمونا وقالونا كيف ما تتواصلوش، أو عفوا كيف ما حصلناكمش وما قدرناش نخش معكم مكالمة. للأسف الشديد كانت في خلل فني في المكالمات، ولكن الحمد لله اليوم وفرنا المكالمات، وفي استقبال وفي انتظار استقبال مكالماتكم وأيضا أراكم حول موضوع الحلقة لليوم. شنو عنوانها زعم اليوم؟ السعادة قرار. اليوم خدنا طبعا الحلقة اللي فاتت خدنا نقول احنا يعني نقول احنا موضوع شوي سلبي يعني مش حلو، لكن المرة هذه اخترنا موضوع مهم جدا، السعادة قرار، والقرار بيدك انت، تقدر انت تكون سعيد وتقدر تكون انك انت حزين. فحلقة اليوم احنا في انتظار مكالماتكم على 092-150-59-99، فيها فقرات، فيها ايضا قصص واقعية، طبعا قصة تقريبا واقعية من الناحية العالمية ومن الناحية الليبية، تمام؟ باش ما تقولوش مدايرة الفرق، يعني انت جبتينا شخصية عالمية وجبتينا ما جبتيناش قصة واقعية ليبية من داخل ليبيا. فموضوع الحلقة اليوم عنوانها السعادة قرار، من اسمها. كم مرة قلنا يا جماعة الخير، كم مرة قلنا يا جماعة الأثير 99.3، كم مرة قلنا لما نلقى الخدمة اللي نبهها بنكون سعيد، أو لما نشري حوش جديد بنكون سعيد، أو لما تتعدل الظروف حنكون سعيد. كم مرة صرنا هالتساؤلات، وكم مرة قعدنا حائرين ونقولوا احنا ممكن لما نحصلوا شن نبو حنكونوا في أسعد أوقاتنا، بينما السؤال الحقيقي والمهم، هل السعادة حاجة نستنوا فيها ولا قرار ناخدوه كل يوم؟ اهلا وسهلا بكم لكل من انضم الينا عبر الفيسبوك، اهلا وسهلا بكم جميعا عبر التيك توك، تحياتي لكم وعليكم السلام لكل من جاء، اهلا وسهلا بكم جميعا. وعبر الاثير ايضا ما ننسوش جماعه الاثير على الراديو 99.3، وين ما تسمعوا فيها حاليا سواء كنتوا برا او في الحوش، مرحبتين بكم وفي انتظار مكالماتكم. لكن خلوني نحكي في الموضوع براحة وبعدين نستقبلوا المكالمات، تمام؟ كل سنة وانتم طيبين جماعة، كلها قاعدين يقولوا كل سنة وانتم طيبة، كل سنة وانتم طيبين جميعا، ينعاد عليكم بالصحة والسلامة. زي ما قلنا اليوم نحكوا عليه السعادة الحقيقية أو السعادة قرار، اللي هي قرار مصيري انت تقرره وانت اللي تحدده. لكن كم مرة احنا قلنا وتسائلنا لو مثلا لقينا خدمة معينة نحلم بها نقولوا ان احنا حنكونوا في اسعد اوقات حياتنا، ومرات نكونوا او نقولوا ان احنا نشرو حوش جديد او نقولوا احنا عتبة جديدة وحنكونوا سعيدين، ومرات نقولوا لما تتعدل الظروف ومثلا الناحية المادية حنكونوا سعداء. لكن السؤال الحقيقي والمهم جدا، هل السعادة يا جماعة الخير حاجة نستنوا فيها ولا قرار ناخده كل يوم؟ أعتقد أن الإنسان بطبعه طماع، صح؟ صح مخرج؟ صح جماعة التيك توك؟ إن الإنسان في طبعه طماع، يحب يقول هل من مزيد، هل من مزيد. هل أنتم تحددوا سعادتكم بشيء معين، مثلا بشخص او مثلا بخدمه معينه او مثلا بنقولوا احنا بماده معينه، هل انتم تقدروا تحددوا الشيء هذا ولا السعاده انتم شعور تخلقوه بانفسكم من ابسط الاشياء؟ فحابه انا نسمع ارائكم ونقرا بعض من التعليقات، كيف اكون سعيده ولا لست سعيد. والله السعاده زي ما قلت، السعاده قرار، قرار بيدك انت، تقدر تكون سعيد تقدر تكون تعيس. لهذا ما فيش حد يقول لي لا والله لا، في اوقات الانسان يشعر بها بالسعاده ويرتاح وكذا، لكن السعاده ما تدومش، صح؟
السعادة زي أي شعور آخر ما يدومش، لكن هي عبارة على لحظات بسيطة جدا في غرض معين لا أكثر ولا أقل. فإحنا اليوم نعرف شن معناها السعادة، شن نقصد بها السعادة. بيقولوا لي كلهم شعور، هو عبارة على شعور وكذا واحد صح؟ في المناس بتقول لي راهو شعور. خلوني أسألكم سؤال بسيط يا جماعة الخير، سؤال بسيط، لو طلبت منك توصف السعادة بكلمة واحدة شن ممكن تقول؟ لو أنا سألتكم أو طلبت منكم توصفوا لي كلمة السعادة، في اللي بيقول لي السعادة هي وجود أمي وبوي، في اللي يقول لك السعادة بوجود أولادي، في اللي يقول لك أها السعادة فلوس وأميرة تقول راحة البال، عمار يقول إحساس بالرضا، آسر يقول رضا، أوكي منير يقول فلوس، والله واضح واضح، علي الجروش يقول فلوس، بواجد فلوس، تمام. السعادة هي أمي الله يرحمها، الله يرحمها ويغفر لها ويرحم جميع موتى المسلمين يا رب العالمين. من أين تأتي السعادة؟ من داخلك، من داخلك، هي زيها زي شعور أي شعور في الحياة، السعادة تأتي من الداخل. السعادة بالرضا، السعادة بالقناعة مثلا، السعادة أنك أنت يعني بابتسامة بكلمة بك، هذا كله سعادة. فلوس فلوس كل ما يقولوا فلوس من حساب عشان الفلوس، هي نعرف ان الفلوس مادة وحاجة انك انت توفر بها احتياجاتك صح؟ صح مخرج؟ هي الفلوس سعادة ولا مش سعادة؟ قال سعادة طلع حتى الفلوس تفاؤل كاذب افضل من التشاؤم الصادق، والله من يعرف الحقيقة ما جربتش بس انا اوكي اوكي نقدر نقولها ولا نسكت الفلوس زينة الحياة الدنيا، انتم قلتوها الزينة بح. عموما نرجع الموضوع، في ناس زي ما قلنا قالت راحة البال، وفي ناس تقول الصحة، وفي ناس تقول وجود الأهل والأحباب، وفي ناس تقول الرضا. الحقيقة إن السعادة تختلف من شخص إلى آخر، لكن أغلب الناس اللي عاشوا تجارب كبيرة في حياتهم يتفقوا على حاجة واحدة، إن السعادة مش حدث كبير يصير مرة واحدة، السعادة عبارة على تفاصيل صغيرة نعيشوها كل يوم، صح ولا مش صح يا جماعة الخير؟ السعادة السعادة فروض كلكم توا ديروا هكي ابتسامة هكي كسعادة تعبر على السعادة. ترى نشوفوا جماعة الفيسبوك باش ما نظلمهمش، دقيقة بس نشوفوا جماعة الفيسبوك، لأن حتى هم كده عندهم تعليقات. السعادة هي رضا بما قسمه الله لك، هذه أفضل حاجة، تمام. العقرب يقول يا هلا والله ولي التوفيق، ولك التوفيق، أيوة هيك مفروض، تحياتنا لكم. بح عموما وردة تقول هي عيناك، سعادة هي العينان، الله يبارك. هناك سعادة طويلة سعادة قصيرة المدى، وضحها لي ترى كيف إن السعادة تكون سعادة طويلة طويلة المدى وقصيرة المدى، ترى وضحها لي كيف بمعنى يعني. احنا حابين ناخدوا آراء ونقروا حتى مجموعة تعليقات باش إن نحاولوا ناخدوا كم رأي في نفس الوقت نستفيدوا منها، تمام. قلنا احنا السعادة مش مربوطة بشيء يا جماعة الخير، هو عبارة على شعور يعني لدقائق لساعات إلى كذا، ولكن سرعان ما يختفي، سرعان ما يختفي. قلنا السعادة برضا، راحة البال، الصحة، في ناس تقول وجود الأهل والأحباب، الأهل والأحباب اللي هم أمك وبوك وخوتك وخواتك وزوجتك وأبنائك إلى ما ذلك، وفي ناس تقول الرضا، في ناس تقول القناعة. الحقيقة أن السعادة هي اللي تختلف ما بين الأشخاص، يعني كل واحد فيكم عنده السعادة بشكل معين
أو يعني نقول إحنا نحددها بشيء معين. لكن أغلب الناس اللي اتفقوا على أن السعادة مش حدث كبير يصير مرة واحدة، السعادة تفاصيل صغيرة نعيشوها كل يوم. بح لو أنا جت سألتكم قلت لكم شن الحاجة البسيطة اللي تفرحك حتى لو كان يومك فيه تعب ويومك صعب، شن هي الحاجة اللي انت ممكن او انت تفرحك لو كان يومك مليء بالتعب والصعاب؟ حد قال لي سبسي طاسة قهوة، لا انت واضح حلبة يا ريحان. السعادة هي هدف يختلف من شخص إلى آخر. واحد قال لي شوفت أمي، أو واحدة قالت لي شوفت أمي بعد يوم شاق. جميل. الزنتاني يقول الأكل. ها حلو حلو حلو لهنا كويس. شاعر تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زنتاني يقول السعادة هي هدف يختلف من شخص لآخر. أطلس يقول السعادة هي فلوس واجد وصحة كويس. بين أسألكم سؤال، لو كانت الفلوس موجودة والصحة ما هناش، هل انت بتكون سعيد او لا؟ مخرج، لو كانت الفلوس موجودة والصحة ما هناش، هل حتكون سعيد في حياتك؟ مش حتكون سعيد صح؟ مش حتكون سعيد. اخليكم قانعين ان انتم حتى لو كان عندكم فلوس مش حتكونوا سعداء بدون صحتكم. الانسان لازم يقتنع ان ما يملك شيء في حياته الا صحته، الا صحته بس، لان المال ممكن يشري لك كل شيء في الحياه، يوفر لك كل شيء في الحياه، ممكن تسد فراغ كبير مش شوي، ولكن الصحه لا تشترى بالمال. لو ضاعت الصحه خلاص الفلوس نشري بيهم صحتي. هذه جديده يا محمد، شكلك انت اخترعت الشيء هذا. واحد قال لك الفلوس نشري بيهم صحتي، جديدة هيا. رحيل نورتي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رحال، الحل الوحيد السعادة الدائمة هي زوج صالح وزوجة صالحة، هذه السعادة وأبناء صالحين صح. كان ترجع لي صحتي كيف قبل، ندفع لفوق يولي تحتي. ربي يشفيك إن شاء الله يا أخونا عبدو. رحيل، ربي يوفقك أجمل مذيعة في الدنيا. شكرا بارك الله فيك. اي والله الطيحي الطيح صعب بصحتك، ما تلقى حد الفلوس كان كتروا يجيبوا لك الدواء، كان كتروا ايه يجيبوا الدواء بس مرات اتعطل في العلاج. البطن قبل الوطن، الله يبارك. الصحة اغلى ما نملك في هذه الدنيا. اي والله اي والله. بح انا نقول لكم حاجة، انا سألتكم سؤال صح، لكن ممكن تكون السعادة عند شخص في شنو ترى؟ في فنجان قهوة الصبح، في فنجان قهوة الصبح، وعند شخص تاني في لمة العيلة، أو مكالمة من شخص غالي، أو حتى تحقيق غاية أو هدف صغير كنت أنت تتمناه من زمان. تعتبر من الحاجات البسيطة مرات، لكن هي ممكن تصنع أجمل لحظات العمر. شفتوا كيف؟ في ناس تقول لكم ان السعادة مرات تكون في فنجان قهوة على الصبح، ومرات يكون عند شخص اخر هي لمة العيلة. انا المهم نشوف امي وابوي اخوتي واخواتي زوجتي او زوجي وابنائي كويسين صحتهم تمام، هذه هي سعادتي في الدنيا كويس. او مكالمة من شخص غالي، مكالمة من صديق مثلا، أو مكالمة من صديقة، من صديقتك أو صاحبتك أو صاحبك، ممكن هذه حتى هي من أجمل الأشياء، واللي مجربها حيعرف قداش هالشي هذا غالي علينا، وأيضا يخلق فينا الشعور بالسعادة. حلو ولا لا؟ السعادة أنك تكون سعيد لما تفرح لغيرك ويكونوا مبسوطين معك فعلا يا عمار. أهم حاجة كنا الحمد لله. صحيح يا خالي، السعادة الأبدية مستحيلة، طبيعي الحياة هذه مش حتكون سعادة بالكامل ومش حتكون تعيسة بالكامل، الحياة هذه كلها مش في كفة واحدة يا جماعة الخير. فما ما يجيش حد يقول أنا سعيد دائما
أو أنا تعيس دائما، يعني كل يوم حالة أفضل من حال، أو كل يوم تلقى روحك فوق وكل يوم تلقى روحك أسفل للأسف. فالحياة تتغير، يعني زي الفصول من فصل كذا وكذا وكذا، فتتغير الحياة، نفس القصة يعني نفس الشيء مع الإنسان. فأحيانا يكون الحاجات السعيدة جدا إنك أنت توصل في غاية، أو مثلا غاية أو هدف معين. مثلا يجي لي شخص تقول له سعادتك في شن، يقولك والله أنا لي سنين نتمنى أني نشتغل في مكان معين، أو عندي هدف معين بنوصل له. لما يوصل الهدف تلقاه في قمة السعادة. لما يحكي لك الهدف أنت مرات من نظرتك أنت تلقى الموضوع بسيط جدا، ولكن عنده هو شعور مليء بالسعادة. فممكن حاجات بسيطة هي اللي تخليك توصل لأجمل لحظات العمر، وهي السعادة. وعليكم السلام لكل من التحق بنا عبر التيك توك، أهلا وسهلا بكم. ماس تقريبا تقول فعلا أهلا وسهلا بك، نورتينا. بح نجو للفقرة الثانية، أو ناخذ فاصل قصير، يلا ناخذ فاصل قصير وبعدين نمشي للفقرة اللي بعدها.

حلو الأنشودة ولا؟ أنشودة تمام، حلو الأنشودة صراحة، والاختيار كان موفق. طب بنحطه مجموعة باي، معناها اختيارنا إن شاء الله حيكون موفق للجميع. نحاولوا إن إحنا ما نختاروش أغاني كذا واحد، نحاولوا ناخدوا أناشيد وأشياء هادفة باش إنكم أنتم تفيدكم، وفي نفس الوقت حتى مرات تمشوا تسمعوها حتى برواحكم. يعني هذه تعتبر على الصور تقريبا، صح؟ الصور، صور القرآن الكريم، كل واحدة علشان تحكي باختصار، عرفتوا؟ فالله يبارك، اختيار موفق من المخرج، بارك الله فيك في ميزان حسناتك. الفقرة الثانية يا جماعة الخير، أهلا وسهلا بكم لكل من ضم إلينا عبر الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بك دكتورة مليكة، ولكل من جدودين أهلا وسهلا بك. سلطانة زماني مرحبا بك حتى أنت في الفيسبوك، أهلا وسهلا بكم جميعا عبر أثير راديو السرايا. وينكم يا جماعة المستمعين؟ شكلهم ما عندهمش علم إني رجعت، شكلهم ما عندهمش علم، نداء مستعجل ندير لنا بنفس ما كنت زمان ندير لهم، نداء مستعجل إلى كل المستمعين، نداء مستعجل لكل المستمعين عبر أثير راديو السرايا 99.3، برنامج مباشر معكم ملك محمود من القلب، في انتظار مكالماتكم على 0-90-150-59-99 0-90-150-59-99. ومش حيكمل الموضوع يا المخرج، لأن ما شاء الله ناخده في تعليقات التيك توك وناخده في الفيسبوك، ومش حنقدروا نستغنوا على مجموعة المتصلين اللي معانا، ومش حنقدروا نكملوا الحلقة إلا بيهم. فوينكم يا جماعة المستمعين عبر أثير راديو السراي 99.3؟ أهلا وسهلا بكم في الفقرة الثانية يا جماعة الخير. في الفقرة الثانية، علاش ديما نربط السعادة بالمستقبل يا جماعة الخير؟ علاش ديما نربط في السعادة بالمستقبل؟ هل بناس يعيشوا في فكرة لما يصير، لو صار؟ ركزوا معايا، تحياتي ليك من مدريد، أهلا وسهلا. لما يصير أو لو يصير بعدين، ليش احنا دائما نربطه في السعادة بالمستقبل؟ عبد المنعم يقول من مرارة الواقع، يعني على أساس الواقع بيتغير يعني عبد المنعم مستقبل أعطيك الصحة يا أخونا عبد المنعم، باي والله والله وربي يوفق إن شاء الله، إن شاء الله يا رب. إيجاد طريق صح، إيجاد طريق الصح. خليل شكرا، مستشار يقول تحية لك من السودان، مرحبا بكم أشقانا. ومحمد يقول المستقبل في علم الغيب، هذه هي الإجابة اللي كنت نبحث عليها، هذه هي الإجابة اللي كنت نبحث عليها، وهي إن المستقبل في شني؟ علم الغيب. يعني عند الغيب عنده علم به الله سبحانه وتعالى فقط، لا أكثر ولا أقل. ما نقدرش نربط سعادتي بشيء مجهول. أنا نتمنى مثلا، نتمنى ان مستقبل يكون، ولكن ما نربطش لان ما نعرفش يصير. اهلا جودي، اهلا فسحة، اهلا محمد ومحسن، اهلا بكم جميعا. لكل من انضم الينا عبر التيك توك مرحبا بكم جميعا، تعرفت عليك شخصيا مع الكوتش زهرة بن يوسف، اهلا وسهلا بك واهلا بالكوتش ولكل من متواجد معها. يلا خلنا نقرأ مجموعة من التعليقات في في الفيسبوك. يقول لك أبو بكر سماهم في أبو بكر، قريت اسمها الثاني، عيوش عيوش عيوش. أبو بكر تقول سماهم في وجوههم حين ترى شخصا لا تعرفه ولم تحادثه من قبل، فتشعر براحة ويطمئن له قلبك، في وجوههم بهاء وقبول، هكذا هم الطيبين، وجوههم تنير القلوب قبل الأبصار، ملامحهم تنطق قبل أن تنطق ألسنتهم، تنطق ألسنتهم، صح؟ هؤلاء الذين أنعم الله عليهم وجعل لهم قبولا بين العباد لبياض سريرتهم ونقانيتهم وحبهم لله وللخير، اللهم جعلنا منهم. تحياتي، مساكم الله بالخير والسعادة، موفقة أستاذة عيوش. خبر جميل جدا أنك أنت تقدر تتصلي بنا على 092-150-59-99 لبيانا، تمام؟ نسمة الشتاء تقول السعادة ليس لها تعريف جامع، فهي حالة من الرضا والطمانينة تنبع من انسجام الإنسان مع نفسه وقيمة
ما يملكه في حياته وليست غياب المشكلات، بل القدرة على التوازن والتفاؤل رغم التحديات الحياة. ومفهوم السعادة يختلف من شخص لشخص حسب شعوره واحتياجاته. ما يسعدني قد لا يسعدك، وما يسعدك قد لا يسعدني، لذا الرضا هو قمة السعادة. أتفق، كلام جميل جدا. يوسف يقول السلام عليكم سلطانة زمان، تقول ربي يحفظك ملوكة، تسلمي، بارك الله فيك ويحفظ الجميع. ورحاب تقول ليست السعادة أن تملك كل شيء، بل أن تكون راضيا بما لديك، مطمئن القلب، ثابتا في وجه الحياة. تذكر دائما أن العمل الشريف يرفعك، العمل الشريف يرفعك، تمام. وفي حاجة تانية أيضا، وأن الصبر يقويك، وأن التوكل على الله لا، دقيقة رفع التعليق فوق، لا يخيبك أبدا. كن قويا ليس بالقسوة، جميل، بل بالصبر. كن غنيا ليس بالمال بل بالقناعة. كن سعيدا ليس بكثرة الضحك بل براحة القلب. ولا تنسى حافظ على صلاتك فهي نور حياتك أو نور حياتك. واحسن إلى الناس فالأثر الطيب يبقى، فالأثر الطيب يبقى. وابتسم فربما تكون سببا في سعادة غيرك. السعادة الحقيقية تبدأ من داخلك. جميل جميل. إس تقريبا تقول المستقبل في علم الغيب، لكن السعادة بيد من أراد السعادة، يقدر يختار الطريق اللي تناسبه هكي في رأي. جميل. رحاب مساءك عبق من أريج البنفسج ملوكة الحلوة، تسلمي رحاب، تسلمي. تحياتي لكم جماعة الفيسبوك، نرجع لجماعة التيك توك شوية وبعدين نكملوا باقي الفقرة. بسط الوجه المار بالمعروف نهي عن المنكر، هذا لغز الحلقة. جميل. جودي نورتي، أهلا وسهلا. رحال عقلي الباطن ما يبيش يصدقني إن أنا سعيدة. عنايدي والله إيش بندي لك، تعارك أنت وياه. دودي دودي فعلا والله يكون لك دوق وأسلوبك راقي. شكرا شكرا. عبس يقول يتغير بالتلايم والتوافق بين الأفراد وداخل الأسر والمجتمع. نحن كنا نقول من بدري إن السعادة شيء مؤقت متعدد الأسباب. نعم، المشكلة إن عقلي هذا نفس التعليق الأول يقول جدادنا زمان يوم فرحان أو يوم حزين لين توفى سنين. إيه والله، هي بمعنى أنا مش دائما لحد وما فيش حد الحال يقعد على بنفس الحال. يعني الشعور بالسعادة يكون بالنجاح والسعادة. جميل جميل خونا بدري، بارك الله فيك. وعليكم السلام يا ميمة، نورتي. موضوع صعب جدا، لكن سعادة في رضا الله. صحيح يا أم همام. دكتورة مليكة الدوام لله. اختصرتها الدكتورة مليكة، قالت الدوام لله. توني يا دكتورة مليكة معاش عرفت ناخدها من باب التفاؤل ولا من باب التشاؤم. الدوام لله عشان نفهمه احنا. واحد مشي خلاص في في سبات عميق. تحياتنا ليك، بارك الله فيك. به احنا قلنا علاش ديما نربطه في السعادة بالمستقبل. هل بناس يعيشوا في فكرة لما يصير او لو يصير انا حنكون سعيد، لكن المشكلة ان الانسان لما يوصل الحاجة اللي كان يتمناها يبدأ يدور على الحاجة الثانية. نرجعوا للكلمة اللي قلتها لكم فيما سبق، قلت لكم ان الانسان بطبعه طماع، فهل من مزيد؟ يعني لو وصل الحاجة اللي يبها حيبدأ سعيد في فترة قصيرة جدا من السعادة، بعدين يدور على شيء تاني. فهمتوا؟ يعني ما يقدرش يحصل روحها في سعادة واحدة بس، لا، لازم يبي أكتر وأكتر. وكأن السعادة سبحان الله ديما قدامه بخطوة. الحقيقة إن السعادة يا جماعة الخير مش محطة وصولها، السعادة طريق نمشي بها في طريق. شوفوا كيف السعادة عبارة، انت قصدك القناعة، القناعة انت لازم تكون عندك قناعة. السعادة سعادة الدين والصحة والفلوس، صحيح. السعادة شعور بالرضا، رضا الانسان على نفسه، حلو. لكن انا بنقول لكم ان السعادة عبارة على انك انت تدور الطريقة باش تمشي بها في الطريق اللي هي طريق حياتك بالكامل.
هل أنت من الناس اللي ديما يأجلوا في سعادتهم لين تتحسن الظروف؟ زي واحد بكري قال لي يا مخرج، قال لي شني، قال لي تقريبا هو موجود على التيك توك توا، قال لي لا من الواقع المر يعني المرير، يعني احنا يا ريت، يعني كأن السعادة تربط فيها

السعادة ولا شيء تربطوه بالحزن. في ناس لما تحزن أو يصير معها موقف معين، شخص معين أو خدمة معينة أو كذا، تحزن، تخش في مرحلة الكآبة، تخش في حالة نفسية يعني، تمام. لكن بعدين تكتشف إن ما هيش نهاية، إنما هي بداية جديدة، لربما الله سبحانه وتعالى سكر لها باب وبيفتح لها باب آخر. السعادة مرتبطة بالقناعة والرضا. جميل. إن أجمل ما في السعادة هو أنها تضاعف نفسها عندما تقاسمها مع الجميع. جميل. والله أنت محترمة جنرات، كل اللي يطلع عنك يكون زيك. والله السعادة في الرضا ولا شيء. شكرا يا أم همام، شكرا، بارك الله فيك على التعليق. بارك الله فيك، شكرا شكرا. دكتورة مليكة تقول الرضا هي قمة السعادة، من الرضا أرضاه الله وأعطاه. لازم يكون قنوع يعني، لأن ما في شيء يجلب الرضا والسعادة إلا القليل. إيه توا كل واحد بيقول لي، علاش تفتحوا في جروح؟ كل واحد بيقول لي راه السعادة مربوطة بظروف ومربوطة بالبلاد ومربوطة مش عارفة شني وكذا، وكأنك أنت تحاول تحبط نفسك، وكل ما يجيك باب تتفائل منه كل ما أنت تسكر في وجهك. يعني مش كل شيء تحطه شماعة للحزن، مش كل شيء تحطه شماعة انك انت ما تبيش، لا، هو لازم تتفائل. تفائل بأبسط الأمور اللي عندك، أهمها انك انت بصحتك، هذه بروحها سعادة. أهمها ان عيلتك حواليك، هذه بروحها سعادة. أهمها انك انت تشتغل وعندك فلوس ومش محتاج، هذه نوع من السعادة ولا لا يا جماعة الخير؟ بل كلامي غلط. جماعة الأثير على 99.3، على 092-150-59-99، 092-150-59-99، فاصل ونرجع.

الله يبارك الله يبارك. صبري يقول أحلى مساء الورد الياسمين يا أستاذة ملاك، تحياتنا لك يا أخونا صبري. عايش تقول الصحة سعادة. سند الغراء يقول السعادة أنك تلقي راتبك اللحظي نازل الساعة 12 في الليل. نزل أول مرة نشوفك. يا مرحبتين بكم همام وأنستينا وشرفتينا. والله أنستينا وشرفتينا يا أم همام. به نقرأ مجموعة من التعليقات. نقص لي شوية الصوت. ام اي اس التشاؤم لأنها قصدها ما بيدوم ما يدوم شيء. والله صبري يقول السعادة لما جابك يكون معبي مال، نفس الفكرة راتبك اللحظي. ماوية تقول منورة ملاك، أهلا يا ماوية. عيوش تقول فلوس ما تصنعش السعادة، الفلوس وسيلة. صحيح واتفق بذلك. ماوية تقول السعادة مفهوم يختلف من شخص لآخر، لكنها غالبا تعرف بأنها شعور بالرضا والطمأنينة.

0: والراحة النفسية. ليست السعادة مجرد لحظات من الفرح أو المتعة، بل قد تكون حالة أعمق من التوازن الداخلي والقبول بالحياة. جميل. عيوش تقول جرعة سعادة وفسحة فسحة تقريبا ذكر الله سبحانه وتعالى قمة السعادة. ذكر الله سبحانه قمة السعادة، استغفاري كيدا استغفار وذكر الله هذه قمة السعادة. يوسف يقول سر السعادة في الرضا الداخلي، بناء علاقات اجتماعية دافئة، تقدير اللحظة الحالية. السعادة ليست وجهة نهائية تصل إليها، بل هي رحلة يومية وقرار شخصي تبنيه من خلال عادات بسيطة. المقدمة ليبية صح؟ يس ليبية. مرحبتين بيك أختنا، طبعا شكلها من المغرب، أهلا وسهلا بيك. دقيقة بس خاطري نكون مقدمة برنامج زيك. والله هي فسحة تقريبا ولا فسحة أو يقين، أقول يقين خير. هو لو أنت عندك حلم معين، يعني كنت نتكلم على السعادة كنوع من الهدف والغرض، حلو. لو كان عندك الهدف هذا أو الغاية هذه تقدري توصلي لها بإذن الله، تقدري تحققها، لأن في الحياة هذه ما فيش مستحيل، ما فيش مستحيل. فننشجعك ومدبينا إن يكون عندنا جيل مثقف واعي ويقدم في برامج هادفة، برامج إذاعية هادفة تصل إلى مسامعكم و صح؟ مسامعكم صح؟ تقريبا. اللهم بارك. ما شاء الله احنا مكالمة. الو.
1: وعليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا، فعلا ملك ودعم وانت بخير.
0: كل سنة وانت طيب.
1: من العلاقة وصيرها بإرادة مستوية.
0: يا مرحبا.
1: كيفك يا أستاذ ملك؟
0: الحمد لله، شن حالك انت؟ ان شاء الله طيب يا رب.
1: الله يبارك فيك، الله يرحم والديك. والله تحكيها السعادة.
0: ايه.
1: سعادة رب يجيش فلوس، هي أخلاقك وعمك وحسن جيرتك مع جيرانك ومع زوجتك ومع أولادك ومع كذا. لما أنت تكون سعيد مع صارك ومع كذا، فيش حد يجي وقال لك كوكا ودك ذالي، ولا حد حوشي ولا قال لي كذا ولا حاجة زي هذه. مرحلة لما تكون راضي عليك وراضي كذا، هذه السعيد. بعدين أرى بعض القدر، وقدر حتى هو كويس وتكون صحيح وتكون كذا، هذه سعادة تجيك. ما فيش حد يطلق عليك يقول كذا أعطيني جار ولا أعطيني كذا ولا يديني فلوس. والله يرشق لي رشق لي ولا لهني أحسن من الدنيا مثلا. الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله
1: الأهواء وكذا. سامحيني في كلامي يعني سنة في مخدام وكذا. بارك الله فيك، والله يرحم والديك.
0: شكرا. بارك الله فيك. شكرا.
1: كل عام الجميع بخير.
0: كل سنة وأنت طيب يا رب. شكرا بارك الله فيك على المداخلة. مرة ثانية أعطيني حلم. طولك طول. جتني مكالمة يعني بدون ما نأخذ علم. تحياتنا لكم، لكل من انضم إلينا عبر أثير راديو السرايا 99.3 في برنامج من القلب. معكم ملاك محمود. معكم ملاك محمود. رقم البرنامج 092-150-59-99 092-150-59-99. تمام. خلوني نرجع للموضوع الحلقة لليوم. موضوع الحلقة وفي الفقرة الثالثة، احنا نتوه حاليا في الفقرة الثالثة، لصوص السعادة. شنو هي اللصوص؟ احنا اللصوص معناها في اللغة العربية لصوص، بس نقوله الخناب يخنب السعادة أو السراق، صح ولا هيك تقولوا ولا بالعامية؟ ولا نقول لصوص؟ خلي لصوص خير. يلا خلاها لصوص خير. في حاجات تسرق، نعرف النصوص القانونية، النصوص نون نون لا، هذه لا حرف اللام. في حاجات تسرق راحتنا وسعادتنا وإحنا مرات ما ننتبهوش لها. وعليكم السلام لكل من جاء. في حاجات تسرق لحظاتنا وسعادتنا وأحيانا راحتنا وإحنا ما نكونوش مركزين فيها وما ننتبهوش لها. شفتوا مثلا، مثلا انا اعطيكم اشياء ركزوا فيها شوي. اللي تضيع السعادة هي المقارنة، اللي تضيع لحظات السعادة هي المقارنة. لما احنا نقارن حياتنا بحياة الناس، لما احنا انقرروا او عفوا نقارن حياتنا بحياة الناس، هذه نوع من انواع اللي تخليك انك انت ما تحسش بانواع السعادة او الشعور بالسعادة، المقارنة. نقول احنا نفكروا الناس هذه افضل منا في شني، هذه افضل منا مثلا في منصب معين او في مكان معين او عندها سيارة معينة او عندها حوش معين او كذا. فهذه من الاشياء اللي للأسف الشديد ركزوا فيها، اللي هي المقارنة ما بين بعض وحياة بعض وتجارب بعض. راهو تجارب بعض على فكرة تختلف من شخص إلى آخر. حياتي مش زي حياتك ولا حياتك زي حياة التانيين، لا لا لا، حسد بروحها، كان حسد بروحها. بس المقارنة شيء آخر، مقارن إنك أنت تقارن، الحسد إنك أنت تتمنى زوال النعمة، صح ولا لا يا مخرج؟ الحسد انك انت تتمنى زوال النعمة من الطرف الاخر. بينما انا نتكلم على المقارنة، ان احنا نقارنوا نوازنوا. فهمتني كيف؟ حلو، ان شاء الله وصلت المعلومة. عموما او نشوفوا حتى نجاحات الناس الاخرين وننسوا احنا رحلتنا وننسوا في تعبنا. ليش؟ لان احنا نقارنوا في نجاحاتنا بنجاحات الاخرين، او نربط نجاحنا بنجاح الاخرين. بينما كل واحد فينا عنده طريق، كل واحد فينا عنده تخصص، كل واحد فينا عنده موهبة وميزة معينة اعطاها لله سبحانه وتعالى. فما فيش حد يقدر يتشبه باخر. وحتى اللي مثلا نقول احنا يشبهوا بعض في اشياء معينة، لكن لو تدقق شوية حتلقى فيه اختلاف. ديما الاصل يقعد الكوبي هو اللي يختفي. به عندنا نقطة تانية. مساء الخير لكل من جاء في التيك توك، اهلا وسهلا بكم جميعا. ايضا شوفوا جماعة الفيسبوك، بلك ما ننسهمش، سارقين السعادة. ايه والله سارقين السعادة. تحياتنا لك. به انا قلت تقول انت يديرك كيف، والله ما فهمت. بح من الاشياء اللي تسرق السعادة، من الاشياء اللي تسرق السعادة التفكير الزائد. السعادة لا تنقصها الاشياء الكثيرة بل ينقصها التفكير المرهق. اهي تو بنتكلم على هاي النقطة، هذه التفكير الزايد. من الاشياء اللي تضيع السعادة هي التفكير الزائد. انحللوا في كل كلمة، نفكروا في كل احتمال، نتعبوا أنفسنا بأشياء يمكن تصير وممكن ما تصيرش. شفتوا كيف؟ هذه من الأشياء اللي تخلينا نضيعوا شعور بالسعادة، التفكير الزايد، التفكير المبالغ فيه. فهمتوا؟ مش التفكير العادي، التفكير العادي عادي كل واحد فينا يفكر، بس التفكير الزايد لما يزيد على حده مهما كان ما عادش يحسسك بالسعادة. زي ما قالت تقريبا، أعطيني اسمك بالعربي طبعا مش هنقدر نقراه هيك يعني، ما عادش قادر نشوف. تفكير الزايد في الماضي أو الخوف من المستقبل. هايدي مرحب مرحب. البعد عن الله، البعد عن الله هذا مربوط، مربوط بالشيء آخر يعني، تمام. ولكن التفكير الزايد إن احنا نفكروا في الماضي ونفكروا في الأشياء اللي صارت في الماضي ونشغلوا أرواحنا بالماضي، ومرات نفكروا حتى في المجهول اللي هو المستقبل اللي يعلم الله سبحانه وتعالى، ما فيش حد يعلم به. فهمتوني؟ الانشغال بأراء الناس هي النقطة توا بنتكلم عليها. حتى هي النقطة الثالثة يا جماعة الخير من الأشياء التي تسرق السعادة، هي محاولة إرضاء الجميع، هي محاولة إرضاء الجميع. الحقيقة انك مستحيل ترضي كل الناس، رضا الناس غاية لا تدرك. ما فيش حد اتفقوا عليه الناس بالكامل، ما فيش حد اتفقوا عليه بالكامل. كويس. فلما انت تحس او تحط ما بين قوسين انك انت تحاول ترضي الناس، حتلقى روحك شويه شويه حتتعب، حترهق نفسك ومش حتحس بالسعاده، لانك انت مش تجري على رضا نفسك ورضا الله سبحانه وتعالى، انت ترضي في الناس، تحاول تجري وراء رضا الناس. فهمتوا؟ فمحاولة إرضاء الناس نوع من أنواع سرقة السعادة، مش هتقدر تركز في حياتك، ومش هتقدر تركز في أهدافك، ولا هتركز إن الله سبحانه وتعالى كيف ليش خلقك في الدنيا هذه لغرض معين هو العبادة وإلى ما ذلك، ومن أشياء أخرى إنك تتعلم. دكتورة مريكة، إرضاء الناس غاية لا تدرك. أتفق كلكم كاتبين نفس الجملة، صحيح. النقطة الرابعة اللي تعتبر من سرقة السعادة أو لصوص السعادة، النقطة الرابعة، التركيز عن النواقص. التركيز على النواقص، يعني نركزوش إن هو اللي ناقص عندنا في حياتنا، ما نركزوش على النعم الموجودة حوالينا، أو ما نركزوش على الأشياء البسيطة اللي أعطاهانا الله سبحانه وتعالى. دائما نركزوا على النواقص، نركزوا شن هو اللي ناقصنا. مثلا أنا صحتي تمام، تلقاني مثلا صحتي تمام، نركز مثلا أني نشري سيارة معينة، أو ركز في سيارة معينة، ركز في خدمة معينة. فإحنا شن نركزوا دائما في النواقص، الأشياء اللي تنقصنا إحنا، وما نركزوش في النعم الموجودة حوالينا، وما نحمدوش الله سبحانه وتعالى على أبسط النعم اللي موجودة حوالينا. مرات أنت تملكها غيرك ما يملكهاش، فقدها. لهذا دائما التركيز على النواقص يضيع السعادة، يضيع الشعور بالسعادة. إن شاء الله وصلتكم المعلومة. محاولة إرضاء الجميع على حساب راحتنا حمل ضغائن والأحقاد لفترات طويلة. إيه والله تيسير تقريبا، تقول سبحان الله وبحمده. سؤال الحلقة اللي هو مفروض تجاوبوني عليه، شن أكثر حاجة تحسها تسرق سعادتك؟ شن هي أكثر حاجة تحسها إنها هي قاعدة تسرق في سعادتك؟ يلا نبي نعرف منكم كلكم، شن هي أكثر حاجة تحسها تسرق السعادة؟ راحة البال. راحة البال تسرق في السعادة يا أحمد؟ راحة البال؟ يعني نعرف راحة البال حاجة كويسة؟ قلة الجواز، والله لا، هذه قلة الجواز وواحد لا لا لا، هذه نصيب من الله سبحانه وتعالى، وكتب لك الله سبحانه وتعالى أمتى بتتزوج وأمتى كذا، وفي اللي بيتزوج وفي اللي ما يتزوجش، وفي اللي يلحق وفي اللي ما يلحقش، فهذه كلها نصيبات من الله سبحانه وتعالى. خيانة الصحة، هذه من الأشياء اللي صح تسرق السعادة. بح تمام. بهل المقارنة يا جماعة الخير أثرت عليكم في يوم الأيام، أو التفكير الزايد حرمكم الراحة كنتم محتاجينها، أو سامعين حد أو شابحين حد يقارن في نفسه بالآخرين، أو عنده تفكير زائد بشكل مفرط يحرم في روحه من راحة البال؟ لحظات تدرك أنك تضيع الوقت، الغدر، العمل، إيه، خيانة الصحة، عدم الرضا والتفكير، الناس السلبية، مكترهم لما حد يجي يقارني بشخص آخر، معاملة الناس بنيتك، عدم الثقة بالنفس أكثر شيء يسرق راحتي، وكثرة اختلاط بالناس، ولو كانوا أصدقاء لذلك أنا من عشاق السفر الخصوصية. جميل، أنا نحب الناس اللي تحب الخصوصية، لا راحة في الدنيا ولا سلامة من الخلق ولا نجاة من الموت. أعطاها لكم الأخير خالد واختصر الموضوع، وأنا لازم نسكر الحلقة على كلمته الأخيرة، قال لا راحة في الدنيا ولا سلامة من الخلق ولا نجاة من الموت، يعني اختصر لي وكي بنقفل الحلقة ونضيع مرة واحدة. سوس العمل، أتفق بذلك إن هي معش تحسسك بالأمان والسعادة في مجال خدمتك. صح، الناس السلبية والبيئة المحيطة لما تكون مسمومة الناس اللي تغار وتفتن وتحفر وراك. أتفق بذلك، الناس السلبية طبيعي، البيئة المحيطة لما تكون مسمومة وكل واحد يحفر للآخر مش حترتاح في خدمتك ومش حتتقن الخدمة ومش حتكون ملتزم ولا منضبط ولا حتدير شيء في طبيعة الشغل أو في براحة الشغل. ولكن في نفس الوقت يعني لما أنت تبتعد عن البيئة هذه الله سبحانه وتعالى حيبعث لك ناس إيجابيين أكثر. رامي يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاي تقول موفقة يا رب، موفقين جميعا يا رب. به تو هو المخرج، المخرج شكله مش معاي بكل أبدا. صبري يقول أحلى ناس، السعادة تكون، السلطان زمان يقول السعادة أن تكون راضيا عن نفسك قبل كل شيء، أن تجد السلام في قلبك حتى لو لم تكن الظروف كاملة. صحيح يا سلطان الزماني، صح. به نمشوا فاصل، يلا نمشوا فاصل ونرجعوا.

0: الله عنه جميل جدا وفي وقته صراحة. به بمعنى الأغنية أو الأنشودة تقريبا صح، بمعناها إن مهما تدير الناس مش حيشوفوك زي ما أنت تشوف في نفسك، وحيفهموك غلط مهما تدير. ضحكات يقولوا ما يتحشمش. صوت شني فيش صوت يا ريتاج، صوتي أنا هذا. في الصوت عندكم صوتك؟ لا لا لا، في التيك توك، في التيك توك مش في الفيسبوك. في صوت ترى جماعة الخير، في صوت أو لا صدى، في صدى باحتر نقصه شوية. تمام هكي تمام، تراس مع الصوت مية مية. فيش صدى صوت عندك في التيك توك؟ ايه ما فيش، تو ايه صدى خفيف. ما صدى خفيف لان بتسمعوا صوت المايك، يعني تو حاليا في صدى نقدر علينا نخفيه الصدى مرة واحدة. كويس الصوت. باه خلوني نستمر في الحلقة. احنا زي ما قلنا تو الانشودة كانت موجودة حاليا، انك مهما تدير تضحك بيقولك متتحشمش، بنقول احنا بتكون حزين بيقولك اللي في داخله بان على وجهها الى ما ذلك. يعني مهما تحاول انك انت تكون بالصورة الجميلة او تحاول انك تكون الناس حتفهمك دائما غلط، ومش حتفهمك بنيتك انت لهذا النية دائما عند الله سبحانه وتعالى. فكون دائما او عش زي ما تحب انت بس بالطريقة الصحيحة. الفقرة الرابعة يا جماعة الخير، الامتنان بمفتاح السعادة. الامتنان شو معناها يا جماعة الخير؟ الامتنان مفتاح السعادة. الامتنان مفتاح السعادة. مرات نقعد ندور على حاجات كبيرة وننسى نعم عظيمة موجودة عندنا. أسألوا روحكم اليوم، أسألوا روحكم اليوم، هل شكرتوا ربي على صحتكم، على أهلكم، على الناس اللي تحبكم؟ والناس لا لا خلي نقول الناس اللي تحبكم ما بين قوسين. على فرصة جديدة عشتوها اليوم، تراسلوا رواحكم، تراحاولوا أسألوا رواحكم، هل شكرت الله سبحانه وتعالى اليوم على صحتكم؟ شكرت الله سبحانه وتعالى على أهلكم والناس اللي حواليكم والناس اللي تحبكم؟ شكرت الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى رزقك بخدمة؟ شكرت الله سبحانه وتعالى على فرصة عشتها اليوم جديدة عليك مثلا؟ احنا بطبيعة الحال الإنسان يحاول دائما يشكر الله سبحانه وتعالى قدر الإمكان، لكن في ناس تنسى إن هي تشكر الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن الإنسان تعود على صحته مثلا، تعود على إن الأهل حواليه، تعود إن في ناس تحبه، تعود إن كل فرصة تجي عادية جدا بالنسبة له. فالشكر والامتنان لله سبحانه وتعالى هو المفتاح الحقيقي للسعادة، هو المفتاح اللي يوصلك للسعادة، هو مفتاح السعادة اللي هي انك انت تشكر الله سبحانه وتعالى وتكون ممتن لله سبحانه وتعالى وحامد شاكر الله سبحانه وتعالى وراضي بحكم الله سبحانه وتعالى. ركزوا في الكلمة، راضي بحكم الله تعالى وراضي بقضاء الله وقدره، قضاء الله قدره، راضي بكل شيء في حياتك، راضي حتى بالنواقص اللي في حياتك، راضي حتى بقلة الأشخاص في حياتك، راضي حتى بوجودهم. فالامتنان مفتاح السعادة، مفتاح السعادة الأبدية. تعرفش معناها السعادة الأبدية؟ هو صح ما فيش حاجة تدوم، بس الامتنان لأنه مربوط بالله سبحانه وتعالى فدائما تشعر بالسعادة. الامتنان دائما يخليك تشعر إن أنت فضل الله عليك كبير، فضل الله عليك كبير هلبة لدرجة أنك أنت دائما تشكر الله سبحانه وتعالى، تحمد الله. أنا نحمد الله أني اليوم شربت طاسة مية، نحمد الله اليوم أني كليت، نحمد الله اليوم أني عندي فلوس، نحمد الله اليوم أن عندي سيارة، نحمد الله أن عندي أهل، نحمد الله أن عندي أم وأب وأخ وأيلما ذلك، نحمد الله أن الله سبحانه وتعالى رزقني بأبناء وهكذا. فلما أنت أول ما تموت في شيء صار كي لحظة إدراك، لو لاحظت في لحظة إدراك صارت لي توا حاليا، في صديقة وصاحبة سابقة يعني باهي نتمنى لها الخير وربي يوفقها يا رب، ولازالت هي سبحان الله كانت تقول في لا بس منقول الجزئية هذه، كانت تقول دائما حلو الإنسان لما ينوض من الصبح وأول ما ينوض يقول الحمد لله إني نوضت بخير. دائما نحب نذكر حاجتها هي لأن الأشياء هذه دائما تبقى. دائما تقول لي سبحان الله أول ما ننوض لازم إنك أنت تتعلمي أو تتعلموا كيف إنكم أول ما تنوضوا من النوم مش تشدوا تليفوناتكم، لا تقعدوا تمتنوا على كل شيء موجود في حياتكم، إنك أنت فتحتي عيونك وبصحة، إنك أنت تقدري تتحركي، إنك أنت تقدري توقفي، إنك أنت تقدري تمشي، إنك كذا، إنك أنت تبدي دائما بالأشياء البسيطة اللي عندك. هذه كانت من الأشياء الجميلة اللي ممكن أنا ما لاحظتهاش في فترة من فترات حياتي، ولكن انتبهت لها في بعد هي ما قالتها لي يعني. جزاها الله خيرا يا رب، وفي ميزان حسناتها حتى الناس استفادوا حتى منها حاليا. فلازم كل شيء يكون فيه امتنان وشكر وحمد لله باش توصل لمرحلة السعادة. الامتنان ما غيرش الظروف، ما يغيرش الظروف بسرة، يغير نظرتنا للظروف. يعني بمعنى آخر إن ممكن يصلك ظرف معين، لكن لما تقول الحمد لله إن صار لي هيك حتتغير نظرتك من سلبية إلى إيجابية. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يقدر يغيرها، قادر على كل شيء. فمن القلب إلى القلب، مش لازم يكون تكون حياتك كاملة، لأن برنامجي من القلب ولأنه موجه من القلب إلى القلب، مش لازم حياتك تكون كاملة باش أنت تكون سعيد. مرات السعادة تكون في لحظة هدوء، في دعوة أم، في ضحك الطفل، في كلمة طيبة، وفي شعور أنك ما زلت قادر تبدأ من جديد مهما صار معك. السعادة مش معناها ان حياتك خالية من مشاكل، ركزوا معي في الكلمة هذه. السعادة مش معناها ان حياتكم خالية من المشاكل، السعادة انك ما زلت تشوف الجمال رغم كل شيء حواليك، او بمعنى اخر السعادة في التفاؤل. السعادة في التفاؤل والرضا، هني السعادة. انك مهما كان الشيء اللي تشوف فيه سيء مرات او الظرف السيء، لكن احيانا تشوف جوانب ايجابية فيه، ما زال تشوف فيه جمال. ليش؟ لان السعادة مش معناها ان حياتنا يا جماعة الخير راهو ما فيهاش مشاكل. كنا نمر بمشاكل، كنا نمر بعقبات، كنا نمر بانكسارات والى ما ذلك، لكن السعادة انك انت تشوف النعم الموجودة حولك، هذه هي السعادة. على 092-150-59-99 092-150-59-99 فاصل قصير ونرجع.
1: وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب.
2: إذا

رجعنا لكم مستمعينا الكرام. ماوية تقول الحمد لله حتى وانا مريضة نشكر في ربي، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه دائما نشكر في ربي ومش موفية حقه. هذه من أركان الإيمان، على كل مسلم أن يؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره، والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ام اس تقول ونعم بالله، نعم نعم بالله. أهلا وسهلا لكل من التحق بنا على التيك توك، أهلا وسهلا بكم عبر أثير راديو السرايا 99.3، أهلا وسهلا بكم جميعا، مرحبا جميعا. في الفقرة الخامسة يا جماعة الخير في حلقة اليوم السعادة قرار، هل الفلوس تشتري السعادة؟